من البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم

والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفية

علي ألا أقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم

الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون.

وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر

اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم يخل لكم

فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم

ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى

ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم

أهل الذكر فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر

قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤاً أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.

خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك.

0: وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله.
1: يقولها 100 مرة.
0: سبحان

0: الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا
1: إله يقولها 100 مرة.
0: شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
2: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: هل يجب على المرأة أو يستحب أن تغير الشيب الذي في شعرها؟ وإذا لم تفعل ذلك فهل له أثر على صلاتها وتبطل الصلاة بذلك شيخنا؟
4: لا لا تبطل الصلاة، الصلاة لا تبطل، الصلاة صحيحة ولا حرج عليها. تبي تصبغ شعر رأسها بأي لون آخر من غير السواد جائز، من غير السواد زي الحناء ولا الكتم ولا غيره، والسواد مجرد الأمر أنه مكروه فقط. السواد ما صبغتاش ما ليست آتمة والصلاة صحيحة.
5: نعم بارك الله فيك شيخنا. الأخ فالله قبل قليل اتصل وسأل، قال إن عنده ولد عمره 17 سنة سمع بيه يدخن، ولما سمع بيه جاء وكلمة قال لو سمعت بيك تدخن مرة أخرى زوجتي أمك طارقة وزوجتي طارق. بعتالي بعد ما قال الكلام هذا سمع بيه يدخن فيسر على الطلاق.
6: أتعجب من مثل هذا حقيقة. يعني ما ذنب الزوجة، ما ذنب الزوجة؟ يعني هل تعتقد أن ابنك هذا المراهق الصغير الذي لا يعرف لا مصلحته ولا مصلحة أمه، أنه إن علقت طلاق أمه على هذا أنه سيرتدع؟ هاو يا سيدي وقع الطلاق، هاي تو شنو حصلت أنت؟ يعني وقع الطلاق، والطلاق هذا منهي عنه، وتعليق طلاق منهي عنه. ليش يعني زوجتك هذه اللي يعلم الله بحالها أم صغارك ومولاة بيتك والتي استحللت فرجها بكلمة الله، وهي اللي تعاني في الحوش وتعاني في صغار، وانت تضع حياتك معها وعصمتك ليها عليه فعل، وهذا ولدك يعني سفيه لا يأبه بذلك. والقاعدة عندنا أن الطلاق المعلق يقع بحصول المعلق عليه، هذه قاعدة.
5: نعم.
6: وهذا مذهب جمهور أهل العلم أربعة وأهل الحديث وغيرهم، بل حكي الإجماع في ذلك. فالآن بالنسبة لي عندنا أن الوقع الطلاق وقع مدام دخن وحصل المعلق عليه اللي أنت علقت عليه طلاق زوجتك. فإن كنت تقصد واحدة فواحدة، وإن كنت تقصد اثنتان فاثنتان، وإن كنت تقصد ثلاث فثلاث، فإن كان ما قصدته ثلاث فإنه يقع ثلاث وتبين منك بينونة كبرى والله أعلم.
7: أخ عبد الله قال ملاحظة، اللحوم المستوردة قال تحتاج إلى توعية ونشر أكثر لأن كثير من الناس لا يعلم. هو في الحقيقة دار الإفتاء من سنة 2012 أو مطلع فتوى في قصة اللحوم المستوردة هذه، وكل مرة تتتابع، لكن المرة هذه بس أن فيه لجنة يعني توجهت إلى البرازيل ورأت المذابح وشافت هل يمكن إصلاح الوضع ولا لا، والحقيقة اللي تبين أن الوضع لا يمكن إصلاحه، وأن الحل المثالي باش ناكلوا شيء نطمئن إليه أن يؤتى بالحيوانات حية إلى بلدنا ثم تذبح هنا. إحنا ليبيا الحمد لله مسلمون، وكان ذبحه هنا معش بنفتشه خلاص كلهم مسلمون ومحلول القضية، لكن والله هل الذابح مسلم ولا مش مسلم؟ هل يعني قدامنا احنا لما تمشي وفد ولجنة يذبحوا بشكل يعني مرضي وبعدين لما تمشي يديروا ما في راسهم؟ هل تتغير الذبائح هذه لما توصل؟ هل تفتح الحاويات؟ كلها أسئلة يعني خاصة عندنا القاعدة قلنا أن اللحوم الأصل فيها التحريم كان في شك، فلذلك يعني اللحوم هذه التي تأتي من بلاد الكفر لا يجوز أكلها. وإن شاء الله والإخوة في القناة لعلهم يعني ينشرون الفتوى هذه، وفي حلقة يعني قدمت في القناة وأنا كنت ضيفا فيها وتكلمنا على هذا الأمر بالتفصيل، فممكن يعودوها أكثر من مرة في الصفحة وفي البرنامج. الله عز وجل يوفقنا للصواب.
2: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
8: السؤال الثاني لأمة الله قالت هل يجوز إعطاء كفارة اليمين لطلبة المدارس؟ طبعا هذا لا يجوز يا أمة الله. كفارة اليمين قال الله تعالى فكفارته إطعام 10 مساكين جمع مسكين، والمسكين هو الفقير الذي لا يملك قوت عامه أو الذي لا يملك شيئا. وطلبة المدارس هم طلبة صغار يجب على آبائهم النفقة عليهم، نعم أنت ما يدريك أن الطالب هذا فقير ولا مش فقير. لا، كفارة اليمين لابد أن تعطى للفقراء، لابد من التحري من السؤال. كون اعطيتها لطلبة فقراء، نجي المدير المدرسة، هل عندكم طلبة فقراء تعرفوا هل هم وتعرفوا ناسهم وتأكدوا من ذلك، لا بأس نعطي الكفارة لعشرة منهم، لكن نعطيها هكذا على الولاء اللي جي قدامي نعطيه من كفارة اليمين، هذا لا يجوز. ولا تزال الكفارة في ذمتك يا أمة الله.
9: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
10: تتابعون الآن برنامج مع دار الإفتاء.
9: هذه الحلقة إعادة.
11: 90 466 56 81. ويمكنك أيضا متابعتنا على القناة وعلى الفيسبوك وعلى وسائل التواصل الاجتماعي المعلومة لديكم. نبدأ بالإجابة على الأسئلة التي وردت إلى البرنامج. السؤال الأول يقول السائل فيه: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل يجب إخراج الزكاة على الذهب المستعمل للزينة أو لا؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نجيب عن السؤال بأن هذا السائل يسأل عن، أو السائلة تسأل عن حكم زكاة الحلي اللي هو الذهب أو الحلي الذي تستعمله المرأة للزينة، هل تجب عليها زكاته كل عام بحيث أن تزكيه؟ العلماء وجمهور الفقهاء على أنه لا زكاة على المرأة في الحلي التي تلبسه، وذلك لأن الحلي هذا لم يعد للنماء، وإنما تستعمله المرأة فقط استعمال شخصي، فهو إذن المقصود منه الزينة، فأشبه القنية، كأنك أنت اقتنيت حاجة، واللي يقتني حاجة ويأخذ على جهة القنية والاقتناء هذا لا تجب عليه زكاته، ما تجبش عليه أن يزكيه لأنه ليس معد للنماء. الأموال التي تجب الزكاة فيها من خصائصها أن تكون معدة للنماء، ولذلك العلماء ماذا قالوا؟ قالوا الحلي المستعمل ليس مقصودا به النماء والتجارة، فأشبه ما اتخذ للقنية، ولذلك الأحاديث التي وردت في وجوب زكاة الحلي يقول عنها الإمام الترمذي وغيره لم يصح في الباب منها شيء، لم يصح في إيجاب الزكاة في الحلي من هذه الأحاديث شيء، لأن طريقها الذي وصل إلينا ضعيف، يعني الأسانيد التي وردت بإيجاب الزكاة في الحلي المستعمل أحاديث ضعيفة، فلذلك قالوا لا تجب الزكاة في الحلي المستعمل. وكذلك السيدة عائشة رضي الله عنها كانت تلي بنات أخيها وكان لهن الحلي ولم تكن تخرج عن هذا الحلي الزكاة. السيدة عائشة يعني أم المؤمنين لم تكن تخرج الزكاة عن المال الحلي المستعمل، ولذلك قالوا متى تجب الزكاة في الحلي؟ قالوا إذا تهشم، إذا انكسر، يعني زي ما نقول إحنا خناق والله حديدة والله خاتم والانكسر، ولم تنوي المرأة بإصلاحه، خلاص قلت لك لا خليه مدام انكسر خلاص يقعد معاش في اللابسة تاني، لا هنا نقول تجب فيه الزكاة لأنه لم يقصد به الاستعمال الآن هنا التزين، لأن مكسور معاش ينتفع به إلا بإصلاحه، وهي لم تنوي إصلاحه، في الحالة هذه نقول تجب عليها زكاته لأنه لم يعد يعني للاستعمال، أصبح معاش معد للاستعمال. كذلك قالوا إذا أعد للعاقبة الحلي، يعني بعض الناس يشتري ذهبا أو فضة وكذا ويدخرها للعاقبة، الله أعلم يبني حوش للأولاد، يدير كذا، يفعل به أمور مترقبة أو متوقعة في المستقبل يفعلها بهذا الحلي، فنقول هذا تجب زكاته لأنه غير مستعمل، هذا مخزن. نعم الذهب هذا والفضة مستودع للقيمة، يعني يدخر بها الأثمان، وكثير من الناس اليوم شنو يدير لما يجتمع عنده مال كثير يمشي يشري به ذهب ويخزن ذهب، يقول لك الذهب والله أقل شيء قيمته فيه، ما عادش تخاف منه، يعني الهبوط فيه والصعود يعني ليس كثيرا. فلذلك الناس يتخذ مثل هذا الأسلوب حفاظا على القيمة المالية في الذهب والفضة. هذا أو كذلك إذا كان الإنسان أعد هذا الحلي لمن سيوجد، قال لك والله خليه اللي إن شاء الله للصغار بعدين نخليه نخزنه، هذا تجب زكاته لأن هذا غير مستعمل. إحنا نتكلم على الحلي الذي تستعمله المرأة، مرات تجيب يعني لو في مناسبة تلبسه، مرات ما تجيش حتى مناسبة خلال العام ما فيش باس، لكن هي ناوية به الاستعمال، أن هي لو في مناسبة أراه بتلبسه، يبقى هنا خلاص لا تجب عليها زكاته. واحد بيزكي عليه والله ما ناش مقالي، لا لا، من باب التطوع النافلة، من باب شدة الحاجة الناس اليوم، قلة الزكاة، الناس ما عاش يطلعوا في الزكوات، قال لك لا خليه هنا بنطلع، ما فيش بس احنا مش حنمنعه، لكن نقول الحكم الشرعي أن الحلي الذهب والفضة الذي يستعمله المرأة أو الفضة الجائز بالنسبة للرجل هذا لا زكاة فيه، والله تعالى أعلى وأعلم، لأنه ما لم يعد للنماء ولم يقصد به التجارة، لكن لو نوى به التجارة يبقى تجب زكاته، والله تعالى أعلى وأعلم. السؤال الثاني تقول أو يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل قطرة الأذن مضاد حيوي تبطل الصيام مع العلم أنها ثلاث مرات، يعني تؤخذ ثلاث مرات في اليوم، معناها أنه لابد أن تأخذها حتى في النهار ولو يعني واحدة من الثلاثة هذين بتجي في النهار، فهل هذه القطرة التي تضعها المرأة أو الرجل يضعها في الأذن هل تؤدي إلى فطره؟ نقول والله المنافذ هذه سواء الفم والأنف والأذن هذه وحتى العين يعني زي ما نقول إحنا مفتوحة على بعضها وممكن يصل منها شيء إلى الحلق، لكن يعني تفعله المرأة للعلاج ما فيش بس، تفعله المرأة للعلاج ولو وصل من هذه القطرة شيء إلى الحلق تعيد هذا اليوم إن شاء الله هو هذا، لكن الأصل أنه نادرا ما تصل القطرة إلى الحلق إذا أخذتها أو أخذها الرجل من أذنه، والله أعلم. طيب معنا أبو أحمد من مصراتة، تفضل أخي أبو أحمد.
12: السلام عليكم.
11: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
12: يا شيخ ما حكم في الكلام اللي بقول لك تول هذا؟
11: تفضل.
12: بالله عليك احنا لما نعدي مصر ما تخشش مصر من تدفع 2000 دينار.
11: نعم.
12: لما نعدي تونس احنا ما يخليكش تدخل يخلي لك مشاكل، الشرطه تخلي لك مشاكل باش ياخذوا منك فلوس. احنا هنا الليبيا كل من هب ودب يخش. زيد على ذلك عاطينا من الضي، كي تونس كمصر عاطينا من الضي. واحنا يدولنا الحمولة الضي اللي قاعدين دبش نخرب والدنيا فزت، لم تحكومة لم تستقبل الشيء هذا، الحكومة اللي قاعدة هذي حكومة الضيب هذي لم تستمر. حاضر. نكلم فيك من 17 فبراير.
11: حاضر نكلم
12: ونهيرو 17 فبراير مرة أخرى لتجديد الوضع، لأن خلاص البلاد زهقت راهي.
11: نعم.
12: خلاص تملحنا.
11: حاضر وجيبك إن شاء الله. طيب عندنا أيضا سائل يسأل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السائلة تقول: نبي نستفتي في موضوع حشوات الشعر توضع في تسريحات أوقات المناسبات، تسريحات الشعر يعني يبدو هكذا، وهي شبكة مصنوعة من مادة البلاستيك يلف بها الشعر أو تضاف بين الشعر، هل يعتبر هذا وصل أم لا؟ اللي فهمت أنا أن هذه الشبكة اللي سمتها الأخت شبكة مصنوعة من مادة بلاستيك، إذا كان هذه المرة تتخذها لا من أجل يعني الوصل وإظهار أن أنها ذات شعر طويل وأن هي بتخدع بها أو تغش بها. ما دام لا تغش بها ولا تخدع بها وليست يعني عزبا وإنما هي ذات زوج، فكل هذا مما يجعل هذا الأمر جائز ممكن تستعمله المرأة لا بأس به إذا لم يتخذ للغش أو لغش الأزواج أو الخطاب الذين يتقدمون إليها. فهذا على أن يعني الشعر من العورة، فلا يجوز للخاطبة أن تري شعرها لخطيبها إلا بعد الزواج بعد العقد، هذا لا بأس به بعد ذلك. فإذا نقول أن اتخاذ مثل هذه الشبكة اللي قال توضع فيها هذه التسريحات الشعر إذا كان في مناسبات بين النساء لا أظن أن بها بأسا، على الخلاف في كون هل هذا من الوصل أم لا. ولذلك قلنا احنا الوصل هو إذا كانت المرأة غير ذات زوج أو كانت تستعمله لزوجها مثلا، يعني مما هذا جائز إن شاء الله تعالى، لكن إذا كانت يعني تغش به أو نحو ذلك فهذا مما لا يجوز، والله تعالى أعلى وأعلم. طيب معنا الأخ سليم المصراتة.
13: السلام عليكم ورحمة الله.
11: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
13: حياك الله شيخنا الفاضل إشراف، وجزاك الله كل خير.
11: اللهم أجمعين يا رب.
13: حفظك الله ورعاك.
11: وإياكم.
13: عندي بعض الأسئلة القصيرة لو سمحت يا شيخ إشراف.
11: هاي بسم الله.
13: بسم الله. السؤال الأول آية في سورة الفاتحة، قال الله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم، صدق الله العظيم.
11: نعم.
13: وماذا عن الصراطين، صراط الضالين، وما الفرق بينهما؟
11: نعم.
13: السؤال الثاني، هل صحيح أن لعن المؤمن كقتله ومن لعن مسلم رجع ورد عليه إن كان ظالما، وعلى الإنسان المسلم أن يحفظ لسانه، ومسألة اللعن مسألة خطيرة، وعلى الإنسان المسلم أن يتجنب اللعن؟ يقول توضيح منك يا شيخ عصام.
11: حاضر إن شاء الله.
13: السؤال الثالث، المؤجر أعطى شيكات للمؤجر منه ولم يسحب هذه الشيكات من المصرف، المال بلغ النصاب والحول.
11: المستأجر انت قصدك؟ المستأجر.
13: نعم مستأجر. ايوه
11: ايه، عليه اموال للمالك مفروض يدفعها
13: للمالك، وهو شيكاته ما سحبهاش، المال ما زال في حساب المستأجر. على من الزكاة يا شيخ عصام؟
11: ان شاء الله.
13: السؤال الرابع، السؤال الرابع يقول: مفاتيح الغيب خمسة، وعلم الغيب لا يعلمه إلا الله، إن الله عليم خبير.
11: نعم.
13: وعالم بهذه الأمور، ممكن توضيح منك يا شيخ الخمسة
11: إن شاء الله بإذن الله.
13: بارك طيب. الله فيك ورحمة الله
11: فيكم. بارك الله. الأخ يونس. طيب شكرا. الأخ يونس من
14: السلام عليكم دكتور عصام.
11: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
14: حزك الله وتحية ليك. طيب
11: أهلا وسهلا بكم،
14: نسأل الله الصحة والعافية طول عمر لنا ولكم إن شاء الله بالخير والنصر على أخوتنا في غزة.
11: آمين يا رب العالمين.
14: والله يا شيخنا هو بقدر ما فيها، احنا المفروض ما نتكلموش قدامكم، لكن الحقيقة نبو نستفيد من هالبرامج الأكثر من رائعة اللي ربي أعطاها لنا في هالمنحة الطيبة، بغض النظر تو الأسئلة هذه السياسية وكان يفكونا منها، لأن علمانا والله مقصرين في كل شهر دوال بدات الدفاع المفضل، احنا قاعدين ما زلسنا كل سيئة نميمة وقطيعة ولا خدمة ولا قدمة إلا الصراخ وعدم الاحترام للقانون وغير بلين، ربي سلمني بيفرج علينا احنا. يكفي هذه مهزلة كاس العالم، وشوف السوشيال ميديا، وشوف انا مش عارف وين ولا الامور من هالابنال هالتعصب والحقد، ما اعطوناش منا ربع للخروج لاقرار الدستور والقانون والقضاء، ان شاء الله ربي يصلح الحال.
11: امين امين. طيب
14: وسمحنا بالله، بارك الله فيكم
11: ان شاء الله جميعا يا سيدي. اذا طيب معانا الأخ بشير من جداب، يا تفضل أخي بشير. طيب عاود الاتصال بينا يا أخ بشير، انقطع الاتصال معذرة. طيب عندنا سؤال من الأسئلة اللي ورد البرنامج أيضا، يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نسأل عن حكم شراء الذهب عن طريق الخدمات المصرفية، هل هي حرام أم لا؟ الذهب وردت في أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لابد فيه عند البيع من التقابض. طيب قبل الكلام عن هذا الموضوع نرجع للأخ بشير عاد اتصال بنا. تفضل أخي بشير.
15: السلام عليكم.
11: السلام ورحمة الله وبركاته.
15: معاذ الشيخ شو حالك؟
11: الله يبارك فيك
15: يا شيخ. الله يبارك فيك. أنت عملت ما قصرت منك زيت تكلم على المتقاعدين والأيتام القزازين يا راجل. بس ما يجيني والله ما يجيني حاجة أقسم بالله العظيم يا راجل.
11: طيب حاضر.
15: طماطم ليبي أبني على جد درجة 13 وعنده أسرة بعض أحيان والله والله ما تبلي عشاء يا راجل. في ليبي باسلو
11: جدا غالي.
15: معقول يا راجل؟ أقسم بالله العظيم يا راجل.
11: حاضر حاضر.
15: درجة 13 قاعد في جيش 20 سنة وحرب الشهادة 14 شهر في النهاية اختمت على 900 جنيه.
11: للأسف.
15: والله يملك أسبوع الله لا والله غيري.
11: أنا أسأل الله أن يفرج. إن شاء الله. حاضر نتكلم عن هذا بإذن الله. طيب إذا الأخ هذا يسأل عن حكم شراء الذهب عن طريق الخدمات المصرفية. قلنا أن الذهب ورد في الشرع في الأحاديث النبوية أن الذهب بالذهب مثلا بمثل ويدا بيد سواء بسواء، فمن زاد أو استزاد فقد أربى، والفضة بالفضة كذلك. إذا هناك خصوصية للنقود أو للذهب والفضة في بيعها بعضها ببعض، ما نتكلموش عليه شراء السلع بها والأمتعة. هذاك عادي يتأجل الذهب ولا يتأجل الفضة ولا النقود ما فيش باس، لما نبيع بها أمتعة، نشري بها ملابس، نشري بها مواد غذائية، نشري بها أي شيء آخر، سيارة، أمتى ما تأخر المبلغ المالي ما فيش باس. لكن لما يباع الذهب بالدنانير أو الذهب بالفضة أو الفضة بالدنانير أراه هذه لابد فيها من التقابض في مجلس العقد. أراه لما العقد يتم بالإجاب والقبول، أبيعك هذا الذهب بهذه بخمسة آلاف دينار، أبيعك هالخناق هذا بستة آلاف دينار، وهكذا. إذن هذا لابد فيه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يدا بيد يدا بيد. إذا كان جنس واحد لابد فيه من التماثل والتقابض في مجلس العقد. إذا كان الصنف واحد ذهب بذهب والله فضة بفضة لابد فيه من التناجز والتماثل، وزي بعضها لازم يبدأ الذهب اللي هنا زي الذهب اللي هنا والفضة اللي هنا زي الفضة اللي هنا، لكن بنبيع ذهب بفضة والله فضة بذهب لا ما فيش تماثل هنا. ما عادش بنقول الجرام بالذهب ينباع بجرام بالفضة، فرق واجد. لا، إذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، لابد أن يكون يد بيد. طيب الأخ إدريس من مصراتة أيضا.
16: السلام عليكم.
11: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
16: الله ينورك يا شيخ وينور إذاعتنا المباركة.
11: وينوركم بطاعته.
16: الله ينور شيوخنا ويزيدهم النور، وهذه الإذاعة المباركة اللي ما لينا شكوى.
11: بارك الله.
16: ولينا سؤال والاتجاه إلى هذه الإذاعة المبقرة شيوخنا وعلمانا. الله يبارك فيكم في هذا الحق.
11: الله يعزك ويحفظك.
16: الله ينصركم ويثبتكم وينصر أخوتنا في غزة يا ربي. اللهم انصر أخوتنا في غزة.
11: اللهم آمين.
16: وأهلك الصهاينة وأهلك الترمب ومن نصرهم ومن أيدهم، وأحفظنا الله من هذه البعثة المشؤومة التي شقت بلادنا وشقت شعبنا. اللهم احفظنا شرهم. اللهم احفظنا شرهم يا رب العالمين.
11: تفضل الشيخ ادريس. هاي
16: يا شيخ والله نبي ندوي لك انا توا. نحن توا الشيء اللي يحدثنا والله ما عاش عرفنا كيف القصه هذه بالله. توا الناس او واحد منهم المرتبه ما فيش الضي ينقطع توا انقطع علينا خمس ساعات. وانا نكلم فيك من مصراته والله من مصراته.
11: لا حول ولا قوه الا بالله.
16: توا خمس ساعات انقطع علينا توا في منطقتنا. ما هي توا في ناس مرضى وناس أطفال صغيرين وناس في حالة يعلم بها ربي. النافتة والبنزينة حتى هي بالطوابير سبحان الله. يعني شيء كيف البلاد هذه كيف والماشي يعني. الناس يستغيثوا والمستشفيات توا يعني ياهو توا الراجل اللي شكا بالله الممرض هذا مريضة تجي في حالة وضع تبعد مطوها على السرير يقولوا له ما عندناش سرير ليك. حشان ما نتكلمش على الدكاترة اللي بارك الله فيهم والله فيه دكاترة عندهم نظرية وعندهم رحمة وعندهم شفقة، لكن الناس اللي عندهم قمة القلب اللي ما عندهمش رحمة ولا عندهم شفقة يشكو منها. في اللي تجي من مرأة في حالة وضع بالله تبعد يقولوا لها ما عندنا سرير. في اللي تقريبا توفت حتى الوفاة.
11: لا حول ولا
16: قوة إلا سبحان الله.
11: طيب حاضر
16: شوية الشيخ النبي ساعدني شوي بالله
11: يعني. بس بسرعة بس غير اتصالات. للأسف انقطع الصوت.
16: كل جمعة نوقفوا يا شيخنا، كل جمعة نوقفوا
11: إن شاء الله. كل ميزان حسناتك أخونا أدريس.
16: والله ندعو توا يقول لك ما عدي إشتي أطلع، ونحن كل جمعة واقفين وكل جمعة
11: بارك نوقف. الله فيك.
16: نتكلموا وندعو ما ننسكتين.
11: الله فيك.
16: يقول له أدواه ونحن ندعوه وما درناش حل. ونتجهوا لشيوخنا وللصادق
11: العريان
16: وعلمانا باش يسمعونا المسؤولين يا ناس.
11: حاضر أخوي إدريس، في اتصالات يا أخوي إدريس والله كثيرة الحقيقة، لكن سوك حنتكلم على المواضيع هذه إن شاء الله. طيب الأخ علي مصرات، تفضل أخي علي.
17: السلام عليكم.
11: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شو
17: حالك يا شيخ عصام؟
11: الله يبارك فيك ويحفظكم.
17: ربي يمتلك بالصحة والعافية.
11: آمين وإياكم يا سيد.
17: يا شيخ عصام، الواحد تطوع في يوم يشيل مصنع التحلية للمياه
11: هذه. تطوع؟
17: صنع التحلية بتاعت المياه.
11: والله ما فهمتك.
17: لا. تطوع في يوم على حسابها يعني تزرع بها على حسابها.
11: دار ماكينة التحلية تطوع بها.
17: عادة المصنع تكريس التحلية اللي يبيع في المياه يعني.
11: ايه تحلية المياه، تمام ايه.
17: تطوع بيوم من سرقة.
11: تمام تمام واضح.
17: لكن السؤال وين خليه منا العائلة مساحة في اليوم جاف اروح منا خذي منه. هل
11: جايز
17: هذا
11: كيف خذي منه؟
17: خذي المثل في اليوم، خذي اللي تصور فيها صدقه يعني، خذي منها
11: الحوشه. اي عادي، ما في اشبس. تمام ان شاء الله. حاضر تو نجاوبك باذن الله. ايه يعني استعمل هذا المياه للشخص يروح بالحوش، ما في اشبس ان شاء الله. طيب قلنا إذن شراء الذهب والفضة بالخدمات المصرفية بالتحويل بالبطاقة بكذا، لابد أن يكون هناك تناجز في القبض. كيف؟ هنا القبض مرات ما فيش قبض حسي، في قبض حكمي، يعني تقديرا أنه قبض. كيف تقديرا قبض؟ معناه أنه دخل في حسابه، معاش يمكن أن يسترجح للزبون لما حط في حساب صاحب المحل متاع الذهب، وهو صاحب المحل أعطاه الذهب في ده، وهداك حول له على طول المبلغ دخل في حساب صاحب المحل. فهنا نقوله خلاص حصل التقابض والتناجز، يبقى ما فيش مشكلة إن شاء الله جائز. لكن إذا حصل تأخير، أما إحنا نتكلم تو بالشيكات، الشيك لما أنت بتجيب بتوقع على شيك وبتشري به أخناق، ولا بتشري به حديدة، ولا أساور، ولا أي شيء مهم ذهب، أراه تحتاج أنك أنت بتمشي للمصرف تتفق في الأول، بتدير عقد مع صاحب المحل. مش معقول بتدرج اسمه في الشيك دون أن تتفق معه على شراء يعني ذهب والله حديدة والله خناق. لا، بتدير معه اتفاق بيع، هذا عقد بيع، وبعدين بتمشي بتدير لشيك في المصرف. هنا بيقع تأخير في بيع الذهب، ما فيش تقابض وما فيش تناجز، فإذا هذا لا يجوز. لكن إذا كان زي ما قلنا، إذا كان بالتحويل أو مباشر هكذا، أو بالبطاقة وعند كذا مباشرة تمشي لحساب صاحب المحل، فهذا جائز ولا حرج فيه إن شاء الله، لأن هذا من القبض الحكمي وهو كالقبض الحسي إن شاء الله تعالى. والله تعالى أعلى وأعلم. طيب عندنا سؤال الأخ أبو أحمد، يقول ما حكم يعني الضرائب التي تؤخذ من الناس الذين يدخلون إلى مصر عن طريق الحدود البرية والله إلى تونس أو إلى مصر، وإحنا بلادنا مفتوحة واللي يجي يخش ويطلع ولا يأخذوا منا ولا شيء؟ فقال هذا كيف، هذا وين العدالة؟ وين إحنا ليبيا المفروض تتعامل بالمثل مع هؤلاء الناس؟ إحنا بلادنا مفتوحة واللي يخش كل من هب ودب ولا يأخذ منا شيء وكذا. إحنا بنقول أن هذا الأمر حقيقة ينبغي أن تكون الدولة هي المسؤولة عن مثل هذا، أن هي تمنع من مثل هذا، وأن تتفق مع الدولة المجاورة عن أن يعني من يدخل إلى تونس أو إلى مصر لا يأخذ منه مثل هذه الأثاوات أو الضرائب هذه، فهذه مما تجحف بالناس وفيه من الظلم ما فيها. أما إحنا نقعد نفرض على الناس وهم ما يفرضوش على المعاملة بالمثل، هذا قانون يعني في الدول سائد في جميع الدول العالم. نعم. طيب معنا الأخت زينب. تفضلي أخت زينب.
18: السلام عليكم.
11: السلام ورحمة الله وبركاته.
18: بدي
11: فكرة
18: يا شيخ لعمي يسب ويشتم ويضرب في بنته ومرته.
11: لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب فإذا قلنا بأن الأتوات هذه أو الضرائب ينبغي أن تتدخل فيها الحكومات وأن هي تسعى، ولكن نحن والحال كما ترى من هذا الانقسام وكل واحد ماشي عليه حالة، والدولة متروكة للفساد والمفسدين للأسف والله، يعني أصبح الحديث غير كلام زايد لما نتكلم ونقول أن هذه من الأمور التي ينبغي أن تأخذ الدولة فيها يعني سياق المعاملة بالمثل مع الدول الأخرى، وينبغي هذا. لكن وين الكلام هذا؟ ممكن فعله، ممكن هو في الحقيقة، لكن ترى أن الدولة مشغولة بأمور أتفه من هذا للأسف. وإحنا بننبه ونقول أن الدولة ينبغي أن تكون هي راهي مسؤولة عن كل ما يقع في هذه البلاد، والله وهي مسؤولية عظيمة لا يقوى على حملها يعني إلا الناس الصالحون وأهل الله. لكن ما نراه للأسف هذا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلطف بنا. ويأتي مزيد الكلام عن هذا الموضوع في بعض الأسئلة التي سترد تباعا. الأخ سليم يسأل عن في سورة الفاتحة، هنا قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم. الصراط المستقيم هذا هو الصراط يعني الذي أمرنا الله سبحانه وتعالى بطلب الهداية إليه، لأن الطريق المستقيم يهدي إلى الجنة، وهو طريق الله وطريق الكتاب والسنة، هذا هو الطريق المستقيم. النبي صلى الله عليه وسلم رسم خطا مستقيما هكذا، ثم رسم من على جوانبه خطوطا أخرى، ثم قرأ قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم. السبل هي الطرق التي بجانب هذا الطريق المستقيم، ومن هذه الطرق طريق اليهود والنصارى أو المغضوب عليهم والضالين، وهم كما قال معظم المفسرين أن المغضوب عليهم هم اليهود وأن الضالين هم النصارى، لأنهم ضلوا بتحريف كتابهم واتبعوا سبيل الشيطان. فلذلك هذا هو المراد، اهدينا الصراط المستقيم، وصراط الله سبحانه وتعالى طريق الكتاب والسنة ففيهما الصراط المستقيم، وأما غير المغضوب عليهم، غير الطريق المغضوب عليهم لأنه طريق ضلال وطريق يعني غير طريق الله سبحانه وتعالى. أيضا بالنسبة للعن المسلم لغيره من المسلمين، هذا طبعا من أشد الأمور على المسلم، من أشد الأمور على المسلم خطورة، لأن لعن المسلم كما ورد في الحديث أن الإنسان إذا لعن مسلما فإما أن تصيب هذا المسلم ملعون يعني يستحق اللعنة، وإما أنها ترد على صاحبها، زي الكفر والعياذ بالله، من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، فقد باء بهذا الكفر أحدهما، إما أن يكون فعلا كافرا وإما أن لا يكون كافرا، فترجع على من رماه بالكفر والعياذ بالله. والمسلم يجب عليه أن يحذر تمام الحذر من الوقوع أو خوف الوقوع في مثل هذه المهالك، لأن الإنسان إذا وقع في مثل هذه الأشياء فقد وقع في الهلاك المبين والخسران العظيم والعياذ بالله. فالإنسان يحذر على نفسه أنه لا يلعن. بعضهم أهل العلم قالوا حتى الكافر، بعضهم الكافر الذي يرجى إسلامه قالوا لا يعلم هل يسلم أو لا يسلم، فممكن أن يسلم وأنت تلعنه، قبل أن يسلم لعنته أنت في الأول، ولكنه أسلم الآن كيف تدير تو؟ وقع منك اللعن له. ولذلك الإنسان يعني هذه الأمور يعني يتجنبها الإنسان يعني وهو أسلم لدينه وعرضه، والله أعلم. بالنسبة للمال الذي ما زال في حساب المستأجر ما دام هو لم يدفعه للمؤجر فإن زكاته عليه حتى يدفعه إلى المؤجر، ما دام لم يقبضه المؤجر يبقى وإن كان مستحقا، لأن المال بيدك أنت، أنت الذي بيدك أن تنميه، فزكاته عليك إلى أن يقبضه المؤجر. أيضا بالنسبة لمفاتح الغيب، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. مفاتح الغيب هذه أمور اختص الله سبحانه وتعالى بها عن بقية عباده، وهي يعني لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. وكذلك ادعاء الغيب هذا أمر يعني لا يكون إلا عن طريق الله سبحانه وتعالى، بإعلام الله سبحانه وتعالى رسله بأن شيئا ما سيقع، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث بأنه قال زويت لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، وإن هذا الدين سيبلغ منها ما زوي لي منها، الدين هذا سيبلغ ما زوي للنبي صلى الله عليه وسلم من هذه الدنيا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخبر صحابته في ذلك العصر أن الدين سيبلغ إلى أقصى الشمال وإلى أقصى الجنوب وإلى أقصى ما زوي له من هذه الأرض، وهذا من إعلام الله سبحانه وتعالى لرسوله بالغيب، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم بشر يعني بالنسبة لهذه الأمور لا يعلمها إلا بإطلاع الله سبحانه وتعالى له بهذا الغيب، إلا من ارتضى من رسول. فلذلك إطلاع الله الغيب رسله على هذا الغيب من الأمور الجائزة ولا إشكال فيها. وأما المفاتيح الغيب هذه وردت لا تدري نفس بأي أرض تموت، وقبلها هنا الغيبيات الأربعة، وما تدري ماذا تكسب، ما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. هذه الغيبيات يعني مما اختص الله سبحانه وتعالى بها، لكن يمكن أن يطلع الله سبحانه وتعالى رسله على مثل هذه الغيبيات، والله تعالى أعلى وأعلم. الأخ يونس مصراته أيضا تكلم على بعض، قال لنا في أمور سياسية، طبعا كلام أهل العلم على الأمور السياسية والمشايخ لما يتكلموا على مثل هذه الأشياء ليس دخولا في السياسة، إنما هو من باب بيان الأحكام الشرعية المتعلقة بالسياسة، كما نتكلم عن بعض بيان الأحكام الشرعية المتعلقة بالاقتصاد والمتعلقة بالطب والمتعلقة بأي شأن من شؤون الناس في حياتهم، لأن الدين هذا لا يخلو من أي مسألة من مسائل التي تقع في هذا الكون لا تخلو من حكم شرعي. فلذلك بعض الناس يلتبس عليهم أن المفتي لما يتكلم عن حكم الشرع في بعض المسائل المتعلقة بالسياسة يقول لك الشيخ تدخل في السياسة، الشيخ يفتي بكذا وكذا في الأمور السياسية. لا، هذا خطأ وهذا تدليس وكذب. الشيخ يتكلم عن بيان الحق في أمور تتعلق بالسياسة، تتعلق بالاقتصاد، تتعلق بالطب، تتعلق بأي شأن من شؤون الحياة. لكن احنا عمرنا ما قلنا احنا سياسيين، والله بنتكلموا في السياسه، والله احنا مختصين في السياسه، ابدا. نقولوا هذا الشيء الحق فيه كذا بحسب الميزان الشرع الكتاب والسنه، وغير هذا لا. كذلك الامور الطبيه، فنقولوا لاهل الطب والسياسه والاقتصاد وغيرها من الامور احكوا لنا كيف الامر كيف يصير وكيف كذا، واحنا نقول لكم الحكم الشرع. والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. عندنا الأخ جمال من طرابلس، تفضل أخي جمال.
19: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
11: السلام ورحمة الله وبركاته.
19: بارك الله فيك يا شيخ.
11: آمين
19: وإياكم. بارك الله فيكم. معليش يا شيخ، الناس تتحمل معاش نحت 700 يعني، ويتو مرت مدرسة، الناس برضو الناس تعبين، معاش نحت 700 أهم شيء في مصر. اللي غلي كل شيء على الساحة.
11: صحيح. حاضر حنتكلموا على موضوع زي هذا، وهذا في غاية الأهمية إن شاء الله بإذن الله، نسأل الله أن يوفقنا. وهذا سؤال الأخ بشير من إجداب يسألنا ويريد كلمة نوجهها إلى الجهات المسؤولة والحكومة بالوجه الأخص، أن تنظر في حال الذين يتقاضون معاشات الضمان. معاشات الضمان للأسف ما زالت يعني لا تلبي أبسط الحاجيات التي يحتاجها اللي ياخذ في معاش الضمان للأسف. طيب معنا الأخ مصباح من جميل، تفضل أخي مصباح. أسمعني من الهاتف للأسف بالله، يا ريت. طيب هاي تفضل سؤالك. هاي
20: والله انا عندي عمليه من غير عمليه تاع مسالك، ومرات ما نمشيش للجامعه، هذا يحق لي نصلي في الحوش.
11: نعم. ما تسمع شنو ليش اللي يمنعك من الذهاب؟
20: والله يا مقصد انت معي بول شوي حساس،
11: اخاف انت يسقط منك بول والله كذا في المسجد.
20: اي مرات في المسجد مرات.
11: حاضر حاضر نجاوبك ان شاء الله
20: يرحم والديك.
11: حاضر باذن الله. قلنا بان الحكومه والله عليها واجب ان النظر في حال ضعاف الحال والمرتبات الضعيفه والهزيله التي لا تلبي، والله لا تلبي، حتى مش عارف كيف الإنسان يعيش اليوم بمرتب 900 دينار والله 700 دينار زي ما قال أخونا جمال والله غيره من الإخوة. وين الدو وين الحكومة؟ لماذا لا تنظر إلى هؤلاء بينما من فيه مصلحة يجولي شرائح معينة في المجتمع؟ خلينا احنا بنتكلم اليوم رانا ما والله ما داسين حاجة، لأن احنا راه نعاني من إيقاع الظلم على شرائح من الناس والله لا يلتفت إليها أحد. ليش؟ لأن ما فيهاش مصلحة، أدت العمل اللي عليها خلاص اليوم أدت وتغيرت لي قعدت تقبض في معاش الضمان خلاص خلوه زي ما هو 500 400 زمان كان مرتبات 400 زادوها 500 700 900 شن تسوى شن 900 دينار لا تساوي شيء. هل هذا جزاء من قضى عمره وحياته في العمل في ظل الحكومة وفي ظل الدولة بعدين أنين كفي بهذا؟ الحياة تغيرت مع زمان 900 والله كانت تكفي وزيادة، زمان لما تقاعدوا هالشرائح هذه للأسف الموظفين كانت والله تكفيهم في ذلك الوقت 900 دينار، لكن اليوم ما تكفيش حتى 2000 دينار لا تكفيه. فإحنا نكلموا والله واجب النصيحة للحكومة ونحملهم كامل المسؤولية عن هؤلاء الناس، إراه من لا من يبيت جائع هو والله أبناءه والله كذا، والله الإثم والذي يتحمله هؤلاء المسؤولون تنوء به يعني أكتافهم وهم غير قادرين على حمله، والله لا يقدرون على حمله. فلذلك يعني من نظر إلى الضعيف نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيه. فلذلك لابد أن تولي الحكومة يعني الأهمية إلى هذا الجانب، وفكونا من رفع المرتبات اللي هم عندكم فيه مصالح، هذا خلاص احنا تو ما فيش داعي لذكر الشرائح الثانية هذه، هذه كل يوم يزيدوا فيها مرتبات بدون ما تطلب. ليش؟ كل شراء ذمم، هذا هو بالاختصار شراء ذمم، سميه زي ما تسمي شرائح معينة وكلنا نعرفوها احنا في الدولة. هذه الشرائح أصبح اليوم تتقاضى حتى 12 ألف وأكثر، ليش؟ لأن فيها مصلحة، وهذا ما فيش منه مصلحة متاع الضمان، احنا فناكله حقه وعادي يبات والله يموت. أصبحت الدولة والله في معاناة شديدة جدا، كما ذكر أخونا إدريس بيقول أن الأزمات هذه المفتاعة للناس خلاص ضاق بها الحال، معاش أصبحت خليك المرتبات هذه الضعيفة زي ما قلنا احنا الضمان والله اللي يخدموا في خدمات مرتباتها ضعيفة جدا ما تصلش حتى 1000 دينار. ومن أزمات المفتعلة من البنزينة والنافتة واللي سيطروا عليها هذه ويبيعوا فيها في الخارج، سواء قلنا جهات أمنية والله جهات حكومية والله أي مسؤولين أو غير مسؤولين، هذا كله والله من الإثم والحرج والشديد. وهذه مسؤولية الحكومة، يجب عليها أن تقيم العدل في هذه الأشياء، هذه سلع مدعومة لابد أن تصل إلى الناس بهذه الأسعار ودون أن يضيق عليهم فيها. اليوم النافتة يشروا فيها بثلاثة جنيه واربعة جنيه، هي بعشر قروشه والله، يقعدوا البنزينة طوابير وتبدأ في مشاكل وعلى سبة، ماذا هذا؟ لماذا؟ هذه كلها أزمات مفتعلة والله، ليس عندي فيها تفسير إلا هذا، من أجل أن الناس لا تفكر إلا في كيف تعبي سيارة بنزينة بس، كيف يأكل ويشرب بس، يقعد يجري عليه كالة وشربه ما غيرش انتبوه، ما يبيش يفكر فيه، ما فهمتش أنا والله للأسف. يعني هذا الموضوع تعلق بالحكومة، ولذلك احنا وصيتنا ونصيحتنا وتحذيرنا وتحميل المسؤولية للحكومة، رجاء بالله عليكم رجاء انظروا إلى الحال. احنا نتكلموا المهندس عبد الحميد بيبة، خليه يشوف لنا التضامن حقيقة تعين الضمان واللي مرتباتهم أقل من 1000 دينار، شنو هذا؟ كيف تبيع عيش حكومة أنتو؟ كيف تبيع عيش؟ كيف تبوه يعيش بهالمرتبات الضعيفة هذه؟ 900 دينار معقولة؟ بيصرف 3 دينار على اليوم بيش يعيش 900 دينار؟ وين هذا؟ ما يجيب اللاش حتى خبزة، والله ما يجيبون خبزة، لا حول ولا قوة إلا بالله. والله احنا بالأسف كذلك في المستشفيات اليوم، قال لك والله بعض النساء في القسم الولادة يقول لك تجيب، يقولها لا والله ما عندنا السرير. كيف الوضع هذا؟ كيف وين المسؤولية؟ وين تقع على من تقع المسؤولية في مثل هذه الحالات؟ ما عندناش سراير، ما عندناش أماكن كذا، تبوهم يمشوا للخاص وهم مش قادرين، كيف الموضوع؟ لابد من علاج هذه الأشياء. والله استهتار كثير من المناوبين، ويمشي يجي في الفجر يجي يقول له هذا ليش جاي توه؟ ليش جاينا توه؟ كيف واحد تقول له والله كيف جاي توه؟ هو جاي مريض والله، جاي بولده والله، جاي بالمرأة والله كذا، ويعاني مرض، شو اللي خلاه يجي؟ هو كان مش المرض ولا شدة الحاجة إلى أن الطبيب؟ أراه وادي والله مسؤوليات، إذا إحنا ما قمناش بها وما أديناش الواجب المنوط بنا، والله لن يصلح الله حالنا، والله لن يصلح الله حالنا إذا كنا مصرين على التكاسل وعدم أداء مهامنا على الوجه المطلوب منا. أراه هذا، وهذا اللي انتقادوا عليه في مرتبات، وإلا رانا ناكله في حرام، والله يقعد ناكله في حرام للأسف، من حيث نشعر أو لا نشعر أنك أنت ما تأديش في الواجب المنوط بك، معناه رانك أنت واقع في الحرام للأسف. ما جيش تقول لي لا أنا فلوسي حليليات، لا، يوم تأدي الواجب اللي عليك كما أمر الله وكما هو منصوص عليه وتأديه حسب اللوائح والقوانين وحسب المكلف به، هنا نقوله حلال، كان هذا لا. صلى الله أن يصلح حالنا. يقول الأخ دريس حنا بنخرج المظاهرات والحمد لله، وهذا أصبح اليوم وين؟ معش الحديث عن الخروج المظاهرات والمطالب بالمشروعة مثل هذه الأشياء، والله مثل هذه المبادرة بولس، ولا سموا فيه الحوار العقيم هذا اللي نشوف فيه اليوم. أصبحنا إحنا لا يهمنا أي حال للأزمات اللي نمر بها ولعدم استجابة الحكومة لأي شيء من الأشياء التي يمر بها المواطن المسكين هذا الضعيف، أصبح الناس معاش تفكر في مظاهرات، خلاص يفكر كيف يلبي حاجة الأولاد والأطفال في الحوش، هذا قاعد الناس يفكروا فيه بس كيف يعيش. ولكن هذا الإنسان نسأل الله سبحانه وتعالى أخ إدريس والله غيره جزاهم الله خيرا في قيامهم بمثل هذه المهام من المطالبة بالخروج في المظاهرات والمطالبات السلمية بالحقوق، لأن الحقوق لا تنال اليوم بالكلام عبر الشاشات ولا غيره، لكن احنا كلمتنا بنقولها ومش حنسكتوا. طيب الأخ علي بيقول أن شخص من صاحب تحلية مية مداير يوم مدايرة للسبيل أو اللي بيجيب بيعطيه إلا صدقة، فقال أنا والله خديت منها في اليوم هذا خديت بعض الماء وخديت روحت به الحوش لأنني نبي مية بنشرب مية روحت به، فما فيش بأس مثل هذه الأشياء، أمر بسيط جدا ما دام أنت جعلت صدقة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون خالصا لوجهه تعالى وأن يكون في ميزان حسناتك وصدق عليك وعلى من يعني تصدقت به، إذا كان والديك والله نفسك والله إلى غيره، نسأل الله سبحانه وتعالى القبول. لكن أخذك لبعض المياه في هذا اليوم لا شيء فيه، والله تعالى أعلى وأعلم. أيضا الأخت زينب من سرت تسل تقول عمي يسب ويضرب بنته ومراته، والله الموضوع هذا لو خذينا فيه حلقة لن تكفينا، لأن الظلم الواقع على كثير من النساء ولا تجد من يعني تستند إليه أو من ينقذها أو من يساندها، أنت عمها بدل ما توقف معاها يعني تمشي توقع عليها الظلم وتظلمها وتسبها وتضربها، هل هذه من الرجولة أو من الشهامة اللي عليها أنت كرجل؟ النبي صلى الله عليه وسلم آخر شيء في هذه الدنيا والله وهو يلفظ يعني أنفاسه يقول أوصيكم بالنساء خيرا، أوصيكم في حجة الوداع أوصيكم بالنساء خيرا، يبقى هذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم، فيجب علينا أن نقوم بهذه الوصية امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم ووصيته، لا أن يعني أننا أن نخالف هذه الوصية ونسب ونضرب، هذه كلها آثام ومعاصي تلحقك في الدنيا والآخرة إن شاء الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا ويهديك. الأخ جمال يأخذ مرتب 700 دينار، طبعا تكلمنا عليه وقلنا هذا نفس الكلام اللي تكلمنا عليه الأخ دريس والله غير الإخوة اللي تكلموا، الأخ بشير من إجدابية، المرتبات هذه يجب على الدولة يا ليت أن هي تنظر في تعديل هذه المرتبات وتزيد في مرتباتهم، يعني لابد والله معاش يكفي المرتب هذا 700 و900 وإلى غير ذلك، حتى 1000 و1500 معاش تكفو. طيب السؤال الأخير اللي جاوبوا عليه الأخ مصباح من جميل يقول عندي عملية مسالك وما نقدرش نمشي المسجد خوفا من تلطخ المسجد وخروج البول، فنقول هذا لا بأس، لا بأس إذا كان بسبب هذا الأمر، لأن تلطيخ المسجد من الأمور المحرمة ويكون عذرا من الأعذار عدم الذهاب إلى المسجد. لذلك ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفيك أخي مصباح وأن يصلح حالنا وحال بلادنا وأن يلم شعثنا ويوفق بين يعني أهلنا في ليبيا على الحق، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، وأن يصلح حال أمتنا جميعا وأن يكون مع أهلنا في غزة، أن ينصرهم سبحانه وتعالى وأن يؤيدهم ويكون لهم ظهيرا ومؤيدا ونصيرا. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: إخاء إن أمر الناس شورى فللإفتاء عندهم.
21: هذه الحلقة إعادة.
22: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
23: في سائلة قالت لو سمحت أنا زوجي توفي في يوم 5/9/2024 وتم الدفن يوم 6/9، يا ريت تقولي أمتى نطلع من العدة. اللي بننبه عليه ودائما ننبه عليه أن الدفن لا علاقة

0: السائلة اللي قالت زوجي توفي يوم 5/9 وتم الدفن يوم 6/9، نقول لا عبرة بالدفن وإنما العبرة بأمتى الوفاة، لكن لابد أن تكون الوفاة قبل الفجر باش نحسبه اليوم. أما إذا توفي في أثناء اليوم يعني بعد الفجر توفي، هي بتعتد مباشرة لكن لا يحسب اليوم، لأن لما نقول تعتد المرأة 4 أشهر و10 أيام معناها لازم تعتدها كاملة هذه الأيام، لكن كان احنا قلنا لها والله مات الظهر ولا العصر، نقول لها اعتدي من توا واحسبيه، معناها هي ما اعتدتش يوما كاملا، ما حصلتش العدة، فلذلك احنا نقول لها لازم يعني تعتد 4 أشهر و10 أيام كاملة. فإذا توفى قبل الفجر نقول لها احسبي اليوم هذاك، أما إذا توفى يعني من بعد الفجر وبرا فنقول لها اليوم هذا بتعتدي فيه لكن ما ينحسبش، تبدي تحسبي من غدوة. فلذلك احنا 5/9 اللي توفى فيه مش حنحسبوه، كان هو بعد يعني بعد الفجر، وبعدين يعني 6/9 هو اللي بنحسبوه، هذا أول يوم من العدة. 6/9 كم يوافق؟ 6/9 يوافق 21 صفر، يوافق كم؟ 21 صفر. نجول للتقويم هنا بتاع دار الإفتاء نشوفه، يعني 6/9 اللي هو يوافق 21 صفر، ما هي هذا 6/9 21 صفر، هنا هذا 21 صفر، ما نعرفش لو تقرب الكاميرا، هذا 21 صفر يوافق 6/9، بنحسبه من يوم 6 ما هي، وبعدين نقوله من 6 كم يوم؟ 1 2 3 10 أيام اختتيهم في صفر، هضم 10 أيام في صفر، وإحنا قلنا العدة 4 شهور و10 أيام، صفر هذا اخدينا منه 10 أيام، نقوله شن توا عندنا ربيع الأول ربيع الآخر جمادى الأولى جمادى الآخرة، هضم 4 شهور، نهاية جمادى الآخرة تطلع من العدة بعد الغروب، شن يوافق نهاية جمادى الآخرة؟ يوافق يوم 12 يناير، 12 في شهر واحد بعد الغروب تكملي العدة، هيك اللي بيحسب العدة. الشهر اللي يبدأ فيه من الهلال نحسبوه كامل سواء كان 29 ولا 30، أما الشهر الذي بدأ فيه من داخل نحسبوه نحسبه لازم يوفي 30، فأنت جيتي 10 أيام في صفر واخدنا لك 4 شهور كاملة اللي هو نهاية جمادة الآخر.
1: قال يعني هل يشترط في الهبة أن يقبل الموهوب له الهبة وأن يكون حاضرا أثناء الهبة؟
2: هو يشترط فيه الحوز، يعني الحوز هذا أمر طبيعي أنه يكون هو قابل، يعني وأمر طبيعي أنه هو يكون قابل، فما دام قلنا ما هوش قابل هذا ما حادث أصلا، فلابد تثبت الحيازة، والحيازة كما ذكر الفقهاء يعني هذه شرط، يعني من يعني أي شيء شخص تنازل عن أملاكه يعني بدون مقابل هذا يعتبر تنازل، والتنازل هذا مقابل الهبة. اشترط الفقهاء للهبة حصول الحيازة، ونصوا على ذلك نصوص واضحة، تقول ابن أبي زيد يعني لا تتم الهبة إلا بالحيازة، فإن مات قبل أن تحاز فهي ميراث. الحيازة كيف تكون؟ بأن يرفع الواهب يده عن الشيء الذي واهبه بالكلية، يعني ويصرف فيه الشخص الموهوب له تصرفا يدل على التملك حال حياة الواهب، حال حياة الواهب. فكان مثلا الحياش وغيره كان ساكن فيها، هو بيطلع يفرغها ويمكن الموهوب له من حيازتها، ويفعل أي شيء تدل على، يعني مثلا يسكن فيها يأجرها يسكن فيها واحد يعني ما منشأ حتى مجانا بيسكنها، ياخذ مفاتيح ويسكرها، هذه كل حيازة، انه اخذ مفاتيح ولا لا، هذه حيازة، كل حيازة تصاحبها الهبة في حياة الواهب وفي صحة الواهب، ولو لم يعني حتى لو ما دارش فيها عمل يعني وما قعدش فيها ولا خلاها يعني حتى لو تركها يعني مهملة هكذا يعني غير مغلقة، ما دام حصلت الحيازة فيها فبهذه الطرق تحصل الحيازة كما ذكرنا. المهم من الهبة شرط، الكتابة ما هو شرط كما ذكرنا قبل قليل، لكن لابد أن تثبت هذه الهبة. الهبة كيف تثبت؟ تثبت بشاهدين أو بقراره هو نفسه في قرار

0: الواهب وشهادة الشاهدين على ذلك إذا كان هو مات. يعني
1: بالنسبة لشيخنا لحضور الموهوب له، هل شرط أن يكون حاضر أثناء الهبة، يعني يسمع الهبة من الواهب، ولا حاضر مجلس التنازل، ولا مش شرط؟
0: لا، ما هو شرط يعني وجوده في أثناء المجلس يعني، لكن قبوله وحيازته هذا شرط، يعني أن يقبل الهبة. كان ما قبلهاش يعني ما تصحش الهبة، يعني الهبة هذه من العقود، والعقود هذه تنعقد بشنو؟ بالإجابة والقبول، يعني تلزم صاحب القبض زي ما ذكروا جميع العلم، لكن الإجابة والقبول هذه لابد منها. كان هو ما قبلاش ما تمشيش، يعني قبول الموهوب له الهبة هذا شرط أساسي. وحين زي ما ذكرنا قبل قليل أن مدام هو شرطنا للحيازة، فإذا هذه مسألة القبول هذه تحصيل حاصل، كيف نقول هو حاز وهو أصلا ما هوش قابل بها أصلا. إذا لم يقبض الموهوب له الهبة ما لا تصبح ملكا له، ولا يترتب لها أي أثر شرعي ولا أي أثر قانوني. فالهبة لها أركان، يعني زي غيرها من العقود، من أهمها الإيجاب، يعني هذا عرض الهبة من الواهب، والقبول اللي هو موافقة الموهوب له على الهبة وقبولها. ومن شروط اللزوم لها هو الحيازة في حياة الواهب.
1: طيب شيخ، يعني لو كانت الهبة لأكثر من واحد، كأن في حالة الأخ أشرف كأن يعني الهبة لمجموعة أبناء، لو كان أحد الأبناء رفض القبول أو رفض الهبة، هل الهبة شيخنا تبطل للكل أم تبطل في حقه هو بس؟
0: في حقه هو بس، يقدر ياخذ ما يبي شخص حصته ما ياخذهاش، لكن الثاني ما دام اخذوا حصتهم وحزاها ما فيهاش. بس هو كان يقصد الشيخ ان كل الاخوه يعني راضين بان قابلين بان الهبه لواحد من الاخوه، وان الاب يعني وهبها له. شي واحد من الخوت قال له لا، ما قالش ما فيش هبه، يعني اذا هنا عندنا طبعا ما فيش كتابه،
1: انكر يعني انكر.
0: ايوه انكر احد الورثه. اذا انكر احد الورثه اذا بنجولي طرق الاثبات بعدين، احنا اذا انكر احد الورثه حصول الهبه نجولي الاثبات. الاثبات كيف نثبته؟ بشهاده شهود.
1: نعم استاذنك شيخنا، ممكن ناخذ طرق الاثبات بعد ما ناخذ الاتصال من عمر. الظاهر انقطع الاتصال بعمر، لو كان في الاستماع ممكن أن يعيد الاتصال بنا ويردوا عليهم مباشرة إن شاء الله. تفضل شيخنا، تكلم عن طرق إثبات الهبة.
0: إذا يعني أنكر أنجولي مسألة طرق الإثبات، بما تثبت الهبة؟ قلنا تثبت الهبة بشاهدي عدل، يعني وهذا زي ما ذكر الفقهاء حتى في مسألة القضاء، يعني الهبة هي في حد ذاتها ما هي ما تفتقرش يعني إلى شهادة ولا وثيق، يعني كان حصرة الحيازة والصرف الموهوب له فيما وهب له، يعني تصرف الملاك، وهذه هبة ماضية ونحو ذلك، يعني ما فيهاش ما. لكن بالنسبة للقضاء، القضاء يعني زي ما قلت لهذا الموضوع، مدام فيه بعض يثبت الهبة وبعضهم لا يثبتها، وما عندكش أوراق تثبت ذلك، محلك أنت القضاء هي اللي يقول لك أن الهبة دي ثابتة ولا لا. الهبة ما تثبتش في القضاء إلا بالبينة، والبينة في الأموال يعني تكون يعني بشهدي عدل، ولا يعني حتى في الأموال يعني شاهد، يعني شهادة رجل عدل ومرأتين، ولا رجل مع اليمين، يمين صاحب الحق كما نصوا على ذلك. فكان في البينة هذه شهدت، يعني شهدت البينة بصحة الهبة، هذا كافي في إثبات الهبة. فأنتم إذا كان عندكم يعني شهود، يا أما اثنين من الرجال، ولا رجل ومرأتين، ولا حتى رجل مع يمين صاحب الحق، فتوجه إلى القضاء لإثبات هذه الهبة إذا أنكر بعض الورثة حصول هذه الهبة.
1: آخر سؤال أو شق من سؤال الأخ أشرف، قال يعني لو كان الموهوب له حاز الهبة، لكن ما يعرفش، ما عندهش علم ان الحوز هو شرط لتمام الهبه، هل عدم علم هذا ياثر في الهبه شيء؟
0: هو ما دام حازها ما ياثرش، هذا هو دام حازها عرف ان شرط ولا ما هو شرط. اذا ما هو شرط هو الحيازه حصلت، لكن نقول يعني ممكن العكس، يعني إذا كان هو مثلا ما حازهاش لأن ما يندريش أن هذا واجب ما يفيدهاش هذا، لا ينتفع بهذا، لأن كان المفروض أن يحوزها، وإذا لم يحوزها ترجع ميراثا، سواء كان علم أن القبض لازم وإلا ما هوش لازم، ذاك لا يؤثر.
1: أيضا شيخنا الأخ أشرف أسأل عن اللي قال لولده ابني فوق حوشي، هل بهذا يعتبر تنازل له عن السطح؟ هل يعتبر هذا هبة وتنازل ما أنه شيء آخر؟
0: ما هذا ما هوش يعني اسمه ما هوش يعني لفظ من الفاظ يفهم منها التنازل، يعني يكون مثلا هذا حوشك، حتى بعض الواحد يقول هذا حوشك ابني فوق حوشك اسكن في حوشك وغيره، فقال نصوا على ان كل هذه الاشياء ما هيش الفاظ صريحه في مساله الهبه. الهبه صحيح تثبت يعني باي لفظ يدل على التمليك من غير عوض، يعني سواء يعني مثلا يقول وهبت هذا، ملكتك هذا، ولا بشهادة الشهود، لكن في ألفاظ موهمة زي ما ذكرنا ما يعتبروش فيها. يعني مثلا نص الفقهاء أن إذن الأب لأبنائه بالتصرف فيها من غير لفظ يدل على التمليك، قالوا هذا لا يعد تمليك، لا يعد تمليك، لابد الأب أن يصرح بالهبة ولا يصرح بالبيع ويشهد على ذلك. ونصوا يعني بعض الألفاظ قالوا مثلا زي الرجل اللي يقول هذا مثلا بيت ولدي ولا كرم ابني ولا هذه سيارة ولدي وهذه سيارتك، من الكلمات اللي يقول فيها بعض الآباء قالوا هذه ليست بشيء ولا يستحق الابن بها شيئا سواء كان صغير ولا كان كبير إلا بالإشهاد، يعني بأن هذه عطية ولا أن هذا هبة ولا أن هذا بيع في حق الأبناء، هذا لابد من طيب يكون واضحا.
1: طيب شيخنا اللي قال له يعني أبوه ابني فوق حوشي وبني الابن وبعدين توفى الوالد، شن يستحق الابن هذا؟
0: أي نعم، هذا صاحب شبهة، نسمي هذا صاحب شبهة، يعني هو بنى بإذن المالكي، ومن بنى بإذن المالكي فهذا يعامل معاملة صاحب الشبهة، فشن نديروا له لما يجي وقت البيع؟ هو باني بإذن المالك، هو ماهوش ماهوش غاصب، وكان غاصب نقول خذ قيمة النقض والبناء هذا منقوضا. ولكن بالنسبة من بنى بعلمه وإذنه فهذا يعد باني بإذن، فنجو إلى لما يجي يوم البيع نساوموا الدور الأول بروحه من غير الدور الثاني كم يسوى، قالوا لنا مثلا 200,000 باهي الحوش كله دورين باللي بناه الابن هذا، قولنا 300,000 ناخذ 200,000 هذه نعطاها للابن لانه بنا باذن المالكي، وال200 بعدين نقسمها على الورثه جميعا بما فيهم هذا الابن.
1: نعم بارك الله فيك شيخنا.
2: الاخ احمد شيخنا الكريم يسر على الصلاه الجهريه وقراءه الفاتحه، هل يقرا او يسمع من الامام ويسكت ينصت يعني؟
3: نعم، قراءة الفاتحة في الفريضة واجبة في كل ركعة، 4 ركعات، 3 ركعات، 2 ركعتان، الصلاة الفاتحة لا صلاة إلا بأم الكتاب، من لم يقرأ بأم الكتاب فصلاته خداش في خداش في خداش. إذن صلاة قراءة الفاتحة هذه في حق الفذ وحق الإمام، أما المأموم فيجب عليه أن يجتمع الإمام، ويرى علماؤنا حتى أن الصلاة السرية لا يجب فيها على المأموم، ليست واجبة في حق المأموم سواء في استدعة الاجتماع أو لا، وهذا مذهب علمائنا. بعض أهل العلم يرون وجوبها على المأموم في السر، وبعضهم يرون وجوبها حتى في الفريضة في الجهرية، فيرون أنهم يجعلون سكتة بعد الفاتحة حتى يقرأ المأموم لحمل عموم قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة منكم على ذلك. أما علماؤنا والذي نفتي به في ذلك الإفتاء أن المأموم لا تجب في حقه الفاتحة، والله أعلم.
2: بارك الله فيك شيخنا الكريم.
4: سؤال عبر البريد، شيخنا يسأل عن حكم إخراج السيارة من المصرف يعني المرابحة، قال مع العلم أن في المصرف هناك مراقب شرعي لاستكمال يعني هذه المعاملة.
5: والله طبعا هو لا شك أن هم المصرف إما أن يكون يملك السيارة وأما بيع مرابحة، فالحق لاختصار المسألة المصارف فيها هيئات شرعية، فاللي بيشتري السيارة ياخذ رقم الهيئة الشرعية ويتصل بها، لأن هي المسألة حتى من فرع إلى فرع يختلف الأمر. هل الفرع هذا يطبق في اللبائح ولا ما يطبقش؟ من يعرفه يعرف تعرفه الهيئة الشرعية. فاني نقول اللي بيشري ياخذ رقم الهيئة الشرعية من المصرف ويتصل به بيقول ماني بنشري سيارة من الفرع الفلاني، كان أعطوه الإذن يتوكل على الله، وكان مرات يقول له ما تخدش من الفرع الفلاني خذ من غيره لربما. نعم. وكان قال له الصفقة الفلانية ما تخدش منها ما تخدش منها.
6: يقول الفسكية متاع الماء فيها حشرات، ولكن يعني لم تغير أي وصف من أوصاف الماء، لا لونه ولا طعمه ولا الريحة، فيسأل عن حكم الوضوء بهذا الماء.
7: قاعدة في هذا هذه المسألة في طهارة الماء الذي يتوضأ به أن الماء طاهر أو طاهر لا ينجسه شيء إلا إذا تغير أحد أوصافه، حتى كما ورد في الحديث لونه وطعمه وريحه، وإن كان الحديث من حيث الإسناد فهو ضعيف، لكن كما قال الإمام ابن عبد البر يعني دليله الإجماع، إجماع الأمة على أن الماء إذا لم تتغير أحد أوصافه وبقى على حالته المعروف بالماء المطلق فإنه ماء طهور يصح الوضوء به. فإذا وقع في شيء من هذه الأشياء من الحشرات البسيطة زي ما قلت ولم تغير أحد أوصافه فهو ماء صحيح ويجوز الوضوء به وتطهر به عادة وعبادة لما تعف النفس يعني بالنسبة للعادة يعني.
2: شيخنا الكريم هذا السائل عبر الصفحة يسأل يقول هل يجوز للمرأة أن تصافح الرجال في وقت العمل؟
3: لا يجوز لامرأة أن تصافح رجلا أجنبيا عنها. كلمة أجنبية هنا مش معناها الرومي ولا الإنجليزي ولا في هالبتة وتقول أجنبي حسابها بالعرف، الكلمة أجنبي بالعرف. قلنا إحنا هنا لما يقولوا أجنبي يعني مقصود أنه هو يجوز مش من محارمها، يجوز إنه يتزوج بها. تقولك ما لا رجل أختي أو ما يجوز يتزوج بيها، نقول آه لا لا حتى هو خاش في الدورة، لأن هو لو كان طلق أختك يقدر يتزوجك، لأن هذا ما لا المحرمية متعره لا تبيح لك أن تتبرجي أمامه أو أن تكشفي حجابك أمامه رجل أختك، لأن هذا يعني صح ما يجوزش أن يجمع بينك وبين أختك في عصمة واحدة، ما قدرش يتزوجك توا، لكن لو أختك توفت ولا طلقت ولا غيره تصبحين يعني ممن يباح له أن يتزوج بهم. المرأة لا يجوز لها المصافحة. ورد النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم عن مصافحة النساء للرجال، قال والحديث متاع لأن يخاط أحدكم بمخيط يعني بيبرة فيه خير له من أن يصافح امرأة لا تحل له. وهذه المصافحة راهي باب ودريعة للفساد. مرات الإنسان ما في قلبه شيء، لكن لما يصافح فيجي الشيطان ويدخل في نفسه الشهوة وغيره، فهذا يعني يحرم. لهذا هل براه هذه المخالفات تصير في الأعياد وفي العمل في المناسبات؟ لا لا، كل هذا محرم لا يجوز. نعم.
8: مع الهدي ترقى وتسمو حياتك، فعفوا أعرنا دقيقة لذاتك.
9: نصيحة في دقيقة. الدعاء أخي المسلم أختي المسلمة من أعظم الأسلحة التي يملكها العبد المؤمن، ولعظمته فقد جعل الله له مكانة عالية. في الحديث الدعاء هو العبادة، ولذا كان دعاؤه سبحانه والتضرع إليه والانكسار بين يديه وتفويض الأمر إليه أمان الخائفين وملجأ المضطرين. والدعاء عدو البلاء، يدفعه ويعالجه ويمنع نزوله ويرفعه أو يخففه إذا نزل. في الحديث لا يغني حذر من قدر، والدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، وإن البلاء لينزل فيلقاه الدعاء فيعتلجان إلى يوم القيامة. وقد كان السلف قديما يقولون أعجز الناس من عجز عن الدعاء، ولذا فإن الفاروق يقول أنا لا أحمل هم الإجابة ولكن أحمل هم الدعاء، فإذا ألهمت الدعاء فإن الإجابة معه. فارفع يديك إلى مولاك سائلا إياه حاجتك ومبتغاك، فما الذي يجعلك تنطرح على عتبات البشر وقد سدوا أبوابهم؟ وعندك رب البشر الذي بابه لا يسد. واجعل قلبك حاضرا وقت السؤال، ففي الحديث لا يقبل الله دعاء من قلبك بن غافل الله. وفقكم الله لكل خير.
8: مع الهدي ترقى وتسمو حياتك، فعفوا أعرنا دقيقة لذاتك.
10: الأمر الثاني قال عندي أخوي الكبير طلب حقه من أبوه. للأسف هلبة من نسمع فيهم أسئلة يقولوا طلب حقه من الميراث، يعني كيف الابن يتجرأ ويقول لي أبوه أعطيني حقي من الميراث؟ الميراث ما يكونش إلا بعد الوفاة، يعني أنت بترت أبوك وهو حي تقول أعطيني حقي من الميراث؟ لا، قول أعطيني هبة، أنا الآن محتاج، وأعطيني من مال الله الذي أعطاك يا والدي، أعطيني توا حاجة خلين يعني نحرك روحي بها وكذا. لكن مش نقول أعطيني حقي في الميراث كأني بنقول أنت بتموت وأنا بناخذ منك الميراث، هذا ما يليقش، هذا ما في شيء أدب. الإنسان اللي أبوه أعطيني حقي في الميراث، إذا قلنا ما يليقش أن الابن يقول لي والدة أعطيني حقي من الميراث، يقول أعطيني هبة من مالك ماشي الحال، لكن يقولش يعني اللي بحقي في الميراث. عموما هو قال يعني طلب من والدة حقه في الميراث وأعطاه الوالد وأوصى قبل مماتي بعدم ميراث أخي، يعني قال أنا أعطيك توا الشيء هذا الأرض ولا البيت ولا كذا بشرط أنه ما تأخذش الميراث بعدين. هذا يفرق العلماء بين يعني أن يكون الشرط مع الهبة ولا يكون متأخرا عنها. كان هو قال لأعطيني يا والدي بيت ولا أرض ولا كذا وأعطاه، وبعدها بفترة قال أراه لكن ما فيش ميراث. قالوا كان هكي الهبة صحيحة والشرط باطل، الهبة أخذها صحيحة ولكن الشرط باطل، يقدر يطالب بحقه من الميراث. ليش يقدر يطالب بحقه من الميراث؟ لأنه يعني لأن الميراث لم يجب، فهذا أسقط الحق قبل وجوبه، الحق اللي أسقطه وتنازل عليه وقال أنا ما نبيشي أصلا مازال لم يجب له، وإنما يجب الميراث بوفاة المورث، لن يموت والده بعدين يصبح حق الميراث قائما له ويستطيع أن يتنازل عنه بعد ثبوته. لكن الحق قبل ثبوته قاعد ما تبتش ليه ما يصحش أن يتنازل عليه، تنازل عليه باطل، وبالتالي كان وهبلة. وبعدين بعد الهبة شرطه قال أراه ما تأخذش من الميراث، له أن يطالب يعني بالميراث بعد وفاة والده. لكن إذا كان الشرط مع الهبة في الوثيقة ولا في اللفظ لما كتب له ولا لما قال له، قال أراه بنعطيك الأرض هذا أو العقار الأرض هذه أو العقار هذا أو البناء هذا لكن بشرط أنك ما تأخذش الميراث، فهذه هبة باطلة، الهبة باطلة وترجع كلها ميراث. كان هي موجودة بيت ولا أرض ولا قعد عند الابن نقول له رد للورثة ويخش الميراث للجميع، وكان هو صرفة مثلا مال ولا كذا ولا سكن فيه والورثة يبوا يتراضوا على شيء، فيعني يخصم من قيمة الهبة اللي اخداها، يخصم منه الميراث. نقوله مثلا هو ميراث اطلع يعني 100,000 مثلا والهبة اللي اخداها 80,000، نقوله انت مازلت الحقنا 20,000 فقط. فهذا حال الهبة، إما أن تكون مشروطة مع يعني إما أن يكون شرط الميراث مع الهبة معها في الوثيقة أو في اللفظ فهذه هبة باطلة وترجع ميراث كلها للورثة، وإما أن تكون بعد الهبة وبالتالي الهبة صحيحة والشرط باطل.
1: معنا اتصال من سالم، تفضل يا سالم.
11: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
11: بالله حضرتك، أنا اشتريت من شخص أرض.
1: نعم.
11: اشتريت من شخص أرض وبعد حوالي 7-8 سنوات رجع لي القيمة بدون اتفاق، هو من كيف رجع لي قيمة الأرض اشتريت فيها؟
1: إيه.
11: لأن أنا ما كنت ما سمع ليش هو، أنا اشتريت منه بالكامل ودفعت له فلوس، دفعت 80% من قيمة الأرض.
1: نعم.
11: وبعدين هو من كيف رجع في البيعة وجاب لي الفلوس بدون ما يساوي لي؟ خلص من الفلوس أنا. وخلاص يعني
1: انتم من الاول كيف كان اتفاقكم؟ انتم من الاول اتفاقكم انك انت تخلص
11: وكل اولاده
1: هو تمام، نحكي في السداد الثمن
11: بظروف
1: يعني من الاول كنتم متفقين انكم تجزؤوا الثمن عليهم معجل ومؤجل ولا كيف؟
11: مازال القيمة حوالي 20%، لكن سمعني من فحميد
1: مؤجل لم تكنت هذه؟
11: لا سمعني هو لما سمعني من فحميد
1: لما شني؟
11: لما يكتب لي الأرض تنزلي.
1: ايه ايه
11: هو ما تنزليش على الأرض، والمبلغ أنا وجاهز المبلغ بتاعك جاهز عندي.
1: ايه
11: العقد
1: ايه
11: يماطل
1: كم لها المده الكلام هذا؟
11: والله هي حوالي 8-9 سنوات.
1: لا كان يعني كم أمتى جهزت أنت المبلغ وقلت له راهو جاهز؟
11: جاهز المبلغ من حوالي 4 سنوات 5 سنوات.
1: تمام جاوب.
12: وين طلع؟
11: هو
12: وين
11: طلع؟ أولا وثانيا أنا الآن زمني المبلغ بعد الزكاة تاعنا دخل الزكاة تاعي في رمضان إيه؟ المبلغ زمني الآن.
1: تمام
12: يا
1: سالم
12: السيد سالم
11: أنا مزفتي. نعم
12: السيد سالم، أنت لما رد لك الفلوس قبلتهم منه ولا شني؟
11: قبلتهم بدون هو بعثني مع وقت بدون يقول لي شيء.
12: لا أنت تقدر ما تقبلش، ولا قلت له خلاص ولا قلت له تراجعت على البيع أنت؟
11: نقدر لكن أنا خلاص قبل.
12: والله هذيك راجع عليك أنت.
1: قبل هو قال توه.
12: إيه خلاص إذا قبلت إقالته من البيع. ومن أقال مؤمنا أقاله الله يوم القيامة وقال عثرته يوم القيامة فأنت لك فيها أجر بإذن الله تعالى. خلاص تمام مدام احتسبتها لله. هو من ناحية الشرعية لو قاعد ما قبلتش، أراني قلت لك عندك خيار القبول وعدم القبول، لكن مدام قبلت معناه تم الإجابة والقبول في رد البيع، وإن شاء الله أنت اعتبر نفسك أنك أقلت عثرته، والله عز وجل يجزيك خيرا يوم القيامة بهذه الإقالة.
11: هو كريم مع ولده عاملني كأني أنا أستلفه.
1: كأن شني؟
12: مسلفه.
11: ولده ما قالليش إن تدريعك البيعة. ولده قال لي شكرا استبرت علينا وبارك الله فيك وكذا، كأنه هو أوحى لولده بأني أنا رجعت البيعة.
12: والله تو أنت أدرتها لله يا سيد سالم، خليها تكمل لله وإن شاء الله أجرك حاصل.
11: إن شاء الله
12: أجرك حاصل يا رب.
1: تسمع جواب من الشيخ.
12: لكن في جديد تقدر لو أبرمت صفقة وتمت الصفقة بالإجابة والقبول وأراد صاحبها أن يتراجع لك أن ترفض، تقول لا خلاص طمينا، وما لأن البيع لازم، لو كان كل بيع نقعد نراجع في الطرف الثاني أمتى يقول باهي ولا يقول لا، بعد ذلك لا يستقر بيع على حاله. فللمسلم أن يرفض رد البيع، من واحد منهم يبي يرد سواء البايع ولا المشتري، للطرف الآخر المعاكس أن يرفض الرد، وله أن يقيل ويرد وله الأجر يوم القيامة بإذن الله تعالى.
4: المطلقة في العدة هل تخرج من المنزل مع أهلها أو لا يجوز لها ذلك؟
5: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، المطلقة في حال العدة هي لا زالت في حكم الزوجة، في حكم يعني فيما يتعلق بأحكام الزوج، ولهذا ينبغي للمطلقة أن تتقيد بحركتها التي كانت أيام الزوجية، يعني المحيط الاجتماعي التي كانت تتحرك فيه المرأة أيام كانت مع زوجها، يعني عندها فيه إذن ضمني، كانت تخرج للسوق متى منفردة، تمشي لمدرستها، كان هي مدرسة، كانها طالبة تمشي تقرأ، أقارب معينين كانت تمشي لهم أيام الزوجية، فهذه تمشي لا بأس. أما ما عدا ذلك إذا كان جد عليها شيء أو أشياء كانت يعني تحتاج إلى إذن، فينبغي أنها تستأذن. والتنبيه لهذه المسألة، ينبغي أن نتخلص من الفجور، لأن من المعروف في مجتمعنا المرأة أحيانا لو أنها تبي تستأذن من الزوج، الزوج هم الآن في حالة خصومة، وبالتالي في الغالب أنه بيعترض على كل شيء، ونقول فاتق الله سبحانه وتعالى ولا تعترض إلا على المفاسد.
4: نعم.
1: هذا سؤال شيخنا عبر الواتساب من الأخ محمد، يسأل عن حكم التصوير الفوتوغرافي واعتباره أحد مصادر الدخل والاعتماد عليه أساسيا.
0: نعم. هو توا السؤال من شقين، حكم التصوير الفوتوغرافي هذا ما فيش باس، يعني التصوير الفوتوغرافي الأصل فيه الجواز، وهو التصوير هذا لا يعد، يعني جمهور المعاصرين ما اعتبروش داخل في الأحاديث الواردة في تحريم التصوير، وقالوا أن العلة يعني في تحريم التصوير في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس عذاب يوم القيامة المصورون وكل مصور في النار وغيره، قالوا العلة بيّنها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والحكم يدور مع علته وجودا وعدما. العلة هي قوله صلى الله عليه وسلم أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون يضاهون خلق الله، فالعلة هي مضاهاة خلق الله تبارك وتعالى. أما الإنسان الذي يقوم بالتصوير الفوتوغرافي فهذا لا يعد يعني من باب تشبه بخلق الله تبارك وتعالى، وإنما هو فيه حبس ظل فقط، يعني تصوير فيه حبس للظل اللي هو خلق الله، يعني هو خلق الله نفسه، فهذا لا يدخل في التحريم. يعني التصوير الفوتوغرافي ليس هو التصوير المنهي عنه في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما يعني كما نص على ذلك أهل العلم. يعني احنا مش نوضح أكثر، اسم التصوير لما نطلق فيه على التقاط الأشياء الأشكال الفوتوغرافية هذا إطلاق سموه فيه إطلاق مجازي، يعني مش نشبهه بالتصوير اللغوي. لما تعرف المعنى اللغوي تعرف بمعنى اسمه، يعني الكلمة الفوتو بالإنجليزية الفوتوغرافي، الفوتو يعني تعني الضوء، يعني الضوء، والجرافيك يعني اللي هو الرسم ولا الكتابة. فإذا كان الرسم هذاك شيء آخر، رسم الأشياء ونحتها وجعلها، هذاك هذا هو الوارد في الحديث اللي هو فيه مضاهاة خلق الله تبارك وتعالى. لكن هذا اللي هو التصوير اللي هو غير مجسم، تصوير الأشياء الفوتوغرافية، هذا سميناه مجازا، يعني مش نشبهه بالتصوير اللغوي. والتصوير في أصل الوضع اللغوي اللي هو صور، يعني دال حاجة مجسمة، جعل له صورة مجسمة. لما نشوف المعاجم اللغوية يعني صور، شو معنى صور؟ يعني جعل له صورة مجسمة، وتصاوير يعني التماثيل، حتى نشوفه في المعاجم اللغوية التصاوير التماثيل. لكن التصوير الفوتوغرافي هذا يختلف عن التصوير الوارد في النهي الشرعي، هذا مغاير في الحقيقة ومغاير في علة التحريم. مغاير في الحقيقة هاي ذكرناه، يعني الفوتوغرافي هو حبس ظل، والتصوير الذي ورد النهي عنه في الحديث هو التماثيل، يعني ما جعل على مثال سابق، يعني فيه أبعاد التاتة، يعني مثال وتمثال. وحتى لما نشوف اللغة يقولك التمثال الصورة وهكذا نفسها. هذا والشيء الثاني مغاير له في العلة، وهذه ذكرناه، هذه ذكرناه لأن العلة هي مضاهاة خلق الله تبارك وتعالى. إذا الشخص اللي هو صانع الأصنام هذا أشد عذابا، لأنه فيها مضاهاة العبادة والمضاهاة. لكن لما زالت علة التحريم اللي هي العبادة والمضاهاة، هنا زال التحريم ويجوز اتخاذ هذه الصور الفوتوغرافية ويجوز استعمالها. إذا سلمنا يعني الشيخ عبد الرحمن من هذا الأمر اللي هو حكم التصوير الفوتوغرافي في أصله، شو نقعد لنا مسألة تانية، حكم اتخاذ التصوير مهنة. هذا تو من غير مسألة النهي الوارد في مسألة التصوير واللي تكلمنا عنها، لكن العمل في مهنة التصوير فيها محاذير أخرى. شنو هي المحاذير الأخرى؟ وطبعا يعني لما في شك إن في بعض التصوير يعني مهم وفي خدمة حتى للإسلام والمسلمين، زي تصوير البرامج الفضائية الدينية وتصوير بعض البرامج العلمية، وهذا لكن احنا نحكي كواقع، احنا عايشين كواقع هنا في ليبيا ونشوفوا في اللي يشتغلوا في التصوير هذا شنو، يعني اما يمشي بيشتغل فيهم في الاعراس، هذا الناس اللي يصور فيهم، يا اما بيشتغل في تصوير بعض المناسبات الافراح، وبعض منها فيها تصوير النساء، وبعض منها فيها يعني تصوير العروس والعروسين، وبعض منها تصوير اماكن مختلطه فيها النساء، وبعض منها تصوير اماكن فيها فتن. فنجو هنا يعني مسألة تانية، نقولوا حكم يعني محل التصوير ولا الاستوديو هذا يتوقف عليه حكم التصوير، وشن هو نوعية الأشياء اللي صور فيها، وهل تخلو ذلك من المحرمات ولا لا. فإذا كان يعني الصور هذه فها صور محرمة زي صور نساء، يعني والله صور رجال مثلا عورات أو نحو ذلك، والله صور هذا يكون الأمر محرما. تصوير الأعراس وغيرها هذه غالبا في مجتمعاتنا لا تخلو من محاذير. ما يقولش لا ما في حد وخشت مرأة وصورتهم وكذا، الصور حتورة بعد ذلك. يعني مهما كان انت حني توا عايش بيئة فيش واحد يقول الصورة قاعدت من 30-40 سنة ما شافها حد، بعد فترة كل مرة حد بيشوفه، مرة بطيح في يد هذا ومرة في يد هذا، وهذه ورثة لزوجها وهذه ورثة، وهكذا تتداول الصور. وغالبا الصور لا تخلو من محاذير على المدى الزمني البعيد. على المدى الزمن البعيد مهما حافظ الإنسان ففيه وحدين غير محارم حيشوفوا هذه الصور، مدام هذه الصور لنساء. فما يعني ما يخفاش أن أغلب الصور ما تخلوش من صور نساء، وبعض منهم متبرجات ولا متزينات ولا يعني مظهرات لأجزاء من البدن مما لا يحل لهن أن يظهرنه إلا لزوج أو محرم. وبعض من الأشياء أصلا لا يجوز حتى للمحرم أن يراها أيضا، فهذا أيضا فيه إشكال. تصوير الحفلات الغنائية ولا الحفلات الموسيقية ولا المهرجانات كل فيه غالبا فيه تبرج وفيه نساء، فهذا أيضا لا يجوز تصويره. إذا اتخذ مهنة، ولو وين المهنة هذه؟ إذا كان في تصوير برامج دينية أو برامج علمية بحتة أو برامج وثائقية هذه ما فيهاش بس، لكن إذا كان تتخذها مهنة في الأفراح والتصوير بعض المقاطع والأشياء المضحكة وبعض العرسان وبعض ذلك، فهذا أخي الكريم لا ننصحك بأن تكون هذه مهنة لك، لأنها لا تخلو من المحاذير. مهما حاولت تقول من الأول لا تون حاولت وندير لا لا، رد بالك تستاهل في هذا الأمر من الأول سيبة، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه.
13: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
8: مع الهدي ترقى وتسمو حياتك، فعفوا أعرنا دقيقة لذاتك.
13: نصيحة في دقيقة. رسالتي إلى العاملين في شتى الوظائف الحكومية، لا فرق بين من كان رئيسا لمؤسسة أو مديرا لإدارة أو رئيسا لقسم أو موظفا عاديا، ما تتقاضاه من مرتب في آخر الشهر هو نظير ساعات محددة من العمل، فغيابك وجلوسك في بيتك ثم تقاضيك مرتبا كاملا غير منقوص جرم عظيم. فلا تتهاون في إطعام أبنائك ما لا يحل بحجج هي أوهن من بيت العنكبوت. في الحديث كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به. وجودك في هذا المكان كان هو لخدمة الناس وتسهيل إجراءاتهم، فلا داعي للعبارة الشهيرة راجعني غدا، فمن شق على الناس شق الله عليه كما في الحديث. تجنب الهدايا من العملاء، هدايا العمال غلول، قد قال صلى الله عليه وسلم: هل لا جلست في بيت أبيك وأمك وقلت يهدى إلي؟ إياك وعرقلة حوائج الناس حتى تلجئهم إلى دفع الرشوة التي تبعدك عن رحمة الله وتوقعك في لعنته. المحاباة في معاملة الناس وترقية مرؤوسيك بحسب قرابات أو أموالهم أو جاههم أو ولائهم لك دون النظر للكفاءة ظلم محرم، وسبب من أسباب انهيار المؤسسات، وعواقبه وخيمة في الدنيا والآخرة. استغلال المنصب أو الوظيفة في الأمور الشخصية والاستفادة منها ماديا أو معنويا مؤذن بسخط الله وخراب البلاد. وفي الجملة تذكر أنك مسؤول ومحاسب أمام الله وإن لم تحاسب في الدنيا. قال تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وفقكم الله لكل خير.
8: مع الهدي ترقى وتسمو حياتك، فعفوا أعرنا دقيقة لذاتك.
2: هذا سائل عبر البريد يسأل عن حكم الجمعيات التي يقوم بها الأقارب ويستلمها يعني أحدهم في نهاية الشهر.
3: مسألة الجمعيات نقول احنا التكافلية نسموها مثلا، اللي هي كل مساهم في الجمعية هذه يدفع مثلا 1000 جنيه، 10 أنفار يكون محصل جمعية 10,000 جنيه، ويديروها بالدور وكل شهر يجمعوا الجمعية هذه ويأخذها واحد منهم. هذه من المسائل اللي اختلف فيها الفقهاء حقيقة، فمنهم من جعلها من قبيل القرض بمنفعة، لأن أنت هنا بتقرض السهم بتاعك هذا بتقرضه لغيرك وبعد ذلك بتجمع بتنتفع به. ومن العلماء وهذا ما يفتى به عندنا، رأوا جواز ذلك وأنه من التكافل ويعني يغفر في مسألة الإقراض، هنا تبتعد مسألة أن يكون إقراض يعني، فهي من باب التكافل أن يلموا يعني أقساط معينة ويأخذها كل واحد في شهر، وهذه ما فيهاش مشكلة. المشكلة وين؟ المشكلة أن أكثر هذه الجمعيات يكثر فيها الخصام والخلاف في أن المساهم لا يستطيع أن يسدد مثلا كل شهر، ولا يموت ولا غيره، فتحدث ولا يهرب يعني يأخذ نصيبه ثم لا يسدد للآخرين، فتحدث فيه كثير من المشاكل. نحن نقوله جائزة لكن بشرط أن تكون يعني فيها ضمان لجميع المساهمين، والله أعلم.
2: نعم بارك الله فيك شرفك.
6: إذن شيخنا سؤال آخر ورد عبر البريد يتعلق بالإجارة، وهو يعني شخص يقول أجر مخزن لشخص ما فتعثر في سداد قيمة الأجار، وهو عنده بضاعة يعني المستأجر عنده بضاعة تركها في المخزن ومعش يعني كما تقول تواصل مع صاحب المخزن المؤجر، فيسأل صاحب المخزن يقول هل يجوز لي أن أبيع هذه البضاعة ويعني أخذ منها ثمن الإيجار أو لا؟
7: بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة للمؤجر إذا يعني لم يستطع إكمال عقد الإيجار فيفسخ عقد الإيجارة، إنه الإجارة من تكون مجاومة أو مشاهرة أو كما يقال يعني سنوية يعني، فإذا عز فعلى المؤجر أن يطالب صاحب هذه البضاعة يعني
6: بسداد
7: ثمن الإجارة وإخراج بضاعته، هذا هو الأصل. لكن بيعها هكذا يعني واستفاء الحق يعني بالذات كما يقال عنه يعني
6: ظفر بالحق،
7: فهنا في هذه الحالة يعني الله أعلم موضع خلاف، فالأولى به أن لا يفعل هذا الأمر، لأن حتى تثمين البضاعة هنا وسعر التي تثمن به، وهل هذا الأمر يعني هل هذا الرجل يعني حي أو غير حي، يعني هل الأمر هذا البضاعة آلت تاركة إلى غيره، وإثبات مدة الإيجار ما سدد وما لم يسدد، حقيقة لا يسلم به هكذا، وإلا كل إنسان يعني تصرف من تلقاء نفسه ولا ضاعت الحقوق. الأولى به أن لا يتصرف من تلقاء نفسه وأن يرفع أمره
6: يطالب بحقه
7: والله أعلم. نعم
6: شيخنا بارك الله فيك.
1: شيخنا هذا سائل عبر الواتساب ظاهر أنه يعني سمع الجواب السابق حول سحب بطاقة الدولار داخل ليبيا بالليبي بدينار الليبي، فيسأل قال يعني اللي فهمته ثواني أنه ما نستلمش دولار هنا حتى لو من مكتب معتمد، يعني لو كان هنا مكتب أو مكتب صرافة معتمد من مصرف ليبيا مركزي أو مصرف معتمد ماكينة معتمدة، هل يجوز له أن يستلم منه دولار مش ليبي؟
0: لا ما هو الشراء، هذا ما فيش مبادلة. بالنسبة للشراء محلات الصرافة ما هيش مخولة بمسألة السحب الذاتي، هذا محل صرافة يصرف لك يعني بعملة أخرى، فحتى يعني لو ماكينة معتمدة ما تاخدش منها دولار بدولار، لأنه بياخد منك جزء منه، تعتبر أنت بدلت يعني 2000 دولار ب 1900 ولا 2000 دولار ب 1950، فما يجوز بعد العمله، يعني يجوز تاخذها بعمله اخرى، يعني بدينار بيورو بليره بدينار تونسي وهكذا.
1: نعم بارك الله فيك شيخنا.
14: 90.9 اف ام اثير اذاعه دار الافتاء الليبيه.
2: بارك الله فيك شيخنا. الأخ عبد الله يسأل عن المناديل الورقية، هل تحل محل الماء في الاستنجاء عند الصلاة وغيرها شيء؟
3: أي نعم، الاستنجاء بالماء والاستجمار بالحجر أو بغيره مما لا يؤذي، فيجوز الاستجمار به وإزالة النجاسة، وهذا من وسائل يعني التطهير. فالإنسان لو كان مثلا في حجر أو مناديل ورقية، المناديل الورقية راهو في اللي تزيد ممكن زي المناديل المبللة ولا غيرها، هذه مرات تزيد في عملية انتشار النجاسة، بخلاف مثلا المناديل الجافة، فإذا أمكن أن تكون مناديل هذه تزيل النجاسة سواء خاصة في البرد وغيره، في المية يعني تأثر فيه في ناحية البرد، فيجوز وحتى من غير برد يجوز الاستجمار، يكفي في الاستجمار إن زال النجاسة. والأحسن كما ينص الفقهاء أن يجمع بين الاستجمار والاستنجاب، ويكفي يعني طبعا أكثر أن الاستنجاب بالماء الآن الحمد لله الأمر ليس كما في السابق، يعني زمان كان الأمر صعب جدا في تحصيل الماء وغيره، الآن الماء موجود ومتوفر الحمد لله، فالإنسان والماء ساخن وغيره، إذا كان يعني بيستنجى يكفي الاستنجاء. قال مثلا والله نبي نستجمر بنستعمل هذا، نقوله الاستجمار يكفي لكن بشرط أن يتم إزالة النجاسة، والله أعلم.
2: نعم بارك الله فيك شيخنا الكريم.
15: بشير من طرابلس قال للأسف الحاج بشير إن شاء الله ربي يفرج عليه ويفرج عليه كل أهلنا في هذا الوطن وعلى كل المسلمين، قال بالله عليك نحن في بلد مليء بالبترول والغاز، وقال المدة هذه كل يوم نسمع زيادة في الإنتاج زيادة في النفط، قال أنا رجل متقاعد ناخذ في 900 دينار، وحسب كلامه متقاعد من 2013 قبل زيادة المرتبات، قال وأنا عاجز عن ضروريات الحياة، قال هذه مسؤولية من؟ أقول هذه مسؤولية كل مسؤول في هذه البلاد، هذه مسؤولية الحكومة ومسؤولية البرلمان ومسؤولية جميع الأجهزة التي لا علاقة. وبالتالي هو يكلم فيها على عقيلة، تعقيلة صالح، هل هذا الرجل هو عنده ذرة من وطنية؟ والله أنا أظن أنه ليس عنده ذرة من وطنية، فضلا عن أن يكون له ذرة من خوف الله سبحانه وتعالى في هذا الوطن. وإلا هم البرلمان يأخذوا في هذه المرتبات العالية ولا يتركون يعني شيئا فيه إضرار بالمواطن إلا فعلوا. عقيلة صالح الآن حتى تخفيض الدولار رفض ويقطر فيه تقطير بالشرنقة من 27 للعشرين، ومع ذلك لأن يا جماعة ره لا يشعر بك إلا من كان مثلك. هؤلاء اللي ياخذوا في 30,000 و40,000 وشيكات مفتوحة وبدل سكن وبدل كذا، بالله بيشعر بيك أنت المواطن الكادح. لكن يا حاج بشير أنا سؤالي ليك ولغيرك، هل يجوز لعاقل من المتقاعدين اليوم أن يقف في صف هؤلاء الظلمة؟ هل بالله عليك متقاعد تاخذ في 900 وتلقاه يصفق لي لحفتر ويصفق لصغار حفتر ويصفق للمجرمين وللوزراء الفاسدين سواء في حكومة الوحدة الوطنية والله في حكومة حماد؟ والله هؤلاء اللي ينبغي الإنسان يعني حتى اللي تسلم عليه منهم مغسل يدك من بعد، يعني هؤلاء لا يشعرون بأحوال الناس ولا بظروفهم. المتقاعدين الآن ياخذوا في 900، ما الإجراءات التي اتخذتها الحكومات لأمثال هؤلاء؟ وأغلب المتقاعدين كل أعمارهم فوق 60، اللي يعاني من أمراض واللي يعاني من كذا، وفي اللي راو عنده بنيات قعدات في رقبته، وفي اللي ساكن بالإيجار، وفي اللي ظروفه الصحية أبدا. ولهذا أقول للأسف في ليبيا الغني يزداد غنا والفقير يزداد فقرا. هو الحل مش أنك 900 تخليه إلا 2000، الحل أنك تخفض الأسعار. ما الفائدة بالله عليك 900 تحط إلا 2000 وحكة الطماطم اللي كانت بخمسة تولي له بسبعة والدواء اللي كان يأخذ فيه بعشرين يولي بمية؟ ما الفائدة؟ ولهذا لم يجني الناس من زيادة المرتبات في ليبيا إلا زيادة الضنك وزيادة ضيق المعيشة، هذا الواقع. لكن للأسف في ليبيا يتصارع هؤلاء المجرمون، هؤلاء السراق، زي جماعة حفتر هذا يسكر لي النفط شي خاسر عليه. لكن اللي توجعك تلقى بعض هؤلاء الأغرار من الناس، من الناس اللي مش فاهمة ويجي يصفق له، والله هو ما حاسبك ولا يعلم بيك حتى حي انت والله ميت. ونحن عندما نتكلم على الفساد رأوا في كل جهة، في الشرق في الغرب، فنحن نبرأ إلى الله من كل مسؤول فاسد أخذ مال الليبيين بغير حق واستغل منصبه ونفوذه في جني المال وفي نفع أقاربه وفي نفع حاشيته. والذي يعزينا هو أن الله تعالى سينتقم منهم لا محالة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيح إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. بالله الوزير الفلاني ورئيس المصلحة ورئيس المؤسسة وين لقاها يهدف الأموال ويقول لك أهدى للنادي الفلاني 50 مليون وأعطيه للجهة الفلانية 30 مليون؟ احنا المفروض في ليبيا عندنا ورقة وبيرو، قديش مرتبك؟ حتى رئيس الحكومة أي وزير كم مرتبك أنت؟ كم مرتب رئيس الحكومة؟ مرتبة 30,000 40,000، تعال نديروا الحسبة. أما في ليبيا يا جماعة كل من يتكلم على الملايين لما دخل الحكومة فاعلم أنه سارق، لأن قبل ما يخش للحكومة والله قبل ما يبدأ يتاجر وفي الميليشيات وغيرها تلقاه في اللون ما عندهش ولا دينار، وبعدين يصبح يقولك فلان شاري صفة محلات بثلاثة مليون. تباهي وين يا جماعة؟ مش عندنا قانون المرتبات في ليبيا؟ هو الموظف حتى اللي مرتبه محترم قاضي والله عضو التدريس والله غيره يقول لك انا مش لقط حق سياره نبي عامين والله نبي كذا، مش يبني حوش يقعد فيها سبعة وثمانية سنوات. يجي لي شخص مجرد ما يعني يوما ما يوضع في منصب رفيع خلال ست شهور يقول لك والله واخذ كذا في كذا. نسال الله ان يصلح حال الجميع.
4: تسال عن حكم استعمال الالعاب الناريه في المناسبات.
5: والله الالعاب الناريه هذه هي لا شك أنها من المنهي عنها بقدر ما فيها من علل. أولا إذا كانت هي من الدخيرة الحية اللي يقولها الدخيرة الحية عن السلاح، الشأن فيه يعني أنه لا شك أنه محرم، بل هو من كبائر الذنوب لأنه من الغلول، من الغلول باعتبار أنه ما هوش مملوك لمن يقوم برمي النار. هذا يعني شاهد نقول إحنا سلاح قذيفة كبيرة ولا صغيرة، نقول له هذا في الأصل هو ملك للدولة، أنت حزت بوجه من الوجوه. فهذا الغلول اللي النبي صلى الله عليه وسلم بيّن بأن الغال يأتي يوم القيامة وعلى عاتقه شاة تصيح وعلى عاتقه بعير له رغاء، حتى أنه ذكر صلى الله عليه وسلم الصامت الذي هو قال النقد والذهب والفضة وغيرها والرقاع لتخفق، ومنها هذه من الممتلكات العامة. وذكروا حتى من غل يعني نقول شبر من الأرض يطوق به يوم القيامة يأتي به في عنقه. فكل هذه الأشياء التي هي من المال العام لا يستهين بها الإنسان، وكونه يعني يلقي فرصة أصبح عندها من الدخيرة وأصبحت عندها سلاح تو الآن بدو يتطوعوا بها لأصحابهم، يتطوعوا بها للعلاقات الاجتماعية، يجيب الكلاشن ولا يجيب السيارة ويبقى يضرب في النار. أنت نقول منين ليك هذا؟ هذا ملك لله عز وجل، هذا بيت مال المسلمين، فكل إطلاقه من هذا الباب هو غال يحاسب عنها يوم القيامة. هذه من جهة. الجهة الثانية ما يحدثه من ضرر، الأضرار تصل إلى القتل ثم إلى فساد الأموال ثم إلى الفزع. أما القتل فكم من إنسان سقطت عليه إطلاقة مات، كان فيه طفل يلعب في شجرة سقط عليه إطلاقة سقط، يعني هذه أمور متكررة يعرفوها الناس. والحال أن القاتل لا يعلم بحاله لكن سيجد هذا في صحيفته يعني إن شاء الله يوم القيامة. ومنهم من هو ماشي في الطريق سقطت على السيارة اخترقت سقف السيارة، ومنهم من يعني الفساد العام، هذا يحصل الفساد العام. إن لم يحصل الفساد العام بالقتل والله بفساد المال يعني يكفيه الفزع، يعني يفزع النائم عقاب الليل تلقاهم يعني العيل ينوض زي ما يقولوا فزع مخلوع، العزوز المريض هذا موجود. فهؤلاء كلهم يحاسبون يوم القيامة بقدر هذه المفاسد التي حدثوها. توقع بعد ذلك الألعاب النارية العادية اللي هي مشرية بالمال، هذه اللي هي يعني ما هيش من الدخيرة الحية، راهو حتى هي فيها جانب كبير من الإسراف. أحيانا نجد أسرة هي ضعيفة الحال ومع ذلك لما يبقوا يطلقوا في النار تسوى بالتلتمية وبالأربعمية دينار وكان ما أكثر القيمة اللي هي يحرقوا فيها بالنار. فعلى كل حال كل واحد ينبغي الحقيقة يراجع نفسه في هذا الباب، هل هو يعني ما يتعلق بالدخيرة هذه اللي هي ما هي حية الألعاب النارية، هل هي واصل إلى حد الإسراف والحرام، والله هو الحد الأدنى نقوله إحنا أقل شيء الأشياء الضعيفة هذه، هل هي من المكروه ولا من المحرم؟ لكن على كل حال لا تخلو كلها من المخالفات. فاللي بيفرح يفرح عند من وسائل التعبير الأخرى ما يكفيه، ويكفي هذا تلوث الجو. كم من أناس خاصة الأطفال في اللي فقئت عينه وفي اللي انقص صبعها في جرة الألعاب النارية هذه القذيفة. فالمفاسد فيها ظاهرة، المفاسد فيها ظاهرة ولا يخفى على أحد.
16: السؤال الثاني الأخت حياة قالت حكم الرموش والأظافر، الأصل أن الزينة حلال للمرأة إلا ما نص الشرع على تحريمه، والذي نص الشرع على تحريمه لا نجمد على ظاهره، نقعد على الظاهر بس. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم لعن الواصلة والمستوصلة، والواصلة هي من تصل شعرها بشعر آخر. ما نقولوش والله لا هو لعن الواصل التي تصل الشعر، لا، كل ما فيه معنى الوصل محرم. لذلك يعني دار الإفتاء تفتي بأن الوصل محرم، سواء كان وصلا لشعر ولا وصلا لأظافر ولا وصلا للرموش هذه الصناعية، ولو كانت مؤقتة، لأن يعني العلة التي حرم لأجلها الوصل هي موجودة فيه، فما نجمدوش على الظاهر ونقول لا هو حرم الوصل، وصل الشعر بس، وهذه ليست وصلا زي ما يقولوا بعض الناس، لا. بعدين الأظافر، سبحان الله، الأظافر هي مقززة، ومن خصال الفطرة يعني قلم الأظافر، من خصال الفطرة. فلا أعرف كيف زين الشيطان للنساء أن الأظافر بدت من الزينة، وبدوا يعني يطولوا في أظافرهم ولا يركبوا أظافر صناعية، شو المنظر اللي في الأظافر، وهي يعني ضد خصال الفطرة التي أمر الشارع بها. من ضمن الخصال الفطرة قلنا أن الشارع يعني قال بقلم الأظافر، لذلك لا تترك أكثر من 40 يوما. والحديث وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في حلق العانة والإبط وقلم الأظافر 40 يوما. فهي أصلا لا ينبغي لها أن تترك الأظافر، لأنها هي أصلا يعني تتجمع فيها الأوساخ، وكذلك حتى النظر إليها مقزز أصلا، فكيف زين الشيطان للنساء أن هذه من الزينة. لذلك هذا من الوصل المحرم، سواء كان المرأة وصلت شعرا ولا وصلت ظفرا ولا وصلت ما يسمى بالرموش هذه وطولتها، يعني تتزين بأشياء لم يحرمها الشرع، أدوات هذه المكياج وغيرها، إذا كان ما فيهاش ضرر طبي لا بأس أن تستعملها المرأة، تحمر وتصفر وتلون وتصبغ الشعر وكذا، لكن لا تستعمل الرموش والأظافر والعدسات والأمور هذه.
6: هناك سؤال يعني ورد عبر البريد، يقول فيه السائل يعني عنده مرتبات تحصل عليها دون أن يؤدي الوظيفة المناطة به، فهو يريد أن يتخلص من هذا المال، فيسأل إذا كان يعني في الإمكان أن يقدم خدمة مجانية لهذه الجهة التي نزل عن طريقها المرتب، ويعني يعمل مقاصة، مثلا يبغى خدمة معينة فهو يقدم الخدمة ويأخذ من المرتب اللي نزل.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأقول للسائل الكريم أن المال الذي يتقاضاه الإنسان من أي جهة سواء خاصة أو عامة لا يكون عادة إلا مقابل عمل، وما دام الفترة التي تقاضى عنها هذه المرتبات وهو لم يعمل في أي مجال تبع هذه الجهة أو الدولة فليس هذا المال من حقه. والعملية أن يريد أن يقوم بعمل آخر مقابل هذا المال، فإذا كان في الفترة الزمنية المعتادة
6: فترة الدوام،
7: فترة الدوام، فهذا حق للمرتب للزمن الذي يتقاضى فيه المرتب نفس الشهر يعني. فليتصور هذا الأمر. لكن إذا كان جهة العمل والمصلحة يعني فيها دوام آخر فترة المسائية بعدد الساعات نفسها وفعلا محتاجين إليه في هذا المجال، يعني ليس هو بيقعمز، إحنا يقولوا مش يقعمز عشية في المكتب ومن ستة من الساعة 3 الظهر للساعة 6 عشية ولا 7 عشية وبيروح وما فيش عمل، يعني ربما في حتى استهلاك كهرباء وأجهزة أكثر من مما يعني
6: يقدمونه
7: يعني. في هذه الحالة والله أعلم عليه أن يتصدق بهذا المال في اجتهادا، أقول في نفس المصلحة، لأن هذا المال إذا كان في الصحة فصرف من بند الصحة، وإذا كان من التعليم صرف من بند التعليم، فإن كان هو في الصحة مثلا زي ما يقولوا يصرف في جهة من الجهات الصحية
6: العامة
7: يعني مستوصف مستحق لمعدات طبية كذا إلى آخره، يعني إذا كان يثق في المسؤول عن هذا المرفق يعطيه المال كان وثقة وأهل، وإلا يسأل ما هي الأشياء التي يحتاج إليها هذا المرفق إذا كان في الصحة والتعليم مثل المدرسة أو كذا أو على حسب الجهة، فإن لم يتمكن يصرف في مصالح المسلمين عامة، ينتفع بها عامة المسلمين في هذا البلد، والله أعلم.
16: الأخ فرج من غريان يسأل عن لحم الإبل. لحم الإبل عند جمهور العلماء يا أخ فرج لا ينقض الوضوء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في أول الأمر يتوضأ من كل شيء مسته النار. في الحديث توضأوا مما مست النار، حديث في السنن، توضأوا مما مست النار، فكان الوضوء واجبا من كل ما مسته النار، يعني كل حاجة طيبتها على النار وكليتها تنقض الوضوء، يجب أن تتوضأ لها. بعدين كان حديث جابر رضي الله عنه كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم

0: ما مست النار، وأنه لا يلزم الوضوء منه. الحنابلة فقط، الحنابلة يعني استثنوا الإبل من عموم ما نسخ، وقالوا لا، الإبل ما زال خاصا ويعني يجب الوضوء منه. لذلك مذهبنا المالكي لا يجب الوضوء من لحم الإبل، ومذهب جمهور العلماء. وهذا من الاختلاف المباح، يعني إنسان ما ينكرش على من لم يتوضأ من لحم الإبل مقلدا جمهور العلماء، وكذلك الإنسان ما ينكرش على من يتوضأ ويقول لا ما تتوضأش، عادي. اللي بيتوضأ تقليدا لمذهب الحنابلة أو احتياطا لنفسه بيتوضأ، ما فيش بأس. لذلك يعني لا ينبغي أن ينكر يعني المتوضي أو من يرى الوضوء، ولا ينكر من لا يرى الوضوء، ما فيش إنكار. هذه مسألة اختلف فيها العلماء، ولكل أدلته، لكن المذهب السائد في البلد أن لحم الإبل لا ينقض الوضوء ولا يجب الوضوء منه. لذلك ما لا ينبغي التشويش على الناس، حتى اللي بيتوضأ في خاصة نفسه يتوضأ احتياطا لنفسه، لكن ما يشوش على الناس يقولوا امرأة توضوا وراه كذا، هذا ليس من الفقه في شيء.
1: يسأل عليه لو دخل المسجد ولقى الإمام راكع، هل يكبر تكبيرة الإحرام ويكبر بعدها تكبيرة الركوع، أم تكفي تكبيرة واحدة للركوع؟
2: نعم، هو الأصل أن يأتي بتكبيرة الإحرام وثم يهوي راكعا مع التكبير. ما قال أنا ما جبتش تكبيرة الركوع، نقول له معليش أنت مهم تحرم بالصلاة. المشكلة في اللي يجي يكبر في تكبيرة الإحرام هو راكع، هو منحني، وتكبيرة الإحرام يجب القيام لها. تكبيرة الإحرام يجب القيام لها، للقادر على القيام يجب القيام لها. فهو يجي فرفش مثلا يجري ما عادش يعرف يقول الله أكبر هو راكع، نقول ما يجيش، لا تعتدل واقفا، وحتى فتاتك يا سيدي ركعة ولا ركعتين ولا ثلاثة. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بعدم الإسراع، السكينة السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، في رواية فخذوا. ولكن كثير من الناس حتى جامع عمنا في لوح ويبدأ قرباع قرباع قرباع قرباع، لا لا لا، أنت امشي ماشي عادي، ولك أن تركع دون الصف. ثم
1: هناك من ينحنح يا شيخنا مش يسمع الإمام،
2: لا لا، كلام هذا كله زايد. أنت هنا يعني تكبر حتى قبل الصف، ثم يعني تلحق الصف وأنت راكع، تمشي وأنت راكع. لكن أنك ما تجيبش تكبيرة الإحرام في حال القيام، هذا ما ينبغيش. تركت تكبيرة الثانية للركوع، في اللي يكبر وبيقبض وبيرفع يديه من جديد، وطبعا معاش بتلحق أنت على الإمام، خلاص أنت يكفيك تقول الله أكبر وتركع، والله أعلم.
1: بارك الله فيك شيخنا الكريم.
3: الأخ سليم من مصراتة له سؤالان. السؤال الأول قال: ما حكم أن تسافر الزوجة من دون محرم؟ هذه المسألة يا سليم ليس لها علاقة بالزواج، يعني أنت ربما لو قلت ما حكم أن تسافر الزوجة من دون إذن الزوج ممكن، لكن السفر بدون محرم لا فرق فيه بين أن تكون المرأة متزوجة أو غير متزوجة. هذه فيها حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها أخوها أو أبوها أو ابنها أو ذو محرم منها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وهنا قرر علماؤنا، قالوا: لا يجوز للمرأة أن تسافر سفرا يصل إلى مسافة القصر فأكثر إلا ومعها محرم، إلا ومعها محرم. من المحرم؟ طبعا كانوا معها زوجها، هذا الأمر واضح. وكانوا مش معها زوجها، بيكون معها أبوها ابنها أخوها، المحارم. وهذا الأمر للأسف راه منتشر في مجتمعنا، وخاصة في مسألة العمرة والسفر لتونس للعلاج وغيرها بكثرة. يا شيخ، هذه مرأة بتمشي العمرة، منو بيرفعها؟ بتمشي مع سلفتها وسلفها. احنا نحن نعلم أن سلفها وسلفتها رفقة مأمونة، والمرأة تأمن على نفسها، لكن لا يجوز لها السفر بدون محرم. يا شيخ، راي ماشي للطاعة، احنا عارفين ماشي للطاعة. نقول العمرة مندوبة في حق الإنسان مرة في العمر، لكن هذه المرأة لا يندب في حقها. لماذا؟ لأنها لم تجد محرما تسافر معه. وبالتالي هذه هي القاعدة. استثنى علماؤنا حج الفريضة، حجة الإسلام، المرأة اللي ما حجتش وما لقتش محرم تمشي معاه هذه لا بأس أن تذهب مع روح

0: صفقة مأمونة تأمن على نفسها معهم. أما في غير حج الفريضة هذا مشهور مذهب مالك، لا يجوز أن تسافر إلا مع محرم. ربما يفتى في بعض الأحوال الضرورية للرفقة المأمونة، أقول الضرورية، مرأة مثلا أتاها مرض لا قدر الله مفاجئ وما عندهاش حد من المحارم قاعد، وكانوا بالرجو محارمها ربما تموت مثلا ونقلوها لتونس، تظل هذه حالات ضرورية يفتى فيها بحسبها. أما أن تجعل هذه يعني هذا الكلام عاما، وأن النساء نقول إحنا لا يحتطن في مثل هذا الأمر، لا، المرأة لا يجوز أن تسافر مسافة القصر 82 كيلو فأكثر إلا ومعها محرم لها من الرجال، محرم لها من الرجال. وكما ذكرت استثنى علماؤنا حج الفريضة فقط.
1: سؤال الأخت حواء تسأل، قالت المرابحة الإسلامية يعني نشري تليفون مثلا حقه 24,000 أو أشياء يعني كهربائية أو غيرها، الشركة تعطيني 20 أو 21,000، هذا لا شك أنه ممنوع وحرام. المرابحة الإسلامية للآمر بالشراء هي أن المصرف يتعامل مع شركة، إما أن تبيع سيارات أو يعني مواد بناء أو أثاث أو كهربائية أو منزلية، تتعاقد معه، يتعاقد معه المصرف ويقول له إذا أتاك زبون يريد شراء شيء فيعني اصنع له فاتورة مبدئية ليأتي بها إلي، وبعد ذلك شني المصرف يشتري هذه السلعة. فمثلا أنت بتمشي عجبك هاتف في محل، تقولي له دير لي فيه فاتورة مبدئية، بعدين تمشي للمصرف تقولي له هذا الهاتف إذا كان أنت شريته تعبي ورقة اسمها وعد بالشراء، إذا كان أنت شريته نبني شريه منك. فالمصرف يبعث مندوبة يشري هذا الشيء، هذا الهاتف أو اللي عجبك اللي جبتي فيه فاتورة يشري، بعدين يجيك يقول لك أنا الآن تملكت السلعة واشتريتها، ولكن قاعد حاطها هو وديعة عند البائع اللي شراها منه، يقول له خليها عندك لما نجي لما نبيعها لزبون تون نجيب لك المندوب يسلمها لمندوبي أنا، مندوب المصرف يعني. فلما تقولي له المصرف يخيرك يقول لك الآن شريت، هل تبي تشتري ولا ما عادش تبي؟ إذا كان قلتي له ما نبيش خلاص تمشي في حالك والسلعة قاعدة عنده في ضمانه هو يبيعها لغيرك، وإذا كان قلتي لا نبي يقول لك إذن راهو هذه تكلفك بالأقساط كذا وكذا لمدة 8 سنوات وكذا، وتعبي معه عقد، توقع معه عقد، وبعدين خلاص يبعث لك المندوب يسلمك البضاعة هذه وتقعد تخصم منك أقساط. هذه الطريقة الصحيحة وهذا العقد، لكن لا يعني نستطيع أن نثق بإدارة المصرف بأنها تسير وفق هذه الخطوات. وما تقوليش فيه لجنة شرعية وهم مشايخ وعلماء، اللجنة الشرعية لجنة الرقابة الشرعية هذه مهمتها تصحح العقود وتبين المعاملات الصحيحة بس، لكن مش مهمتها أنها بتراجع كل معاملة بروحها. احنا نطالب المصارف بوضع إدارة للتدقيق الشرعي في كل فرع، زي ما عندهم إدارة المراجعة المالية يديروا إدارة للتدقيق الشرعي بحيث أنها تتبع وتفحص المعاملات معاملة معاملة، فيعني بذلك نضمن أن المعاملات تسير بصورة صحيحة، فيجتمع لنا صحة العقد وسلامة التطبيق، وبالتالي نقدر نقول للناس خذوا بالمرابحة من المصارف. لكن إذا كان ما فيش رقابة شرعية تتبع المعاملات معاملة معاملة، ربما معاملة ما مشتش وفق العقد من يندري، فلذلك ما نقدروش نقول خذوا من المصرف بناء على هذا ولو كان العقد صحيحا، لأننا لا نضمن أن يكون التطبيق صحيحا. وهذا من الخطأ. الآن الشركة هذه مفروض ليس لها الحق بأن تعطيك مالا، لازم الشركة معاش تملك الهاتف، الهاتف ملك المصرف، مفروض تعطيه لك وأنت تخرجي بالهاتف هذا، إما أن تستعمليه وإما أن تبيعيه لمكان محل آخر، ما تبيعيش لنفس الشخص يقعد يدور في الهاتف يبيعه للمصرف ب24 وبعدين يعطيك 21 ويخلي الهاتف ويجي زبون تاني يبيع للهاتف، وهكذا تبدأ السلعة لغو يعني تخش وتطلع بالوهم فقط، وإنما هي باقي، لا، لابد أن تخرج السلعة من هذا المحل تستلميها مفروض. وإذا فعل بعض المحلات ولا الشركات دارت نفس التصرف هذا تمشي تشكي المصرف تقول يا راو الشركة أو المحل راو قال لي نعطيك فلوس بدل الهاتف، يسكروا التعامل معاه هيك المفروض إذا كان فيه إدارة للتدقيق الشرعي، مش إذا كان فيه بزنس بين الشركة والمصرف الله أعلم تسكر عليه التعامل، تقول له مفروض أنت ما يحق لكش تاخذ الهاتف تعطي تشري الهاتف وتعطيها فلوس، أعطيها هاتفها وتطلع به، يا إما تستعمله يا إما تبيع لغيرك، وهكذا السيارات ولا أي شيء يباع مرابحة.
2: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
4: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
5: علم الشريعة تاج عز لابسه، يشدو به ألقا سعدا وجل.
6: الشيخ النفاتي موسى.
5: علم الشريعة
7: بالنسبة لصلاة الفوائد، الإنسان مش مطالب أن يصلي الظهر اللي عليه فوائد يرجيها لين يجي وقت الظهر مثلها، والعصر لما بيصليها لابد لين يجي وقت العصر، هو بيصلي العصر متاع سنين أو أيام فاتت بيرجيها لين يجيها العصر جديد، لا هذا غير مطالب به الإنسان، بل الصلاة الفائتة كما قال صلى الله عليه وسلم فليصليها متى ذكرها، متى ذكرها، متى أردت أن تقضيها تقضيها صلاة الفائتة.

0: الصلوات الواجبة خمسة، هي صلاة الصبح وصلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء، هذه كلها فرائض الخمسة، ما غير هذه كلها يا إما سنن يا إما مندوبة، وفي اللي هي مرتبتها سنة مؤكدة زي الشفع والوتر، لم يتركهما النبي صلى الله عليه وسلم في حياته لا في حضر ولا في سفر، فكان مواظب صلى الله عليه وسلم، والصحابة مواظبون على هذه الصلوات. وهناك الصلوات فيها أجر وثواب عظيم لينا احنا، يعني غنيمة لينا احنا، يعني مشيش واحد يقول أنا بنصلي الفرض بس والتاني مانيش مصليه ما هوش فرض، بل أنت المفروض تحرص على أدائه اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، فلا تفرط في قيام الليل ولا تفرط في الشفع ولا تفرط في الوتر ولا في ركعتي الفجر ولا في الرواتب ولا في الضحى، ولا يزال عبدي كما في الحديث القدسي يتقرب إلي بالنوافل، حديث المعروف، فالإنسان يستعين بهذه الصلوات مش كونها هي مش مفروضة أنا مانيش مصليها.
1: إنسانا حتى الملائك صلت والسماء ذكرى.
2: الشيخ محمد المزوري.
3: ووحدنا
4: والأرض حتى
3: المحيط. القرآن هذا كلام الله، والاستماع إليه عبادة من العبادات، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، هذا بكلام الله سبحانه وتعالى. يحاول الإنسان قدر الإمكان أن يجتهد في التقرب إلى الله بالعبادات التي أمر الشارع الكريم بها، سواء من أي حيث أمر الوجوب أو من أمر بالندب، يعني
1: في الهيجاء حامله والله يرفع.
2: الشيخ عبد المحسن الكاتب.
1: قرآنا يا رب فاغفر لأهل العلم قاطبا.
5: خيار الناس أفضلهم قضاء، فالرد بأفضل صفة إذا كان مشروطا أو في حكم المشروط عرفا فهو ربا لا يجوز، وإذا كان غير مشروط وغير متعارف عليه ومشترط عكسه واختار المدين أن يرد بأفضل صفة فهو جائز في جميع المذاهب. الرد بأكثر قدر هذا في خلاف بين المذاهب، يعني سلفني ألف ورديت لألف ومية تبرعا مني بدون شرط وبدون عرف، عند المالكية هذا ربا وعند غيرنا يجوز. الرد بأزيد صفة هذا جائز بجميع المذاهب، لأن الحديث مشهور فيه استلف النبي صلى الله عليه وسلم للصدقة بكرا، ثم لما جاء الرجل يريد أن يرد دينه بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى إبل الصدقة، وهي كانت الصدقة للمسلمين وليست للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له شوف لا بكر، لما مشى يشوف لا بكر ما لقاش، قال له ما لقيتش إلا خيار الرباعية أحسن منا وأكثر الحم وأكثر قوة وممكن حتى قادر على التخصيب والتاني لا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له رد لعادي، وقال خير الناس أفضلهم قضاء.
1: داخله بالخير والنفع تعليما وإتقانا.
2: الشيخ عبد العزيز جمعة.
1: سح وابله فافتر.
6: كيف أثني على الله تبارك وتعالى؟ طبعا يبدأ بالحمد والتمجيد بذكر أسماء الله جل وعلا وصفاته ونعمه، هذا من الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. الثناء على الله يكون يعني بذكر الأسماء الحسنى بالصفات صفات الله جل وعلا أفعاله العظمى ذكر آلائه ونعمه على عباده، وورد ذلك في عدة حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء اللهم ربنا لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك الحق، هذا من الثناء على الله جل وعلا. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء، ادع عنا الدين واغنينا من الفقر، هذا من الأحاديث اللي جاء فيها الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. ويقدر الداعي يدعي بما تيسر، مثل يقول أقدر يقول اللهم لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، أو اللهم يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، يا ربي لك الحمد بالإيمان والإسلام والقرآن، أن كل هذه العبارات ما فيهاش بأس، وهو ومن قالها فقد أثنى على الله جل وعلا. يعني تابعوا ثم تبدأ في الدعاء قال اللهم يا ربي لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، فهذا من الثناء على الله جل وعلا بذكر أسمائه الحسنى وصفاته جل وعلا.
1: لله در امرئ أفنى شبيبته يتلو ويحفظ.
4: برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح، يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحاً.

0: الفقه يشرح. 90.9 FM.
1: شيخنا هذا سؤال عبر الواتساب، يقول فيه السائل: عندي فلوس خمسينات أمانة، كنت داسهم ونسيهم، يعني بخليهم حد عنده أمانة ونسيهم. قال: ولقيت واحد بيبيع لي بيهم غذائية ومواد تنظيف، فهل يجوز لي أن أشتري بالخمسينات هالغذائية ومواد التنظيف ولا لا؟ المبلغ هو 2500 دينار.
2: والله هذه إشكالية كبيرة الآن يسأل له كثير من الناس. يا أخي هذا فيه الهون، لكن نفس المشكلة اللي قائمة. أنا الآن نقول لهم هذا يبي اجتماع مجلس البحوث، ينبغي ألا يترك للمفتين مهما كانوا واحد بروحه. الآن ورقة الخمسين، هو الآن هذا الأخذام أكيد بيبيع أغلى، هو مش حيبيع له بخمسين. راهو
1: هو قال مش عارف بنفس القيمة ولا لا.
2: لا لا، مستحيل مستحيل يبيع له بنفس القيمة، لأنه بعدين خاسر 100%. لكن هذه واحدة من المشاكل اللي قلناها، في خلل كبير في مسألة الخمسينات هذا. لأن الناس اللي يقول لك لقيت 30,000، والله سؤالين جوني ولامس، واحد قال لي مش عارف 12 مليون وواحد مش عارف 4 مليون خمسينات، يمشوا يعطوا فيهم لناس بتقريبا خسارة 30%، يعني كل مليون يعطي عليه 700,000 عشرات ولا خمسينات. أول شيء هذا اللي بيعطي المبلغ هذا منين جاب الكاش هذا؟ هذا لابد ما تحاسب الدولة من الكاش الجديد اللي مفروض أنه موزع لعموم الناس. هذه مشكلة. المشكلة الثانية اللي بياخذهم شو بيدير بيهم؟ بيعرضهم بيدير بيهم احتفاظ بعملات، ولا بيمشي يحولهم في مصرف ليبيا المركزي؟ أرى مدار هيك اللي بيمشي يحولهم، رأى لأن لو عارف إنه مش حيحوله إلا والله ما شاريه حتى بقرش الورقة. أنت تشري ورقة الخمسين بقرش توا، لو تعرف إن هي عبارة عن ورقة عادية، نشريها ورقة بيضة بقرش ولا نشريها خمسين؟ لا تقدر تكتب عليها، لا تقدر تسجل فيها من ملاحظات، لا تقدر تغيرها. فمدام هم ياخذوا فيها بالأرقام الكبيرة هذه، معناها بتمشي تتغير في مصرف ليبيا المركزي، واللي بيغيرها بياخذ من 30 أكيد 15. يعني إني عندي مليون بيحلك أنت ب 700,000، تمشي أنت اللي خديت المليون بنعطيه للمصرف، يقول لي راه نبي 15%، اللي هو يبيني نعطيه 150,000 عشان نربح 150,000، هو يربح 150,000. هذا قطعا. وإلا بعد الآن تقريبا من 29/4 تقريبا الغو آخر يوم لتداول العملة، والآن احنا في 2/7 ولا 2/7 اليوم،
1: والمصرف المركزي آخر يوم لقبولة 8/5 من المصارف، يعني
2: من المصارف
1: خلاص
2: المصارف للناس 29/4 يعني الناس للمصارف،
1: نعم،
2: والمصارف المصرف المركزي 8/5
1: وياخذ ويعاود ويكرر فيها المصرف المركزي خلاص آخر يوم.
2: اللي اخذين مليون تتوقع أن ما في حد قال له غادي قال له خوتهم ونيته ونغيره له،
1: محصله واحد مرتشي بيدخله له
2: بالضبط. بهذا وين؟ لأنه مستحيل واحد يشري مليون جنيه ب700,000 وهو مش ضامن أن المليون هذا حيفوته، مستحيل. هم على 30 جنيه ما يفرطوش في المليون، مش تبي يفرط فيه في 300,000. إذن هذا فيه خلل كبير، وهذا يضرب الاقتصاد أكثر مما هو مضروب. فالآن ينبغي للمصارف مصرف ليبيا المركزي يطلع ويقول الكلام هذا، يقول أي قرش يخش حيكون إعلان عليه للناس. بس هو نوعا ما الشفافية بدت شوية، لكن قاعدة مش بالمطلوب، لأن رينا في فيديوهات مصورة واضحة طالع على فلوس من مصرف ليبيا المركزي بالصندوق اللوح متاعها، ناس سمر حاطينهم في براويط طالعين بهم من المصرف المركزي. هما مش مصورينهم طالعين من المصرف المركزي، لكن جايين ببرويطة وفيها السيولة بالصناديق اللوح هذو الخفاف. معناها قاعدة في إشكالية كبيرة في مصرف ليبيا المركزي، فينبغي أن يبينوا للناس على الأقل. لو أني متأكد لو مصرف ليبيا المركزي قال معاش بنقبلوا ورقة الخمسين مهما يصير، والله لن تجد هذه التعاملات. ليبيع لك سلع بورقة الخمسين حتى أضعاف أضعافها ولا يأخذ منك حتى ب20%، مش ب70%. يعني لو نعدمت حتى تقول شو رأيك تشري مني 1,000,000 ب100,000 ولا ما شاريها. كان يعرف أن المليون هادو عبارة على ورق لا معنى له، وممكن يرفع فيه من الشرق راه، حتى هذا احتمال، لأن الشرق غادي القانون اصدر بقبولها، راه قاعدين يقبلوا فيها
1: في التعامل. للمصرف المركزي بس لو آخر بيان اللي هو من كم يوم، ولا قال إن مازال الفرز والعد والتحقق تمت العملية المبدئية بس النهائي قاعد ما تمش. ممكن هذه هي المخلية مازال في فرصة لحد مرتشي ولا حد فاسد موظف فاسد يدخل يعني.
2: لكن بالتأكيد في حاجة غلط بالتأكيد، لأن لو كان القرار ملزم وما فيش حد يخشش الفلوس لمصرف ليبيا المركزي لن تشيع هذه المعاملة. الآن راهو شايعة بمعنى الكلمة، مش واحد ولا اثنين ولا ثلاثة ولا عشرة يسألوا عليها، راه يقول لك أنا حصلت من يشري مني الخمسينات ب70% من ثمنها، الألف يعطيك عليهم 700، وربما كل ما تزيد حيعطوا 600 و500 لأن تبدأ التضييق أكثر، وهذا قد يؤدي للي من أجله سحبوا الخمسينات. مرات واحد يمشي يطبع 60 مليون ويجيبهم، حتى لما يبيعهم ب60 مليون يبيعهم بمليون عشرات هو رابح، لأن الطباعة 60 مليون مش حيكلفه مليون. جاب هو خبير اقتصادي قال الورقة المزورة تساوي 2 سنت. فأنت لما تقبل يا مصرف ليبيا المركزي برشوة ولا ما نعرفش شين اللي صاير بالضبط، معناه قاعد ما درتش الحل اللي من أجله أنت تبي تلغي ورق الخمسين، وهذا ما نعرفوش شين اللي صاير. والله للأسف موضوع يعني إني قلت له
1: الأخ شيخنا شين يتوقف يعني ولا
2: لا لا لا يسأل. لأن لو بتقول عادي معناه اللي من أجله ما صار شيء، والتزوير حيقعد مستمر وكل واحد يقول لك والله نسيتهم ويحملوا. فهذه حقيقة تحتاج إلى المجلس الأعلى للإفتاء، لنقدر نظلمك نقول لك ما تشريش بيها، وهو حلال أنك تشري بيها بالثمن هذا، ونكون أني منعتك من حق ليك شرعا، ولا نقدر نقول لك هو جايز وينضرب الاقتصاد واني نقعد نتحمل في الإثم اللي تدير فيه أنت. بالتالي المسألة تحتاج إلى أول شيء مصرف ليبيا المركز يبين لماذا هذا يحدث أصلا، اللي قبل المليون ب600,000 ولا 700,000 علاش قبلها، ويدير الحلول لها، أن يسكر أي إيداع حاليا لمدة سنة ولا اثنين إلا بالعشرات مثلا، أو الإيداع المباشر، المهم يدبروا كيف يديروا. أما يخلوا هيك المسألة قاعدة عايمة بالشكل هذا، حقيقة مسألة خطيرة جدا، والفتوى فيها صعبة لأنها قد تضر بالاقتصاد أكثر مما هو مضرور، وفي الوقت نفسه ما نقدرش نقوله حلال، ما نقدرش نقوله حرام، لأن في اللي مسكين مرات يتكلم على 1,000 جنيه ولا 2,000 جنيه كان نسيهم. لأن الآن شو بيصير لو كان هذه الخمسين جنيه بتخش لمصرف ليبيا المركزي، فهي نقود ولا يجوز بيعها بأقل من جنسها، وقد لا يجوز حتى بالدولار الآن، لأن لما بتشري دولار بالخمسينات المزورات، وهذا اللي خذير خمسينات المزورات عندك كيف يمررهم المصرف المركزي، حنقعدوا في نفس المشكلة اللي من أجلها مصرف ليبيا المركزي سحب الخمسينات.
1: يعني على الفساد يعني.
2: الموضوع شائك وغير طبيعي حقيقة. مصرف ليبيا مقصر تقصير غير عادي في عدم البيان للناس هذا الأمر.
1: ترى شيخنا يعني يحال الموضوع لمجلس البحوث يعني.
2: لابد.
1: نعم.
2: لابد، لأن ما ومرات حتى مجلس البحوث ترى مش شرط يفترى. إذا لم يصلوا شنو السبب اللي خليهم، مرات ما يقدرش يقول لك. مرات مثلا يمشي المصرف ليبيا المركزي يقولوا مستحيل من اللي سكرنا معاش خدشت ورقة 50 بكل، معناه فيه أمر تاني. مرات ما يوصلوا لاش وما يقدروش يقولوا، وبالتالي الأمر مش سهل غرض أعطيه فتوى وخلاص راو، خاصة في الفتاوى هذه اللي ترتب عليها يعني حياة مرات مئات الآلاف من الليبيين، ومرات ليبيا كلها. لما تقول له والله عادي اللي عنده 50 يبيعها بكذا، معناه تتزور وتنباع ونقعد في نفس الإشكالية الأولى.
1: نعم، بارك الله فيك شيخنا ونفع بك.
3: يقول: ما حكم الوضوء في حال أجريت عملية لإحدى العينين وهي مغطاة بشاش ولاصق ولا يمكن نزعه؟ قد نصحتني الدكتورة بعدم تعريض العين للماء مطلقا.
4: الوضوء بالنسبة للسائدة الكريمة التي أجرت عملية على عينها وأمرتها الطبيبة بعدم الاقتراب الماء من هذا العضو، فالأولى ينظر هل في إمكانية لعملية المسح على هذا المكان، فإن كان إمكانية المسح فإن تتوضأ وتمسحه على الشاش من خارج كما يقال مسحا خفيفا، ويستقيم به الحال إن شاء الله تعالى. أما إذا كان الجزء الذي يعني لا يمكن الطبيبة قالت لا تقرب الماء الوجه على الإطلاق، فتتجه للتيمم والله أعلم. هذه المسألة
3: واضح شيخنا، بارك الله فيك.
5: شيخنا الأخ يقول: اشترى سيارة من شخص ما وتم العقد ودفع له ثمن هذه السيارة، ثم يعني في اليوم الثاني طلب البائع أن يعني يرجع السيارة ويعني ينقض البيع أو يقيله بحجة أن أهله قال مش راضين على البيع، فهل يلزمه يعني رد السيارة أم لا؟
6: هو من خلال ما ذكر إن كان هذا الابن هو مالك للسيارة، ما هي سيارة أبوه نقول إحنا، وكذا لأن لو كان سيارة أبوه يبدأ بيع الفضولي يبدأ منحل من جهة المالك، لكن إذا كان هو الابن اللي باع سيارته وهذا الظاهر، لأن ما دام قال تم من الإجراءات معناه في الغالب محرر العقود ما يبيش يتم إلا
5: من المالك نفسه،
6: من المالك هذا أو توكيل. وعلى كل حال إحنا بنفترض أن هذا الملك للبائع، ملك للبائع أو أنه هو موكل على بيعها، فهذا البيع تم وهذا بيع لازم، إلا إذا أراد المشتري أو المشتري أن يردها على سبيل الإقالة يعني باختياره. لما هذا اللي طلب الرد البائع طلب الرد، فنقول للمشتري أنت مكش ملزم، لست ملزما بالرد، المشتري أو هذا الذي اشترى ما هوش ملزم بالرد إلا إذا أراد أن يعني باختياره أن يرد وله أجره. فقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم من أقال صاحبه، يعني من يقيل صاحبه، هذه يسموها الفقهاء إقالة، لما نجد البائع نادم وفات فيه وتم البيع يجي للمشتري يقول له والله إني استعجلت بعت سيارة والله بيت والله غيره، يعني ينبغي كان أخذها بخاطره يحصل أجره. ومرات العكس، ومرات المشتري هو اللي يندم، يجي للبائع يقول له والله إني شريت منك السيارة والله البيت والله كذا والبيع تم، لكن كانك تعمل فيها طيب ارد لي فلوسي وخذ حاجتك. فهو يقدر يرد الاش يقول لما تبيها عشان يرفعها للسوق، زي هذا يقدر يقول له تبي سيارة برا شري من السوق، هذه معش سيارتك انتقلت الملكية، لكن لو بياخذ بخاطره هو مأجور عند الله سبحانه وتعالى.
5: لكن لا يلزمه شيخنا،
6: لا يلزمه، ليست هي على وجه اللزوم.
5: نعم شيخنا بارك الله فيك.
0: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.

0: لأن السؤال في الدين عبادة، ولأن الجواب أمانة، والكلمة فيه ليست رأيا بل دين يدان إلى الله عز وجل به. كم من قلب تردد، وكم من نفس توقفت تبحث عن الحق وتخشى الزلل. هنا حيث يصغى للسؤال قبل الجواب، وحيث توزن الكلمات بميزان العلم، وتعرض الفتوى بمسؤولية وخشية. برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح. يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا. هذه الحلقة إعادة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون والمشاهدون جميعا، أسعد الله صباحكم بكل خير أينما كنتم عبر أثير إذاعتكم دار الإفتاء الليبية 90.9 FM و 97.9. في هذا البرنامج، برنامج فتوى، نستقبل أسئلتكم واستفتاءاتكم ونجيب عنها بإذن الله تبارك وتعالى. نستقبل في هذا البرنامج أسئلتكم واستفتاءاتكم ونجيب عنها بإذن الله تبارك وتعالى. لأي اتصال يكون على الأرقام التالية 092-092-15-0-092-092-16-0، ولمن أراد الاتصال على الواتساب 092-092-17-0. قبل أن نبدأ في استقبال المكالمات، عندنا بعض الأسئلة الواردة على التطبيق نجيب عنها إلى حين ورود اتصالات من الإخوة المتصلين. هذا سائل يسأل عن الألعاب التي تحتوي على استخدام النرد أو حجر النرد أو ما يعرف بالزهرة لتحديد خطوات اللاعبين أو كمية الحظ المتاحة، مثل ألعاب المونوبولي والحية والسلم ولعبة الطاولة اللي هي الزهرة والبارتشيس واللودو واللودو ستار وغيرها من الألعاب. ما حكم هذه الألعاب وما الحكمة من منعها كما يقول بعض أهل العلم؟ الجواب عن ذلك، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، طبعا هو الألعاب في الإسلام الأصل فيها الجواز ما لم تحتوي على محرم، مثلا ألهت عن الصلاة، صدت عن ذكر الله تبارك وتعالى، فيها اللغو، فيها الحلف، فيها الشحناء بين المتلاعبين، فيها مقامرة وميسر ونحو ذلك من الأمور. أيضا ومن أسباب التحريم اشتمال هذه الألعاب على النرد اللي هي لعبة الزهرة هذه، وسواء بالطاولة ولا الحي والسلم ولا بنك الحظ وإلا اللودو بتاعت الألعاب الإلكترونية هذه والمونوبولي واللي انتشرت مؤخرا بصورة كثيرة. الحكمة من سبب التحريم، أولا النبي صلى الله عليه وسلم يقول من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله، فقد عصى الله ورسوله، فبالتالي المسلم ينظر دائما إلى ما حرم الله جل وعلا. وثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تحريمه بغض النظر عن احنا فهمنا الحكمة والله ما فهمناش الحكمة، نحن نقول سمعنا وأطعنا. فأول سبب هو أن الله جل وعلا أمرنا بذلك، فنترك هذه الألعاب طاعة لله جل وعلا. الأمر الثاني، الشرع، وهذه أحد الحكم اللي ذكرها العلماء، يعني ما منعنا أن نتعود على مسألة الحظ وفكرة الحظ هذه بصفة عامة، حتى الناس يبدأ يشوف نفسه، نعتقد اليوم حظي كويس، اليوم لعبة 100% والحظ معي ونحو ذلك. هذا الإسلام لا يربي أبنائه عليه، لا يربي الأبناء على مسألة التخمين والحظ، وأن اليوم حظي كويس وأن اليوم لا حظي مش مليح، واليوم جت معي الكورة واليوم ما جتش معي الكورة، ونحو ذلك من الألفاظ اللي منتشرة عند كثير من الناس. وبالتالي مسألة الحظ هذه في الإسلام لا يربي، الإسلام لا يربي أبنائه على هذه الأمور المحتوية والمعتمدة على مجرد التخمين ومجرد الحظ، وحتى لو كان فيها فلوس يعني. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من لعب بالنظر الشديد فكأنما غمس يده في لحم خنزير ودمه. فالألعاب كلها في فرق بين الألعاب هذه المعتمدة على الحظ والألعاب الأخرى اللي هي فيها معتمدة على الحساب الدقيق وفيها فكر وفيها يعني تصحيح فكر وفيها نوع من التدبير. لكن لو النرد وغيره هذا مجرد يعني حزر وتخمين ويعني فقط هذا هو فقط. فديننا علمنا أن الدنيا يعني ناخذها بالبذل والمجهود والسعي، ما ناخذوهاش بمسألة الحظوظ ومسألة التخمينات والحظ هيك فقط. يبدأ الإنسان كل عام بحياته على الحظ، فتقدر أنت تقدر يعني تقدر الإنسان يلعب أي لعبة ما هيش معتمدة على الحظ. فيها ألعاب كثيرة في لعبة السيارات وبعض منها حروب وغيرها وذلك، ما لم تحتوي على محرم زي الموسيقى ونحو ذلك ولا محرمات أخرى، الأصل في ألعاب الجواز. لكن ابتعد عن كل ألعاب الحظ اللي ثبت النهي عنها، لأن هذه الألعاب تؤدي أو حتى تؤدي بالمسلم إلى الاعتراض على مسألة القدر. يعني المسلم يؤمن بأن كل شيء في هذه الدنيا قدره الله تبارك وتعالى فهو مقدر، لكن هؤلاء يجيبوننا في حاجة اسمها الحظ. على هذه اليوم حظي كويس اليوم، وهدفها تؤدي إلى اعتراض المسلم على قدر الله تبارك وتعالى. يبدأ يسب في حظ اليوم ما عنديش حظ، والمسلم لا يجوز أن يسب الحظ ولا يسب البخت عند الخسارة، لأن هذا ماذا؟ هذا تسخط على قدر الله تبارك وتعالى واعتراض على حكمة الله جل وعلا. المسلم يعني في حظ الخسارة يقول قدر الله ما شاء فعل، مش يبدأ يسب في حظه ويسب في البخت وغيره. أيضا في هذا الأمر يعني اعتقاد بالعشوائية وغيره، يبدأ يوصف الأقدار بالعبثية والعشوائية، حتى زي يشبه في الحياة الدنيا يقولوا هذه زي لعبة زهر ولعبة حظ، فتودي بينا إلى محاذير أخرى. أيضا في هذه اللعبة يعني في هذه الألعاب صفة عامة المعتمدة على الحظ المحض هذه وغيرها، تعودوا في أطفالنا على هذه الأمور، وفيها تشابه بمسألة الاستقسام بالإسلام اللي كان موجودة عند الجاهلية. فلكل هذه الصور منعت ألعاب الحظ في الشريعة الإسلامية. عندنا اتصال معنا، الأخ يونس تفضل.
2: السلام عليكم.
1: السلام ورحمة الله وبركاته.
2: أتفضل الله صباح الخير وزملائك المنبر وجزاك عنا كل خير.
1: يومك طيب يومك مبارك عم يونس، يحفظك إن شاء الله. بارك الله فيك بارك الله فيك. آمين آمين يا رب العالمين. آمين يا رب.
2: كمان لحديثك الطيب هذا بارك الله فيك. هو الفجر والقرود وعدم استفادة الحقيقة من الماضي، مش عارف ليش إنسان بعيد للدرجة هذه يعني. طبعاً إحنا نتذكر الشيخ من الفاضل يعني السنوات الفاضلة مرت فينا في الكورونا، وشوفنا الهلع اللي عشناه وشوفنا اللي أنا فقدت الناس يعني حتى نفسياً إنسان مريض، حتى أهله ما عاش يقدر حتى بالله يعني هلع يعني لا لقيت كهرباء ولا لقيت أي حاجة جناها تناسيناها. أتمنى ديما التذكير بالأمور هذه لأن والله الحقيقة يعني قاعدة قدامنا بعض عين يعني هذا اللي تنزل بكل حظك كالتطير والواحدة من عائل منا والله نتجار بعض المال لأن كان يعلم الله بالقلوب. لكن نتمنى حقيقة توجيه كلمة لأولي الأمور أن هذه المواعظة يعني يصبح إنسان معاصر عند حد مريض البارك وعند حد الأوراق، حتى لما كان يقولوا عند التحليل والتحليل الخطير يعني هيك لما يصبح يقول إيجابي يعني على مغلوب الشهادة اللي يفرح بها يعني والضعفين إن شاء الله يصبح حالنا وكله يعني ما هو الكلمة الطيبة لعل الإنسان يحل نفسه ويحل أخرته إن شاء الله. بارك الله فيك
1: فيك بارك الله إن شاء الله. عمين يسر بيوحد بارك الله فيك. آمين آمين إن شاء الله بارك الله فيك. معنا الأخ أحمد تفضل.
3: والله تفضل
1: تفضل أخوي أحمد تفضل نسمع فيك.
3: الله يرحم والديك بارك الله فيك. أنا عندي سؤال اللي عاجل بعد قيام الصيام في رمضان وغير رمضان.
1: نعم عاجز عن الصيام وعن القضاء، تمام، ايه خيره
3: اللي يقدر يدفعها مقابل كل يوم.
1: تمام تمام ان شاء الله نوضحه لك.
3: هذه نبهها الله يرحم والديك، انا حتى اتصلت على 14-13 مبو، اتصلت عليه من طريق
1: ايه في ضغط على 14-13 الحق كميه المكالمات كبيره، فيصعب مرات مرات يصير ضغط يعني فعلا.
3: ربي يعاونكم،
1: نوضحه لك ان شاء الله اخوي احمد، ربي يحفظك بارك الله فيك.
3: ربي يعاونكم،
1: الله يسلمك. عندنا العم احمد سال المسألة، عاجز عن الصيام وعاجز عن القضاء، يعني ما يقدرش يصيم لمرضه ونحو ذلك وما يقدرش يقضي، يعني هذا ما يعرف يعني بالمرض الذي لا يرجى شفاؤه، المرض الذي لا يرجى البرء منه، فهذا لا يجب، يعني سقط عنه الصوم وسقط عنه القضاء، فبالتالي لا يجب عليه، يستحب في حقه الفديه، مش واجبه في حق الفديه، هي مستحبه فقط عند المالكي، يعني مستحب ندفع لكل يوم نصف كيلو من الطعام سواء أرز أو مكرونة وغير ذلك، أو القيمة ونقدر عندنا بخمسة دنانير، يعني يما يدفع خمسة دينار لكل يوم في الشهر كله كله 180 دينار، أو يعني يطعم مسكينا، وهذا على سبيل الاستحباب وليس على سبيل الوجوب. هذا سائل قال نبي نعرف هل عادي الوضوء بعد الدوش بدون ملابس يصح أو لا، ونبي نسأل على الصلاة على سجادة يكون فيها اسم. هو سأل سؤال من فقرتين، الفقرة الأولى سأل عن الوضوء بعد الدوش أو الغسل بدون ملابس، يعني الوضوء عاريا، هذا لا حرج فيه، يعني وضوء الإنسان وهو عار في الحمام ولا أحد معه جائز وصحيح. طبعا الأفضل تركه، يعني الأفضل يعني يعني أن خلع الملابس يعني لا ينبغي أن يكون في وقت الحاجة إليه، هي في وقت أثناء الغسل فقط، أما في غيره الأفضل أن يتوضأ الإنسان وهو لابس، لكن إن توضأ عاريا وضوء صحيح ولا حرج عليه في ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى. سأل السؤال الثاني على الصلاة على سجادة فيها اسم، وهذا كثيرا طبعا بذات ناس اللي مشت العمرة ولا غير ذلك، يكتب يعني يجيبوا في سجادة وعلى اسم الشخص كنوع من الهدايا ونحو ذلك، هذا الأصل فيه الجواز ما فيش باس، والصلاة جائزة، يعني يجوز الصلاة على سجادة عليها اسم. طبعا الأمور هذه إذا أدت إلى الكراهة اللي ذكرها بعض الفقهاء، يعني إذا أثرت على مسألة الخشوع، لكن إذا لم تؤثر على الخشوع ما فيش باس، الصلاة هي سواء صليت على سجادة على اسم أو ما عليهاش اسم أو لها رسومات أو ما عليهاش، إذا يعني لم تؤثر على الخشوع الصلاة صحيحة ولا حرج في ذلك، ولم يقل يعني أحد من أهل العلم ببطلان الصلاة، الصلاة صحيحة لا إشكال في ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى. أيضا عندنا بعض الأسئلة، هذا سائل يسأل قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الشيخ نريد أن أسألك عن إمام يصلي ولقي عليه بعض المأمومين شيئا من القيء على ثيابه، هل هذا الإمام سيستخلف أم لا، وهذا القي نجس أم غير نجس؟ طبعا القي عند المالكية على قسمين، اللي هو فيه الباقي على حال الطعام دون تغيير، وفيه المتغير، فيه المتغير يعني القي الباقي على حاله ولم يتغير، هذا طاهر، هذا طاهر. وزع عن سيد عائشة رضي الله عنها حديثا إذا قال أحدكم في صلواته ورأي فليتوضأ ثم ليمنع ما مضى من صلاته ما لم يتكلم الحديث، طبعا في خلاف بين صحة وضعف، لكن استدل به المالكية أن القي لو كان نجسا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم باستئناف الصلاة من جديد. وأما القي المتغير، المتغير هذا نجس طبعا، لأنه استحال إلى فساد، استحال من شيء طائل إلى فساد وقسوا على العذرة وذلك، لأن لأنه في الأصل يعني طعام، لكن استحال إلى فساد وتغير إلى فساد فيصبح نجسا. فبناء على ذلك يعني استخلاف الإمام في غيره، نشوف نوع القي، يعني إذا كان القي نجسا بتغير يعني لونه وطعمه والريحته، هذا يستخلف لبطلان صلاته، وإن لم يتغير فإن كان يعني قليلا بحيث يمكن المحافظة على الصلاة به بدون ملوة الفراش المسجد يستمر الصلاة، وإن كان كثيرا يعجز على الإمام عن الاستمرار به في الصلاة ولا يخشى من تلوية الفراش أو سوء منظر الفراش أو الإمام نفسه هذا يستخلف، والله تعالى أعلم. أيضا من الأسئلة الواردة اليوم، هذا يسأل عن هل حرام أنك تخدم في موقع إلكتروني لشراء نشري اللايكات ونبيعهم بسعر أغلى؟ هي مسألة، هذه هي شراء اللايكات وشراء الإعجابات، هذه في الحقيقة هذه المعاملة غير جائزة، لأنها بيع الإعجابات اللايكات هذه هي محض غش وخداع، يعني ما هي ما في حقيقة ما وفرت لها. طبعا فرقوا بين أمرين، بين الإعلانات الممولة اللي تظهر للناس، أنا بندير إعلان ممول مش يشوفوه أكبر قدر من الناس وتحصل على قدر معين من الإعجابات الحقيقية، هذه ما فيهاش بس، هذه ما فيهاش بس، لأن ذلك إعلان ممول، إعلان ممول في ناس بيشوفوا، بعض منهم يدير إعجاب بعض منهم يديرش، المهم أن توصل لأكبر قدر ممكن من الناس، هذا إعلان ممول عليه صفحتك ولا السلعة اللي أنت تبي تبيعها أو اللي بدير إعلان عليه أو الخبر أو الكلام المهم اللي تبي تنشره، يعني فندير الإعلام ممول، هذا ما فيش إشكال. لكن الشراء الإعجابات وغيرها هذه صورة وهمية، يعني هذه ما هيش حقيقة، هذا ما حد غش وخداع مشتريها، يعني يظهر لغيره أن عنده متابعات، مجرد تشوف الصفحة تلقى عنده 100-200 ألف، هو الواقع ليس كذلك، الواقع ليس كذلك. هذا طبعا داخل تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم، المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوب يزور، والنبي صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا. بدل مسألة بيع اللايكات هذه فهوية في حقيقتها مش موجودة، عبارة عن تظهر للناظر ولا للقارئ أنه هو عنده عجباته في الحقيقة ما عندهاش، هذا محض غش وخداع. عندنا الأخ عبد الله، تفضل. قطع اتصال من الأخ عبد الله. هذا سائل آخر يسأل، في برنامج بريستو عند شحن المحفظة عن طريق كروت لبيانا يتم أخذ نسبة 6%، هل هي ربا؟ للتوضيح قال يتم كتابة القيمة المراد شحنها مثلا 70 وادفع رصيد 74.6. هذا ما فيهاش بس، لماذا؟ شن السبب؟ قلنا ما فيهاش بس وهي جائزة، لأنه هو قدمنا الخدمة، يعني ليه مثلا تبي تدفع عن طريق اني ندفع لك، يعني هذا لبيانا هنا دخلت وسيط وقالت لك اني نشحن لك الكروت ادفع لي 70، اني نشحن لك المحفظه نتاعك هذه في برنامج بريستو، نشحن لك بقيمه 70 وانت تدفع لي 75، ما فيهاش باس في ذلك، ما في، اني قدمت لك خدمه بخمسة دينار، نفس هذه نفس خدمه الشركه العامه للكهرباء في الساعات الجديده، فلما انت تجي لي بيانا ولا هي البيانا هذه نتاع النجمه 200 مربع، يعني ندير لك خدمه مثلا بتدفع كهرباء ب 40 دينار تدفع لي البيانا 43، 3 دينار تاخذ فيهم البيانا، لان هي وسيطه، انا دفعت لك، انت بدل ما تمشي لشركه الكهرباء وتدفع غادي تدفعها 40 بس، ومره تحتاج في الليل وهم مسكرين، ومره تسك عليك الضيف الليل ونحو ذلك، يعني ديت لك خدمه من حوشك، ما تتحركش بكر، عبارة تدفع لي 3 دينار واني ندفع عليك الـ يعني تعطيني 43، اني 3 جنيه هذه عمولتي و40 دينار هذه مقابل المبلغ اللي دفعته، فهم؟ فهذه ما فيهاش بس ان شاء الله تبارك وتعالى. الاخت هدى معنا، تفضلي.
4: اهلا وسهلا شيخ، كيف الحال؟
1: تمام الحمد لله. تفضلي. ابناء
4: عندي سؤال، عندي جداي متوفية من 2015،
1: اي نعم،
4: وعندها فضة،
1: ايه
4: الفضة هذه هي عندها زوج بنات وولاد،
1: نعم،
4: هي خالي، احنا طبعا الفضة هذه زي الورد، يعني ما زي الكنز، عندهم ما يبيعوش فيها برا، يعني بيتمنوها،
1: بيشرها واحد منهم،
4: يعني بياخدوها لبنات،
1: تمام،
4: الصوت تلفزيون بهي، نبقى احنا فاهمين ان النص للولد والنص الثاني للبنتين والزوج،
1: يعني ربع ربع ونص، تمام
4: بقى، تمام. الولد يبيعها يبغى يشروها لبنات، هل لما نتمنها نخلطه على طول يعني، ولا نقدر نخلصها بالتقطيب؟
1: لا لا، بد مباشره فوري، هذه صرف، هذه
4: معناها
1: بدها فوري، لا بدها تقابض في نفس الوقت اللي تتمن تخلصها مباشره.
4: ايوه كويس ممتاز باذن الله تعالى، شكرا بارك الله فيك شيخ. عندي سؤال ثاني،
1: تفضل.
4: أنا لما جينا نقرأ في المصحف نفتح بفاتحة الكتاب مثلا، نقرأ الفاتحة بعدين نقرأ سورة تانية.
1: تمام.
4: ما فيهاش
1: بس
4: يعني،
1: ما فيهاش بس، تبدي بالفاتحة دائما وتبدي بعد انت تكمل صوراك، ما فيش بس، تبدي بختم ختمتك انت مباشرة والصورة تقراها مباشرة، ما فيش بس.
4: شكرا شكرا شكرا، بارك الله فيكم.
1: بارك الله ان شاء الله.
4: عليكم
1: السلام. عندنا الاخ سعد، تفضل.
5: السلام عليكم الشيخ.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يوم طيب.
5: تحية لي يا شيخ، التحية للعاملين معك هذه الإذاعة المباركة الطيبة، اليوم مبارك. أحييك يا شيخ على منفذات في برنامج ديني وأجعل حسناتك من جداد. وسؤالي يا شيخ عن تخير زكاة المال، تخير في زكاة المال، شنو عليها الحرام؟
1: تمام تخير في خروج الزكاة
5: في المال يا شيخ.
1: تمام، سؤالك واضح من جوابك. واضح سؤالك يا سعد، واضح.
5: شكرا شيخ، بارك الله فيك.
1: الله يسلمك. الله يسلمك ويبارك فيك. عندنا الأخت عائشة، تفضلي.
6: أيوة، السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
6: عندي سؤالين أنا.
1: تفضلي.
6: السؤال الأول، عندي رجل أختي عندهم مزرعة يعطيني من الدولة يعني عقد انتفاع.
1: نعم.
6: يبوهم.
1: نعم.
6: هو وأخوته الزوز وأخواته الزوز. بعد لتوفى أبوهم جو يطالبوا فيه، قالوا بيع الحوازة نبوا منها حقنا ورثنا يعني.
1: نعم.
6: هل تعتبر ورد ولا مش ورد؟ هذه اللي موقعات الدولة يعني عقد انتفاع، مش ملك يعني.
1: هو شو بيدير بها؟ هو واخذ الأرض بياخذها هيك، هو ياخذ فيها يستعمل فيها ولا شو نيلها؟
6: لا يستعمل فيها، ساكن فيها، لما توفى ابوه ساكن مع ابوه هو يستعمل فيها الحواز وساكن فيها.
1: تمام.
6: ولما توفى ابوهم جو اخوته قالوا له بيع الحواز واعطينا حقنا فيها.
1: تمام.
6: والسؤال الثاني، لما يستيقظ الإنسان قبل شروق الشمس بربع ساعة،
1: نعم،
6: هل يجوز له يصلي ولا قالوا لا يعني والله هذه من الوقت المنهي عنه؟
1: نعم، إذا ما قبل الشروق يصلي، ما فيش بس صلي. طلعوا ونوضحوا لك بإذن الله إن شاء الله.
6: شكرا لك.
1: عندنا الأخ سعد سأل لي مسألة تأخير خراج الزكاة. طبعا الزكاة يجب إخراجها في وقتها، يعني لا يجوز للمسلم أن يؤخرها، يؤخر إخراج الزكاة عن وقتها، وهذا أمر محرم. إخراج الزكاة يجب أن يكون في الوقت، لا يجوز للمسلم أن يؤخر إخراج الزكاة. وهذا تأخيره في إخراج الزكاة، هذا تأخيره في أمر واجب عليه، يعني يجب على المسلم أن يخرج الزكاة في وقتها، والتأخر في إخراجها أمر محرم. هذه من الأمور الواجبة كما ذكرها العلماء، يعني الوجوب على الفور، يعني يجب إخراج الزكاة فور وجوبها وتمام الحول، والتأخير بغير عذر هذا محرم، وتجب المبادرة بقضائها مباشرة. ذكر بعض أهل العلم يعني مسألة جواز التأخير لأعذار شرعية زي غيبة المال، ما فيش فلوس أو نحو ذلك، هذه أمور يعني مبيحة لمسألة، هذه من الأعذار المبيحة لتأخير الزكاة، لكن الأصل فيها عدم جواز تأخيرها، ويجب إخراجها فور وجوبها وعند تمام الحول مباشرة، ولا يجوز أن يؤخرها. وكل وقت يتأخر فيه يعتبر المسلم آثم فيه، لأن هذه حق الفقراء، لا يجوز حبسها عنهم ولا تأجيلها دون مسوغ شرعي. والإنسان الذي أخرها مع قدرته على دفعها هذا آثم، ويجب عليه التوبة إلى الله تبارك وتعالى، يجب عليه أن يتوب من ذلك. ومن أهم شروط التوبة أن يخرجها فورا، أن يخرج الزكاة فورا ولا يؤخرها عن وقتها أكثر من ذلك. عندنا الأخت عائشة سألت سؤالين، الأول قالت لي مسألة حق الانتفاع في الأراضي، هي الأصل أن مفروض في فرق بين حق الانتفاع وبين المنفعة، ونوضحوها. عندنا السؤال، عندنا سؤال ناخذه قبل أخ عبد الله رجع. السلام ورحمة الله وبركاته. أخونا عبد الله، تفضل.
7: الله
1: آمين يا رب العالمين. آمين يا رب العالمين.
2: يعني عندنا الباطل يودع المال بالقوة ويجنة الجنين والصبيان ويغريهم بالساكن والسيارات يبدأ يعمل واهل الحق يتفرعوا ويتكلموا ما فيش عمل لأن الباطل يغلب سواء الباطل الأمريكي وروسيا والصين والهند والجنين هذا والجنون يطلع يفرق ومين هذا من خيرات المؤفاة نحن أن مرسولنا عليه الصلاة والسلام كان بلغ هذه الأمة السناء والتبديل في الأرض لقاهم عبادة الله وحده من منها ومن عمل منهم عمل للدنة أو اللي قال ويوجد اليهود والمشركين والصابرين فليس الأمر داخل المصير وكما قال أنت والمسؤولين في ليبيا وفي مصر وفي دولة إسلامية هل هم يعني من أجل الله ومن أجل الدين قال ومن أجل
1: فيك بارك الله اخي عبد الله فيك بارك الله اخي عبد الله نعرفه ان شاء الله بناء على كلامك ان شاء الله باذن الله بارك الله فيك نعم عندنا الاخت عائشه سالتني مساله الاراضي اللي وزعتها الدوله في الثمانينات بعقد اندفاع وزعت اراضي زراعيه بعقد اندفاع بعض منها 20 هكتار 22 هكتار والموجودات في جتة يعني في مناطق كثيره في ليبيا في ذلك الوقت وتنص بعض موادها يعني حتى لكل يعني تصرف من المنتفع ولا من الورثة بالبيع ولا التنازل ولا التقسيم هذا باطل وعدة يعني بنود في هذا الأمر. طبعا الأراضي اللي خصصت للمورث بعقد انتفاع هذه من الأملاك العامة للدولة لا يجوز الورثة تصرفها بالقسمة أو البيع والتنازل إلا بموافقة الجهة المالكة. شوف وزارة الزراعة كان هي ملكتها لهم فلهم ذلك لكن مملكة هاشل قعدت يعني قعدت على ملكية الدولة هي على ملكية الدولة ويقدر تقدر الجهة المالكة للزراعة تختار ممثل منهم لإدارة الأرض وينتفع بها في الأغراض التي خصصت لأجلها حتى يتم الالتزام بما جاء في العقد لعموم قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم المسلمون على شروطهم فالتصرف في الأرض من غير موافقة من الجهة المانحة هذا غصب وتعدي على الأملاك العامة ما لم يتبين أن لهذه الأراضي اللي آلت للدولة ملاك يعني في هذه الأراضي قبل عندها ملاك منتزع

نفسها سألت عليه الصلاة يعني قبل شروق الشمس بربع ساعة، ما فيش بأس في ذلك. بالنسبة لصلاة الفرض لابد نوضحه، يعني أمر وشائع عند الناس، وبعضهم يستيقظ حتى في وقت الشروق بالضبط اللي هو وقت النهي، ولا يصلي وقت الفرض. بالنسبة للفرض صلي هي في أي وقت حتى لو كان نهي. النهي هذا خاص بالتطوع، هذا خاص بوقت التطوع، هذا خاص بأوقات النوافل فقط زي الفجر وغير، هذا في وقت الشروق نفسه، يعني صلى بعد الشروق لما فوتني صلاة الصبح نصلي الصبح الفرض وبعدين نصلي صلاة الفجر، هذا كان في وقت النهي. لكن بالنسبة للفرض صليه في أي وقت، صليه في أي وقت استيقظت صلي صلاة الفرض. وعلى المسلم أن يحافظ على الصلاة في وقتها كما قال الله جل وعلا: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ويقدر احنا في اوقاتنا هذا نستعين يعني بعدد اسباب ضمن المنبه، يعني كان المنبه هذا امر مهم، والاسباب من الاسباب اللي تعين النائم على الاستيقاظ للصلاه في وقتها، وهذا امر مهم ولابد كل مسلم يديره، لان ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب كما هو القاعده الفقهيه. لكن المسلم كان استيقظ قبل خروج الوقت، يعني قبل ما تطلع الشمس بوقت يسير، يبادر طول مباشره للوضوء ويصلي على الفور فيما بقي من الوقت، فيما بقي من الوقت. كان الوقت هذا ما يحتاج إلا لصلاة الصبح الفريضة، يصلي صلاة الصبح الفريضة مباشرة. والنبي صلى الله عليه وسلم: ما أدرك من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح. يعني واضح المسلم يقدر يصلي حتى قبل الوقت بدقيقة أو غير ذلك، لأن اللي يدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس هذا قد أدرك الصبح. لكن سنة الفجر صلىها بعد ما أداء الفرض بعد الشروق، يعني كان ما قعدش من الوقت قبل الشروق ما نقدرش نصلي فيه، يعني الفجر والصبح نصلي الصبح اللي هو الفرض وبعدين الفجر نصليه بعد الشروق. لكن كان حصلت وقت مثلا 10 دقائق زي ما قلت لأخته وربع ساعة، نصلي لرغيبة الفجر السنة ثم بعد ذلك أصلي صلاة الصبح بعد ذلك. أيضا عندنا بعض الأسئلة الأخرى. عندنا الأخ عبد الله طلب نصيحة وطلب فيها رأي الإسلام وشنو واجبات الحكام، خصوصا حكامنا في الدول الإسلامية والدول العربية، وشنو واجباتهم يعني نحو الجيل ونحو المجاهدين ونحو طبعا أهم واجبات الحكام جميعا حكامنا، وتهيئة الجيل المسلم وتربيته على الفضيلة وتربيته على الجهاد وحماية التغور وحماية الجيل هذا من المخدرات ومن هذا، كل واجبات الدولة. مفروض حراسة الحدود هذا واجب شرعي يجب على الدولة أن تقوم به وتصرف كل إمكانياتها، سواء في الطائرات المسيرة ولا حماية الحدود ولا الدوريات ولا كل من أهم واجبات ولي الأمر والحكام، ومنع التهريب، وهذا كله واجب شرعي. وتهيئة الجيل المسلم لي وتدريبهم على الجهاد وعلى أهم الأسلحة وإعداد القوة، هذا واجب. هذا يعني لو دولنا الإسلامية بأكملها اتحدت في هذا الأمر وأصبح بينهم تعاون تام بين الجيوش الإسلامية، وإذا اعتدي على أحد منهم نهضوا جميعا للدفاع عنه، ستكون لهم قوة وستكون لهم مكانة، ما في شك في ذلك. نشوف الآن حتى الدول الغربية الأخرى، أوروبا بادية في موضوع الاتحاد، يعني بدينا نفسها كيان يعني من غير أمريكا وغيرها، نشوفوا الصين ونشوفوا روسيا ونشوفوا التكتلات للدول لأهل الكفر، وبينما الدول الإسلامية هي في أشد الحاجة لوجود تكتل، لأن الدول المنفردة أصبح كل دولة مننا مباشرة تبي رضا ولا تبي تحز المشاكل، زي ما صرنا نحن في ليبيا مباشرة يمشوا لأمريكا مش يتبسط ما بينهم مش يحزوا مشاكلهم الداخلية. حتى في ليبيا هنا أشوفوا الآن الأخبار طول مباشرة أن مشينا الممثل لمبعوث الأمم المتحدة، مشوا للسفير الأمريكي، ممثل الرئيس الأمريكي، نحو ذلك من الأخبار، كله هو اللي يجمع بينهم، هو اللي يناديهم، هو اللي يقولهم ديروا كذا، هو اليوم ندير مبادرة توافقوا عليها، هو اللي يجي يقنعهم، هو اللي يجي واحد تاني يقولهم ما ديروش. لماذا؟ شنو السبب؟ لماذا ما تقومش الدول الإسلامية الأخرى بهذه الضغوطات؟ عندنا دول أخرى إسلامية موجودة وتقدر تقوم بهذه الأمور وتقدر تقوم بهذه المبادرات، وما فيش يعني وتضغط على الأطراف الأخرى وتحاول تحل المشاكل فيما بينهم. لكن
يعني انفردت

0: انفرد أهل الكفر والدول الأخرى الغربية ببناء كل دولة على حدة، وأصبحوا يملون يعني شروطهم وما يريدون، وحتى كان بيحلوا لك حاجة بياخذوا ثمنها، وما فيش حاجة ياخذها هكذا مجانا. فأصبحنا في هذا الأمر. إذن في قصور واضح من ولاة الأمر في الدول والحكام في الدول العربية والإسلامية بصفة عامة، وبعض منهم يعني التعامل مع الغرب واضح وعمالة واضحة في ذلك، بمنع حتى للمجاهدين ومنع الأكل والشرب من وصول بقية المسلمين. هذه أمور من أكبر الكبائر، وبعضها ردة عندما تحاصر المسلمين وتمنعهم من الأكل والشرب واللباس والعلاج، وتعين أهل الكفر يعني على قتلهم، وتتعاون مع أهل الكفر في قتال المسلمين. هذا تكلم عنه العلم ووردت هذا للشخص الذي يعينهم واللي يستعمل مخابراته في القضاء على الجهاد وعلى المجاهدين وعلى الإسلام وأهل الإسلام. فهذا هو الموقف الشرعي من هؤلاء. يجب على كل واحد منهم أن يقوم بدوره الذي فرضه الله عليه، وهذه الأمانة التي حملها يجب أن يقوم بها. ومن أهم هذه الأمور أن يحمي الدين، حماية الدين. والمعنى نتكلم عن المسؤول الأمر وظيفته حماية الدين وسياسة الدنيا به، هذه وظيفة الحاكم، يعني هذه وظيفة الحاكم التي ينبغي أن يقوم بها كما أمره الله جل وعلا. عندنا اتصال الأخت أم محمد فضلي.
1: السلام عليكم شيخ.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: أنا يا شيخ عندي ولد كفيف بهي،
0: نعم،
1: وعمره 21 عام.
0: إيه.
1: منذ 6 سنوات من 2021 خدمت سنوني بهي، ما عنديش رصيد بهي.
0: إيه.
1: الشيخ أبوه من معاشه وقال لي هذه هدية ليك، معنى ما ترديهمش هدية من ولدي ليك بهي.
0: إيه. لما كان عمره هو يعني 15، يعني
1: ايه من الوحده طوى عمره 21.
0: ايه
1: واني سنوني خدمتهم من 2021.
0: ايه
1: ما عنديش رصيد. مشي ابوه قال لي خذي من معاشه، اعطاني 4000 خدمت بهم سنوني، فهمت يا شيخ؟
0: ايه
1: وطوى ابوه توفى له 4 سنين، معناه حرام علي ولا عليه؟ قال لي خذي لهم الفلوس هذه مهديه، هاني ولدي نخدم به فيه بضميري مش بالفلوس ولا حاجة. أما
0: إيه هو باهي
1: علي شيخ.
0: هو ابنك قديش عمره هو لما؟
1: والله تو عمره 21 سنة، أنا من 6 سنين فاتوا راهو.
0: إيه هو ابنك في العمر 15 في ذاك الوقت قال لك خديهم، هو والله هيك ما تكلمش هو.
1: أبوه قال لي خديهم،
0: ما مش فلوس أبوه،
1: يعني أبوه رصيد في المصرف. قال لي خذيه مهدية العمر كله تعاني فيه. قلت له هني ولدي نخدم فيه بضميري.
0: ايه ايه نعم صح.
1: مش معناه دي الحرام علي ولا مش حرام يعني.
0: تمام نوضح لك الأمر.
1: فهمت علي شيخ؟
0: فهمت. هو غصن الولد لما يقول هدية، هو مش فليه الفلوس، مش حتى يهديهم لمن شاء.
1: إيه الفلوس اللي ولده،
0: الفلوس الولد ما ياخذهمش إلا لمصلحته هو. الولد اعطاه لك.
1: هو أبوه توفى له 4 سنوات متوفي يعني.
0: ايه هو ولدك انت، ولدك انت ويا اثنين يعني مش
1: ولدي قبل اللي توفى ابوه. قلت لك
0: ابوه
1: توفى، انا خدمت مسنوني في 2021.
0: تمام انت ابنك توه
1: توفى في 2022.
0: ولدك توه قلت له نجيب لك المبلغ، قال لك جيبيه والله؟ قال لك
1: لا ولدي كفيف، ما يتكلمش ما يفهمش ما يشبحش ما يزبطش ما يفرجش معناها، فهمها؟
0: ايه لا من المبلغ
1: طوى قالوا لي حرام، معنى حرام علي ولا عليه؟
0: خلاص رديه له المبلغ هذا، رديه له اختي كريمه بشويه عليك.
1: ردوا له 4000 كيف ردوا لي يا شيخ؟
0: بشويه عليه، كل ما تحصي مبلغ حتى من المنحتك ولا كذا رديه له مصروفك، او كل ما تحصي حاجه رديه له.
1: يعني ما نقدرش يعني ناخذ من معاشي وكل مره ناخذ له بالحاجه
0: عادي. تمام خلاص ايه كل مره ردي له 4000 هذه الخدمه، كل مره مثل خذي لي يحتاج 100 ملابس 200 300 كل مره ردي له لين يتموا ال 4000.
1: معناه مش حرام علي يعني.
0: خلاص انت ردي املك، خلاص كان رديتي المبلغ ما عليك شيء ان شاء الله. هو 4000 رديتي الا 4000
1: وابوه ما يتحاسبش عليه. هذا
0: خلاص انت رديتي الا، خلاص الفلوس رديتي الا انت، ما دام رديتي الا ما يتحاسبش.
1: باي ان شاء الله يا شيخ، ما شكرا شكورا.
0: وتوضحوا النقطه لذلك يعني. ايوه نعم عندنا اتصال. طبعا أخت محمد وطريقة تعاملها مع ابنها الكفيف، طبعا التعامل مع هؤلاء كلهم، سواء الابن اللي مريض او اللي سواء كفيف او فيه اي امور اخرى، يعني الامراض بعض منهم يعني بعض متلازمة كذا اللي عندهم المتلازمات او نحو ذلك، فيصير عندهم قصور في العقل ولا في الفهم ولا نحو ذلك، والدولة اعطتهم مرتبات، ومرتبات هذه الاصل انها تصرف عليهم، ما يجوزش للاب ولا للام ياخذوا منها بدونهم ولا نديرها زي اللي نصرف عليهم، لا لا لا هذه تصرف عليهم فقط، انت واجب عليك تنفق عليهم، ومع ذلك الدولة اعطتك منحة لانك انت تستحق اشياء اخرى اضافية. فنشاهده في بعض الناس الحقيقة تجاوز في اسم هذا، ما عندهم عناية خاصة، فممكن يحتاج بعض منهم إلى حفاظات، وهذه تحتاج إلى مبلغ، بعضهم يحتاج إلى أدوية، والأدوية تحتاج إلى مبلغ إضافي. فأنت المفروض أكلهم ومشربهم توكلهم زي ما توكل في أبنائك الآخرين، ومرتبهم ما تمساش إلا لمصلحتهم. في ليبي مثلا كرسي مثل كرسي المعاقين، فيه اللي يحتاج إلى أكل خاص، فيه اللي يحتاج إلى حفاظات، فيه اللي يحتاج إلى أدوية خاصة وهي مكلفة، وكل ما يزداد ويزداد مرضا، في يحتاج احيانا الى مبيت في المستشفى، وهذا كله بتخلص من فلوسه هو. لكن انت لما فلوس هو تصرفها وتعطيهن لهذا، لا انت عينتي خذ يا 4000 تخدم بين سنونك وغير ذلك، لا دي منا ما لا نستهين بها في ذلك. يعني اي واحد خديه مبلغ من هؤلاء القصار وغير ذلك لا يجوز له ان ياخذها الا لمصلحتهم، خصوصا الناس ما همش محتاجين. يعني معظم الناس عندهم مرتبات وما هيش محتاجة لهذه المبالغ، غيره يأخذوا منهم هكذا ويقصروا في حقوقهم بعد ذلك في أدوية وغيره، بعض منهم يشتروش فيها وغيره، وانت أخذت فلوسهم أصلا وما اشتريتش دواء لأجل ذلك. وبعض الأشياء يعني ما هيش يعني مهمة زي مسألة الأسنان وغير ذلك، لقد تصبر عليها وتقدر تخدمها بالتقسيط وتقدر تخدمها بعدة أمور. فبالتالي الأخت بارك الله فيها هي سألت عن ذلك وبعض الناس نصحوها، فالمبلغ خذتها 4000 ترد إلى 4000 كما هو وتصرف عليهم، وكل خدمة من مرتب مهم أن ترد إلى 4000، ولا يجوز لها التصرف، ولا يجوز لها التصرف في أموال هؤلاء القصر إلا لمصلحتهم، إلا لمصلحتهم في دوام في علاجهم وغير ذلك من الأمور. هذا يسأل قال هل خروج الريح أثناء الغسل يبطله؟ لا لا يبطله، لو خرج الريح أثناء الغسل هذا لا يعني لا يعد من مبطلات الغسل، هذا من نواقض الوضوء مش مبطلات الغسل. الغسل ليه موجبات أخرى، نزول المني مثلا وغيره من موجبات الغسل، هذه تعيد فيها الغسل، أما خروج الريح أثناء الغسل هذا لا يبطله. عند اتصال، تفضلي يا اختي، ما انا متصله، تفضلي.
2: ايوه يا شيخ.
0: نعم
2: انا بنسال.
0: تفضلي.
2: سؤالي هو انا في التعليم، وجتني ورقه من التعليم ان نمشي للجنه طبيه وبيعرضوني على لجنه طبيه بيشوفوا نسبه العجز لاني مريضه بعج كبير.
0: ايه
2: وبعدين البعج هذا معناها متعبني، ومشيت انا لما جيت بنمشي انا مدير المدرسه ما وضح ليش بكن، وقال ليش انا واسمك توا ما مش هنزل جلد الجل، بري للجنه الطبيه وبعدين تعالي لنا جي انا بنمدرج اسمك مع زميلاتك في السجل، ما وضح ليش نهائيا. انا قعدت في البيت ولقيت ظروفي ما سمحتش اني نمشي للجنه الطبيه، عندي زميلتي معايا قلت لها شوفي لي اسمي انا موجود في السجل ولا مش موجود، قالت لي لا مش موجود اسمي نهائي. قعدت هاك الفتره وبعدها عام مسكر وتعبت بالبعج، كل مره يطلعوا ونتعب، وبعدين في الشتاء امرضت بالكحه.
0: قطعت الاتصال الأخت ولعلها تعيد بعد الفاصل. نعم عندنا الأخت فاطمة، تفضلي.
3: السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله وبركاته.
3: يا شيخ عندي أختي طبعا مطلقة، إن هي قالها جوزها أنت طالت بالجلسة.
0: نعم.
3: وعدت الحوش هذه تو لها 5 شهور مطلقة، وجوزها بيرجعها هل أن هي لازم يقرأ فاتحة من جديد ولا عادي؟
0: تمام، نجاوبك وقت فاطمة إن شاء الله بإذن الله.
3: بارك الله فيك، شكرا.
0: الأخت فاطمة، طبعا المسألة الطلاق بالثلاثة وغيرها هذا لابد نسمع الزوج، لابد طلاق هذا بيد الزوج، فنسمع الزوج شنو هو اللفظ اللي قاله بالضبط. طلاق بالثلاثة في عند جماهير أهل المذاهب الأربعة بانت بينونة كبرى، ما عادش فيها رجوع، لا يعني ترجع حتى تتزوج غيره، هذا إذا كان الطلاق بالثلاثة باللفظ هذا. لكن لابد نسمع شنو هو اللفظ اللي قاله بالضبط، وهل هو واعي في ذلك الوقت وإلا لا، واعي لما قال له أم لا، وبعد ذلك نحكمه. فيتصل بين الزوج على 14-13 أو يحضر لدار الإفتاء الليبية واحد فروعها، ونبين له مسألته وهذه بعد السماع منه مباشرة. بسؤال أخت فاطمة نكون قد أكملنا الجزء الأول من حلقة اليوم لبرنامج فتوى. فاصل قصير أيها الأخوة المستمعون المشاهدون، ثم بعد ذلك نعود للإجابة عن بقية أسئلتكم واستفتاءاتكم. أسأل الله لي ولكم التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: تعلمون.
1: مستمعين الكرام، لمن فاتته حلقاتنا المباشرة أو يرغب في الاستماع مجددا لبرامجنا المسجلة، إذاعة دار الإفتاء الليبية أقرب إليكم من أي وقت مضى. تابعونا عبر قناتنا الرسمية على اليوتيوب دار الإفتاء الليبية، ولا تنسوا زيارة صفحتنا على الفيسبوك إذاعة دار الإفتاء الليبية، وكذلك عبر موقع دار الإفتاء الرسمي تجدون الأرشيف الكامل للحلقات والفتاوى والمقالات افتاء.الواي.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون والمشاهدون جميعا، أسعد الله صباحكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم في الجزء الثاني من برنامج فتوى. هذا البرنامج الذي يأتيكم كل يوم من الأحد إلى الخميس من الساعات 11 صباحا حتى الساعة 1 الظهر. لأي اتصال يكون على الأرقام التالية 092-092-15-0 أو الرقم الثاني 092-092-16-0، ولمن أراد الاتصال على الواتساب 092-092-17-0. عندنا بعض الأسئلة ما زالت واردة، نجيب عنها حتى تأتينا اتصالات أخرى. هذا سائل يسأل: إذا الإمام انتقض وضوءه وهو راكع أو ساجد ماذا يفعل؟ الإمام إذا أحدث وهو راكع، يعني هو لا يمكن أن يظل في يعني ركوعه ذلك، بل يقوم منه، يقوم من ركوعه لكن بدون تسميع لئلا يرفع المأمومون برفعه، وحتى لو رفعوا برفعهم لا تبطل الصلاة، لكن هذا يعني ليس كذلك الصيغة. ولما قالوا يرفع رأسه بدون تسميع من الركوع، وكان في السجود يرفع رأسه بدون تكبير من السجود، مش حتى المأمومين ما يقتدوش به، وإنما يرفع بهم الخليفة، يعني هو يدب كما قالوا، يدب يعني ليرفع بهم، والمستخلف، هذا الشخص مستخلف، يدب ليرفع بهم، ولا تبطل صلاتهم حتى إن رفعوا برفع الإمام، لا تبطل الصلاة بذلك. فيدب هذا الخليفة المستخلف الجديد راكعا أو ساجدا حتى يأتي محل الإمام ثم يرفع بهم بعد ذلك. عندنا اتصال الأخ مصطفى، تفضل.
1: الله يفضل عليك يا حمد يا شيخ.
0: الله يسلمك ويبارك فيك يا مصطفى.
1: شيخنا والله عندنا البطاقة بتاع الغرض الشخصية،
0: ايه،
1: في شركة هنا تاخذ البطاقة وبعد أسبوع تعطيك الفلوس، مثلا
0: المعامله دي
1: صح ولا
0: مش صح؟ تاخذ البطاقه وتعطيك الربح وطول الفلوس مباشره من 2000 ولا قديش وخلاص يعني؟
1: لا لا لا لا، تعطيك المبلغ اللي بسها.
0: انت جايب لها مشحونه واتي يعني؟
1: ايه مشحونه، هو يمشي يبعتها وبعدين يعطيك 1910
0: دولار يعني.
1: ايه وياخذ 80 دولار هو.
0: تمام ان شاء الله باذن الله. تمام،
1: الله يفتح عليك يا شيخ.
0: الله يسلمك ويبارك فيك. تفضلي الأخت متصلة معنا.
2: أيوة يا شيخ.
0: أي نعم.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: السلام ورحمة الله وبركاته.
2: بالله يا شيخ، أنا من فضلك، أنا في التعليم.
0: أي نعم، نسمع فيك معك.
2: أنا مريضة بعج كبير، والتعليم يعني أعطاني ولدة عرضني للجنة الطبية.
0: إيه.
2: ومن اللجنة الطبية أنا ظروفي ما سمحتش أني نمشي.
0: تمام.
2: ومدير تسمع فيا؟
0: إيه معك، نسمع فيك.
2: ومدير المدرسة ما وضح ليش، ما قاليش لما تمشي أنا بتمشي، أنت تو اسمك مهناش في السجل، مش هنحطه في السجل، لكن لما بتجينا نحط لك اسمك في السجل. تسمع فيا؟
0: نسمع فيك.
2: عندي زميلتي معي في العمل قالت لي معنى، قلت ان سالتها قلت لها شنو اسمي هنا في السجل خل نمشي، قالت لي لا اسمك ماهوش في السجل. وقعدت عام ونص، العام هكا فيه كورونا نسبه كورونا 100 على 100، والمعلمين اللي فيه عندهم امراض مزمنه والطلبه اللي عندهم امراض مزمنه ما يجوش. وقعدت من درت ثابت من البعج، وبعدين درت العملية، وبعد عندي وزوجتي في المالية، مشى مدير المدرسة دافية انقطاع.
0: نعم.
2: عندي زوجتي في التعليم في المالية، وهون لقى ورقة الانقطاع سحبها، وقعدت لازم يمشي. بعدها درت العملية أنا، وعديت للمدرسة، مشيت للمدرسة خذيت ورقة الإجازة ورفعتها، ما اعترفش بي مدير المدرسة ولا شنو، وقال لي هذا الكليتيف كله حرام وبري للتعليم، يا يسامحوك فيه يا بري صدقيه على الفقراء والمساكين. بالله يا شيخ انا نبي اجابتك. انا ما مشيتش المدرسه لان اسمي ما هناش في السجل، ولا دار لي استدعاء، ولا دار لي انذار، ولا دا ولا ولا شيء.
0: لكن هذا معروف يا اختي، هو معروف في التعليم. انت يعني كانك مريضه المفروض تاخذي اجازه، وكانك كذا ما فيش حاجه هيك يعني ما تجيش مباشره، حتى المريض ياخذ في اجازه. طب انت مدرسه وعارفه القانون يعني هذا؟
2: ايه.
0: انت عارفه ان المدرسه كانك مريض المفروض تاخذي اجازه مرض، وكانك يعني ما فيش واحد هيك يقعد ما يجيش مباشره سنه. اسمعيني اخت من السماعة طول، ماش من البرنامج.
2: بس
0: لا نسأل فيك يعني توا، انت عارفة الكلام هذا ولا مش عارفة؟
2: ايوة.
0: هو الاخت المتصل لعلنا نتصل بها بعد البرنامج ونوضحوا له الامر اكتر كده حتى تكون الصورة واضحة، لان في بعض المسائل هذه الاخت يعني في امور قانونيه واضحه يعني، وهي ربما حالتها فعلا حالتها تعاني من مرض مزمن وما تقدرش تمشي وغيرها. فالفيصل فيها بنشوفوا الترابط بين الجانب القانوني في هذه المساله، الانسان اللي عندهم امراض وغيرها يقدروا ياخذوا اجازات ومن حقهم، لكن اذا قصروا في هذا وما اخذوش اجازه وغيرها هذه تشوفوا تشوف فيها الجانب القانوني اكثر، المستشار القانوني اذا الانسان مثلا عنده عذر وغيره لكن هو ما قدمش اجازه، هل يعني تسمح له بالإجازة بعدين أو ذلك بين الظروف الخاصة، وهذا كله جانب قانوني أكثر من جانب شرعي. لكن نوضح هذا يعني بعد عند اتصال الأخ علي. تفضل.
3: أيوة يا
0: أستاذ. إيه نعم أخوي علي تفضل.
3: أنا يا شيخ.
0: نعم.
3: عندي المدة اللي فاتت رجلي عشان كنت في عتقة كذا تو شوية نشتها بالقدومة بالمقصة يعني.
0: شنو اللي عندك؟ عتبة. ايه
3: عندي رجلي.
0: رجلك. ايه تمام.
3: رجلي في الركبة نفسها.
0: ايه
3: دق في عتقة حبالها في يعني في عمود.
0: تمام.
3: جت فيها الضربة هي.
0: ايه
3: تعبتني، مشيت للدكتور، الدكتور قال لي اعطاني علاج وقال لي ما تنزلش عليها، خلاص صلي على الكرسي.
0: تمام.
3: قعدت فترة نصلي عليها على الكرسي، شوي بعض الجماعة قالوا لا لما تمشي عليها، الدكتور قال لي المشي عادي لكن الثاني لا ما تنزلش عليها. ننزل عليها ونزلت عليها مرة والاثنين تعبتني، ولما تقابل المكيف تعب فيه ما قدرتش ننزل عليها. هل نصلي على الكرسي؟ الدكتور قال لي نكمل قرص العلاج لمدة 3 أو 4 شهور، هل صح ولا ما تصحش؟
0: تمام نوضحوا لك، نعطوك القاعدة العامة في هذا بإذن الله أخونا علي إن شاء الله.
3: ماشي ان شاء الله هنفنطيكم.
0: الله يسلمك ويا علي الله يسلمك.
3: ماشي الله يبارك فيك.
0: الاخ هشام تفضل.
4: السلام عليكم ورحمه الله شيخنا.
0: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضل اخي هشام.
4: يا شيخ انا موضوعي اني انا ما نخدمش، ما عنديش عمل باهي.
0: ايه
4: ففي صديق لي انصحني قال لي تعال خش معي في العمله.
0: في العمله تمام.
4: شو صار؟ قلت خلينا نشوف انا كيف يعني سوق العمله. فشفت لا قاعد تفتش كي لا للأنبياء قبل ولا من بعدهم ما فيش حد تاجر في الورقة العملة يعني، فمن بنعرف إني هذا حلال ولا حرام
0: تجارة العملة. تمام.
4: الورقية هذه.
0: إيه تمام. هو مش مسألة المشكلة إن فعلوا ولا ما فعلوهاش، حتى في هلبة تجارات الآن معاصرة مش موجودة كانت في السابق يعني، لكن الإشكال هو اللي هو يتعاملوا بالضوابط الشرعية وإلا لا. طيب أنت تشوف فيها هل في يعني مسألة التقابض هذا فوري دائما ولا في إشكالات في بيع البطاقات وغيرها. الإشكال أن كثير من الأعمال اللي يقوموا بها جماعة الصرافة هي أعمال غير شرعية. أنا حنعطيك الضوابط بإذن الله في ذلك إن شاء الله، حنوضحه لك يعني.
4: إن شاء الله يرحم والديك.
0: عندنا الأخت هدى تفضلي.
5: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
5: انا اتكلمت على المريضه، قالوا ان التعليم ممدايرين يعني مخلي الادارات تتعامل معهم يعني تعطيهم اجازات عادي، لكن انا انت مطلوب مني اداره شغل حتى في الحوش، ولما عندي لما نحس في روش الساحة نمشي المدرسة. تمام هذه واحد.
0: نعم.
5: أنا 8 سنين مريض دورة.
0: إن شاء الله ربي يشفيك ويعافيك يا رب. نعم.
5: مرة سألت دار الإفتاء قال لي عادي ألفي باروكة. ومرة ثانية لما سألت دار الإفتاء قلت أنا أشري باروكة عشان طبيعي قال لي أصلا أنت نسمح لك بالباروكة. باروكة لا. لكن أنا تو 8 سنين معقولة نقعد ما غيرش عارف ذكي ما غير باروكة. أنا بياخذ باروكة وشعر طبيعي لأن الشعر الصناعي نلبسها 2-3 وتسعين نقعد ندفع فلوسك وخلاص.
0: ما تقدريش تزرعي شعر زراعة وكذا يعني؟
5: زراعة لا هو بالكيماوي يطيح ما فكرتش إني أزرع.
0: تو أنت لك 8 سنين بالكيماوي كل المدة دي كلها قاعد يعني مستمر؟
5: 8 سنين يمكن 2 سنين لو لا تبدأ تليفين بطل يرجع المرض وخلاص مع السيد المرض.
0: ان شاء الله ربي يشفيك ويعافيك اخوتي الكريم ان شاء الله يا رب. معنا الاخت فاطمة تفضلي.
6: يا شيخنا جوزي طلقني قلت له
0: نعم
6: في حالة غضب طلقني وقال لي انت حرمة علي.
0: اي نعم
6: شو صار فيه؟
0: تمام مطحورك اخت فاطمة بإذن الله الجواب إن شاء الله. نرجع للجواب. عندنا الأخ مصطفى سأل البطاقة بطاقة 2000 دولار وقال مشيت لمكتب أعطيت البطاقة وبعد أسبوع البطاقة فيها 2000 دولار أعطاني 1910. طبعا الجواب هذا حيكون من أمرين. الأمر الأول إحنا أصلا الدار الإفتاء متوقفة في مسألة البطاقات سنة 2026 لأن 2026 اختلفت عن غيرها من السنوات الماضية بدخول طرف رابع كان فيه عندنا 3 أطراف في المعاملة اللي هو العميل اللي يشري في الدولار والمصرف المركزي مالك الدولار والمصرف التجاري هذا الوسيط بينهم فكانت المعاملة شرعية ولا إشكال فيها. دخل طرف رابع اللي هو شركات الصرافة والأمور أصبحت غير واضحة. عندنا اتصال بعدين نوضح الأمر أكثر. الأخت فاطمة تفضلي.
7: عندي بوي متوفي.
0: نعم.
7: بوي متوفي وطلعت دورته في المصنع كان يشتغل في المصنع.
0: يعني طلع على يعني مستحقات لهذه المدة هذه سنفها هذه.
7: طلعت تقريبا منحة ولا شاب 450 وإحنا عندنا العائلة كلهم يورتوا فيه كلهم يورتوا فيه والله اللي قاعدين مش متجوزين بس.
0: قصدي هذه ال 450 يعني مستحقات ما قبل وفاته هو المفروض يعني ياخذهم يعني غير طلعوا توا.
7: ممكن ما زبطناش بالزبط انا يقولوا منحه لكن طوى طلع
0: مش عارف. تمام تمام نوضحوا لك انه الفرق ما بينه وبين المرتب ان شاء الله. حاضر باذن الله. حاضر اخت فاطمه. فقلنا سؤال الاخ مصطفى في مسألة البطاقه دار الإفتاء متوقفة في هذه المعاملة بعد دخول الطرف الرابع اللي هو شركات الصرافة ولم نعرف حكمها هل هي بائعة إن كان بائعة ما هيش متوفر فيها شروط البينة ما تملكش في الدولار كان وكيل فيها إشكاليات في الوكالة وفي دفع المبالغ وغيرها وحصلت عدة مراسلات بين دار الإفتاء الليبية متمتع في مجلس البحوث و مصرف ليبي المركزي وما زالت المراسلات مستمرة فيما بينهم نظرا لوجود بعض التعديلات قاموا ببعض منها ولم يقوموا ببعض الآخر فما زلنا في انتظار المراسلات. فدار الإفتاء هي متوقفة فيها عندها لا يجوز الإقدام عليها حتى يتم تعديلها بصورة واضحة. المسألة الثانية حتى على فرض جوازها في السنوات الماضية المعاملة اللي قام بها الأخ معاملة ممنوعة لأنه أعطي شخص بطاقة فيها 2000 دولار وأعطاه 910 وهذا بيع لـ2000 بعملة من بنفس جنسها مع وجود تفاضل فالمعاملة هذه محرمة. عندنا الأخ علي قال يعني ضرب نفسه بخطأ بالقدومة والمص أو غيرها فقال قال لي الدكتور أعطاني كرسي علاجي متكامل وقال لي صلي على الكرسي لأن لما تتناهى الرجل يزيد الألم وغيره. إحنا عندنا قاعدة في هذا الأمر وحتى ما يصيرش تساهل من قبل بعض الناس وهذا نشوفه فيه طبعا قبل سنوات كثيرة لما نشوفه ما نقولش واحد يصلي على الكرسي ممكن واحد ولا اثنين والآن لما نجود المساجد نقعد 20-30 يصلوا على الكراسي وبعض منها 10 وبعض منها أكثر وبعض منها أقل. المهم عندنا قاعدة شرعية في التعامل مع هذا الأمر، اللي هو القاعدة تقول أن الإنسان يعني متى يجوب، يعني الأصل هو وجوب القيام، والأصل هو وجوب الركوع وجوب السجود، وهذه أركان الصلاة يجب القيام به، ما تسقطش، يعني لا ينتقل إلى الأمر الثاني اللي هو الإيماء للركوع والإيماء للسجود إلا في حالة الحجز عنه. فالإنسان واجب عليه القيام مادام قادر، واجب عليه الركوع مادام قادر، واجب عليه السجود مادام قادر. بهذا الآن الطبيب أخبره بأن أنت قيامك بالسجود هذا يعني فيه خطر عليك. القاعدة تقول إذا كان الإنسان يعني فعل لهذا الشيء يزيد مرضه أو يؤخر شفاءه، هذا يسقط عنه هذا الواجب حتى يتم العلاج. فأنت نقول لك الآن أسأل الطبيب سؤال مباشر، وأطباءنا المفروض ما يستهلوش في هذا الأمر. إذا كان قيامه في هذه الفترة لين يقعد الشهر هذا، وهذا الأمر يزيد في مرضه واللي يؤخر في الشفاء، وهذا واضح عند الأطباء وأمر واضح، نقول لك ما فيش بأس في هذه الفترة، ما تتنيش رجلك إلى أن يتم الشفاء ويتم الكورس كامل. لكن أما تجي في أوقات أخرى لما بتجي تأخذ مية ولا تأخذ كده ولا تأخذ بعض الحوش تتني وتجري وتأخذ الأشياء الرزينة، ولما تجي للصلاة ولا رزينة بصلي، هذا في تجاوز واضح وفي تساهل من قبل كثير من الناس. فإذا كان الأمر واضح للجميع والدكتور أمرك بذلك وهذا فيه ضرر واضح عليك، ما فيش بأس في هذا الأمر إذا كان يزيد المرض ولا يؤخر الشفاء. لكن لا تتسهل أكثر من ذلك وتكون بناء على تعليمات الطبيب، ولا تتسهل فيها أكثر من ذلك، ويجب تكون هذه الأمور واضح للناس جميعا. عندنا الأخ هشام سأل سؤال إنه هو ما عنداش عمل وعنده قريبة أو صديقة، يعني قال له نخدمه بتجارة العملة، وقال أني ما ريتش حد من الصحابة ولا غيره ولا كذا نخدمه بهذه العمل، فشن حكم العمل في مسألة الصرافة؟ هو الصرافة تجارة من التجارات، الأصل فيها الجواز، لكن إذا قمنا بالضوابط الشرعية. طبعا شركات الصرافة باش نوضحه للناس، هي تختلف عن غيرها من بقية الأمور إن لها ضوابط خاصة، يعني في شروط عامة للبيع وفي شروط خاصة، وهذه خاصة بمسألة الصرف. يعني من غير شروط البيع العامة المعروفة، معلومية الربح وأن تكون يعني الملكية وما وعدم التعدي وعدم الظلم وعدم الربح، كل هذه الضوابط، لكن نضيف شرطا آخر لمسألة الصرافة، أنه يشترط لجواز صرف العملات لما فيه اتحاد الجنس للعملة زي دولار مثلا، دولار بدولار، لابد فيه شرطين: التماثل مع التقابض، زي ما ستأهل البطاقة وال يعني لما يسحب بالبطاقة وبتعطيه الدولار كاش، يعني بطاقة 2000 دولار، ف2000 دولار وتعطيه 1900 زي ما السؤال الأخ مصطفى قبل قليل، بتعطيه 1910 وتسحب البطاقة، هذه يقولوا حرام. لماذا؟ لأن لما تبيع دولار بدولار لابد فيه تقابض وفيه تماثل، يعني 2000 ب2000 هي، وفي تقابض اللي هو يدا بيد، والله ما يقوم مقام اللي هو القبض الحكمي، هذا لابد يكون واضح مش حتى ما يصيرش تساهل من الناس. الأمر الثاني لما فيه خلاف العملة لابد يصير التقابض في نفس الوقت، في نفس الوقت. العمل في الصرافة صعب جدا، لابد أن تكون عالم بالأحكام الشرعية. لهذا أنا نصيحة للناس، إذا الإنسان ما هوش عارف بالأحكام الشرعية وما يعملش هذا العمل، لنراه كثير من الأعمال يقومون بها وهي أعمال غير شرعية، ولكن المسألة فيها شبهات كثيرة، المسألة فيها شبهات كثيرة، كثير من الناس ما يعرفوش الأحكام الشرعية الخاصة بذلك، لذلك تقع منهم كثير من الأمور المحرمة. أنت إذا أردت العمل في هذا لابد تأخذ دورة في مسألة المعاملات وتسأل علماء الشرع عن ذلك. إذا كانت معاملاتك كلها شرعية ما فيش بأس في ذلك، يعني العمل في شركة الصرافة الأصل فيه الجواز، لكن بشرط التزام بالضوابط الشرعية. وقلنا الضوابط الشرعية الواجب الالتزام بها كثير من الناس ما يعرفوهاش، وبعض من الناس يتساهل فيها في مسألة التقابض وفي اللي يبيعوا بالمواعدة، يعني الصور يعني، وهذا من قديم الأمر، هذا ما هوش حديث، لكن زادت صور الآن كثيرة. كانوا الأولين يعني بعضهم يقول لو أتيت إلى ظل الصراف هذا يعني حتى ظل من استظلش به، وكره هذا العمل، حتى المالك يعني روي عنه كراهة العمل بهذا يعني، ولم يستحب للمسلم أن يعمل في الصرافة لأن كثير منها فيها محاذير. فكان جيت عمل آخر الأولى أنك تخدم في عمل آخر. إذا ما عندكش عمل آخر وتبي تعمل في هذا العمل لابد أن تعلم الأحكام الشرعية، لابد أن تعرف الأحكام الشرعية. لذلك زي ما قلنا العلماء لما تكلموا عن مسألة الصرافة كرهوا العمل في الصرافة لقلة السلامة فيها من الربا، يعني يعني قلنا يعني كان السلف يكره حتى أنهم يقربوا من الصرافين ولا يستظلوا بجدارهم ولا بظلهم، كل هذا التورع من هذا الأمر. بذلك لو جيت عمل غيره الأولى ما تخدمش، لو اضطريت لهذا العمل لابد أن تسأل لكل معاملة حتى تعرف الأحكام الشرعية. وفي دورات يقوم بها وفيه موجودات حتى على اليوتيوب وغيره المسائل الخاصة بالمعاملات. معنا الأخت فاطمة. معنا الأخت فاطمة، تفضلي.
8: إيه، ألو.
0: أيوة تفضلي.
8: إيه، نبي الشيخ من عندي بعض الأسئلة.
0: إيه، نسمع فيك أخت فاطمة، تفضلي.
8: والله يا شيخ أنا عندي مشكلة، فهمت من بداية الزواج نحن ديما أنا والراجل يعني حياتنا كلها من بداية. وكبروا وكبرت الصغار وتحملت وصبرت وتحملت وبدا عندي شباب وعندي بنات. لكن والولاد تزوجوا وتو عندي بنيات على وجه زواج حتى هما.
0: اي نعم.
8: والمشكله هنا ان هما بوهم متعرض لهم وبدا يدرس فيهم وبدا معناها متغير معاهم ومتغير معايا انا، خذيت البنيات اللي جات فيهم هنا الحرش هالي. لكن المشكله وين؟ المشكله اني ليه معناها سني كبيره، معناها ما عنديش قدره، أنا الضمان 900 بالله عليك شو بدري في وقت الحالي هذا، هل بنوكل بيها بنشرب بيها بنأجر بيها؟ لما كلمت قلت لها على أساس أنه اكتب الحوش بس من النيات على حياة على موت، أنا ما تدريش على الدنيا. حتى بعد وقت يزعلوا هم زواجهم وزواجهم مع عمر طويل يرجعوا لبيتهم، قال لا الشيء هذا مش موجود، ما فيش المحوش يكتب باسم البنت ولا باسم البنات. معناها
0: هو عندك أولاد من غيرهم أنت ولا بنات بس عندك؟
8: نعم.
0: عندك أولاد من غيرهم؟
8: إيه عندي أولاد يعني. إيه أساس إنه قلت له على الأقل اكتب بها، مش معناها شرعا هو ممكن حرام لكن ينكتب الاسم لا يباع، البيت لا يباع على الأقل بعد وقت. أنا ما عارف عندي قدرة إني نتحمل إني مثلا بنعشلهم ولا بنغيرهم، فلهذا أنا أساس إنه قلت ينكتب الحوش باسم البنية.
0: با
8: هل هذا في الشرع هذا حرام ولا حلال ولا في البرنامج؟
0: انت ما هو عندك اولاد وبنات، بلاش تحرمي فيهم تعطي للبنات وما تعطيش للاولاد يعني.
8: لا ما هو هذا حقهم، هو حق
0: خلاص هو حقهم حتى يعني. ربي اعطى لهم الحق حتى بعد ما يموت.
8: لا هذا بموافقه ثانيه لما هو ينكتب الحوش بموافقه اخوتهم، على اساس ان الاخوت حتى هم يسمعوا ان الحوش هذا للبنات، يقعدوا البنات بعد عمر طويل يقعدوا البنات.
0: ما هو الهبة أختي لها شروط، رأي الهبة مش تباها تتم تطلع أنتم الحوش تعطولهم المنزل تو، لأن الهراء والهبة بدون عيازة من زواج في حياة الوهب ما هيش هبة صحيح. والشيء الثاني هو حقهم، بما أن زي ما قلت أنت يعني حقهم موجود حتى الله عز وجل أعطاهم حق فيها، حتى لو مات الأب فمش حيصير شيء للمنزل، يعني عندهم حق فيه، ولو باع المنزل حيأخذوا حصتهم فيه، يعني مش حينباع بدون توقيعهم هو أصلا المنزل. يعني نقول لك ما هوش امر كبير يا اختي حتى تصير بينكم وبينها مشكله في الموضوع هذا، انت كان في مشاكل اخرى إيه تقدر تحزها عادي وتمشوا شوية، والرجل في يعني الكبر في السن وتمشي الأمور يعني، وتحملوا أنتم شوية وهو يتحملكم شوية تمشي الأمور. مش لكن المسألة هذه مسألة اللي بهذه راي كل الناس الحياش موجودة، واو كثير منهم ماتوا وما فيش حد يقدر يتصرف فيه، حتى الأولاد ما يقدرش يبيعوا العوش إلا بموافقة البنات، والبنات يقدروا ياخذوا حصتهم وحصتك انت وانت وحصتهم، هم يقدروا ياخذوا بها حوش في مكان اخر ولا شقه، وكان واحده استحقت ترجع لها، كان خايف عليهم مثلا واحده عندها مثلا مشاكل او نعم وقفت عليها بناتك، وهذا كلها ما فيش اشكال يعني، ما تخافيش من الامر، ربي يعني الميراث هذا ربي يقسمه وكل واحد ياخذ حصته، وما هوش حاجه كبيره توصلك للخلاف بينك وبين زوجك.
8: لا ولا انا ما فيني انا في سمعت يقولوا لا قال
0: طبعا
8: انك حرام، انا ما فيش
0: الكلام
8: هذا مش موجود.
0: الهبه اللي ما والهبه مفروض فيها عدل بين الاولاد والبنات زي بعضهم. انت ما انت زوجك ما عندكش الا حوش واحد فقط، ما عندكش شيء ثاني؟
8: اي لا حوش واحد.
0: اي ما خلاص ما دام هبه هذه الاولاد والبنات زي بعضهم. وثانيا الهبه من شروطها الحوز، الحوز لابد يحوزها وين بيطلع هو، تو بيطلع هو بيعطي الحوش البنات، ما دام ما حازوهاش في حياته هو ما تمشيش هبه صحيحه. حنوضح لك يا اختي بعدين، حنوضح لك اللغط، لكن زي ما قلت لك الموضوع هذا ما يستحقش انك تديري موضوع كبير ولا خلاف ولا حاجه، هذه امور بسيطه جدا وماشيه وحقهم مضمون وباذن الله ما يصير لهم شيء وربي هو الرازق، ولكن يعني المفروض تحملوا بعضكم. الحياه الزوجيه رايي ما تبناش على مساله الـ الـ ان كل واحد تفاهم تام زي ما قلت تفهمتني وتحملنا وغيره، لا لا عمره ما في راي حياه زوجيه مشيت على مساله التطابق التام بين الأزواج، هذه ما نوع من الخيال هذا.
8: أكيد
0: أيوة لابد فيه الخلاف وكذا، لكن يلتمس كل واحد منهم العدل للآخر وتمشي الأمور بهذه الطريقة. الله
8: خير،
0: شكرا. الله يسلمك، الله يسلمك. عندنا أبو الطاهر تفضل.
9: السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله وبركاته.
9: حياك الله يا شيخ.
0: الله يسلمك ويبارك فيك. آمين آمين إن شاء الله رب العالمين.
9: نعم. اللي يتجهل في الصلاة وقت الصلاة مثلاً يتجهل الأذان وهو ما عنده شيء، تكاسل منه يخر في وقت الصلاة عشان حطمه بسرعة.
0: خير الصلاة تكاسل يعني، حتى يد الأذان اللي بعدها والله أمتى مثلاً؟
9: لا لا قبل الأذان، قبل الأذان الثاني.
0: يعني قاعد في الوقت الاختياري
9: يتكاسل عموم ياخر لنص ساعة ساعة قبل ما نخش عليه المغرب شوية.
0: تمام نوضح الأمر هذا.
9: وما عنده شيء معناه يقدر يصلي وقت
0: عليها. تمام
9: سؤال ثاني شيخ، أصبحت تطبع أنا على الفيس منقول من الشيخ علامة بن عثيمين.
0: نعم
9: طيب، لكن ما غير الطلاب ما غير أدلة فهمت يا فاديك نزلوا البطل القرآن جالك سمع القرآن في السيارة.
0: نعم
9: أحرام شنو حجة أجلنا السبيكرات جنب القدمين عندك
0: إيه تمام
9: بارك الله فيك يا شيخ.
0: الله سلمك وبارك فيك. الله سلمك وبارك فيك. نجو إلى عدة مسائل أخرى. عندنا الأخت هدى عندها سؤالين. السؤال الأول بخصوص الإجازة، قلت إنها عندها 8 سنوات عند الورم ونحو ذلك، وأخذ يعني رخصة من التعليم في هذا من المدرسة. المفروض أن يعني الحقيقة في قصور من الدولة واضح في هذه الأمور في التعامل، بدأت مع أصحاب الأورام ونحو ذلك وخليتها للمدارس وما فيهاش لائحة واضحة. المفروض الأمرأة تكون فيها لائحة واضحة، الأورام ما فيش باس يمشي مرتبهم وما طلبهم بجان إلا عمل معين، مش تكون الأمور واضحة هيك. خلت الناس ربما هو في رم ويعالج وفي نفس الوقت خايف على مرتبه وخايف على نفسه ونحو ذلك. المفروض الأمور هذه تكون واضحة، الدولة واجبتها وتوفر حتى أدوية لها متوفر لها أمورهم، هو ما وفرتاش أدوية وبطالب فيه بشهادة العمل. قصور واضح، مراقبات التعليم وذات وزارة التعليم تحدد هذه النقطة بوضوح، خصوصا أصحاب الأورام وتحدد هذه المسألة بوضوح، تطهم يعني الأمر أنه مرتبهم يستمر ويعالجوا وهذا لعل يعينهم وهذا ذلك، هذا هو الأفضل وهذا هو الأكمل. لكن المفروض يكون تعليم، مش ما بدأش يفرقوا بين واحد يجي واحد ما يجيش، واحد يخدم عمل تام وضغط على نفسه ومع أنه هو مريض ورم ونحو ذلك الأمور، وهكذا بقية الأمراض مش تكون الأمور واضحة وفي أمور يعني ما يصيرش فيها تساهل. أي واحد مريض بأي مرض يبدأ ما يجيش، وبعض الأمراض الناس اللي ورام يبدأ يجو، في قصور واضح في هذه المسألة. مسألة الباروكة، طبعا الباروكة هي ما هيش وصل يعني زي ما ذكر علماء الملكية، لكن هي قريبة من معنى الوصل، وطبعا واردة في السنة النهي عن الوصل، تصل المرأة شعرها بشعر آخر. وحتى لما جاء حتى في الحديث أن امرأة من الأنصار زوجت ابنتها وجاء يعني تمعط شعر رأسها، جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم وذكرت له ذلك وقالت إن زوجها يعني أمرني أن أصل في شعرها، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني ذكر له أنه لعن الموصلات. وفرق العلماء بين وصل الشعر بشعر مثله ولا بوصله بشعر من غيره. والباروكة كان مصنوعة من الشعر وما يشبه الشعر، هي ممنوعة يعني داخل في النهي. وكانوا يعني وضعنا للرأس يعني فيها خلاف بين أهل العلم اللي يقولون فيها شباس، وبعض من أهل العلم يمنع منها حتى، يعني كانت وضع يعني. لكن لما تكون من خيوط ملونة فهذه ما تدخلش في النهي. وهكذا بهكذا لما تشوف يعني مش الشعر وإنما الخيوط الملونة هذه الموجودة، هذه ما هيش داخلة في النهي، فممكن المرأة تقوم بهذا الأمر كما ذكرنا. سألت الأخت فاطمة سؤال أن زوجها طلقها بثلاثة وقالها أنت حارمة عليا، وهذا أجبناه قبل شوية لسائلة أخرى. الطلاق بثلاثة لابد أن نسمعه الزوج، والطلاق بثلاثة في لفظ واحد دار الإفتاء الليبية تأخذ بقول الجماهير أهل العلم من المذاهب الأربعة وغيرهم بأن الطلاق ثلاثة يقع ثلاثة كما هو، ومن فعل ذلك واعيا لما يقوله فهذا بانت الزوجة منه بينونة كبرى لا تحل له إلا بعد أن تتزوج غيره نكاحا صحيحا من غير قصد التحليل. أخت فاطمة أيضا قالت والدها توفي وعنده ميراث، قالت جاءت مستحقات من جهة العمل. المستحقات من جهة العمل هذه هل هي نعتبرها ميراث تقسم على جميع الورثة، وإلا هي زي المرتب؟ لأن احنا المرتب كما ذكرنا هو ليس ميراثا، وإنما يقسم على الجهة حسب تقسيم الجهة المانحة، حسب تقسيم الجهة المانحة. الجهة المانحة تعطي فيها للقصر من الأولاد، والزوجة كان ما يتخذش في مرتب، والبنت إلى الزواج، والأولاد إلى سن الـ 18 أظن. فالمستحقات اللي تصرف من جهة العمل هذه للورثة جميعا، لأنه بسببها هي سبب مرتب. هذه المرتبات اللي تخرج من جهة العمل تكون للورثة، إلا إذا كانت جهة العمل خصصت لجهة معينة. يعني إذا كان مثلا قالوا لزوجته مثلا أعطينا مبلغ معين، هذا ما فيش يعطى زي ما هو. لكن المستحقات اللي هو بسبب فيها هو من قبل، زي مثلا مردية أو فلوس نهاية المدة ونحو ذلك، كل هذه الأمور تقسم ميراث حسب الفريضة الشرعية. لكن كان هذه منحة تعطيها الدولة زي يعطوا فيه نطور الضمان، ولا عطينا للضمان الفجنية، ولا نزلوا حاجة معينة مثلا 450 ونحو ذلك، هذه حسب تقسيمة الجهة المانحة تكون لجماعة العطوه لهم مرتب فقط وليس ميراثا. الأخت فاطمة، عندنا ثلاثة فاطمة، الأسئلة متتالية. سألت عن الهبة وذكرت وجود خلاف بينه وبين زوجها في هذا الأمر، وعدم تفاهم بينهم في بعض الأمور. هو أخت الكريمة يعني خطأ الزوج هذا يصير، لكن ما يجوزش يعني مثلا التساهل يعني الكلام على الزوج ونحو ذلك. حاول حياة تمشي بالصبر وتمشي بالتماس الأعذار، ديما نحاول نلتمس العذر ليه، لعل ما يقصدش، لعل هو كان في لحظة غضب. والحمد لله يعني أخطأ زوجك هي محصورة، ممكن احتطاها في نقطة ولا اثنين تعامل مع بناته أو في لحظة غضب أو دولة مكبر وغيره، ولا عنده عصبية وما يتفهمش الحوار. هذه راهو أخطاء محصورة. بعض الناس تجينا مشاكل كبيرة في مخدرات وضربوا وشتموا وأمور كبيرة جدا جدا جدا، الزوجة ما دام حصرت المشاكل الزوج فيها نقطة ولا اثنين إن عصب شوية ما يتهمش الحوار شوية، هذه ممكن نعالجها بالحوار ونتعامل معها بصورة أفضل، نحاول نتقن حاجة اسمها فن إدارة الخلاف بين الزوجين، نسمع شوية لين يكمل كلامه وبعدين لحظة في غضب الغضب من كلماش في لحظة الغضب ندور يعني في لحظة أخرى، ما نبدأش نسرع ونتكلم بعض الأمور. ووضحت لها يعني قلت لها الحياة الزوجية عمرها ما تبنى على تطابق أبدا، ما فيش اثنين يتطابقوا في يعني في شيء أمور، حتى أخوه شقيقة حتى توأم ما فيش، يعني الحياة تبنى على التكامل، يعني لن تجد المرأة ولا الرجل واحد يعني يتطابق معك في الميول وفي الرغبات تطابق تام، حتى لو كان زي ما قلنا توأمك ولا أخوتك ولا أختك ولا ما فيش الكلامات، هتختلف وهتختلف، وهذا أمر ينبغي أن يكون حاضرا في الذهن لأي أحد يريد الحياة الزوجية ويريد السعادة ويريد الاستقرار والأسرة المستقرة. الأسرة المستقرة لابد تتفهم إن راه التغافل عن بعض الأخطاء وتجاوز بعض الأخطاء هذا هو سر بقاء الحياة المستقرة، والشيطان راه ليه تركيز عمل متخصص في التحريش بين المسلمين وبين الزوجين على سبيل الخصوص. الشيطان يفرق بين الزوج وزوجه ويبغض كل واحد منهما للآخر، فديما نحاول نستاهله، وانت حتى لو صاحبة حق تصالحي معه لله جل وعلا، والإنسان يرغم أنف الشيطان ويقطع الطريق عليه ويفعل ذلك لله جل وعلا، فانت خليك مشي أمورك مع زوجك لله جل وعلا، وتذكري أن صبرك هذا لله مش اللي خطر أي حد آخر، وأنت طامحة أن تكوني يعني ممن قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بنسائكم من أهل الجنة، ذكر النبي عليه الصلاة والسلام الودود الولود العؤود على زوجها عؤود، التي شن فسرها النبي صلى الله عليه وسلم إن آذت أو أوذيت، حتى غلطوا فيها جاءت يعني حتى تأخذ بيد زوجها ثم تقول والله لا أذوق غمطا حتى ترضى. أنت كلها خليك يعني ما نسمعوش كلام الآخرين، لا ما تهنيش نفسك، لا ما تديريش، لا النبي صلى الله عليه وسلم سماها العؤود، وهذه سماها النبي صلى الله عليه وسلم خير نسائكم، فأنت خليك يعني كل اللي رضى الله عز وجل، مش دوري في رضا الناس ولا يدوروا ليك ولا لا لا, لا تعيشي كذا وتعيشي كذا ولا لا ما تبالك تسكتي، ونحو كل من الأمور اللي يقوموا بها وغرضهم زيادة المشاكل بين اثنين، فمشي الأمور وهكذا تمشي أختي الكريمة، وإن شاء الله ربي يسهل لك الأمور. عندنا الأخ أبو طاهر سأل سؤال على مسألة وقت الصلاة، وقال يعني في بعض الناس يصلي صلاة يتأخر في الصلاة وفي وقت الصلاة حتى يعني يتأخر ساعة بعد الأداء. احنا لابد نوضح في هذا الأمر في فرق بين الصلاة راهو في الوقت الاختياري والصلاة في الوقت الضروري، وهذه مسائل ربما بعض الناس ما يعرفهاش. يعني صلاة هو مثلا بين أذان الظهر وبين العصر، يعني ما قبل الصلاة أذان العصر بأربع ركعات، هذا كله وقت اختياري اسمه. فالصلاة إذا أداها الإنسان في وقتها المقدر لها شرعا هذه يسمها أداء، وكان فعلها بعد خروج الوقت هذه يسمها قضاء. لكن في حاجة اسمها وقت اختياري وفي حاجة اسمها وقت ضروري. الوقت اختياري هذا تقدر العبد مخير في إيقاع الصلاة في أي جزء من أجزاء الوقت، يعني تقدر أنت من أذان الظهر إلى قبل أذان العصر بمقدار أربع ركعات نقول بخمس عشر دقائق هكذا، هذا كل الإنسان مخير الصلاة فيه، ما هوش آثم. يعني صلى الظهر مثلا في طرابلس هذه الأيام يدن مثلا نقول الساعة واحد وربع، والعصر يدن الأربعة وخمسة وخمسين دقيقة خمسة إلى خمسة مثلا، فأنت من الساعة واحد وربع إلى الخمسة إلى عشرة هذا كله مخير فيه أنك تصلي الظهر، يعني صليتها كل ما صليتها في أول الوقت هو أفضل، صح الصلاة في إيقاع الصلاة في أول الوقت أفضل، لكن لو صلاها اثنين ولا ثلاثة ما هوش حرام عليه وما هوش مقصر وما هوش آتم، أمتى يدخل في الآتم لما يصلىها في الوقت الضروري من غير عذر. الوقت الضروري هذا خاص بأصحاب الضرورات الحائض والمغمى عليه ومتيمم اللي يرجو الماء وغيره من الصبل اللي ذكرها الفقهاء، اللي آخر الصلاة بدون عذر هذا التأخير إثم، لكن صلاته كان حتى في الوقت الضروري تعتبر أداء ما هيش قضاء. باي شنو الوقت الاختياري الوقت الضروري للصلاة الخمسة؟ الوقت الاختياري للظهر يبدأ من زوال الشمس، وإحنا تو الآن ممكن بعض الناس ما يزبطهاش هذه ميلها عن كبد السماء لجهة الغروب، والاختيار يتم لما يصير ظل كل شيء مثله من غير ظل الزوال، فأنت خلاها حتى بالوقت يعني بالمواقيت تدار الظهر هذا يعني لا قبل العصر بعشر دقائق، هذا كل وقت اختياري تقدر تصلي فيه. أما الوقت الضروري يعني يبدأ خلاص من قبل العصر بشوية، يخش في الوقت الضروري ويستمر هذا حتى غروب الشمس، هذا بالنسبة لي للظهر. العصر الوقت اختياري يبدأ من انتهاء اختيار الظهر يعني من الأذان، احنا نقول الآن حتى يعني لكن بالنسبة للوقت العصر هذا ما هوش الوقت الاختياري يستمر إلى إلى إلى غروب الشمس اللي هو أذان المغرب، لا الوقت الاختياري يبدأ من انتهاء اختيار الظهر بالنسبة للظهر، ويعني لكن يبدأ بعد ذلك الضروري لما يصير الظل مترين يعني الظل الفيم يعني مثليه يعني بلوغ ظل كل شيء مثليه يعني من بلوغ ظل كل شيء مثله إلى الإصفرار الشمس اللي هو بلوغ ظل كل شيء مثليه. يعني مثلا كان نقول صلاة الظهر نقولوا قدرنا طول العمود بمتر، لما يصير الظل مترين هذا يا خلاص ينتهي الاختيار العصر ويدخل الضروري ويستمر حتى غروب الشمس. بالنسبة للمغرب يبدأ وقتها من غروب الشمس، غياب كامل قرص الشمس هذا الوقت الشرعي للصلاة، لكن وقت المغرب مضيق يختلف عن بقية الصلوات بينما يمتدش يعني يعتبر بعد الغروب بمقدار على المشهور في المدى بمقدار تحصيل شروط الصلاة من طهارة وستر عورة وأداء ثلاث ركعات. وفي طبعا قول من يمتد لمغيب الشفق هذا قول آخر في المذهب، لكن المعتمد في المذهب، ولهذا المفروض أنه من أخروش الصلاة فيه. حتى الناس الآن المساجد وغيرها بدوا يديروا في وقت عشر دقائق وربع ساعة المغرب، هذا خلاف المشهور المذهب. الحقيقة المفروض نختصر على ما كان عليه في السابق أن وقت المغرب نخلوه يعني بمقدار خمس دقائق على الأكثر وثلاثة أربع دقائق بمقدار تحصيل الطهارة والشروط الصلاة يعني. بالنسبة لوقت العشاء وقت الاختيار يبدأ من مغيب الشفق الأحمر اللي هو من وقت من الساعة تو الآن نقول الساعة 9:55 هذا وقتها، أمتى يستمر لثلث الليل لنهاية ثلث الليل الأول، يعني من الضروري العشاء يبدأ من أول ثلث الليل الثاني إلى طلوع الفجر، يعني المفروض واحد الآن في وقت هذا ما يفوتش يعني

0: في اللفظ، قال إنه كان في لحظة أو في كان في غضب شديد، لين بعد ما تم الموقف الشهود اللي كانوا حاضرين هم اللي قالوا اللفظ اللي قاله. قال قالوا لي إنك قلت محرم علي بالثلاثة وعلي اليمين كما زالت سلمي عليهم ولا تدرزي عليهم. فيسأل الآن عن هي قال هو هي لحد الآن ملتزمة يعني ما سلمتش عليهم ولا كلمتهم. يسأل عن الطلاق، هل يعني لو سلمت أو هدرزت يقع الطلاق ما يقعش؟ شو الحكم شيخ؟
1: نعم، والطلاق يقع بوقوع المعلق عليه، فهو أثبت يعني هو أيقن يعني من تلفظه بالطلاق الواضح هنا، لكن نسي الصيغة، والصيغة كانت للمرأة، فإذا خالف هنا وقع الطلاق. في فرق بين هو يعني متيقن من الطلاق لكن نسي الصيغة، وبين الشخص اللي شاك أصلا هل هو تلفظ به أو لا، لكن هذا يختلف الأمر، لكن هو تيقن بأن قال لفظ الطلاق لكن الصيغة اللي قالها وكلت المرأة في عادي، فيجب أن لا يخالف ما حلف عليه أو ما علق إذا أراد أن لا يقع الطلاق.
0: بارك الله فيك شيخنا.
2: الأخت آلاء من بنغازي: كثير من الناس يعتقد أن المرأة المعتدة ما تقابل حد وما تسلم عليه حد وما لا، هذا غير صحيح. المرأة المعتدة في مقابلة الرجال وفي مصافحتهم مثل غير المعتدة، ما فيش فرق. هذا أمر لا علاقة له بالعدة، هذا أمر له علاقة بالمحرمية. يعني المرأة زوج بنتها هذا محرم، خوها خالها عمها أبوها هذم كلهم يدخلوا عليها مباشرة، يعني محارم ليها، أولاد أختها أولاد أخوها هذم يدخلوا عليها في العدة وفي غير العدة ويصفحوها ويسلموا عليها ويشبحوا منها شعرها وكذا عادي، يعني محارم هذم. لكن غير المحارم سواء كانت في العدة أو في غير العدة ما يجوزش إن تسلم عليهم تصافحهم ولا يشوفوا منها شيء إلا الوجه والكفين، لكن يجوز يقابلوها هكي كيف حالك وكذا وهم خاطمين عادي. حتى الآن بعض الناس يقولوا والله سلفها بيعزيها مش عارف من هو عادي، إذا كان ما صافحهاش مصافحة، وإذا كانت بحجابها وبيقولها مثلا بيجيب لها بضاعة ولا بيقولها عظم الله أجرك ولا بالك تبي شيء ولا كذا، ما فيه شيء. بعض الناس يعتقدوا أن المعتدة تحبس روحها وما تقابل حد، مش صحيح. المرأة المعتدة مثل غير المعتدة تماما، المحارم يجلسوا معها وتصافحهم في العدة وفي غير العدة، غير المحارم لا تصافحهم ولا يرون منها شيئا لكن تكلمهم بالفم، ما فيش أي بأس سواء كانت معتدة أو غير معتدة.
3: ناتي إلى سؤال الأخ صلاح من جدبية، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن عليه بالشفاء وأن يلطف به. قالني عندي سؤالان. قال السؤال الأول هو قالني عندي ضعف شديد جدا في النظر، أكاد يعني ألا أرى إلا قليلا. قال ورد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورد في هذا الحديث من ابتلي بفقد حبيبتيه في الدنيا عوضته منهما الجنة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، والحديث فيما أعلم حديث صحيح، والمراد من ابتلي بفقد حبيبتيهما العينان. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني هو حديث قدسي، حديث قدسي عن الله سبحانه وتعالى، الله يقول في الحديث القدسي من ابتلي بفقد عينيه في الدنيا وكان يبصر بهما ثم فقدهما أو فقدهما ابتداء فصبر ورضي، هذا اللي عليه الكلام هو صبر ورضي بقدر الله، فإن الله تعالى يعوضه من فقد عينيه الجنة. هل صاحب الضعف الشديد جدا يلحق ب الأعمى؟ والله أعلم، هذه مسألة لا يمكنني الجزم بها، ولكن أقول إذا كان الضعف شديدا والإنسان الذي يعني لا يرى إلا قليلا فهو في حكم الأعمى في الحقيقة، لأنه يعني الأذى الذي يصيب الأعمى في عدم الإبصار هو حاصل حتى لهذا الشخص. وبالتالي يا أخ صلاح أنت الآن اصبر وارض بما كتبه الله سبحانه وتعالى وابتلاك به في الدنيا من فقد عينيك، واحتسب هذا لوجه الله، وهذا أمر قدره الله سبحانه وتعالى عليك، فاصبر واحتسب وفضل الله واسع، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعوضك بعينيك الجنة يوم القيامة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه في الحديث القدسي. السؤال الثاني لصلاح أيضاً،

0: جالني فوق كوني لا أبصر إلا قليلا، جالني عندي إعاقة أخرى حركية. قال الناس يقولوا لي إن شاء الله كفارة لذنوبك، هل هذا صحيح؟ أولا الناس لره لا يقصدون يا صلاح كلمة لما يقولك إن شاء الله كفارة، مش معناها أنك أنت عملت حراما فعاقبك الله بهذه الإعاقة، لا، وإنما يقصد الناس بهذه الكلمة اللطيفة إن شاء الله كفارة، أي بمعنى نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ما أصابك من هذه الإعاقة كفارة لذنوبك إن وجدت. ونحن بشر، يعني الواحد منا قد تكون له أخطاء وقد تكون له بعض المعاصي وكذا، وبالتالي أعتقد لا إشكال في كلمة العوام كلمة إن شاء الله كفارة، لأن تقدير العبارة مثلا إنسان يمرض والله يدير حادث والله لا قدر الله يفقد طرفا من أطرافه أو كذا، كلمة إن شاء الله كفارة أي أسأل الله أن يجعل ما أصابك من هذا الابتلاء كفارة. وهذا هو في حقيقته راه نص حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورد فيه أنه ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله سبحانه وتعالى بها من خطاياه. وبالتالي هذه الكلمة التي نسمعها في المجتمع للإنسان الذي يبتلى ويصاب يقول الناس إن شاء الله كفارة، كلمة طيبة لها مستند نبوي من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وتقدير العبارة هي جملة خبرية في اللفظ لكنها في الحقيقة إنشائية، أي أسأل الله أن يجعل ما أصابك كفارة لذنوبك. مش يجي إنسان يقول لأني ما عنديش ذنوب، يا سيدي كانوا ما عندكش ذنوب، أسأل الله أن يجعلها كفارة لك إن وجدت الذنوب. نعم، ومن يقول أنا ليست لي ذنوب ونحن البشر كل ابن آدم خطأ؟ طيب، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعفو عنا برحمته وفضله، وأن يجعل كل ما يصيبنا في هذه الحياة الدنيا كفارة لذنوبنا، اللهم آمين.
1: الأخت أم عبد الرحمن من طرابلس قال أقاربي بعدت عليهم بسبب المشاكل والقيل والقال والفتنة، في كل مجمع يتكلموا وأنا نتألم ويأنب فيها ضميري، تكلمت ونصحت أكثر من مرة فلم يتغير شيء، قالت اخترت أني نبعد عليهم، فهل هذا الأمر صحيح؟ لا، ليس صحيحا يا أخت أم عبد الرحمن، لا ينبغي هذا الأمر، بل يجب عليك أن تصلي رحمك بقدر الضرورة والحاجة، يعني لو صارت مناسبة تقدري تمشي تمدي يديك 15 دقائق وتروحي، كان فيه يلزم هدية ترفعي هديتك وتمشي، يعني ما تقطعيهمش قطيعة مطلقة، كان قدرتي تستمري في النصيحة لعل الله عز وجل ينفع بك، إذا كان لقيتي تغر الصدور وما فيش فائدة منها تمشي تمدي يديك وما تعطليش وتمشي، بالتليفون عبر الوسائل التواصل تسألي وتنشدي وكذا، لكن لا يجوز لك أن تقطعي. صحيح لا يعني لك أن تبتعدي عن مواطن الضرر ومواطن المعاصي، ربي قال فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين، يعني إذا كان يعني في مجلس غيبة وكذا واحد تطلعي تبعدي عليه، لكن مش معناه تقاطعيهم مطلقا، لا، تمشي بقدر الحاجة تمدي يديك وتقعمزي 5 دقائق وتطلعي، لو اضطررتي أثناء جلوسك في يعني فيه غيبة وكذا وتعرفي يسمعوا كلامك حاولي تنصحي، لقيتي ما فيش فائدة خليك في عزلة شعورية، اذكري الله عز وجل بقلبك، اقري قرآن، ما تسمعيش ان يقولوا هم لين تطلعي من المجلس هذا، لكن لا تقطعي رحمك.
0: الحاج عمر من مصراتة قال أنا لا أستطيع أن أغسل رجلي في الوضوء، قال أني أتوضأ عادي، لكن كبير السن والمريض ما يقدرش يوصل بيديه إلى رجليه في غسل الرجل، وغسل الرجل وكافة أعضاء الوضوء لابد فيها من الدلك، وبالتالي نقول يا حاج عمر إذا كان بالإمكان أن يدلك لك رجليك أحد الحاضرين، مثلا زوجتك، ابنك، بنتك، حد بجوارك، لما توصل في رجليك تصب عليه الماء وهو يدلك الرجلين، فهذا خلاص تمام أمورك ووضوءك صحيح. فإن لم تجد واحد توضى ملقاش مثلا من يعينه في دلك الرجل وهو ما يقدرش يوصل بيديه إلى رجليه، فهذا نقول يكثر من صب الماء ولا شيء عليه. وأني ننصح كبار السن أن حتى من باب صحتهم وكذا، يعني لما يعجز الإنسان ما يقعدش يتوضى في اللي نقوله لحنين لو ندينه هذا، يعرض نفسه ليطيح، وربما يعجز حتى على إتقان الوضوء. فلماذا احنا زي ما نهتم بالدنيا وعدل له سريرة ودير له شاشة وجيب له مكيف وقرب له الدفاية، خير ما نقولوش يجهزوا له إناء الوضوء الكبير السن ويخلوا له في جنب سريرة، بحيث لما يتوضى هاي الإناء في جنبه وهاي الطاوة يتوضى فيها في جنبه ويمكنه أن يغسل رجليه. نحن يجب أن نقدم أمور الدين على أمور الدنيا، لكن احنا للأسف تجد الإنسان حط البريزة هنا، دير لي الشاشة هنا، عدل لي كذا، وكان تقول له كيف درت في القبلة يقولك القبلة، لأن للأسف التركيز على أمور الدنيا بعض الناس ولا ينتبه لأمور الآخرة.
1: وهذه سائلة من الأسئلة التي وردت إلى الصفحة، تقول عندي معمل حلويات وجبت فيها عاملات نيجيريات ومرتباتهم نعطيهم فيها بحسب العمل والجهد، بس المدة اللي فاتت اكتشفت انهم يغشوا فيها وملوحين كميات من العجين في الحمام اكرمكم الله باش ما يتعبوش، وكانوا سبب في خسارتي لمبالغ كبيرة تقدر بالآلاف، لان ليهم فترة شهور وما كنتش على علم بذلك. طبعا كلامي هذا بالدليل لاني بلغت فيهم الأماكن المختصة وعاقبت بعضهم بالضرب، وبلغت في المجموعة كلها، ومركز الهجرة استلمهم ورجعوا مجموعة لبلادهم والباقي قاعدين عندهم، ما عطيتهمش مرتب آخر شهرين. سؤالي هل ما قمت به صحيح أم أنا مذنبة؟ يا أختي الكريمة، بالنسبة للأجير لابد أن يعطى أجره كاملا، الأجر المستحق يعني. إذا كان تم التعاقد معه على عمل معين، فإذا أنجز هذا العمل على أكمل وجه فإنه يستحق الأجرة التي تم الاتفاق عليها بينكما، اتفقتم على أجرة معينة يجب أن يعطى العامل هذه الأجرة التي تم الاتفاق عليها. إذا نقص العمل سواء في جودته أو نقص يعني بسبب خسائر فعلها الصانع كإلقائه العجين و مثلا أكله أو إهدائه أو يعني نقص من قيمة الشيء الذي يصنع فيه، فهذا يجب أن يغرم بقدر نقص هذا العمل. لكن الإنسان لا يكون خصما وحكما يا أختي الكريمة، الإنسان لا يكون خصما وحكما، يعني ما تقدريش بروحك دولي الخسائر بالآلاف. يعني يمكن أن الإنسان باش ما يكونش عنده حظ النفس لأنه هو طرف في القضية يحكم غيره، يعني مثلا تشوفي صديقة أو قريبة تصنع في الحلويات تقولها مثلا هم كانوا يلوحوا بمقدار كذا تقريبا وتخصمي من الأجرة بقدر هذا الفساد، ما تقوليش شهر وشهرين وثلاثة وكذا، لا تخصمي بقدر هذا الفساد اللي تسبب في ضرر عليك، يعني ينقص من أجره زايد يغرم المواد التي أتلفها العجين إذا كان لوحوه كذا، فتقدري وماذا بيك بأقل شيء باش يجي عليك أفضل من يجي ليك يعني أفضل من يجي عليك، يعني تكوني أنت لحقتهم باش ما تخافيش يوم القيامة أن يطالبوك بشيء. لأن أراه للأسف الأجير عندما يكون غريبا في غير بلده يقع عليه الظلم كثيرا، سواء من مراكز الشرطة ولا من الناس الذين يستخدمونهم، يعني يستغلون حاجته وغربته فيعني يوقعون عليه من الأعباء ما لا يطيق ربما، ولا يبخسونه في الأجرة، ولا يعني لا يعطونه حقه كاملا بحجج واهية. فالإنسان باش يسلم من كل هذا يحكم غيره، إذا كان قالوا لك عندك كذا وكذا خلاص تخصمي منهم هذا القدر.
2: هل نحن مخاطبون بقول النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية؟
3: نعم، هو حد النبي صلى الله عليه وسلم، هذه العبارة واضحة، بلغوا عني ولو آية، وهذا جزء من حديث نبوي صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، معناه أن يبلغ الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم كل ما تعلموه من العلم الشرعي كثيرا كان ولو كان قليلا، ولو كان آية واحدة، ولو كان حديثا واحدا من السنة النبوية. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول بلغوا، يعني أخبروا وأوصلوا وعلموا، فهذا كله واضح في هذا، بشرط أن يكون فاهم الألفاظ وغيره. بعض الناس يعني ما عنداش دراية حتى بالألفاظ، يعني بعض ممكن يسمع معلومة يوصلها ب بطريق خاطئ. هذا لا، يعني الإنسان الذي يعني لا يعلم اللغة ولا يعلم توصيل المسألة كما هي، فكان شيء وصلها بالصفة عامية وتأكد منها، ما فيهاش بأس في هذا. لكن إذا كان الإنسان لا يعلم الألفاظ ولا يعني مسألة التحمل، يعني كما ذكر الفقهاء، يعني من عرف الشيء من العلم، يعني يجب عليه أن يبلغه إذا لم يقم به غيره، لأن هذا من فروض الكفايات كما ذكر أهل العلم، وما يجوز لاش أن يكتم العلم هذا. لكن إذا قام به الغير، سقط عنه كما نص على ذلك أهل العلم. يعني في فرق ديما يعني بين مسألة التبليغ وبين مسألة الفتوى. التبليغ هو أن يوصل الإنسان ما تحمله من العلم كما يعني سمعه، يعني كما تحمله دون أن يزيد أو ينقص عن ذلك. لكن الفتوى دي أعم من ذلك، ولها شروط ولها ضوابط. في فرق بين الفتوى وبين مسألة التبليغ. يعني
1: الأخ محمد من طرابلس قال: عندي قريبي توفي وهو يعني ميسور الحال، ولديه بيت في عين زارة، وجاء بعض الأشخاص وادعوا أنهم يريدون منه مالا، أن عليه دين، وليس عندهم بينة، ما عندهمش بينة في ذلك. فقال الورثة، قالوا ما نبوش نخلصهم. وقال بعض الأحباب والأصدقاء للمتوفى رحمه الله، قالوا نبو نجمعوا له أموال من الصدقات ومن الزكاة. فهذا سؤال أولا فيه شق، سؤال هذا فيه شقان. الشق الأول الميت الذي يتوفى ويأتي بعض الناس يطالب بدين ليس لديه بينة، عندهش بينة. والشق الثاني، هل يجمع له من الصدقة والزكاة للوفاء بدينه أو لا؟ بالنسبة للأول نقوله يعني إذا كان ما فيش بينة، لا ورقة ولا ما يفيد حوالة ولا رسالة هاتف تدل عليه أن أخذ منهم، ولا أشخاص أصدقاء كانوا بينهم أو معهم في العمل لم يشهد أحد بذلك، فليس لا يجب عليكم أن تسددوا يعني هذا الدين المدعى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول البينة على المدعي. اللي يدعي دين لازم يجيب بينة، وإلا لو فتحنا الباب على مصراعيه كل واحد يموت يجوا بعض الناس يقول والله كنا نبوا منا دين، خاصة إذا كان بينهم خلطة في مال أو كذا، يجي يقول والله أنا نبي منا دين. فعند ذلك تنفلت الأمور ولا تنضبط. لا، اللي فرط في توثيق دينه يتحمل مسؤوليته. الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. فالإنسان عليه أن يحرص على كتابة الدين، ولا يجيب أي بينة أو قرينة تدل على أن يعني له دينا عند فلان. يجيب يعني أكيد تجي رسالة من الهاتف خصم، يعني تجي في حوالة بنكية فيه ناس شهدوا شافوا أنه يبي منا كتب حاجة، لكن هيك وخلاص بدون بينة هذا يعني مدعاة لضياع الأموال. كل واحد بيجي بيقول أنا نبي منا مال، ويعني لا تنضبط الأمور عند ذلك. حتى ولو فرضنا أنها كان حق، هو يتحمل مسؤوليته على تفريطه في الدين. الورثة مش يعني ليسوا مكلفين بأن يسددوا كل دين مدعى ليس عليه بينة. كل واحد يجي يقول عندي دين يسدد دولة، لا ما يجبش عليهم ذلك. هذا أولا، إلا إذا أبرزوا بينة وحسيتم من خلال القرينة ولا شهود ولا كذا إن بالفعل يبوا منا دين، فعند ذلك يسدد الدين من تركته. لما يباع البيت أول ما يبدو به سداد الدين متاعه، وبعدين يقسم ما تبقى من مال على الورثة كل حسب نصيبه، إن لم تكن هناك وصية، كان ما فيش وصية. لكن لا يجمع له من أموال الناس. هذا عند مال وبدون جميل حد، المال هذا يسدد به دينه قبل كل شيء، قبل الميراث يعني يسدد الدين ولا يجمع له من مال الزكاة. أيضا سائلة تسأل: شن حكم توزيع أهل الميت الطعام على المعزين؟ يعني واحد يمشي لعزاء ويلقى هذيك الزحمة، و أهل الميت يصنعوا الطعام ويوزعوه على الناس، هذا ما يجوزش، وهذا من النياحة وهو حرام. لا يجوز لأهل الميت أن يصنعوا الطعام لإطعام الناس، ولا يجوز للناس أن يأكلوا عند أهل الميت. في الحديث في صحيح مسلم: كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام عنده من النياحة، يعني الاجتماع إلى أهل الميت مع صناعة الطعام كان يعده أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من النياحة، والنياحة نعرف أنها كبيرة من الكبائر والعياذ بالله، فما ينبغيش هذا. ما لشن السنة وشن الصواب وشن هو الرفق بأهل الميت. النبي صلى الله عليه وسلم لما أتت مصيبة جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه ورحمه لما استشهد، قالهم: اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم. قالهم أهل توا يعني حزينين عليه وعندهم مصيبة، فيعني أتاهم ما يشغلهم عن صناعة الطعام، أصنعوا لهم طعام يعني رحمة بهم ورفقا بهم. يعني أنا أعرف ناس عندهم وفاة وهم يعني قاعدين في اليوم الأول مصيبة وصدمة، مش حيطيبوا معروفة، فأنا جارهم نمشي نطيب لهم ونرفع لهم بنية صدقة لهم هم فقط أهل الميت. أما يبدأ مهرجان العزاء زي العرس ولا زي الختان ولا زي الفرح، يعني هذا ما يصحش، هذا ما يجوزش، حرام. هذه عادات جاهلية لا ينبغي أن تفعل. كان عندنا قبل زمان الناس تذبح حتى الذبح أكثر حتى من العرس، ولكن بعدين الناس يعني انتبهت لهذا الأمر وبعضهم منع، يعني تدرج، هو منع اللحم، وبعدين قعدوا الناس يعني اللي عنده مفروض يعني فقه وعنده عزة نفس ما يمشيش وقت أصلا وقت الطعام، يخلي الناس في القيلولة وقت الغداء وبعد المغرب بين مغرب وعشاء ما يمشيش للعزاء، باش يقعدوا أهل الميت بروحهم. وإذا كان عندهم ضيف جاي من بعيد طبعا بيوكلوه، لأن هذا مش مرتبط بالعزاء الضيف اللي جايهم هذا، لكن الناس تبدأ زي المهرجان وتجتمع عندهم وتاكل وتشرب لمدة أيام، هذا يعني ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم.
4: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
5: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
6: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
7: علم الشريعة تاج عز لابسه، يشدو به ألقا سعدا وجل.
8: الشيخ النفاتي موسى.
7: علم الشريعة
9: بالنسبة لصلاة الفوائد، الإنسان مش مطالب أن يصلي الظهر اللي عليه فوائد يرجيها لين يجي وقت الظهر مثلها، والعصر لما بيصليها لابد لين يجي وقت العصر، هو بيصلي العصر متاع سنين أو أيام فاتت بيرجيها لين يجيها العصر جديد، لا، هذا غير مطالب به الإنسان، بل الصلاة الفائتة كما قال صلى الله عليه وسلم: فليصليها متى ذكرها، متى ذكرها، متى أردت أن تقضيها تقضيها صلاة الفائتة.

0: الشيخ عبد الغني بن سعدان. وصاغ
1: من دره الصلوات الواجبة خمسة، هي صلاة الصبح وصلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء، هذه كلها فرائض الخمسة، ما غير هذه كلها يا إما سنن يا إما مندوبة، وفي اللي هي مرتبتها سنة مؤكدة زي الشفع والوتر، لم يتركهما النبي صلى الله عليه وسلم في حياته لا في حضر ولا في سفر، فكان مواظب صلى الله عليه وسلم والصحابة مواظبون على هذه الصلوات. وهناك الصلوات فيها أجر وثواب عظيم لينا احنا، يعني غنيمة لينا احنا، يعني مشيش واحد يقول أنا بنصلي الفرض بس والتاني مانيش مصليه ما هوش فرض، بل أنت المفروض تحرص على أدائه اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، فلا تفرط في قيام الليل ولا تفرط في الشفع ولا تفرط في الوتر ولا في ركعتي الفجر ولا في الرواتب ولا في الضحى، ولا يزال عبدي كما في الحديث القدسي يتقرب إلي بالنوافل، حديث المعروف، فالإنسان يستعين بهذه الصلوات مش كونها هي مش مفروضة أنا مانيش مصليها. إنسانا حتى الملائك
0: صلت والسماء ذكرى. الشيخ محمد المزوري. ووحدانا
2: والأرض حتى المحيط. القرآن هذا كلام الله، والاستماع إليه عبادة من العبادات، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، هذا بكلام الله سبحانه وتعالى. يحاول الإنسان قدر الإمكان أن يجتهد في التقرب إلى الله بالعبادات التي أمر الشارع الكريم بها، سواء من أي حيث أمر الوجوب أو من أمر بالندب، يعني يحفظ في الهيجاء حامله
0: والله. الشيخ عبد المحسن الكاتب. قرآنا
3: يا رب فاغفر لأهل العلم قاطب.
4: خيار الناس أفضلهم قضاء، فالرد بأفضل صفة إذا كان مشروطا أو في حكم المشروط عرفا فهو ربا لا يجوز، وإذا كان غير مشروط وغير متعارف عليه ومشترط عكسه واختار المدين أن يرد بأفضل صفة فهو جائز في جميع المذاهب. الرد بأكثر قدر هذا في خلاف بين المذاهب، يعني سلفني ألف ورديت لألف ومية تبرعا مني بدون شرط وبدون عرف، عند المالكية هذا ربا وعند غيرنا يجوز. الرد بأزيد صفة هذا جائز بجميع المذاهب، لأن الحديث مشهور فيه، استلف النبي صلى الله عليه وسلم للصدقة بكرا، ثم لما جاء الرجل يريد أن يرد دينه بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى إبل الصدقة، وهي كانت صدقة للمسلمين وليست للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له شوف لا بكر، لما مشي بيشوف لا بكر ملقاش، قال له ما لقيتش إلا خيار الرباعية أحسن منه وأكثر الحم وأكثر قوة وممكن حتى قادر على التخصيب والتاني لا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له رد لعادي، وقال خير الناس أفضلهم قضاء. داخله بالخير والنفع
0: تعليما وإتقانا. الشيخ عبد العزيز جمعة. سح وابله
5: فافتر. كيف أثني على الله تبارك وتعالى؟ طبعا يبدأ بالحمد والتمجيد بذكر أسماء الله جل وعلا وصفاته ونعمه، هذا من الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. الثناء على الله يكون يعني بذكر الأسماء الحسنى بالصفات صفات الله جل وعلا أفعاله العظمى ذكر آلائه ونعمه على عباده، وورد ذلك في عدة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء اللهم ربنا لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك الحق. هذا من الثناء على الله جل وعلا. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء، ادع عنا الدين واغننا من الفقر. هذا من الأحاديث اللي جاء فيها الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء، ويقدر الداعي يدعي بما تيسر، مثل يقول أقدر يقول اللهم لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، أو اللهم يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، يا ربي لك الحمد بالإيمان والإسلام والقرآن، يعني كل هذه العبارات ما فيهاش بأس، وهو ومن قالها فقد أثنى على الله جل وعلا. يعني ثم تبدأ في الدعاء قل اللهم يا ربي لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، فهذا من الثناء على الله جل وعلا بذكر أسمائه الحسنى وصفاته جل وعلا.
0: لله در امرئ أفنى شبيبته يتلو ويحفظ.
6: برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح، يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحاً.

0: 90.9 FM.
1: وهذا سؤال ممن أسمى نفسه الشعاع الساطع، يقول السلام عليكم ورحمة الله، أريد أن أسأل عن حكم العمل في مصلحة الضرائب. الضرائب التي تؤخذ من الناس دون وجه حق، يعني الدولة لا تقدم شيئا للمواطن لقاء هذه الأموال التي تأخذها، هذه مكس وظلم يحرم أخذه ويحرم الإعانة على أخذه. يعني عندنا الضرائب تنقسم إلى قسمين، في ضرائب مقابل خدمة، رسوم تفرضها الدولة مقابل خدمة، دمغ التجول مثلا، الأشياء التي تقدم الدولة، الكهرباء مثلا، ثمن الكهرباء، ثمن الماء، هذا كله تقدمه الدولة مقابل مبلغ من المال. هذا يجب الوفاء به وللدولة أن تأخذه، ويحرم جحده وعدم أدائه. أما الضرائب المكوس الظالمة التي تأخذها الدولة دون أي وجه حق، ضريبة الجهاد، مش عارف، ضريبة العملة الأجنبية صرفها، ضرائب يعني الجمارك اللي هي ما فيش الدولة لا تقدم مقابل هذه الضريبة التي تأخذها شيئا، هذه حرام لا يجوز أخذها إلا إذا عجزت الدولة عن الالتزام أو عن الإفاء بالتزاماتها. الناس مثلا الدولة أوشكت على الإفلاس وسيجوع الناس وكذا، وفعلت جميع سياسات التقشف، ومع ذلك يعني لم يتم الوفاء بالتزامات واحتياجات الناس، عندها للدولة أن تفرض بعض المكوس على الناس للحاجة فقط، وهي آنية يعني وقتية، عندما تنتهي الحاجة منها خلاص يعني يرجع حكمها إلى التحريم. لكن هيك تشرع للناس وتقعد يعني ضرائب ترهق كاهلهم، هذا حرام، ما يصحش، ما يجوزش، لا يجوز سنه ولا الإعانة عليه ولا تنفيذه، هذا كله ما يجوزش، حرام. فلذلك يعني نقول لك أنا إذا كان أنت تخدم في مصلحة الضرائب والحال هكذا، يجب عليك أن تترك العمل بهذا المكان، لأنه إعانة للظالمين على تحصيل الجباية الظالمة التي يأخذونها دون وجه حق. إذن تكلمنا، قلنا حكم المكوس الظالمة التي تفرض على الناس هذه حرام، وما يجوز الشخص أن يسهم فيها بأي نوع من أنواع الإعانة، لا يشرعها ولا يؤيدها ولا يصوت عليها ولا ينفذها ولا يوقع عليها، لأن هذا كل إعانة يعني على الظلم، وهذا ما يجوزش. لكن زي ما قلنا في حالات الضرورة لما تتخذ كافة التدابير والاحتياطات، ومع هذا يعني لو فرضنا الآن يعني نقصوا رواتبهم مجلس الدولة والنواب والحكومة والرئاسي، نقصوا رواتبهم وألغوا السفرات للخارج، وقلصوا عدد السفارات اللي مش محتاجينها احنا بالعشرات، وقلصوا عدد الموظفين اللي مش محتاجينها احنا، ونحو يعني الأشياء اللي المصاريف الزايدة، واحد جايب الاعتماد ب يعني مستكة علكة، واحد جايب الاعتماد في نحو المصاريف هذه الزايدة كلها، بعدين مع هذا لم تكفي الحاجة، وقرر الخبراء الاقتصاديون أن الدولة بحاجة إلى جني بعض الأموال ضرائب، بعدين ماشي الحال هذاك، وبقدرها الضرورة تقدر بقدرها وبوقتها، زي ما نقولوا سنة سنتين مش على وجه الديمومة، ومبلغ أقل ما يمكن مما ينجي البلد، لكن هيك وخلاص يعني قاعد المصاريف والفساد والنهب في كل مكان، بعدين جو نفرضوا ضرائب على الناس بحجة أن الدولة محتاجة، هذا لا يستقيم وهذا حرام ما يجوزش.
2: فإني أود أن أتكلم في عجالة على مسألة يعني متعلقة بالشأن العام في مجتمعاتنا، ومتعلقة أيضا بالسير على الطرقات العامة في المركبات. للأسف بعض الناس يعني يظن أن الأحكام الشرعية إنما تكون في الصلاة واجبة، في النافلة مندوبة، في الخمر، الربا، الزنا محرم، يظن هذه هي الأحكام الشرعية فقط، ولا يظن أن المؤمن أو أن الإنسان عندما يستفيق صباحا إلى أن ينام هو يدور بين الأحكام الشرعية الخمسة، وأن كل أذى وكل ضرر في كل ضرر فإن الإسلام يحرمه وينهى عنه. هؤلاء بعض الناس يستفتون، قالوا الآن خرج علينا بعض الشباب يعني طراز جديد في قيادة السيارات في الفترة الليلية، يركبون بعض الإنارات يسموا فيه الضي الأزرق، والله كل واحد يسمي فيه، وأنا وجدت عنده تسميات في عدة دول. هذه الإنارة الزرقاء للأسف يعني أنت تقود في سيارتك يقابلك حد من هؤلاء يفلت فيك الضي الطويل، الإنارة الزرقاء هدية تسبب لك عمى مؤقتا، تقعد أنت ممكن حوالي 20 ثانية ولا حتى دقيقة ولا كذا لا ترى شيئا، وبالتالي يعني يفعلونه أحيانا من باب التباهي بالسيارات الفخمة، وأحيانا للأسف القصد منه هو إيذاء المقابل من السائقين. وهذا طبعا في شرع الإسلامي هذا أمر محرم، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار، والقاعدة الفقهية تقول الضرر يزال، وبالتالي كل ضرر يوقعه الإنسان بغيره دون ما موجب لذلك فإن هذا يكون حراما. وبالتالي يا جماعة أراهي قوانين المرور هذه من المسائل التي يمثل لها العلماء بمسائل في المصالح المرسلة. الآن من مصالح البشر أن تنظم حركاتهم في قيادة السيارات والشاحنات. إذا كان الفقهاء قديما تكلموا عليه ركوب الدواب وعلى أحكام الطرق وكذا، هذه الأحكام نفسها خذها وطبقها على أحكام قيادة السيارات اليوم والشاحنات والطائرات وغير ذلك، وبالتالي الإنسان يجب عليه أن يحترم قانون المرور ما استطاع، لأن القانون هو في مصلحة الناس، ينظم العلاقة بين السائقين، يؤدي إلى حفظ حياة الناس فيما بينهم. وبالتالي يا جماعة وهذا يعني خطاب يوجه للشباب الذين يركبون هذه الإنارات الزائدة اللي هي في الأصل مخالفة للقانون، يركبوا في الإنارات الليلية القوية جدا هذه عندما يفلت الضوء الطويل أمام من يقابله لا يرى شيئا، وكم سببت من حوادث ومن مشاكل ومن كوارث. فهذا أمر لا يجوز كما عرفنا للقاعدة العامة الضرر يزال. ومن هذه الأخطاء أيضا التي تقع في مسألة قيادة السيارات للأسف هذه ظاهرة اللي احنا نقول لها الفنار الواحد، تلقى واحد يسوق في سيارة فيها فلاش واحد، فنار واحد فقط، ويقود ليلا، وبالتالي الشخص اللي قابله ما يعرفاش هو هل الإنارة هذه في الجانب الأيمن من السيارة، هل هي من الجانب الأيسر، بي كيف يحتاط ويترك المسافة بينه وبين هذه السيارة العوراء في طريق فردي. هذا نوع من الإيذاء. وفي ناس حتى لما قالوا له قالوا انت راه سيارتك فيها فلاش واحد ولا فنار واحد وانت تؤذي اللي مقابلك ويقعد في خوف ولا يعرفك انت وين ماشي ولا كذا، قال لا وراه حرام، قال لا هو الشرع خير انتوا الحرام دخلتوه حتى في السيارات. نعم الحرام يدخل في كل شيء، كل ما فيه إيذاء للناس دون ما يعني موجب لذلك يكون حراما، سواء كان في قيادتك في أكلك في رحلتك في كذا، الأحكام الشرعية هذه تكون معك أيها المسلم أينما كنت. نعم قانون المرور هو عمل بشري القصد منه هو الحفاظ على حياة الناس، ولهذا نقول يعني يجب بل ينبغي للإنسان أن يتقيد به ما استطاع وأن يحرص على عدم فعل ما يؤذي الناس. ما يؤذي الناس خاصة في مثل هذه الأمور، يعني في الإنارة الليلية الآن أنت يواجهك في الطريق ناس، هذا نظر جيد، هذا نظر متوسط، هذا نظره ضعيف، هذا يبصر نهارا لا يبصر جيدا ليلا، هذا رجل كبير السن، هذا يعني أنت أشكال وأصناف الذين يقابلونك في الطريق. وبالتالي مسألة التبختر بالضي الليزري، هذا الضوء الليزري، ومسألة عدم المبالاة وعدم تركيب الضي متاع الفرين والاسطبات ما فيهنش ضي والفليتشات ما يخدمنش، يا جماعة رأي هذه أمور ربما تكون أنت أيها المهمل أو أنت أيها المتهور ربما تكون سببا في ضياع أناس وموتهم. أراه فيه يا جماعة اللي مر وني قابل سيارة بضي ليزري راهم عاش يعرف روحها تخش به سيارة تطيح به في حفرة، تخش في حادث، تضرب في خرسانة، ألم تكن أنت المتسبب في موته؟ ها إحنا عندنا راه المتسبب كالمباشر كذلك الناس المهملة للإنارة، هذا يمشي في الليل من غير ضي، وللأسف بعضهم رأوا يفتخر بذلك ويقول لك أنا مشيت بها ما فيهاش ضي اصطباط وما فيهاش ضي كذا وسيارة عرى. يا جماعة إحنا المشكلة لو أردت أنت لنفسك الهلاك هذا تحمل وزر أمام الله، أما أن تقصد هذا بغيرك فأنت تبوء بإثمك وإثم غيرك. وبالتالي خلاصة ما أود ذكره أن مسألة التقيد بالقوانين اللي هو في قانون السلامة المرورية وفي قانون الطرقات العامة هذا أمر واجب. وأنا تصفحت فتاوى دار الإفتاء قبل أن أدخل الحلقة، وجدت أن لدار الإفتاء عدة فتاوى في أن العمل بقانون، في أن تطبيق قانون المرور هو أمر واجب يجب على الإنسان يتقيد به كما ذكرنا ما أمكن ذلك. أما إذا كان مثلا في بعض فقرات قانون المرور ربما لا تسري حتى على طرقنا المتهالكة هذاك أمر آخر. لكن يا جماعة الآن الذي يهمنا أنك أنت أيها السائق أنت لا تسير في طريق وحدك، وبالتالي يحرم عليك الإضرار بالناس، يحرم عليك إيذاؤهم، ومن الإضرار بهم فلت هذا الضوء الليزري في الليل، من الإضرار بهم أن تمر بسيارتك دون ما إنارة، من الإضرار بهم أن تذهب بسيارتك بدون فرامل بدون فرنوات وهكذا. هذا كله يا جماعة راه يؤدي إلى الإضرار بالناس، والإضرار بالناس محرم كما ذكرت. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوالنا، اللهم آمين.
3: قال هو مسافر مسافة قصر ويسأل عن الصلاة الشفع والوتر، قال لما يصلي العشاء هل بعدها يصلي الوتر فقط أم يصلي الشفع والوتر؟
4: يصلي الشفع والوتر، يعني صلاة الشفع والوتر هي سنة مؤكدة عند المالكية سواء للمقيم أو للمسافر، وما تختلفش يعني صلاة الشفع والوتر في السفر عنها في الحضر، هي سنة مؤكدة على كل حال، لأن الوتر عندنا سنة بطريقة يعني شفع ركعتين اللي هم يسبقوا الوتر، والوتر هي ركعة واحدة وتكون بعد الشفع، وهذه هي الصيغة المستحبة عند المالكية. فأقل شيء للاستحباب عند المالكية أن يكون الوتر يعني هو من ثلاث، يبدأ بشفعين ركعتين ثم بركعة واحدة.
1: الأخت بتول قالت حلفت منذ سنة على شيء ألا أفعله ثم فعلته، حنتت يعني قلت شيء الواجب علي. يا أخت بتول ما فيش سنة ولا سنتين، أنا نقول شيء هذا نحلف أني لا أفعله ولا نحلف أني يعني حنفعله ونحنت بالعكس، يعني إما ما نفعلاش أو نفعله بالعكس، فهنا وجبت الكفارة لأن حنتني. إذا حنث الإنسان وجب عليه أن يكفر قبل سنة بعد سنة، إلا إذا كان حدد قال الشيء هذا أحلف ألا أفعله خلال سنة، ففعله له بعد السنة مش حنث. لكن إذا كان أطلق كان من نفعلاش فعل قبل السنة ولا بعد السنة ما يختلفش الوضع ووجبت عليه الكفارة. شنو هي الكفارة؟ الكفارة إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، تو معدش فيه رقبة يعني باش يعتقها، إما بيطعم وإما يكسو، يجيب 10 مساكين كان يبي كسوة يعطيهم ثمن يعني كسوة أو ثمنها يعني تكسو الكبير مش يوازي صغيرين باش تجيه رخيصة، يعطيهم ثمن كسوة الكبير ولا يعطيهم كسوة كبير يبيعوها وبعدين يشروا بها هم كسوتين أو ثلاثة للصغار، فيكسو 10 مساكين أو يطعم 10 مساكين وجبتين غداوين ولا عشاوين ولا غدا وعشاء، ودار الإفتاء الليبية تقدرها ب4 دينارات عن كل مسكين، 4 × 10 = 40، فيعطي 4 دينارات لإطعام 10 مساكين، كل مسكين 4، يختار عائلة مكونة من 3، 4، أو 5 يعطيها وهكذا لين يكمل 10، وعليه أن يتحرى وأن يعطي المحتاجين. بعض الناس يجي لي العمال اللي في الشارع ولا كذا ويعطيهم، لا، ربما العامل هذا يوميتا لما تحسب مرتب الشهر أكثر منك أنت اللي تعطي فيه في هذا، لازم تتحرى أن يكون من المساكين، أن يكون محتاج ما عنداش يعني ما يملكش كثيرا من القوت، يجي نهاية الشهر ومرتبة مش ملحق عليه، إما إيجار إما أكل إما شرب إما لباس ضروري، هذا هو اللي تعطيه المساكين اللي تعطوهم الكفارة. الأخ إبراهيم طبعا معلش قبل الأخت بتول، إذا كان الإنسان عاجزا عن الإطعام والكسوة ما قدرش لا يطعم ولا يكسو، الزوز ما قدرهمش ما عنداش مال فقير، نقول له هنا يجب عليك صيام 3 أيام، ويستحب أن تكون متتابعات، مش شرط كان فرقت بينهم، عادي كان قدرت يعني تستبق الخيرات وتعجل فيها تصيمهم 3 ورا بعض أحسن. لكن هذا يعني بعض الناس يحسبوا يعني حتى الصوم على التخير، فيقول لك ما تحنتنيش ما تخلنيش نصيم 3 أيام. لا، الأصل أن المسلم يجب عليه أن يكفر بالإطعام أو الكسوة، كان ما قدرش وما عنداش بعدين ينتقل إلى الصوم، أما الصوم فلا يجزي ابتداء، ما تقدرش تبدأ بالصوم وأنت قادر، واحد صام وهو قادر على الإطعام نقول له باطل، ما الصوم هذا ما لم يجزي عن الكفارة، يجب عليك أن تعيد الكفارة مرة أخرى.
2: الأخ يونس من طرابلس قال: هل يجوز فتح التلفاز أو المذياع على القرآن الكريم ولا يوجد من يسمع من الحاضرين؟ قال: أحيانا يجتمع الناس في سيارة أو في البيت مثلا، وتجد التلفاز مفتوح عليه محطة فيها القرآن الكريم، فيها القرآن ولا يوجد من يسمع، هل يجوز هذا؟ أقول: هذا لا يجوز بطبيعة الحال، لأن الله سبحانه وتعالى قال: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وبالتالي إذا كان فتح التلفاز أو المذياع على القرآن الكريم فإما أن يستمعوا إليه، أما إذا كانوا يتحدثون وخاصة في المجموعات الكبيرة ولا يستطيع الإنسان أن يضبطهم، فالواجب حينئذ أن يقفل المذياع أو يقفل التلفاز أو يطمس الصوت. وبالتالي فعلا ما ذكره الأخ يونس هذا موجود للأسف في مجتمعاتنا، تجد تدخل لمجموعة رجال ولا نساء ولا كذا، وتجد أحد القراء يقرأ القرآن في يعني في التلفاز، وتجد الناس يعني هذا يتحدث مع ذاك وذاك يضحك وذاك يرفع صوته وهكذا، وهذه ليست من آداب التعامل مع القرآن. الله سبحانه وتعالى أمرنا بالتأدب إذا قرئ القرآن، هكذا كان الصحابة وكان السلف، إذا قرئ القرآن كأنما على رؤوسهم الطير، يعني من السكينة ومن شدة الاستماع ربما لو نزلت حمامة والله يعني عصفور على رأسه لما خشيت شيئا من شدة سكينته وشدة استماعه. وبالتالي يا جماعة هذا أمر يعني صدق فيه الأخ يونس، ننتبه لذلك. نحن لا نقول إذا جاء والقرآن على التلفاز معناه يجب على الناس أن يستمعوا ولا يجوز لهم مثلا أن يقفلوه، لا يعني لا يجب عليهم ذلك، يعني إذا كان الظرف يسمح بالاستماع لا شك أن الأجر والثواب في الاستماع، أما إذا كان الأمر لا يحتمل بكثرة الخلق والحديث والزحمة وكذا فالأحسن أن يقفلوا يقفل التلفاز أو المذياع أو يكتم الصوت حتى لا يقعوا في مخالفة أمر الله تعالى حين قال: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، وجاء قرئ مبنيا للمجهول حتى يعم كل قارئ، إذا قرئ قرأت قرأ غيرك، سمعت من مذياع، سمعت من شخص جالس، سمعت يعني ما دام أن صوت القرآن يصل إليك فإما فالواجب عليك إما أن تستمع وإما أن تخرج من المكان إذا كان مثلا ظرفك لا يحتمل ذلك.
3: قالت أن حالتها المادية ضعيفة وما عندهاش من وين تتسلف، فهل يجوز لها أن تبيع بطاقة الدولار فاضية؟
4: بيع يعني بطاقة الدولار فارغة ما يجوزش، يعني الأصل فيه للتحريم لأنه هو ما هوش من حقوق المنفعة حتى تباع، وإنما هي من حقوق الانتفاع التي لا يجوز أن يبيع. فكان يدك حد السلفي منه مبلغ، السلفي عادي هو مدة أسبوع أو 10 أيام وردي له نفس المبلغ تماما، وبهذا تقدر تستفيدي من هذا المبلغ، ونسأل الله جل وعلا أن يكفيك بحلاله عن حرامه.
1: الأخ محمد من طرابلس قال: الأب إذا وهب لابنه شيئا ثم أراد أن يرجع فيه، ما عادش بيعطي لابنه، أعطاه هبة وبعدين رجع فيها، الأصل أن الشخص الواهب لا يجوز له أن يرجع في هبته، لما تعطي لشخص حاجة ويعني يأخذ الشخص هذه الهبة لا يجوز لك أن ترجع فيها وتستردها منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه، يعني الكلب أكرمكم الله يقيء ثم يأكل قيئه، فلذلك لا يصح أن يرجع الإنسان في هبته، استثنوا الوالد، فقالوا الوالد له أن يعتصر، يعني يرجع الهبة من ابنه، له أن يعتصر الهبة التي وهبها لابنه، كان والدك أعطاك حاجة ثم أراد أن يستردها فله ذلك، بشرط إن ما تكونش أنت رتبت على نفسك التزامات. الابن مثلا مقعمز في حالة وجاء الأب قال برا يعني أخطب باش تتزوج، قال يا والدي أنا ما عنديش، قال له الحوش هذا خوده، الحوش هذا وهبته لك وبرا تزوج، ولا قال له المهر غالي قال له اهو المهر خوده، فرتب على نفسه التزاما ويعني قال لي مشى للعائله واخطب وكذا، بعدين الاب يجي يقول لا نبي نرجع في الهبه، هنا لا يستطيع ان يرجع. لكن اذا لم يترتب على الابن اي التزام، ما تترتب عليه شيء، اعطاه حاجه وبعدين يبي يرجعها منها، فله ذلك الاب.
3: الاخ يونس شيخنا اطلب توجيه كلمه الناس اللي مكثرة من التضجر واليأس والقنوط، يعني لدرجة قال إنه هو حسب وجهة نظره إن هذا يؤدي في بعض الحالات للانتحار، في حالات يعني ظهر في حالة انتحار واقعة في المجتمع يعني.
5: الله أعلم، لكن هذا قال أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. رأوا الفتنة هذا جزء من اختبار الإيمان، ولو الناس كلها رأوا أمورها طيبة مش هتستقيم الحياة، ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون وسررا وأبوابا وسررا عليها تكون. يعني لو الناس كلها الباري عز وجل بيخليهم كلهم عندهم فلوس وكذا، أرى المترفين هم أكثر الناس فسادا في الغالب، وبالتالي هذا الباري عز وجل جعل هذا التنوع لتستمر الحياة. تخيل الناس كلها مليونيرية توا في ليبيا، من اللي بينظف لك مجاريك، ولا من اللي بيبني لك حوشك، ولا من اللي بيعالج لك ولدك؟ الناس كلها عندها فلوس، لاش نخدمني؟ حتى الطبيب يقول نقعد راقد ويحوسوا عليا. فهذا يعني الباري عز وجل نوع طوائف الناس وقدراتهم العلمية وقدراتهم البدنية وإمكاناتهم المالية ليحصل التكامل في الدنيا. الناس للناس من بدو وحاضرة، بعض لبعض وإن لم يشعروا خدموا. اللي عنده فلوس يخدم في الفقير، واللي فقير يخدم في الغني. اللي عنده فلوس يخدم في الفقير إنه بيعطيه فلوس لما بيبني له حوض سباحة، ولا لما بيوصل لأولاده هو بيقعد راقد، ولا لما يبي يجيب عامل ينظف له الحوش بدل مرته تتعب، يخدم فيه بهذه الطريقة. والفقير يخدم الغني إنه يقدم له هذه الخدمات باش هو ما يتعبش. فقلنا التكامل هذا هو الذي تستقيم معه الحياة. لو الناس كلهم فقراء وكلهم صحة بس وما فيش فلوس لن تستقيم الحياة. لو كلهم فلوس بس ما في حد يخدم لن تستقيم الحياة. لو كلهم علماء معناه ما في حد بينظف الكناسة ويبي يدير ويبي يدير. ولو كلهم جهال معاش يلقوا من يعالجهم وكذا. وبالتالي التكامل في الدنيا مطلوب. هذا مش عارف شن السؤال بالضبط، يعني زي اللي راحت الخريطة.
3: هو قال فيه شوف إن في حالات انتحار في المجتمع، ويشوف هو بوجهة نظر الأخ يونس إن واحدة من أسباب قد تؤدي للانتحار هي الناس إن مش هادة لسانها، وديما يعني مكثرة من التضجر ومن اليأس من وضع الاجتماع وضع البلاد، وقال إحنا يعني وضعنا ما وصلش لهالحد يعني لهالدرجة يعني.
5: لا والله وضعنا خير من كثير، من هو خير لكن مش في المستوى الذي ينبغي أن نكون فيه. بل بعضهم يقول والله يشكر في الحكومة ولا لا، يعني لما تقارن أني كنت من الأسبوع اللي فات في تونس ومصر حالنا خير منهم بألف مرة، لكن مفروض حالنا يكون خير منهم بمليون مرة. إحنا مفروض نقارن روحنا بقطر وبالكويت وبالإمارات والدول الغنية هذه اللي مستريحة، مش نقارن روحنا بتونس ومصر. لكن في نفس الوقت عندنا حاجات أفضل بكثير من اللي بنجعل لهم الإتراف غادي. رأوا الإتراف يؤدي إلى مشاكل كثيرة وتفسخ في العائلات وكلام هذا كله موجود. وبالتالي وضعنا ما نبيش نقول مثالي، ولكن خير بهلبة. لكن اللي يبي يتضجر وكذا أراه هذه مسألة راجعة للنفس وراجعة لذكر الله تعالى بالدرجة الأولى. أراه تلقى فقير ولكنه ملتزم بأوامر الباري عز وجل وكذا، وتلقى سعيد في حياته، وتلقى غني الفلوس كلهم عنده وهو متضجر ومش عاجبات الحياة. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، هذا أمر معلوم ومشاهد. فكثرة التضجر وكذا ربما يكون سبب لبعض الناس أن تنتحر، لكن مش سبب رئيسي. يعني لو كان الشخص إيمانه قوي مهما كان يمر بضائقة فلن يلجأ إلى الانتحار، لأنه يعرف أن هذا الانتحار محرم، وأن يوم القيامة سيبقى يفعل تلك الحالة التي قتل بها نفسه إلى ما لا نهاية، كما ورد في الحديث قال اللي ضرب نفسه بحديدة حديد تفيده في النار يجئ بها نفسه، واللي شرب سم فهو يتجرعه في الجهنم. وبالتالي الانتحار كبيرة عظيمة من عظائم الذنوب، وما لم يظن أنه حلال فلا يكون كفرا. إنسان قال أني والله اتضجرت وكذا ومعاش قدرت والدنيا مش جاية معي وبنقتل روحي، هذا ليس كافرا. وإن كان لا يصلي عليه أهل الاقتداء، الناس والعلماء ما يصلوش عليه باش يكون ذلك حاملا على لغيره على أن لا ينتحر، لكنه ليس كافرا إلا إن استحله. كان قال لا والله حلال بنقتل روحي وهذا جسمي واستغفر الله الباري ما دخلاش فيني، هذا يكون كفرا. فمسألة الانتحار مسألة احنا ديما مشكلتنا الليبيين نستسهلوا في الحلول ونستسهلوا في توصيف المشاكل، نحسب حلها بسيط والمشكلة نقوله والله هذه لأن ما يذكرش ربي بس، لا هذا جزء من الأجزاء، لأن فقير هذا جزء من الأجزاء. أكثر بلاد فيها انتحار في العالم السويد، وهي من أعلى الدول مرتبات. فالمسألة لا علاقة لها بالفقر والغنى، كثير من الفقراء عايشين ومستريحين ويحمدون الله على ما أتاهم، تلقى لما تشوفها صعيد أكثر من اللي عنده مليون وزوز مليون وثلاثة مليون، تلقاها ذاك يلهلق على الفلوس من الصبح للليل، وكان ربح صفقة فيها مليون وفي العشية خسر صفقة فيها 30 قرش، تلقاه يعيط ويولول وينوح. وبالتالي هذه المسألة ينبغي أول شيء هل هي ظاهرة ولا لا؟ ما هو لما تقول لي 7 مليون انتحروا 16 هذه ليست ظاهرة، لكن لما نقول انتحروا 1000 2000 هذه ظاهرة. لابد من نجيبوا جماعة الاجتماع ونجيبوا جماعة الصحة ونجيبوا المشايخ ونديروا إحصاءات، ترى فما فئة أكثر والله في فئة الشباب، علاش شهر القراية غالي عليهم ولا صعبة، في فئة الشيوخ علاش والله معاش تقاعد شوي، فهك يكون. أما أن احنا مشكلة ولا ظاهرة أن نوصفها بصفة واحدة بس ونديروا لها حل واحد بس، ففي الغالب لن يكون هذا هو السبيل الحقيقي للنجاح. لكن ينبغي للمجتمع أن يكون متفائلا، باري عز وجل يحب التفاؤل ويكره التطير، أن الإنسان ديما ينقنق وديما خايف وديما شارق على الرزق وكذا، هذا كله يعتبر سبب من أسباب الانتحار، وإن كان مش السبب الرئيسي، بدليل كما قلنا أن في أغنياء ينتحرون وفي شباب ينتحرون وفي فقراء ينتحرون وفي عزايز ينتحروا وشيبين. وبالتالي كما قلنا ينبغي أن يكون الوصف دقيقا ليكون العلاج صحيحا. لكن أظن أن المجتمع الليبي مش زي المجتمعات الثانية، صحيح في ناس تنقوا كذا، لكن أركب في تاكسي في تونس وقول له شن حال البلاد بس، ولا أركب في تاكسي في مصر وقول له شن حال البلاد بس، تسمع العجب العجاب. وإن كان زي ما قلنا هذا مش معناه أن احنا وضعنا مثالي، لا هو ما هوش مثالي، لكن من يحمد الله فلا شك أنه سيرتاح سواء كان غنيا أو فقيرا، سواء كان مريضا أو صحيحا. هذه هي النعمة التي يعطيها الباري عز وجل للناس. يعني المؤمن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد غير المؤمن. فالمؤمن لما يعرف أن هذا كله بقضاء الله وقدره وتوفيقه يرضى بما قسم الله له، وسواء كان غني ولا فقير ولا صحيح ولا مريض ولا كبير ولا صغير، غالبا لن يلجأ إلى الانتحار مهما ضاقت به الظروف. لكن من تضيق به الظروف مع قلة الإيمان هو هذا الذي يخاف عليه من الانتحار. والحمد لله في نسبة، حتى نسبة كبيرة، ممكن تكون مسألة سحر، وممكن تكون يعني غير واعي، لأن حالات سمعنا بهم ما فيش حتى حاجة، ومروح من الصهرية وكان يضحك وموره تمام، ناضوا جماعة الصبح قالوا والله شنق روحه، وراه لا يعاني لا من ضائقة مالية ولا شيء. شاب هو صغير، هذه حالة نعرفها، شاب صغير وحوش أباني مش عارف خاطب ولا قريب يخطب، ومروح من جماعته ومبسوط

0: الظاهرة ما السبب فيها باش نعالجوه. وبعض الناس يميلوا إلى التخويف، وبعض الناس يميلوا إلى التمييع، والحق هو من يكون في الوسط. يعني مش عارف، تقريبا ليبيا الحرارة ولا واحدة من المحطات ما تشدهاش علي، المهم واحدة من المحطات جابوا واحد قال خلاص ليبيا مضروبة بالليدز ومش عارف قداش، وقعد يعيط. يعني شعرنا ان احنا 99% فيهم ليدز. بعدين نام صلاع واحد قال لا ما هناكش الكلام، قال هم عندنا 8200 كذا حالة، وهذو موجودات من 10 سنين. فزي ما قلنا بالكشف وبالإحصاءات وبالتدخل أهل الاختصاص تتضح المشاكل وين وتتضح حلولها كيف. ولكن للأسف مقل حني لتو الآن جيب لي واحد ليبي يعرف ليبيا قداش فيها، ترى معناها مش حتقدر تدير أي حاجة، لا في معاشات ولا في علاج ولا في تعليم ولا حتى حاجة. مصر يقول لك والله كل ثلاثة كل ثانية ولا كل ثلاثة ثواني ينزاد عيل مثلا، وروحني كل شهر نزيدوا كذا 1000، وتوا نسبتنا كذا، الأطفال كذا والشباب كذا والعجايز كذا والذكور كذا والنساء كذا. كانت وفرت النية الصادقة للعلاج وللإصلاح يلقوا علاش يتكوا. لكن احني حتى رئيس الدولة ما يعرفش ليبيا فيها قداش، واحد يقول 6 مليون وواحد يقول 40 مليون وواحد يقول ما نعرفوش، ولا تعرف قداش ذكور ولا قداش إناث. وهذه مشكلة كبيرة، معناها مش هتعرف تصلح. والحلول اللي بتديرها أي حلول في زيادة معاشات ولا في غيرها غالبا ستكون حلولا تلفيقية ولن تؤدي إلى النجاع المطلوبة منها.
1: بارك الله فيك شيخنا.
2: إذاعة دار الإفتاء الليبية 90.9 FM.
3: دار الإفتاء الليبية، طرق الرد على الاستفتاءات. أولا، الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصيا لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانيا، الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثا، الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعا، الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد.

مستمعين الكرام، لمن فاتته حلقاتنا المباشرة أو يرغب في الاستماع مجددا لبرامجنا المسجلة، إذاعة دار الإفتاء الليبية أقرب إليكم من أي وقت مضى. تابعونا عبر قناتنا الرسمية على اليوتيوب دار الإفتاء الليبية، ولا تنسوا زيارة صفحتنا على الفيسبوك إذاعة دار الإفتاء الليبية، وكذلك عبر موقع دار الإفتاء الرسمي تجدون الأرشيف الكامل للحلقات والفتاوى والمقالات افتاء.الواء.

0: في صلاة الجنازة فكبرت خطأ 5 تكبيرات، فما الحكم بارك الله فيكم؟
1: هو الصلاة صحيحة، يعني كبر من كبر يعني 5 تكبيرات بالخطأ في الجنازة فصلاة صحيحة. الناس ما يتبعوش في مسألة التكبيرة الخامسة، الصلاة صحيحة، ويعني هي وردت في يعني الذي عليه جميع العلم أن تكبيرات الجنازة هي 4 فقط، هي 4 فقط، لكن ذهب بعض أهل العلم لمسألة زيادة إلى أكثر من ذلك، يعني 5 أو 6 أو 7 أو 9، لكن أكثر أهل العلم على أنها 4 تكبيرات لا يزاد فيها عن ذلك، وهذا قول مشهور المذاهب الأربعة، لكن إذا كبر 5 بدل من 4 فالصلاة صحيحة.
0: نعم، بارك الله فيك شيخنا.
2: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: يسأل ويقول أنا صمت يوم عرفة، صمت يوم عرفة بنية عرفة وليس بنية القضاء، ثم تذكرت أن علي قضاء يوم من رمضان، فهل يكفيني صوم عرفة هنا عن هذا اليوم أم أقضيه؟ لا، لا يكفيك يا أخي، عليك أن تقضي اليوم، لأن النية هنا تكون قبل الدخول في العبادة. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فالنية تكون قبل دخول وقت العبادة، معناه في الصيام أمتى تكون النية؟ قبل الفجر. وما دامك أنت نويت صيام عرفة وما منويتش به القضاء، فإنه قد اعتبر لك صيام عرفة يوما يسن صومه مندوب، وعليك أن تقضي هذا اليوم الذي أفطرت فيه في رمضان خطأ.
2: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
4: الأخ عبد القادر من هون هنا إخواننا في سوريا أيضا وسأل، قال هل يجوز الاقتراض للحج والعمرة؟ نقول أولا الذهاب للحج والعمرة لابد أن نعلم حكم الذهاب للحج والعمرة في هذه الظروف، فنقول إذا كان الإنسان لم يحج أصلا ويريد أن يحج حج الفرض، أو لم يعتمر أصلا ويريد أن يعتمر، فلا بأس أن يذهب بماله أو أن يقترض إذا علم أنه يستطيع وفاء هذا القرض، كان عنده مال يمشي وكان ما عنداش مال لا يجب عليه أن يقترض، لكن إذا أراد أن يقترض وعلم أنه سيؤدي هذا القرض وسيسدده فلا بأس أن يتسلف ويمشي للحج والعمرة. أما إذا كان يريد تكرار الحج والعمرة وقد ذهب للحج والعمرة من قبل فلا ينبغي له أن يذهب ولو كان عنده مال الدنيا. الآن عندنا إنفاق واجب وهو نصرة الجبهات في غزة، نصرة إخواننا في غزة، ينبغي أن يبذل المال هناك لأن هذا المصرف واجب، والواجب مقدم على المندوب، أنت تبي تكرر الحج والعمرة هذا مندوب لكن هذا فرض، فيجب عليك أن تدفع المال في هذا الباب ولا تدفعه في تكرار الحج والعمرة، فما يعني فمن باب أولى أن لا تقترض لأجل الذهاب إلى تكرار الحج والعمرة، فلا ينبغي لك أن تذهب أصلا لأنك ستقدم المندوب على الواجب، هذا أولا. ثم ثانيا هذا المال الذي ستدفعه هنالك سيذهب إلى أعداء الله عز وجل من الكفار، كما ذهب 500 مليون لترامب لخزينة ترامب، أو سيصرف على الماجنات والمغنيات والحفلات الصاخبة والعياذ بالله، فلا ينبغي أن يكون الإنسان معينا على هذا المنكر.
5: فإني أود أن أتكلم في مقدمة سريعة عن مسألة من يعني مسائل الناس في المجتمع أراها مهمة، وقد يعني وقعت لي أنا شخصيا تجربة من هذا الباب فأحببت أن أذكرها الآن، وهي مسألة الصلاة عند السفر بالطائرة. الصلاة كما تعلمون الله سبحانه وتعالى يقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فقد حدد القرآن أو حدد الإسلام للصلاة موعد ابتداء، موعدا أو توقيتا للوقت الاختياري الذي تجوز الصلاة فيه، وثم توقيتا أو وقتا آخر للوقت الضروري، فإذا خرج وقت الصلاة الاختياري والضروري كان فعل الصلاة بعد ذلك قضاء لا أداء. الإنسان إذا سافر يجب عليه أن يؤدي الصلاة في وقتها، ولكن يعني السنة ثبت فيها التخفيف عن الناس بمسألة جمع التقديم وجمع التأخير. إذا كان الإنسان مسافرا سفرا يستغرق وقتين من مشتركتي الوقت، الظهر والعصر مثلا أو المغرب والعشاء، فيمكن أن يصلي جمع تقديم أو جمع تأخير حسب الحالة التي هو عليها. ولكن ما أود ذكره هنا وهو مسألة السفر في الطائرة. الإنسان إذا سافر مثلا أو أراد أن يسافر فأتى للمطار مثلا، وتوقيت خروج الطائرة عند مثلا 1/3 ظهرا كمثال، فهذا بإمكانه أن يجمع العصر مع الظهر جمع تقديم، والحمد لله يركب في الطائرة متى ما وصلت وصلت، ثم يصلي بعد ذلك المغرب في وقتها أو يصليها جمع تأخير عند العشاء. فلا مشكلة عندنا في مسألة السفر في الطائرة في الظهر والعصر، هذه مشتركتا الوقت، والمغرب والعشاء كذلك مشتركتا الوقت، يمكن أن يصليها الإنسان قبل أن تصعد قبل أن يعني تقلع الطائرة، يصليها جمع تقديم أو بعد نزولها جمع تأخير، وهو يراعي ذلك. كما أن الإنسان يضرب حساباته لأمور حياته، هل سينزل نهارا ليلا، أي فندق ينزل، هل يجد تاكسي ما يجدش، أمور الحياة التي ندبرها، فإن أمور الصلاة هي أوجب من هذا كله. كل إنسان لما بيسافر يشوف متى توقيت الرحلة، إذن يمكن نجمع العصر مع الظهر، يمكن صلي المغرب جمع تأخير، يمكن صلي العشاء جمع تقديم وهكذا. لكن المشكلة في صلاة الفجر، ونحن في مذهبنا المذهب المالكي إيقاع الصلاة في الطائرة في حال الطيران لا يجوز، لأن عندنا من شروط الصلاة أن يسجد الإنسان على الأرض أو ما اتصل بها. والإنسان عندما يكون في الطائرة، الطائرة ليست متصلة بالأرض، وبالتالي الصلاة صلاة الفريضة في الطائرة فيها إشكال، وإن كان هناك من أهل العلم المعاصرين من جوز ذلك. أنا رسالتي هنا لخطوط الطيران في بلادنا، نحن في دولة مسلمة ونشترك جميعا في هذا الدين الحنيف، وكلنا حريص على أداء الصلاة. فللأسف وقع لنا في رحلة أن طائرة الحجاج، للأسف طائرة تقل الحجاج من مطار مصراتة قبيل صلاة الفجر بعشر دقائق، تأمر الركاب بالصعود للطائرة، يقولون لهم الفجر لا يمكن، ليس فيها جمع تقديم وليس فيها جمع تأخير، أخروا قليلا حتى ندرك أول الصلاة، وهم يلحون على الناس في أن يركبوا في غرفة المغادرة هذه أو صالة الانتظار إلى الطائرة. وللأسف إذا صعد الإنسان إلى الطائرة كما تعلمون يعني الصلاة بركوع وسجود حتى والطائرة واقفة، وإن كان هذا لا إشكال فيه، لكنه أمر متعسر ليس أمرا سهلا. فللأسف يعني ماطل الحجاج وماطلوا حتى تمكنوا من إيقاع الصلاة في أول وقتها بسرعة فائقة، ولم يتحصلوا إلا على أدنى الطمأنينة. وكان الناس يعني الحجاج متذمرين، إنسان ماشي للحج وأنت تلح عليه في أن يركب الطائرة قبل دخول وقت صلاة الصبح التي ليس فيها لا تقديم ولا تأخير، ما هذا؟ سبحان الله. يعني الآن نحن نتكلم في دولة مسلمة، لو كنا في دولة كافرة يعني لكان الأمر غير مستغرب، لكن أنت في بلادنا، أنت لما تقول موعد إقلاع الطائرة مثلا قبل الفجر بربع ساعة، ما تقولش في نفسك باي كيف يصير في الصلاة؟ يعني ما الفرق؟ يعني هل نحن في مطارات العالمية الكبرى التي تقلع طائرة كل دقيقة؟ هذا كلام يعني غير واقعي. للأسف حصل ما حصل، ويعني الحمد لله ماطل الحجاج حتى ركبوا أو حتى صلوا، عفوا صلوا في أول وقت الفجر، وممكن منهم من صلى الفريضة وهي الصبح وترك الرغيب. إذا بنا نفاجأ للأسف الشديد في رحلة الرجوع كذلك من مطار المدينة، يعني الطائرة تفتح أبوابها قبيل صلاة الفجر لم يبقى على الفجر إلا 10 دقائق، للأسف يتكرر المشهد من جديد، والناس كانوا يعني ناس حجاج أكملوا رحلة حجهم ولا تسمع إلا النداء الأخير: يجب عليكم التوجه إلى الحافلة للصعود للطائرة. سبحان الله. فأذكر للأسف يعني أن بعض الحجاج لم يتمكن من صلاة الصبح أصلا، الناس خايفة، يقول لك كان نتعطل ربما الطائرة تمشي، أركب في الحافلة ومن الحافلة ركب في الطائرة، والازدحام الشديد في الطائرة لا يمكن الصلاة فيه ركوعا وسجودا، وللأسف يعني الطائرة متوقفة. نعم، فهذه رسالة أوجهها إلى خطوط وشركات الطيران في بلادنا، يجب أن تراعوا مسألة الصلاة. نعم هناك ساعة وفسحة في الظهر والعصر وفي المغرب والعشاء إن تقديما وإن تأخيرا، لكن في بعض الأمور لا يتأتى. رب سائل منكم أو شخص يستشكل ويقول: أو طلعنا قبل الفجر بساعة ونص والرحلة طويلة. أقول يعني ما جاء في الأثناء وما جاء اضطرارا لا يكون يعني مثل الأمر الذي يفعل ابتداء. يعني أنت مثلا لو أدركك الوقت وأنت الفجر وأنت في الطائرة فوق، صح هنا لا يمكن للطائرة أن تنزل ولا يتصور ذلك، وهنا يأتي الخلاف هل يصلي الإنسان بإيماء، يصلي طبعا إذا أمكنه بركوع وسجود يصلي في الطائرة، وإذا تعذر فإنه يصلي بإيماء ثم يعيدها عندما ينزل بركوع وسجود. ولكن أنا أقول يعني الخطوط الطيران في بلادنا في مسألة صلاة الفجر يعني ينبغي أن يراعى مثل هذا. وللأسف كما ذكرت يعني وقع في رحلة للحج، يعني هل من اللائق أنك أنت تأتي إلى حجاج وتركبهم قبل أذان الفجر بخمس دقائق وتصعدهم الطائرة في ازدحام واكتظاظ، وبعضهم من الازدحام ربما نسي الصلاة أصلا أو لا يعرف أحكامها، وكان بإمكانك يعني أن تؤخر قليلا حتى يصلي الناس. فيعني كم يعني أقول كما أن هذه الخطوط تراعي أحكام الدنيا وتراعي قوانين المطارات وتراعي كثيرا من الأشياء بما يضمن يعني حسن سير هذه الرحلات وكذا، يجب أن تجعل أمر الصلاة مقدما على كل شيء، مقدما على كل شيء. وأقول هنا يعني مذكرا أن الإنسان كما ذكرت آنفا عندما يسافر يجب أن يجعل أمر الصلاة هو الأول. وللأسف يعني بعض الناس الذين لا يبالون بأمر الصلاة سواء في الحضر أو في السفر تجد هذا الإهمال والتقصير منه. هذا إنسان مثلا أو هذه المؤسسات ربما حتى مثلا حتى السرير في المستشفى في غرفة العمليات غرفة العناية مثلا والله القسم والله غيره، تجد السرير يضربوا له في الحسابات حطه هنا في جنب ضي بعد على النافذة قرب من كذا بعد على الباب. أما مسألة استقبال الصلاة استقبال القبلة إذا قلت لهم السرير غير مستقبل القبلة ربما نظر إليك شزرا واستغرب ما معنى هذا؟ لماذا؟ هذا للأسف من اهتمام الناس بأمور الدنيا وترك أمور الآخرة. نعم الصلاة لها فسحة من الوقت بحسب كل صلاة، ولكن الإنسان يجب أن يجعل أمر الصلاة هو المقدم على كل شيء. وهذا كما ذكرت يعني خطاب للإخوة في خطوط شركات الطيران بصفة عامة، أنتم إذا عرقلتم أمر صلاة الناس جي تدير لي وقت الإقلاع قبل الفجر ب10 دقائق، وأن أنت هنا للأسف ربما الطاقم لم يصلي أصلا وربما بعض الركاب أو كثير منهم لم يصلي، فأنت لم تصلي وأسهمت للأسف في تضييع صلاة الناس. لماذا لا نجعل أمر الشرعي هو المقدم في كل شيء وندرس الأمور الشرعية، الصلوات التي فيها إمكانية جمع التقديم وجمع التأخير الأمر فيها ساعة، أما الأمور الأخرى فينبغي أن بل يجب أن يحتاط لأمر الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم يعني ذكر أن أول ما يحاسب عليه الإنسان في قبره هو الصلاة، وعمر رضي الله عنه يقول إن أهم أمركم عندي الصلاة. فللأسف إذا سافر الإنسان رأى أن أمر الصلاة هو آخر الأشياء. للأسف الشديد في دول مسلمة مثل بلادنا لا تجد يعني اهتماما بمثل هذا الأمر، فأحببت أن أذكر هذا من باب إبراء الذمة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوالنا وأن يعيننا على القيام بواجبات ديننا، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
6: شيخنا الأخ يسأل عن حكم الوصية الواجبة.
7: والله هو للأمانة إحنا عندنا الوصية لابد أنها تفرض من الميت قبل اللي يموت، يعني الجد هذا لابد أن يوصي للأحفاد، هذا في حالة أنه عنده أبناء، في حالة أنه عنده أبناء يبدو أبناء الابن حجبوا بالأبناء محجوبين، وبالتالي ينبغي أنه يكون أوصى لهم، لكن إذا لم يوصي فهو محجوب إلا إذا أراد أن الأبناء يتطوعوا. لكن هو طبعا هذا الفتوى بالمذهب المالكي، لا أدري المذاهب الأخرى هل هم الأحناف يقولوا بالوصية الواجبة أم لا، ولهذا احنا غرر شرنا لمذهب الأحناف إذا كان هم اللي قالوا بهذا. المسألة لما ترفع للقاضي خلاص يبقى هو يتحملها المسألة هذه، معاش عندنا فيها كلام حقيقة يعني، لكن الأصل أن هو الوصية ينبغي للجد أنه يوصي للأحفاد إذا كان عندهم أعمام، هم إذا كان هو عنده أبناء، لأن يبدو هم بالأبناء محجوبين
6: بأعمامهم
7: محجوبين، وبالتالي هذا ما يتعلق بهذه المسألة.
6: الفتوى أنهم غير ورثة،
7: غير ورثة إلا بتنازل الأبناء، وكان هو حاجة يعني نقول يفصل فيها القاضي يبقى هذاك الله أعلم، إذا كانوا اعتمد على قول آخر الله أعلم.
6: نعم شيخ.
8: هذه سائلة عبر الواتساب، شيخنا بتقول بأن هي متزوجة ومتى اللي عندها شغل لهي ولزوجها، وتشتغل في تسويق جلسات المصنع وتبيع بزيادة مع علم صاحب المصنع، قالها يعني تبيعي بسعر معين وزيدي أنت مع مراعاة ظروف الناس. فقالت أن هي استفتت أو أحد العاملين على حد قوله حافظ كتاب الله وملم ببعض المعلومات الدينية، قالها حرام للديري فيه ولا بد تحطي رصيد في المصنع حوالي 1000 دينار باش معاملتك تكون صحيحة، فتسرى الحكم المعاملة وتوجيهها أيضا حتى للمنافتة بهذه المسألة.
9: هو في الحقيقة يجب أن ننبه أن ليس كل من التزم وكل من تدين وكل من حافظ على الصلاة في المسجد وكل من حافظ القرآن وكل من حافظ على الصلاة وكل من قدم إلى الإمامة أنه يفتي الناس. هل فتوى راه لها أهلها؟ يعني الفتوى ما يعني اللي يفتي الناس بغير علم هذا والعياذ بالله يتبوى مقعده من النار. أنت ليس لك علم ولم تتعلم ولم تجلس إلى العلم ولم تدرس الفقه ولم تدرس الفقه المقارن ولا تعرف القواعد الفقهية ولا تعرف الأحكام الشرعية، لماذا يعني أنت تقبل أو تدخل نفسك وتستحي لما يسألوك ما تقولش الله أعلم؟ العلماء الربانيون اللي ما يعرفوش الحكم يخافون ويتورعون ويقول لا الله أعلم. مالك وهو إمام عظيم جاءه شخص من القيروان من تونس ماشي لمالك في المدينة المنورة يسأل فيه، جايب له 40 سؤال ممكن جاوب 7 بس، وقال له في الثانيات لا أعلم، تقال له أنا ضربت كباد الإبل ليك وجاي نسأل فيك وتود باهي شني نكذب عليك ولا شن تبي أنت نقول لك؟ يعني المسألة أنا ما نعرفش حكمها، وكثير من الفقهاء يسأل وهو عالم كبير يقول له ارجع غدا ارجع بعد غد ارجع بعد أسبوع. أما الآن فالناس يتصدرون للفتاوى حقيقة ويستحي أن يقول الله أعلم ولا ما نعرفش، يعني هو مش أهل للفتوى أصلا، هو من الأول مفروض يقول له والله إني ما نعرفش الفتوى، تو هذا بالله اللي جاوبها وقالها أنت لازم تحط فلوس وتشتركي من قال هالكلام هذا؟ يعني أنت معناها السمسرة هيك عندك محرمة؟ ما في ناس السمسرة هذه جائزة، يعني ما تعرفش حاجة اسمها الجعالة، ما تعرفش حاجة اسمها الأجرة، ما تعرفش حاجة اسمها تسويق. هذه المرأة هي مسوقة والتسويق، وإحنا قلنا في التسويق تسويق جائز ليس من بيع ما ليس عندك. في فرق في التسويق، صح في بعضه هو من بيع ما ليس عندك، لأن الإنسان لا يجوز له أن يبيع شيئا لم يتملكه. أنا نعرف مثلا أن السلعة الفلانية تسوى 100 جنيه ويجيني واحد يقول لي نبي السلعة الفلانية، نقول له 150 ويعطيني حقها ما بعنا، قلت له ما اشتريت مني بعثالي اني نمشي نشريها، هذه صورة منهي عنها، هذا بيع ما ليس عندك، هذا بيع ما لم يملك. أما التسويق متفاهم أنا وصلاح عنده 100 صندوق يقول لي مثلا بيع ولا صالونات ولا اللي هم هادو اللي ذكرتهم وأيوة وتاخذي عليه كل صالون أجرة مثلا 200 دينار هذا ما فيه شيء وجايز والله أعلم
8: يعني مسألة معاملتها جايزة شيخنا
9: نعم هذه حسب ما ذكرت هي معاملتها نعم. جايزة لأنهم محددين هم نعم. نحن الجهالة الجهالة في الأجرة تفسد صح لكن هم هنا متفاهمين عارفين قداش بتاخذ مقابل الشيء اللي بتبيعه هذا
8: نعم بارك الله فيك شيخنا الكريم
10: هذا يقول أن يملك محل ويريد أن يؤجره لشخص قد يبيع فيه الدخان يعني هل يشترط عليه أنه ما يبيع الشعوب هذا
11: طبعا الأشياء التي ينبغي الاتفاق عليها وتكون من ضمن يعني النشاطات التي تكون بين المؤجر وصاحب الموقع أن يكون فيما هو مباح شرعا يعني لا يجوز أن يبيع فيه ما لا يصح يجوز تملكه أو حتى فإن الثمن والمتمون عادة يكون منتفعا به طاهرا مقطوعا سليما كلام المعروف في شروط البيع شروط البيع هي قد تكون نفسها شروط الإجارة يعني من حيث الثمن والمتمون والمنفع يعني تملك الذات وتملك منفعة فالأشياء التي هذه ينبغي لنا فيها أول شيء يعني المكسب الحرام محل الدخان يعني مكسبه حرام لأنه وإن كانت الفتوى قديما أتكلم قديما يعني منذ 30 سنة و 40 سنة وأكثر يعني حتى أكثر من 40 سنة كانت هناك من يقول بالكراهة بكراهة الدخان وبالتالي يدخل الحكم يتبع الحكم الشيء المبيع يعني من حيث الجواز وعدمها والحرمة وكراهة لكن الآن أجمعت أظن المجامع الطبية والفقهية على أن هذا الدخان حرام أو عفوا الدخان ضار بالصحة وضرره واضح وبالتالي الفتوى كان يكون إجماع على تحريمه وما دام محرما فلا يجوز بيعه ولا تملكه ولا استعماله وهذا ينطبق ماذا على المؤجر نفسه يعني لا يحل لك أن تؤجر يعني محلا لك ليمارس فيه شيء غير مشروع وهذا من باب إشاعة المنكر أو إشاعة اسمها الضرر بالناس بتعبير أدق يعني أنت تبيع أنت أجرت دكانك ومحل أجرت لمن يريد أن يبيع شيئا لا يجوز بيعه ويؤدي إلى المفسد والتهلكة يعني في صحة الناس فلا يكون كسبه حلالا وزي ما قلنا في حلقة سابقة يعني نصيحة لأهل الذين يبيعون التبغ والدخان يعني قلتها فيما سبق أن الإنسان الشيخ معاد مأجر محل وتعب فيه زي ما يقولوا وعنده رأس مال وبدل ما يبيع حاجة حلال متفق على حليتها ويكون كسب طيب ويكون تعبك طيب ويكون يعني كل لحظة تقضيها في هذا المحل مأجور عليها في كسب الرزق وطلب الرزق عليك وعلى عائلتك وحتى عليك كنت عزابي وبتكون نفسك يعني تمشي وتسيب الحلال وتمشي الحرام يعني لا يثمر
10: ممحوق البركة
11: ممحوق البركة يعني هذه المسألة يعني هذه والله هذه نصيحة لأخوتنا اللي عندهم أصحاب محلات بتاع الطبغ الدخان يعني قلت لك أنت وكررها أنت تعب يعني أنت قاعد بتفتح من الصبح لليل وأجر محل ودافع فلوس وحاط فيه ديكورات وحاط فيه كذا لماذا لا تستغله في الحلال يعني وحتى وإن كان يعني أقولها ونوجه توجيه آخر يعني سيدي تقول والله يعني عندي هذا رأس مال حاط فيه 7000 ولا 8000 ولا 10000 يعني برا اتلفه اتلفه يعني ما عندكش حل آخر فيه ولو أنك تدين أو أنك تمشي حتى لصندوق الزكاة ويعينوك على فتح مشروع من جديد هذه العادة نوجهها بتوجيه حتى للأخوة في صندوق الزكاة أن يكون في نوع من الدعوة لهؤلاء الناس لأن المغلب يعني أعرف أن أغلب اللي محلات بتاع الدخان يعني أغلبها شباب يعني وهو مفاتح محل للعادة اللي بيتكسب ويبي يكون نفسه ويبي يعني إحنا فهذا باب الأمر معروف باب النهي عن المنكر وباب الإعانة على التوبة إحنا قلنا الزكاة يعني حتى من استدان مالا في معصية إذا تاب تاب وأبدى توبته يعان ويسدد دينه من مال الزكاة فهذه الآن لن نستغلها فرصة شيخ معاد الإخوة في صندوق الزكاة يتوجهون بالدعوة والنصيحة إلى أصحاب هذه المحلات يديرهم زيارات يتحاوروا معهم قداش دكانك انت اللي فيه قداش 7000 8000 10000 دخان، ولا لا اعتقد تتجاوز هذا المبلغ في العاده. يعني قداش به هذا هات نتلفوه، هذا واجب تلافه شرعا. ونفتح لك مشروع اذا كان انت متسلف نسدد لك دينك، اذا لكن شرط بشرط انه فعلا يبدي التوبه النصوح، مش يقول باهي وكذا وياخذ فلوس ويبدي يفتح محل دخان في محل في جهه اخرى. لمن يعني تتضح توبته عنده نية في التوبة ويتبين هذا الحال، فاسمه يعان يسدد دينه ويفتح له حتى محل. قداش انت متسلف 7 وفتحت له محل ب10 ب15000 يعني، يعني مش هذاك الامر يعني ذبال. وتخرجه من الكسب الخبيث والكسب الذي لا يجوز الى كسب الحلال، وتسد له ثغرة يعني في المجتمع، يعني مصرف مصارف الزكاة لمن فيه الفقر وفيه الغرب الاثنين غارم يعني. فلعل تكون هذه الأشياء ينبغي أن يكون التفكير دائما شيخ في مثل هذه المسائل، أن احنا كيف نطور المصارف الزكاة ونطور كل ما يتعلق بالأحكام الشرعية، أن ننزله على ما في العصر الذي نحن فيه ونستغله في هذا الجانب. فهذه لعل مدخل هو من جاب الكلام الموضوع لهذا الموضوع، أنك أنت وتمشي كل النشاطات الغير شرعية، نشاطات في نشاطات غير شرعية لفهل له وفهل بيع ما لا يجوز كذا، يعني يستغل ووجه مثلا إذا كان فيه رصيد في صندوق الزكاة وجه مثل هذه النشاطات. وزي ما قلت لك هذا يدخل باب المعروف والنهي عن المنكر وباب الإعانة على الكسب الحلال، ومصرف الزكاة أيضا من مصارفه. فوالله أعلم هذا الحكم شيخ.
10: واضح شيخنا، بارك الله فيكم.
12: 90.9 FM.
5: تونس تكلم أيضا عن أمر آخر خطير يسأل عنه، قال مسألة استعمال الجلاطين في البحر. للأسف بعض الصيادين لاصطياد البحر يستخدمون الجلاطين، والجلاطين معروفة مادة متفجرة يفجرها تحت الماء، فهي تقتل أو خلينا نقول لا أدري هو يموت الحوت والله شنو يصير فيه هذا بالجلاطين، ولكن تتسبب في موت كثير من الكائنات البحرية الموجودة في البحر. ودار الإفتاء عندها أكثر من فتوى في تحريم استعمال الجلاطين. لماذا؟ لما فيه من الإضرار بهذه الكائنات البحرية، ولما فيها من التلوث، وهذا يؤذي صحة الناس، وهذه مسألة يرجع فيها إلى أهل الاختصاص، وأهل الاختصاص في ليبيا يعني تكلموا عن خطر مثل هذا الأمر. وحتى لو سمح به، حتى لو سمح به، له قيود وله ضوابط يجب الوقوف عندها. فللأسف احنا مشكلة في بلادنا نعانوا مسألة الأنانية، الأنانية، مصلحتي فقط، فلوسي فقط، يعني ما يقال أنا ومن بعد الطوفان، هذا رأوا شعار لكثير من الناس، رأوا هذا الواقع، رأوا باقي الإنسان اللي زي توا يجي يفجر في الجلاطينة من أجل يحصل أبصر كم قابي حوت اليوم، هذا باقي. وماذا يحدث للكائنات اللي ماتت والحيتان الأخرى والأضرار والتلوث؟ لا لا ما يهماش. طيب ها اللي هرب في الهجرة غير الشرعية، بل إن حتى مسألة الهجرة غير الشرعية حتى الكهرباء ياخذوا فيه خارج الساعة، هذا الكلام موجود، يجي يأجر لهم حوش وياخذ منهم 200 و400 و500 وكذا، وقدامهم موصلين السلك من عمود الكهرباء ويحطوا في الفرنين لوات، والكهرباء ما يخلصوش في حقه، ولا عند هذا الليبي اللي مأجر لهم ما عنداش درة غيره. يعني نحن الآن نعاني مشاكل الكهرباء والحمولة، هو يشوف في هؤلاء يفعلون ولا يقدمون للدولة دينار. ليش؟ ما عندناش وطنية، نسبة الوطنية ضعيفة، نسبة الغيرة وحب الانتماء للبلد للأسف يعني منعدم، للأسف الله غالب، هذا الواقع.
10: تقول إن شخص يعني صادف حادث، يعني شخص ملقى وكذا يحتاج إلى علاج وإسعاف، لكن هو ما سعفاش، والسيارة اللي قبل صدمته يعني، فبعدين سمع عنه الشخص هذا توفي، هل عليه شيء؟
11: حقيقة الإجابة هكذا بالتحديد يعني لعل مزيد استبيان، وهذا غير يعني سؤال الشخص نفسه واطلاع الحالة. أولا هي المسألة لعلها تدخل في القاعدة الفقهية، هل الترك كالفعل؟
10: نعم.
11: وهل الابتداء يعني كالدوام؟ يعني إذا قلنا نترك الفعل فهذا وفيه إمكانية لإنقاذ حياة الشخص وتركه، وقد يدخل في هذا الأمر يعني الشيخ، وأنا قول الجمهور نترك الفعل يعتبر إنسان من يستطيع أن ينقذ شخصا ولم ينقذه فأنه كأنه ساهم فيه يعني. فبالتالي والله أعلم يعني لا أقول كما قلت لك، هي هل ما في تلك الحالة هل في يمكن إسعافه ولا يمكن إسعافه، أنه هو المنفوذ المقاتل غير المنفوذ المقاتل؟
10: نعم.
11: بحيث تحدد الفتوى بالضبط يعني شيخ، هذه بحالة يعني لا نستطيع أن نحكم عليها هكذا يعني. لكن إذا كان هو في إمكان لإنقاذ حياته قد يدخل في هذا الأمر يعني، تجب عليه الكفار يعني. فمعرفة الحالة الشخص المضروب في تلك الحالة هي التي يترتب عليها الحكم، هل هو منفوذ المقاتل أم غير منفوذ المقاتل. إذا كان منفوذ المقاتل يعني يكاد يكون يعني حكم غير، لكن لو غير منفوذ المقاتل ويمكن إنقاذه، وأنت هنا الترك هناك الفعل عند جمهور أهل العلم. فالفتوى تكون باستفصال عن حالة هذا الشخص في تلك الحالة.
10: أنا ممكن يحتاج حتى هو الشخص السائل هذا يحتاج أن يرجع لتقرير الطب وكذا
11: بالضبط يعني، الله أعلم حتى تكون فتوى دقيقة. نعم. من ناحية. وبالنسبة للكفارة لمن مريض يعني القول بسقوطها، لأنه كفارة القتل لم يرد فيها الإطعام. هناك من يفتي بالإطعام للعاجز، هناك في فتوى بالإطعام للعاجز. وهذه مسألة الناس شيخ وعاذ يخافوا من مثل هذه المسائل، لما يجي حد مضروب طايح يخاف يتهموه به، هذا هو سبب رئيس له يعني. لبعض الناس اللي ما يبيش ينقذ يعني أحد يعني يجب مضروب قدامي وتو يتهموني بهني وشين يطلعني من الحبس، وللأسف أنه يحبس. هي ما دي الأشياء اللي بعض بحاجة إلى نظر وإعادة نظر حتى في القوانين، والله أعلم لست مختصا في القوانين، لكن هذا لو عاف روحه هو يعني لو ينقذه مش حيكلم حد، أعتقد أنه مش حي عامة العام في العموم مش حد حيتخلف. لكن اللي ماشي في الدهنة اللي بيجيبه بيشدوه الشرطة وبقفوه، والله أعلم لن يجي حد يشهد ولا يجي كذا. ف يعني هذه تكون يعني داعي للخوف، ويعذر فيها الإنسان في بعض الأحيان يعني، ليس يعني إعذار شرعي في نهاية إنقاذ الروح واجب عليك شرعا، حتى تطلب عليه إذاية في نفسك إذاية غير يعني مهلكة توقف الحبس يوم أو اثنين أو ثلاثة. لكن ليس كل إنسان يستطيع هذا الفعل، والحدث في تلك اللحظة يعني لو اتخاذ القرار في تلك اللحظة ليس الناس ليسوا على وتيرة واحدة في التركيز في مثل هذه المسائل يعني. فكما أقول والله أعلم، لعل يعني لا ينبغي أن نتهم في هذا الأمر، كنصيحة لكل مسلم أن تفعل ما يرضي الله سبحانه وتعالى، حتى ولو أدى مثل الأمر هذا إلى إيقافك وكذا فأنت موجود عند الله سبحانه وتعالى وقد روح مسلم يعني، ومن أحياء فكأنه أحيا الناس جميعا ربك. وهذه يمكن يعني معالجتها بالطريقة الآتية، وهي أنك تطلب من الناس اللي واقفين يشو معك. نعم. معك اثنين ثلاثة يقولوا يشهدوا معك قديك أن هذا مش ضارب، هذا خاطم يعني مار من الشارع وفعل خير يعني، فتجد من يمشي معك يعني، وهذه مجربة والله أعلم. فالمسألة زي ما قلت لي من ناحيتين، من ناحية أن عملية الخوف من اللي يتهم به قد تربك إنسان يأخذ القرار الصحيح، وإن كان شرعا يجب عليه أنه ينقذ يعني، حتى مهما تقول له الحالة يعني من ناحية شرعية نتكلم، الله أعلم.
10: إذن هي ما شافاش. نعم. اللي قبله ضربه بالسيارة وزاد فس عليه وموقفش.
11: نعم. موقفش يعني قد هي اللي هو المشارك هنا في الضرب. يعني إذن هو مشارك في الضرب هنا يعني ويلحق الإثم قولا واحدا طبعا، لأن هذا الواجب الإسعاف هنا. قلنا بك تمسنا العذر، وقلنا ليس عذرا يعني بمعنى الشرعي يعني، لا نقول قد يحدث ارتباك وإنسان يخاف أن يتهم يعني، وهذا بالذات يعني إذا هو ضربة
10: متسبب
11: آثم يعني. متسبب فيه تبدأ عملية بعدين الفيصل هل هو
10: تتشطر
11: الدية أو منفوذ المقاتل غير منفوذ المقاتل، هذه تبدأ يرجع فيها التقرير الطبيب الشرعي، أي ضربة اللي أدت إلى إنفاذ المقاتل وترتب عليها الدية من عدمها شيخ. هذه المسألة، ولكن الإثم واقع عليه والتوبة واجب وتدخل في حتى الدية. وهذه تقرير الطبيب الشرعي الآن في العصر الحديث يمكن يبين هذه على من تكون الدية بالضبط يعني، قد يكون الأول ضرب والثاني أنفذ المقاتل، أو الأول هو أنفذ المقاتل والثاني ضرب يعني، أو باعتبار يعني فهذه تبي حكم خاص حقيقة، فلا بد من الرجوع فيه للطبيب الشرعي والتخير حتى المحضر الجهات الضبطية يعني.
10: نعم.
11: هي تبين هذا الأمر يعني على قول هؤلاء يترتب الحكم الشرعي.
10: واضح شيخ.
0: سؤاله الأول قال امرأة تقاعدت من التعليم وعندها مستحقات تبيهم من وزارة التعليم، فنذرت أن لو حصلت المستحقات هتمشي للعمرة، وفعلا هي حصلت المستحقات تقريبا 10,000 دينار. والآن تسأل، هي عليها دين، عليها دين يبي منها جزء منها، يبي منها صندوق التكافل الاجتماعي في مراقبة التعليم اللي هي كانت تشتغل فيها أو تتباع لها، والجزء الثاني يعني يبوها منها بناتها، متسلفة من بناتها تقريبا 3,000 دينار، وصندوق التكافل يبي منها مبلغ من المال. فتسأل يعني هل يجب عليها الوفاء بدينها قبل الوفاء بالنذر، أم أنها يجب عليها الوفاء بالنذر أولا؟
1: نعم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، طبعا بالنسبة لي تعارض هنا مسألة النذر الذي نذرته مع الديون، ففي هذا يعني تكلم عنه الفقهاء في إذا كان الإنسان عنده حقين، حق لله تبارك وتعالى وحق للعباد، كان الدين هذا دين حال مش مؤجل ويطالبونها به، فتقدم الدين أولا. يعني مثلا الدين اللي قالت أن الضمان الاجتماعي وغير هذه دين مقسط في الغالب عن المرتبات فتوفي بالنذر يعني، لكن إذا كانت البنات يطالبنها بهذا المبلغ فتعطي الدين أولا. والفقهاء نصوا على أنه يعني ما نعتبروش يعني حقوق الآدمين بحقوق الله جل وعلا، ولا حقوق يعني حقوق الله بحقوق الآدمين في مسألة الإجاب والإسقاط، لا، الحقوق اثنين واجبة، لكن حق الله يعني حق الآدمي يعني يفتقر إليه، فبالتالي تقدم هنا مسألة الدين. كان بناتها قالوا لها يعني أنت في سعة وتقدري تجيبين أمتى ما تبي هذا المبلغ وعلى أقساط، وكانت يعني الإنسان غلب على ظنه أنه سيؤدي هذه الأقساط، لأن المبلغ ما هوش كان كبير، أو تؤدي بعض منه الآن وبعض منه تمشي به للعمرة، ما فيش باس في هذا الأمر. والناس هذا شيخ عبد الرحمن كثيرا يسألون، يقول لك هذين بنمشي للعمرة واني علي دين وغيره، وبعض الديون هذه على أقساط، ولا بيمشي للعمرة بأقساط وغيره. يقول الأولى دائما هو سداد الديون، الأولى دائما هو سداد الديون مقدم على العمرة اللي هي سنة وليست بواجب. لكن ينبغي أن ننبه هنا على مسألة الدين وعدم التساهل فيه وعدم التهاون في الدين، فكما نعلم أن الإنسان محبوس يعني حتى يعني يعني كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني عنده خلد الجنة حتى يقضى دينه، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. يعني الإنسان ما يظفرش بمقصوده من دخول الجنة والمراتب العليا والدخول في زمرة عباد الله جل وعلا الصالحين ما دام عليه دين. فبعض أهل العلم قال دين يعني يحبسه حتى عن الجنة حتى يقضى عنه هذا الدين. فينبغي ألا نتساهل في أمر هذه الديون أولا. وهذه يمكنها الجمع، كان المبلغ زي ما ذكرت 10,000 غير تسدد جزء منه وتمشي مثلا ب4,000 5,000 عمرة، والباقي تؤدي به الدين، فيمكن الجمع بينهما.
0: نعم، بارك الله فيك شيخنا.
8: شيخنا الكريم الأخ أنس قال أنه هو طالع من طرابلس مصراتة وقاعد ليوم السبت، فيسر عليه حكم الجمع والقصر في هذه الحالة. يعني
9: هو اليوم ماشي أربعة وخميس وجمعة وسبت، سبت نعم. إيه باهي، هذه يعني 4 أيام فأقل، هذه يجوز للإنسان، بل السنة في حقه أن يقصر الصلاة الرباعية، وله أن يجمع بين الصلوات المشتركة الوقت، لأن هنا توفر فيه المسافة من هنا لمصراته يعني فوق الأربع برد اللي هم 80 كيلومتر.
8: نعم،
9: هذه مسافة القصر. فهنا ومدام هو قاعد 4 أيام فأقل، قال بيروح السبت وهو ماشي اليوم، فإنه يقصر صلوات الرباعية وله أن يجمع، كما أن الجمعة غير واجبة في حقه، وإن صلاها يعني بحكم أنه مثلا ما فيش حد يصلي معه ولا غيره يجوز له ذلك، والله أعلم.
8: نعم، بارك الله فيك شيخنا الكريم.
6: الأخ الأخت نورية تسأل تقول أمها متوفاة، فيعني قسم الميراث يعني ميراثها من أبيها أو نحو ذلك، فاستلم هذه الحصة الوالد زوجها يعني هو أبو الأخت المتصلة، فتسأل هل يجوز للأبناء أن يطالبوا الأب في ميراثهم حصتهم من ميراثهم من أمهم، أم يعتبر هذا من العقوق؟
7: لا، هو مجرد المطالبة يعني لا بأس، مثل ما الإنسان يبقى يتحاور مع أمه ولا أبوه، هي هو الممنوع الشكاية وأن يحلفه غيره اللي تدخل في سوء الأدب والعقوق ويرفع القاضي وزي ما نقول احنا بالعامية ويجرجر غيره، هذا ما ينبغيش. لكن لا، احنا لابد نبدو من الآباء أولا. البو هذا لما يأخذ المال هو عنده جزء من زوجته، مثل ما تحدث هو الميراث من الزوجة المتوفاة هذه، فكان ينبغي يأخذ جزء نصيبة من الميراث اللي هو الربع، لأن عندها صغار هي
6: وارث.
7: نعم. لأن عندها وارث، فهو يأخذ ربع المال وبقية المال لصغارها، فهو إذا كان أنا مخداه باعتباره وصي عليهم، راه الأب لما يأخذ المال اللي هو لصغاره ما عندهش حرية التصرف، ما عندهش حرية في التصرف، يعني إلا إذا احتاج هو الأكل والشرب يأخذ بقدر ما ينفق على نفسه من الأبناء، يجب عليه تجب عليهم النفقة على البول الفقير. لكن إذا كان هو في سعة نقول أنت غير كمل الربع متاع قبل متاع الزوجة، ولكن بقية المال هذا بيكون محفوظ إذا كان هو وصي، إذا كان هم قصر، إذا كان هم قصر وصغار صغيرين يحفظه لهم لين يكبروا، لما يكبروا يسلمه لهم، هذا الحق يعني. أما إذا كان هم كبار وعرفهم أن فيه رشد وما فيش سوء تصرف يسلم لهم أماناتهم، ولما يحتاج هو ما يأكل ويشرب ومعاش عنده رزق يعطوهم، لأن هم الأبناء النفقة واجب عليهم تجاه أبوهم الفقير. لكن ما دام هو مقتدر عليه يتقي الله سبحانه وتعالى وما يحرجش صغاره، وهذه نحن الحقيقة كدنا عليها، لأنها ليست المسألة ما هيش منحصرة في الأسرة، هذه راهو متكررة موجودة. لما تموت زوجته ويحوز الذهب ويحوز الفلوس وكان عندها ميراث من أهلها وماتت زوجته ويبدو عندها صغار، يبقى هم ما فيش من بخاصمة، لأن الميراث لصغارها وهي صغارة تحته، فهو يبقى يتصرف تصرف الملاك، وكان أخذ امرأة جديدة تبقى هي تصول وتجول في المال، نقول لا أنت هذه أمانة عندك، خذ أنت الربع متاعك والباقي دسة لصغارك اللي يكبر سلم له أمانته وسلم له حقه، فهذا هو المطلوب.
6: نعم،
7: فهي كونها يعني
6: مجرد مطالبة،
7: المطالبة والله تبدأ عندها عم والله عندها كذا بلطف يمشوله ويفهموه ويرشدوه، هذا إن شاء الله ما فيش بأس.
13: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
14: الأخ الزوام من الخمس، بل عندي مشاكل مع زوجتي وفاتح فيها أخوها محضر، وقال لما هي قعدت عند أهلها أحلف لها بالطلاق بالثلاثة، قالها تطلعي من الحوش بغير إذني، يعني كانت تطلعي من الحوش بغير إذني أنت كذا بالثلاث هيك قال. قال لكن أنا قال قلت لها إلا كان فيه ضرورة، كان فيه ضرورة استدني من خوتك وأهلك وبري. فقال بعدين رفعها أخوها شرط تدبش العيد. بنقول أن الأخ الزوام تمشي لمكتب الإفتاء في الخمس، تلقى المشايخ يعني اللي في مكتب الإفتاء غادي، شيخ محمود الهدار والشيخ الخمري غادي في المكتب، ويعني يستفصلوا منك أفضل. لكن أنا نقول لك الآن بالإجمال بالنسبة لي أو الحاجة طلاق الثلاث، يا أخ الزوام الله يهدينا ويهديك، لا ينبغي للمسلم أن يحلف بغير الله، مش كويس على شبابنا كل ما واحد يبي يعني زوجته ما لهاش علاقة ولا لها علاقة يحلف بالطلاق بالثلاث. الله عز وجل شرع لنا اليمين بالله، يعني باش نحلف بالله نقولها والله تطلعي، والله تطلعي من الحوش نتفاهم معك، والله ماك طالعة من الحوش من غير إذني مثلا، حتى لو خرجت كفارة يمين إطعام 10 مساكين وانحزت القضية، لكن هيك يتعرض في العصمة هذا سفه الحقيقة، ويعني قلة وعي وقلة رشد. الإنسان يحط العصمة متاعه على كفه وينسفها وبعدين يقعد يدور في فتاوى يقول أنا قلت وأنا قلت وأخوها، ما تحطش لوم على أي شخص. كل بيت لابد فيه من الخلافات بين الزوج والزوجة، غير فيه اللي طالع وفيه اللي مش طالع، كل بيت لا يخلو من ذلك، لكن الإنسان الحكيم العاقل يعالج أموره بدون أن يلجأ إلى الطلاق. الطلاق لما أنت معاش تتفاهم مع زوجتك ومعاش فيه عشرة بينكم وخلاص نسد الباب، هذاك بتطلقها ومعاش تقعد تجري تدور في فتاوى، لأن خلاص أصلا بتطلق وبتمشي كل واحد في حالة.
4: لكن هيك إنسان يستعجل ويطلق الطلقات، هذا طلاق بدعي والحاجة حرام عليك، هذا آثم أنت لما تقوله. حتى لو وقعت الطلقات الثلاث حرام عليك، ربي أعطاك فسحة تطلق واحدة وتستنى تحيض وتطهر وبعدين تطلق، كان تبي علاش تدير فيهم الثلاثة لأمر تافه طلعت ما طلعتش، كان عندك أنت باهي وكان عند أهلها، شن أهلها قصدي، كان أنت مش واثق فيهم علاش متزوجها، قصدي كان خايف على أهلها يطلعوها، خلاص لما تمشي لأهلها قولها استاذني من أهلك مدام هي معاك في بيتك، أنت رفعها لأهلها مش قصدي ناس يعني ناسبتهم واخديت منهم، كيف مش ما عندكش ثقة فيهم، خلاص هي عند أهلها تستاذن من أهلها، علاش تعب في روحك وتتعب فيها، عندك أنت تستاذن منك أنت، لكن هيك تحلف بالطلاق هذا ما ينبغيش. لكن عموما إذا كان الشخص استثنى الضرورة ورأى أن هذا من الضرورة بنيته ترى وكان يكذب ما ينفعاش، كان هو بنيته كان هذاك الوقت هو لما قالها يعني ما تطلعيش من غير إذني إلا للضرورة، كان قتلة تبش العيد بيقولها إيه هذا ضرورة استاذني، هو أدرى بنفسه، وكان قالت له في هذاك الوقت لما حلف تبش العيد يقولها لا مش ضرورة، يعني مرات أنت أصلا مش ناويها تمشي لتبش العيد، فلذلك لا تراه ضرورة، فهذا يتوقف على نيتك. ونقول لك برا لي مكتب إفتاء، مكتب الإفتاء في الخمس، وتواصل مع المشايخ هذه.
5: هذا عندنا سؤال أيضا ورد إلينا، قال هل مقاطعة البضائع اليهودية والتي لها علاقة باليهود وتدعم اليهود من الشركات ومن المصانع وغيرها، قالوا هل تتوقف المقاطعة بتوقف الحرب؟ أقول لا، ما دام اليهود جاثمين على صدور المسلمين في بلاد فلسطين، وما داموا يحتلون جزءا من بلاد الإسلام سواء في فلسطين أو في لبنان أو في سوريا، فالمقاطعة لهم مستمرة، لأنهم محاربون لله ورسوله مستبيحون لدماء المسلمين، المقاطعة ليس لها علاقة بإيقاف الحرب، الحرب وقفت أو ربما ستقف نعم، ولكن هل خرج اليهود من ديار الإسلام؟ أبدا، هم الآن يعني هم الآن زادوا توسعوا حتى في سوريا، وبالتالي هؤلاء أعداء لنا على الدوام، ما داموا يعيشون أو يحتلون جزءا من أراضينا فهم على الدوام.
15: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
10: سؤال الأخ سعد شيخنا عن الوضوء من ماء البحر، يعني
11: الوضوء من ماء البحر جائز طبعا، ولسؤال النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إننا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإذا شربنا لم نتوضأ واستعملناه يعني، وإذا توضأنا لم نعطش، فقال النبي صلى الله عليه وسلم جواب الشافعي هو الطهور ماؤه الحل ميتته، الطهور ماؤه الحل ميتته، فطهور يعني الطهور ماؤه يعني يصح به الوضوء والغسل يعني ويرتفع به حدث الأصغر والأكبر، فيجوز الوضوء به ويجوز الاغتسال به أيضا من الجنابة أو من العذر الشرعي يعني. نعم
10: شيخنا، لعل نشير لمسألة أكثر سؤال عنها، يعني من يدخل البحر بنية الوضوء فقط، يعني هل يكفيه يعني الوضوء؟
11: يكفي نعم، مسألة هذه مستخلة من علمي هذه يدخل يعني الله أعلم، فمسألة خلاف، هناك من أجازها هناك قال نية الدخول في الماء البحر بالاغتسال بالكامل هكذا بنية روح الحدث
10: نعم. يمرر الأعضاء أو لا؟
11: إيه يمرر الأعضاء لأن الدلك عندنا هي واجب.
10: واضح.
4: هذه سائلة أخت فاطمة تقول السلام عليكم، هل يحق للزوج أن يمنع زوجته من الخروج إلى العمل مع العلم أنه عمل في مدرسة حكومية ومشرفة المدرسة في الفترة المسائية امرأة ولا تحتك بالمدرسين الذكور إلا في أمر ضروري يخص التلاميذ مع العلم أن دوامها ساعتان فقط لا تؤثر على عملها في البيت وهي تخرج بلباس محتشم وتغطي وجهها خارج المنزل؟ يا أخت فاطمة هذه الأمور يعني لا يعني تحل بالمشاحة بين الزوجين، هو ابتداء الزوج له أن يمنع زوجته من الشيء المباح، يعني لا يمنعها من الواجب عليها مثلا، لا يأمرها بترك الواجب ولا يعني يأمرها بفعل المحرم، لكن العمل وغيره هذا أمر جائز، الزوج إذا رأى مصلحة في الإذن لزوجته بالعمل تمشي للعمل ما فيش بأس، إذا منعها فيجب عليها أن تطيعه، هذا ما لم تشترط عليه العمل في العقد، يعني أثناء عقد النكاح بعض العلماء يجوز هذا الشرط لأنه لا يناقض مقتضى العقد، ما يناقضش أصل العقد. فالزوجة مثلا تقول أنا شرط في العقد أن بنكمل قرايتي، ولا شرط أني بنخدم وكذا، هذا عند بعض أهل العلم يجب الوفاء به. لكن ما لم تشترط عليه ويعني أو هو كان ما عنداش علم، مثلا هو تزوجها تخدم، عارفها تخدم ما يوقفهاش، لكن هو تبي تخدم بعده أو لم يعلم بالعمل أثناء عقد الزواج بعدين علم به، له أن يمنع. لكن احنا نقول ديما يعالج الزوجان المشاكل بينهما يعني بالصفح والتنازل والتحاور، مش يعني بالحقوق. يعني هو الزوج ربما يخشى على زوجته من يعني المكان الذي تعمل فيه، مش مطمئن قلبه للمكان، ليس شكا في زوجته لكن هو مش مطمئن للمكان، أو ربما يعني عملها يسبب تقصيرها في حق زوجها وحق أبنائها وحق بيتها مرات هيك. لأن احنا ديما نقول النساء رأوا الرسالة المنوطة بك أساسا وأصالة هي تربية الجيل، هذه أعظم رسالة رأوا، لا زيها عمل ولا زيها حاجة، تربية الجيل وتكوين أسرة مسلمة تخاف الله سبحانه وتعالى وتكون نافعة لأمتها في شتى المجالات. كل يعني قائد فاتح مجاهد، كل عالم، رأوا الامرأة اللي في البيت أمه، هي التي توجهه، هي التي تصنعه على يدها، تربيه وتغرس فيه القيم والفضائل، وبالتالي يكون أثر على الأمة عظيما جدا جدا. وهذه رسالتها، إذا استطاعت مع هذه الرسالة دون تقصير فيها، لا قصرت في حق بيتها ولا زوجها ولا صغارها، وأرادت أن يعني تعمل عملا آخر، فالزوج إذا كان يعني لا يخشى عليها والعمل فيه مأمون يعني يأمن عليها في العمل، فلا بأس إذا كان هو بيتفاهم معها، ما يكونش الأمر يعني على يكونش مبني على المشاحة بين الزوجين، وكل واحد يقول لا بنخدم لا من بنش نخدم، يتفاهموا مع بعضهم ويراعي أحدهما الآخر. وخاصة إذا كان الزوج معدما ما عنداش ما يصرف على المرأة، كل ما تقول له نبي حاجة يقولها والله ما عنديش فلوس، الفلوس ما يسدوش، فعند ذلك يعني له أن يعني يسمح لها بالمكان بالعمل في مكان يعني تأمن فيه على نفسها ويأمن فيه هو على زوجته، يعني فيه أماكن خيرة كثيرة، أماكن دعوة وعمل وتعليم فيها خير. فلذلك يعني يكون يسمح لزوجته بالعمل في هذه الأماكن المأمونة، ولكن إذا كان يعني هو موفر لها ما تحتاجه مش مقصر معها ويقول أنا من بهاش تخدم، فله أن يمنعها. إذا المرأة ما تصرش على العمل، له أن يمنع زوجته من العمل. السؤال الثاني، قال الرجل قال لزوجته لا تذهبي للعمل، فخرجت للعمل، وعندما عاد إلى البيت قال لها أنت طالق بدون شهادة أحد، هل يقع الطلاق؟ وهل المرأة تعد آثمة لعدم طاعتها لزوجها؟ لا يجوز للمرأة إذا منعها زوجها أن تعصيه، حرم عليها، يجب عليها أن تطيعه في المعروف. هذا يعني مش أمر ما منعهاش عن شيء واجب، لو كان منعها عن صلة والديها مثلا قال لها ما تطلعيش لأبوك وأمك لكان آثما ولا يجوز له منعها، لكن إذا منعها من العمل له أن يمنعها من العمل، ويجب عليها أن تلتزم هذا المنع وما تخالفهاش، يعني زوجها قال ما تمشيش ما تمشيش. أما الطلاق فهو واقع، ولا يشترط في الطلاق الإشهاد، ما يشترطش أن كل واحد ما بيطلق يجيب شهود، ما دام الزوج خرجت منه هذه الكلمة فتقع يعني تقع هذه الطلقة التي أطلقها الزوج.
13: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
0: سأل عن رجل نذرا أنه لو حصل له كذا سيتصدق بخروف، وفعلا حصل له ما كان يعني ينتظره وينتظر حصوله، فأعطى خروفا لجماعة زردوا به زي ما قال. والآن يعني قال في من قال له أن بعد ما دار هيك، في من قال له قال أن لا يجوز التصدق بالنذر، فهو يسأل عن حكم التصدق بالنذر، وهل أوفى بما بنذره؟ نعم. هل يعني بإعطائه الخروف لجماعة لزردوا به يعتبر يعني أوفى بنذره؟
1: من نذر طاعة لله جل وعلا يجب أن يفي بنذره، والنذر يصرف في الجهة التي نذر فيها، يعني لا يصح للمسلم أن يصرف النذر في غير الجهة التي يعني نذر إليه. فالفقهاء نصوا على أن الناذر متى عين جهة خاصة لصرف نذره تعين الصرف إليها، ولا يجوز له الصرف إلى غيرها لعموم قول الله جل وعلا وليوفوا نذورهم. فالآية واضحة في هذا، والفقهاء نص كان هو يعني نذر أن يعطي لفقراء مثلا أو محتاجين وعطاها لجماعة بكذا ودارها اثنين في واحد، هذه ما تمشيش، يجب أن يصرف إلى الجهة التي حددها. فإن كان حدد جهة يصرف إليها لما تلفظ بالنذر فلا يجوز أن يغير

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: هنا شيخنا سؤال عبر الواتساب، يقول فيه السائل: صليت بالناس

0: قال في رمضان الآن أكياس أو يعني أشياء يكتب عليها شعارات رمضان وكذا، وبعدين يقول نلقوا فيها ملقاة في القمامة، يبي توجيه نحو هذا الأمر أو الحكم الشرعي. احنا تكلمنا في حلقة ماضية، لا أذكر الحلقة الماضية تماما أو في حلقة ماضية أخرى، تكلمنا عن امتهان القرآن أو السنة أو ما فيه رمز لشعائر الدين. هذا قلنا هذا لا يجوز باتفاق العلماء، بل إن يعني كثيرا من العلماء قالوا مجرد يعني كتابة مكتوبة بأحرف عربية يحرم إلقاؤها في القدر ويحرم امتهانها. كيف نديره؟ تجمع هذه الأشياء التي لم تعد في حاجة إليها، أوراق ولا يعني قماش مكتوب عليه أحرف عربية، تمشي تحرقها حتى لا تمتهن ولا تداس ولا تلقى في القدر. بل قلنا بعض علماءنا المالكية قالوا التحقيق أنه لا يجوز امتهان أي لغة كانت. صح هذا خلاف رأي الجمهور، لكن شوفوا تشديد العلماء في يعني ما فيه ليقول لغة توقيفية من الله سبحانه وتعالى، فيقولوا معناها تصان وتصان عن الامتهان. فلذلك الإنسان يحتاط في مثل هذه الأمور، إذا كان خديه شيء مكتوب عليها رمضان ولا أي شيء يعني مكتوب باللغة العربية يحرص على أن يهان هذا الشيء ولا يمتهن، على أن لا يهان ولا يمتهن ولا يلقى في القدر.
1: الأخ يونس من مصراتة قال بعض الناس عندهم التساهل في مسألة الحلف، فهو ذكر قصة، قال هذا شخص نتكلمه في ليبيا والفقر والكلام هذا، قال قعد يحلف أيمان أن في ناس مش لاقية ما تاكل في ليبيا، يعني يبي يقول أن مثلا يموت جوعا، وهذه اليمين نفسها محل شك. يعني هل يعني أريد أن أقول الأصل أن الإنسان لا يحلف على شيء إلا أن يكون مستيقنا به أو غالبا على ظنه أو حصل له غلبة الظن، لكن أن بعض الناس كما ذكر يونس يحلف الأيمان على الأشياء التي هو أصلا غير متأكد منها، وإنما هكذا يعني يذكر أيمانه. هو لو حلف مثلا عليه الناس في غزة، نسأل الله أن يفرج عنهم وأن ينصر مجاهديهم وأن يكسر شوكة اليهود، ربما كان له وجه، لأننا نسمع الآن بالجوع الحاصل هناك، لكن أنت تجي تجزم بالحلف هيك، هذا خطأ، هذا لا يجوز. ولهذا رأوا حتى اليمين الغموس اللي توعد النبي صلى الله عليه وسلم صاحبها، هو الذي يحلف جازما بعكس ما يقول أو ظانا، قالوا بل ولو كان شك. لا يجوز للإنسان أن يحلف مع الشك، لا يجوز، لأنك أنت تحلف مثلا، ناخذ مثال، مثلا احلف أن فلانا مسافر ونسأل باي أنت متأكد منه مسافر، وقال لا والله مش متأكد، باي كم نسبة كونه مسافر؟ والله ممكن 20% مسافر، 30% مسافر، و70% مش مسافر. هذه رأي داخل في يمين الغموس. وبالتالي مسألة الحلف الإنسان لا يحلف إلا على ما يجزم به أو ما يغلب على ظنه. وهذه اليمين نفسها اللي حلف عليها هذه يمين، يعني أنت طيب هل رأيت أحدا في هذه البلاد مثلا مات من الجوع؟ لكانت يمينك يعني بارة وأنت صادق فيها. أما الإنسان هكذا، ولهذا خطأ يا جماعة، الإنسان يعود نفسه على الحلف ربما دخل في الغموس من حيث لا يدري.
2: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: سؤال الثاني شيخنا عن المصحف، عنده مصحف صغير على يقول تحصل عليه في مناسبات شيء من هذا، قال نختم به دائما ونقرأ به مع أن الكتابة فيه دقيقة جدا، قال لا ترى بالعين مجردة.
4: والله للأسف هذا ربما يعني قد أقول والله أعلم، يعني قد يطبع حتى في الحرمة طبعا مثل هذه المصاحف، لأنها لم تطبع لأجل القراءة،
3: نعم،
4: وإنما طبعت لأجل النوع من الإهداء وعدم يعني يكاد يكون عدم الانتفاع به. أنت يعني شو مناسبة حد بروح من الحج ولا في فاتحة ولا في كذا يعطوك مصحف، يعني حتى بالنظارة لا تستطيع قراءته، حتى بالنظارة ما تستطيع القراءة. هو عرضة للامتهان يا شيخ، شيء صغير يعني لا يحترز منه مثل المصحف الكبير أو المتوسط أو حتى الصغير. يعني تو قديما كان هذا اللي في

0: يعني كان باستراليا قديمة شوي يعني باستراليا بتاع يقولوا محفوظ وكذا، وفي مسكت اليد هكذا معقول حتى يعني صغير في السن يقرأ وحتى كبير شوي. لكن الآن اللي يجوا فهم من من نقول من العمرة ولا من حج ولا من حتى في المناسبات زدتك مثلا فضانية ولا فاتحة يعطوك مع شنيطة فيها مصحف صغير كيف بتديله له يعني، والتحفظ فيه يعني ولا تستطيع قراءة منه حتى بالنظارة. تقول في بعض العمر حتى بالنظارة حقيقة يصعب ولا فتحة ولا تصفحة. فهذا يعني ينبغي يعني تكون فيه تعميم في المساجد أو تعميم يعني بعدم يعني طباعة مثل هذه المصاحف إذا كان في موجودة هنا، أو عدم استيرادها لأنه عرضة للامتحان يا شيخ. أو شيء ورقة هو لا يتحمل بالتجربة، الورقة متاعها تجد الورقة بعض الورقات تجدها ساقطة منه، وهذه عرضة للامتحان. يدخل حتى الإنسان في عقيدته يعني تعرف أنت الامتحان كتاب الله يعني أو جزء منه ولو آية يعني ما فيها إشكال. فبالتالي هو السائل الكريم بيقول انه يعني ليس براتب الشهر ما يقراش منه مش ملزم، هم يكون محفوظ ان يحفظ المسجد يعرفوا يحفظ المصحف عن الامتحان وعن الازدراء يعني يكون في مكان محفوظ ولا شيء عليه، ليس شرط ان يقرا فيه يعني في كل مره يعني.
1: والله شيخ بارك الله فيك.
2: تستمعون الان الى اذاعه دار الافتاء الليبيه.
3: الاخ يونس طلب توجيه كلمه لمن يشوش على عمل القافلة المتجهة إلى غزة لكسر الحصار عن أهلنا في غزة، وفي نفس الوقت توجيه كلمة للقائمين على القافلة للإخلاص لله تعالى أن يكون عملهم خالصا لله وعدم انتظار النتائج بيد الله.
4: مبدئيا ينبغي للمسلم ألا يشكك في نية هؤلاء، هذا مش كلام موجه لسيد يونس، لكن ظاهر فعلهم الصلاح، ظاهر فعلهم الصلاح، ناس مسيبة أعمالها ومسيبة خدمتها ومسيبة أهلها وبتمشي، وربما ينحبسوا وربما يقصفوهم ربما ينشدوا في مصر نعرف شوين ينشدوا، فظاهر فعلهم الصلاح. لكن إخلاص النية هذه أمر نرجوه منهم، يعني أن يكون العمل خالصا لله عز وجل، وأن تكون التنظيم أيضا على قدر المستطاع أن يكون أفضل. لكن على كل حال المزايا الحسنة في هذه القافلة لا يمكن التشويش عليها بأن فلان والله سكار، ولا فلان يسمع في الموسيقى، ولا فلان ماشي بروحها ما معهاش محرم، يعني كلام. أنت عندك مشكلة أكبر من هذا الآن. يعني مشكلتي مش يعني هل ما فيش واحدة متبرجة إلا لماشيات في القافلة وباقي نساوينا ما شاء الله عليهم 100%، باش نقعد نسبوا في القافلة إلا فيهم واحدة متبرجة، ما نقعد نسب الليبيين 100 طول العام لأن عندنا متبرجات، سب التونس طول العام لأن عندنا متبرجات، سب الليبيين طول العام لأن عندنا من ما يصلوش. ما هو أنت توا تقول والله فيهم ما يصلوش، مش فيهم اللي صلوا؟ ما لسب ليبيا طول العمر وسب تونس طول العمر وسب الحجاز طول العمر، لأن كل بلاد فيها اللي ما يصليش، وكل بلاد فيها اللي متبرجة، وكل بلاد فيها اللي ما ينصعش للقانون. فحتى هم مدايرين قوانين ومدايرين تنظيمات، وفي اللي انت راك تتكلم الله أعلم 3000 4000، هل 3000 4000 هذو بتمشيهم زي اللينسة؟ هذا مستحيل. تحني 5 أفار مش قادرين نوحدوا بينهم، تبين نوحده بين 5000 ولا الله أعلم كم يصل. إذن مبدئيا ينبغي المعاونة بكل ما نستطيع لإنجاح هذه القافلة، ولعل حتى لقدر الله إذا فشلت المعنى المعنوي الذي يصل إلى أهلنا في غزة إن أهل السنة معانا وإن العرب معانا وإن المسلمين معانا يكفي. طبعا في اللي يقولك لا والله هم ما رافعين شيء، مش رافعين مساعدات، بالعكس أكبر مساعدات إن يخشوا المسلمين يزيدوا ويحرجوا اليهود في هذا المجال، لأن الضغط على اليهود صار كبيرا جدا. يعني لما يتكلم واحد ملحد زي بيب غوارديولا هذا المدرب الأسباني المشهور في لحظة تكريمه بالدكتوراه الفخرية ويقعد يتكلم على غزة، يعني الموضوع يعني ماشي صح مع كثرة الألام ومع كثرة الشهداء ومع كثرة الدمار ومع كثرة الأعلام، لكن ماشي صح. أنت جزء من انتصار اليهود على المسلمين غالبا قصة هذه الهولوكوست، وأن هم مظلومين وأن هم محروقين. الآن العالم تغير، العالم يرى أنهم هم المجرمين وأن هم القتلة وأن هم الحارقين. هذا جزء كبير ومهم جدا جدا جدا في الانتصار، مش الآن بعد الله أعلم ربك كم تقدر الانتصار. فالتشويش على القافلة بأن هم مخدوش تأشيرات ولا هم مش منظمين ولا فيهم من يصليش ولا فيهم واحد حليق، يعني كلام والله ينبغي ألا يقال وألا يعاد. يوم غزة في اللي جاهدوا وفي اللي يجاهدوا تلقى ما يصليش ولا تجاهد وهي بالكلمة ولا باللي هو بالفلوس وهي مش متحجبة. فمسألة أن تقول لي فيهم مش مدابين والله كلهم يكونوا متحجبين وكلهم يكونوا مصلين وكلهم يكونوا مشايخ، لكن هذا الواقع مش هكي. فما لا يدرك كله لا يترك جله، يعني احنا نقعد ننقوا عليهم ونعيطوا عليهم لين يرقدوا هكي، يعني درنا اللي علينا ولينا احنا ما شاء الله علينا وقدمنا نصرة غزة لما فشلنا القافلة. هذا كلام صراحة بعيد وكلام ساذج وكلام أحمق أقل ما يقال فيه. وينبغي لهؤلاء أن يشد على أيديهم وأن يعني يهزبوهم، هذا اللي يقولوا هكي ينبغي أن يغلظ لهم في القول باش يتحشموا على وجههم ويحسوا على دمهم. يا سيد أنت ما تبيش، لكن هذا الإشكالية هو الكلام يجر بعضه. الإشكالية أن أهل الباطل صار باطلهم حقا لدرجة أن بدو يطلعوا يقولوا في الكلام هذا. قبل أهل الباطل يخاف اللي بيسكر يسكر وهو ساتر روحه، ولا يزني وهو ساتر روحه، ولا يسب المجاهدين ولا يجي ضدهم وهو ساتر روحه. لكن لما يصير الباطل حقا لعدم إنكار المنكر وعدم الأمر بالمعروف، يصير الباطل حقا ويصير الحق باطلا، بحيث لو يطلع واحد يبي يرد الحق وبيدافع عن الباطل يتهم هو في دينه أنه هو هذا مش شخص بالسليم وأن نيته مش صافية وأنه هو ضد الدين وأنه هو ضد الشرع من لعدم إنكار المنكر. فالآن احنا لقينا اللي يسبوا في القافلة قريب أكثر من اللي يشكروا فيها، وهذا خلل كبير حقيقة. أنت لا قدرت تنصر ولا قدرت تتكلم ولا أعطيت فلوس، وحتى اللي بيدير هيك تقعد تعلق عليه والله الحقيقة اللي هلبة بكل بكل، يعني فوت الحد زيادة عن اللازم. شنو هو التعليق الأول؟
3: هذا هو الشيخ نطلب، هو أيضا توجيه كلمة للقائمين على القافلة الإخلاص لله،
4: يعني والله إن شاء الله يتكلمنا عليها هذه.
3: نعم تكلمت عليها شيخنا.
4: نحمل فعلهم على الصلاح، وإن كان لا مانع من زيادة تذكيرهم بأن يكون هذا العمل خالصا لله وأن ينوه من الجهاد في سبيل الله، هذا أمر حسن مع عدم، لا نقول هذا تشكيكا فيهم وإنما لزيادة النتائج. بعد ذلك هل تنفع ولا ما تنفعش، تنصر ولا ما تنصرش، مش هذا مكاني كمستمر.
3: أيضا شيخنا هو قال أن يخشى أن يكون ما نعانيه من الربا والزنا وغيرها من الآفات ونتيجة من نتائج خذلاننا لأهلنا في غزة، يعني
4: هذا لا شك أن جزء منه، لأن هذا الذي يقول عليه موجود قبل، لكن جزء من الخذلان هذا سنتحمل مسؤوليته أمام الله عز وجل، سواء بعقاب في الدنيا أو بمساءلة وعقاب في الآخرة، وبخاصة ممن كان يستطيع أن يفعل ولم يفعل. فالأمر صعب، ونرجو الله عز وجل ألا يؤاخذنا بتقصيرنا.
3: نعم بارك الله فيك شيخنا.
2: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
5: الأخ عبد الله من مصراتة قال نبو توجيه نصيحة لمن يقف خلف الإمام وهو لا يجيد القراءة ولا يعرف أحكام الاستخلاف. هذا الحقيقة موجود ومنتشر للأسف. البعض يظن أن فضيلة الوقوف خلف الإمام عامة لكل شخص، وهذا في الحقيقة غير صحيح. صحيح القرب من الإمام مطلوب والأجر فيه أعظم، لكن خلف الإمام بالقدر الذي يستطيع الإمام أن يستخلف ينبغي أن يكون خلفه الفقهاء وحفظة القرآن. إذا كان غلط في آية ويعني معاش عرفش من بعدها يسموله، إذا كان يعني أراد أن يستخلف يفقهون أحكام الاستخلاف، يعني يحكى أن بعض الناس واقف خلف الإمام وأراد الإمام أن يستخلفه والإمام يجبد فيه وهو يجبد التالي، فهو ما يعرفش يعني أحكام الاستخلاف. لذلك مفروض أن يكون فقيه، والذي يلي الإمام أن يكون فقيها وقارئا، ويعني غيره يجي يمين الإمام يعني يبعد شوية بقدر ما يترك المكان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، يعني يجوا خلف أصحاب العقول والعلم، هم اللي يجوا والسن هم اللي يجوا يعني خلف الإمام، والنبي صلى الله عليه وسلم هو طلب منهم يعني أن يلوه يجوا خلفه، أما غيره يبي الفضيلة يجي اليمين ويبعد شوية يعني على الإمام، هذا الذي ينبغي. أيضا يقول كيف يكون الاستخلاف؟ الاستخلاف إذا كان الإمام سبقه الحدث، يعني غلب عليه نقض الوضوء، أو تذكر أنه غير متوضئ، أو تذكر فائتة الصلاة عليه، فينبغي أن يخرج من الصلاة. باي والمأمومون اللي خلفه كيف يدير فيهم؟ يستخلف، يعني يجبد واحد منهم، ما يزيدش أي فعل، يعني الآن هو تذكر وهو واقف، مش يقول هيا خلينا نكمل ركعة ولا نرفع من الركوع ولا أمتى ما يتذكر ينسحب ويجيب واحد من المأمومين يكمل وين ما وصل للإمام بهم، يبني على ما وصل إليه الإمام، هو خلاص الآن يكملوا صلاتهم صحيحة، هو يمشي كان لحق عليهم مسبوخ ولا يصلي بروحه. لكن إذا تمادى، كان هو تذكر أنه يعني مش متوضي، أو يعني غلبه الحدث ولكن قعد وتمادى بهم يعني في الصلاة، أو تبطل صلاة أو صلاتهم. فلذلك مفروض أن الناس هذا مش عيب، يعني ما يتحشمش منه الإنسان إذا سبقه الحدث وغلبه، انتقض وضوءه ولا تذكر أنه مش متوضي ولا تذكر فائته، أنه ذكر صلاة ما صلاهاش اللي قبلها ما يصلي بهم في العشاء وهو ما صلاهاش المغرب، يعني يستخلف يجبد واحد منهم ويحط يعني إيده على يعني أنفه باش يظن أنه يعني أصيب برعاف، ويقدم واحد للصلاة ويخرج لي هذاك يكمل وين ما وصل الإمام.
6: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: قال أثناء شراء باقات الإنترنت من شركة المدار، أثناء شراء الباقات وقال حسب كلامه أنه يطلع لك أن الباقات الشهرية مثلا 6 جيجا ب20 دينار، الباقات الشهرية مثلا يعني، لكن الباقات الانترنت اليومي اللي هي الصلاحية اليومية ما يطلع لكش فيها حسب كلامه هو، قال يطلع لك كم التكلفة لكن ما يطلع لكش كم جيجا ولا كم كم الحصة يعني، بينما هو في أظن في الواقع يعني بشكل عكسي، ممكن هو خانات التعبير، يعني يطلع لك كم الحصة لكن ما يطلع لكش كم السعر أو التكلفة اللي هو عن طريق الاتصال العادي. لكن هو شيخنا عند حسب مشبحتنا يعني ان عن طريق لو خش على تطبيق المدار او موقعهم يلقى فيها يعني الحصه كم زي الاتصال العادي، ويلقى فيها السعر والتكلفه كم. هو تفضل شيخنا.
4: بارك الله فيك الشيخ عبد الرحمن. يعني مخضره في مساله التقنيه، فدخل على التطبيق والتطبيق متاح ومجاني، يعني وقال لك يا سيد طهر
3: أبو طهر
4: يعني نت 50 ميجا بايت نص دينار، نت ميجا بايت 1 دينار هذا اليومي، نت 4 ربع 3 أيام
3: ربع جيجا يعني 250 ميجا،
4: 250 ميجا 3 أيام زوز دينار، نت نصف جيجا في 3 أيام 3 دينار. فأعتقد أن التقصير نوعا ما ممكن اللوموم، ما نقدرش نقدر اللوموم، لكن ممكن نقول لهم لو قدرتوا تديروا الكلام هذا اللي موجود على التطبيق ديرو حتى في الرسائل يا ريته. مرات هم يقولوا لا والله احنا نبوا نشجع الناس انه يدخلوا على التطبيق واسهلنا وفي فائده ودعايه للشركه. فقصه الجهاله انتفت يا سيد ابو طاهر، ممكن الجهاله يعني كانت نتيجه سوء علم بالتقنيه، لكن الحمد لله الان نفرح ان احنا لقينا الامر تام، لان لا يجوز في البيع ان يكون احد عوضيه مجهولا. للساعة التخزينية هذه نص جيجا ولا ربع جيجا ولا خمسين ميجا ولا اللي هو، ولا النقد. لا تقول لي خود نت في يوم بجني واني ما نعرفش قداش بناخد، ولا تقول لي خود مية جيجا وتسكت، مية ميجا وتسكت. لا تقول لي بجني لا بأربعة. فكلاهما التمن والمتمن لابد أن يكون معلوما. الآن الحمد لله أن احنا لقينا معلومة بحيث ما أن نبطلوش أو لا نبطل أعمال الناس السابقة. فهذا الحمد لله الآن اتضحنا أن الأمر سليم وما فيش إشكالية، حتى وإن كان هناك نوع من التقصير، لكن على الأقل في النهاية الشركة أدت خلي نقوله بعض ما عليها، حتى مش كله لكن نقوله بعض ما عليها، وبينت السعة التخزينية هذه اللي بتستخدمها أو الحصة، وبينت الثمن، فعملهم سليم من هذه الناحية بإذن الله تعالى.
3: بارك الله فيك شيخنا.
7: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
8: مصباح بن غريان قال مثلا، وهذه مسألة مهمة اللي تكلم عليها، قال أحيانا أنا نمشي نشري مثلا بضاعة بالبطاقة، هو سمى الرقم، قال مثلا نمشي نشري بضاعة بخمسمية وسبعة واربعين دينار، تمام. لما نشتري بهذا المبلغ قال أنا ابني يدفع علي، حسب ما فهمت منه أنه هو كويس، قال يخلص عليك بالبطاقة، ابنك قال يخلص عليك بالبطاقة ثم تعطيه أقل مما دفع بالبطاقة. هنا ننظر، يعني أنت مثلا أني شريت بضاعة وما عنديش نقدا، ما عنديش نقدا، دفعت بالبطاقة، هذه الأمر واضح. أو نقول حسب ما فهمت من سؤاله أن قال ابني هو اللي خلص علي بالبطاقة، يعني مش مبينوا المسألة أكثر. مثلا شريت بضاعة بقيمة 547 كما ذكر، قال ابني خلص علي بالبطاقة 547 دينار، وبعدين جي قال لي يا أبوي راني خلصت عليك بالبطاقة 547، قال أنا أعطيته 500. هل هذا ربا؟ لا، هذا مش ربا. هذا مش ربا. الربا بالعكس، الربا لو خلص عليك 500 هو، لأن لما يخلص عليك 500 اسمه سلفك، اسمه أسلفك 500. لما يخلص عليك 500 ويقول لك أعطيني 547، هذا عين الربا، لأنه أسلفك 500 أخذ عنها كم؟ 547، عين الربا. لكن هذه بالعكس، جيت أنا لابني كم دفعت علي في المحل؟ قال دفعت علي 547، مديت له 500. من الناحية الشرعية الأصل ما دام دفع علي 547 نعطيه في نفس المبلغ، لكن لو هو رضي قالك لا يا أبو يعطيني 500 واني مسامحك في 47 ما فيهاش مشكلة، هذه ما هيش ربا، لأن ابنك كم دفع عليك؟ 547. كم أعطيت أنت؟ أعطيته 500. إذن هو في الحقيقة دفع كثيرا 547، رجع إليه قليل 500. هذا مش هذا الربا، الربا بالعكس، تدفع 500 كم يردوا لك؟ 547. إذن هذه المسألة يا مصباح، إذا كان ابنك راضي، هو اللي قال لك لا يا أبوي هات لي 500 فقط، راضي ماشي. لكن في نقطة مهمة حتى هي رأي، مش نقطة أنني مثلا نجي لابني نقول له أو مثلا نعطي أنا مثلا نعطيك 500 نقدا وانت رد علي يعني خلص علي 547. لا، فانتبه يا مصباح، ما بين أن ابنك ابتداء خلص عليك 547 وبعدين أنت خلصت وعطيته 500 وهو راضي قالك مسامحك في 47 ما فيش مشكلة. لكن إذا كان القصد منها الحصول على السيولة بمعنى نجي لشخص نقول له خلصني خلص علي في المحل الفلاني 547 وراني بنعطيك 500 نقدا فقط لهنا وقعنا في الربا وقعنا لأن في حقيقة الأمر أنا أعطيته 547 أعطيته 500 نقدا كم أعطاني 547 فهناك فرق ما بين مسألة أن الإنسان يكون القصد منها هو أن يدفع القليل بالنقد ليأخذ مقابله أكثر بالبطاقة هذا عين الربا أما شخص قلت له خلص علي في محل خلص علي مبلغ تمام وبعدين جاء قال لي راني خلصت عليك 547 وني قال لي هات 500 فقط هذه ما فيهاش مشكلة إذن هو أسقط عني 47 فالمسألة يا مصباح رأي فيها فشيء من التفصيل لا أدري إن شاء الله نكون أنا فهمتك وكانوا يعني الأمر مازال مشكل عندك اتصل مرة تانية يعطوك رقمي لمزيد الإيضاح خارج الحلقة إن شاء الله
9: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية
10: الأخ محمود من غريان والله هذه مشكلة ومعضلة الدكاترة يتخلفوا عن المحاضرات ويغيبوا عليها مرات ما ياخذوا شيء سمستر كامل ومرات يتأخروا عن المحاضرات ومرات المحاضرة ساعتين تلقاه يعطي ربع ساعة أو ثلاثة لا أعمم لكن هذه ظاهرة موجودة والحقيقة للأسف هذا من أسباب تدني التعليم فعلى أعضاء التدريس أن يتقوا الله عز وجل وأن يعني يعقلوا عظم الأمانة التي حملوها والإنسان لابد أن يحضر للطلبة ويؤدي لهم أداء يعني كويس ويفهمهم المادة ويبذل معهم الوقت حتى يعني يطعم أبنائه الحلال أو الحاجة ما يأكلوش فلوس حرام وتاني حاجة هذا من مما أوجبه الله عز وجل عليه ومما أتمنه عليه وبالتالي لما يغيب ولا لما يتأخر رأه هذا خائن للأمانة وغاش يعني والغش هذا يعني من استرعاه الله عز وجل رعية ويعني لقي الله عز وجل وهو غاش معروف هذا عذاب عقابة معروف فالإنسان مفروض ينتبه وأنا أذكر معليش موقف كنت رئيس قسم في كلية العلوم الشرعية والإفتاء التي تتبع دار الإفتاء وفضيلة المفتي حفظه الله يتابع يعني المحاضرات وأداء أعضاء التدريس وحال الطلاب وكذا فأذكر أن في بعض المشايخ يعني طرأ له عذر وتغيب عن المحاضرة في العادة احنا لازم يبلغ قبلها حتى يعوض الطلاب بمحاضرة أخرى وبعدين الأستاذ هذا والشيخ يأخذ المحاضرة الثانية التي يعني جعلت بديلة لها لكن لما فاتوا الساعتين هيك أذكر اتصل بي فضيلة المفتي وقال لي كيف ساعتين يفوتوا على الطلاب بدون حل فتعذرت وقلت أنا إن أراه يعني الإبلاغ جاي متأخر وما قدرناش فالشيخ قال والله أنا أتألم غاية الألم إن الطلاب يفوت عليهم ساعة ما يقروش فيها شوفوا الحرص والأمانة الإنسان اللي يعرف المكان الذي وضعه الله عز وجل فيه يعني الفضيلة المفتي مع الأعباء والمشاكل والمؤسسات المختلفة يتابع محاضرات الطلاب أولا بأول ويتألم لساعة تفوت للطلاب يعني بدون ما يأخذوا فيها درس ولذلك أنا نوصي إخواني أعضاء التدريس أن يعقلوا عظم هذه الأمانة ويتألموا لكل ربع ساعة تفوت على الطلاب ما يأخذوش فيها يعني ما يأخذوش فيها إن شاء الله حاضر ما يأخذوش فيها يعني جزء من محاضراتهم هذا الحقيقة ينبغي أن ينتبه إليه جيدا
11: الشيخ قال في صلاة العيد العيد الأضحى الماضية الأيام الماضية قال دخلنا ولقينا الإمام يخطب فاتتنا صلاة العيد فقمنا مجموعة من الناس اللي فاتتهم صلينا صلاة العيد ثم التحقنا مع الخطيب
12: لا لا لا ليس هذا عمل السلف وليس هذا وإنما يصلونها أفذاذا في بيوتهم من فاتته صلاة العيد لا يجمع مع والإمام يخطب ويصلونها أفذاذا عندما يرجعون إلى بيوتهم وهي ليست فريضة وإنما هي سنة لأن الجمع مع الإمام هذا ربما يعني يكون فيه تهمة وفيه تفريق وفيه يعني إقامة جماعة والإمام موجود وهذا يعني يسبب يعني شيئا من الحساسيات وشيء من يعني يقول لك الإمام هذا طعنين فيه وهذا فلا إذا من فاتته صلاة العيد يصليها في بيته
11: نعم بعد الخطبة يعني شيخ
12: نعم
11: نعم بارك الله فيك
9: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية
8: السيد عادل من طرابلس والله هذا سؤال مهم قال أنا اشتريت سيارة من شركة شركات التقسيط هذه اشتريتها بالتقسيط والقسط عن طريق المصرف. قال السيارة قاعد الآن أنا لم أنقلها من الشركة. قال الشركة عرضوا علي قالوا لي شرايك نشروا منك السيارة من جديد. يا عادل رد بالك واتق الله، وهذا عين الربا، هذا عين الربا، هذا بيع العينة، كأنك تسمع بيع العينة الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم، فسر بعدة تفسيرات منها هذا التفسير. إيش هو التفسير؟ الشركة هذه بتبيع لك السيارة الآن بالتقسيط ب100,000. طيب وين تجي أنت؟ أنت ما تدورش في السيارة، أنت تبي فلوس، تبي نقود. يقولك مدام تبي فلوس الواد طلع في السيارة، أو نشروها منك إحنا بالحاضر ب50,000 أو ب70. وبالتالي آل الأمر إلى أن الشركة دفعت لك الآن 60,000 دينار أو 50 في يدك، ستأخذ ما يقابلها بعد عامين والله اشبح لين يكمل الأقساط، ستأخذ منك 100,000. إذن هي دفعت قليلا وهو 60 لتأخذ بدلها الكثير وهو 100. وبالتالي خذوا قاعدة عامة، أي حاجة تشتريها بالآجل بالتقسيط لا يجوز لك بيعها بالحاضر للبائع نفسه. يا عادل أخرج السيارة من الشركة وبرر ارفعها للسوق وبيعها بيش ما تبي تبيع، لا تبيعها للبائع الأول لك، هذا بيع العينة، هذا بيع العينة. أراه كثير للأسف من شركات التقسيط ومن هؤلاء يعني أصحاب التقسيط والكلام هذا، كثير منهم أراه من بيوع العينة، كثير منهم مرابون لا يخافون الله سبحانه وتعالى. وإلا لو كان صاحب الشركة هذا رجلا يخاف الله سبحانه وتعالى، هل يرضى بهذا الأمر؟ يبيع لك سيارة بالتقسيط ب100,000 ويقول لك هاو خلي السيارة في المعرض وأنا نعطيك 60,000 حقها الآن في في في يدك، هذا لا يجوز، هذا بيع العينة. دفع بيع العينة هو بيع يتوصل به إلى دفع قليل وهو 60,000 في كثير وهو 100,000 اللي بياخدها عن طريق التقسيط. أرجو أن يكون هذا الأمر مفهوما لك يا عادل. بيع التقسيط نفسه ما عندناش فيه مشكلة ما دام القسط معلوما والمبلغ معلوما الإجمالي. طلع السيارة هذه من الشركة وبرع عروضها في السوق وبيعها بالحاضر وخلي الأقساط مستمرة على تلك الشركة. عبد اللطيف من غدامس، السؤال الأول له: هل يجوز الأخذ بالحديث الضعيف؟ هذه المسألة تكلم فيها أهل العلم، تكلم فيها الفقهاء، و خلاصة ما ذكروه في أغلب المذاهب أنه يجوز الأخذ بالحديث الضعيف بشروط. الشرط الأول ألا يكون ضعفه شديدا، لا يكون في سند الحديث كذاب أو متهم بالكذب، وأن يكون الحديث إذا كان الحديث ضعيفا جدا فلا يجوز العمل به. رقم 2 ألا يكون ذلك في الحلال والحرام، ولهذا قالوا يجوز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال. هذا رأي كثير من أهل العلم وليس مجمعا عليه. الأمر الثالث ألا يعتقد عند العمل به ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا قالوا في الحديث الضعيف إذا ذكره الإنسان في فضائل الأعمال لا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا خطأ، لأن هذا جزم بصحة الحديث والحديث الذي أمامي ضعيف، فيقول ورد في الحديث وروي عنه صلى الله عليه وسلم من صيغ التضعيف، قيل وورد في الحديث وروي هذه من صيغ الحديث، أو يذكر ذلك صراحة، أن يقول مثلا أخرج الترمذي بسند ضعيف ويذكر الحديث. أما إذا كان الحديث شديد الضعف نص على ذلك المحدثون فلا يجوز العمل به. من باب أولى حرموا العمل بالحديث الموضوع وحرموا ذكره إلا بذكر أنه حديث الموضوع. ثم قال ما الحديث الحسن؟ الحديث مراتب، عندنا الحديث الصحيح، عندنا الحديث الحسن، عندنا الحديث الضعيف، عندنا الحديث الموضوع. الحديث الحسن هو ما صح أو بمعنى أنه رواه رجال قبلهم علماء الحديث، لكن شهرتهم أو قوة الحديث ليست في قوة الحديث الصحيح. ولهذا الحديث الحسن يستشهد به ويجب العمل به، لكن اعتقادنا أنه في درجة من القوة تلي درجة الحديث الصحيح. ولهذا يقول البيقوني في منظومته: والحسن المعروف طرقا واغدت رجاله كلا كالصحيح اشتهرت. والحسن المعروف طرقا أي ما ورد من طرق معروفة. والحسن المعروف طرقا واغدت رجاله لا كالصحيح اشتهرت أي كان رجاله أقل من رجال الصحيح. نعم. ولهذا والحسن نوعان: حسن لذاته وحسن لغيره، والكلام في هذا يطول عند أهل العلم. لكن يعني الحديث الصحيح والحديث الحسن يجب العمل بهما ما سلم من المعارض وما سلم من أي علة تمنع العمل بهما في كل شيء. أما الحديث الضعيف فمن أهل العلم من منع العمل به أصلا، وأكثر أهل العلم على أنه يجوز العمل به في فضائل الأعمال بشرط أن لا يشتد ضعفه وأن لا يعتقد ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم ثبوتا جازما.
7: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
8: الأخت أسماء من مسلاتة لديها سؤالان. السؤال الأول: قالت أمي حلفت على بيت ولدها وسيارته. هذا الكلام يحصل عند الآباء وخاصة عند الأمهات، تزعل من ولدها والله كذا، تحلف بالله معاد خاشة الحوشة ومعاد راكبة في سيارته. قالت: ما الحكم؟ نقول للحكم لهذه الأم: هذا ولدك، حتى لو كان جاهلا أو يعني لا يحسن التصرف، هذا ولدك، عليك الآن بيش بكفارة اليمين وبر الولدك وخش الحوشة ورك بسيارته وعليك كفارة يمين. لأن إيش هي كفارة اليمين؟ مش صيام ثلاثة أيام زي ما يقولوا ديما الناس، لا، كفارة اليمين إطعام 10 مساكين. فإن كنت غير قادرة تقولي إني ما عندي الجهد عليه الإطعام، أنا فقيرة، هذاك الوقت نقولك انتقلي للبدل. إيش هو البدل؟ صيام 3 أيام. إطعام 10 مساكين يعني أو كسوتهم، ومن أراد أن يدفع القيمة فالقيمة محددتها دار الإفتاء ب40 دينار ليبي. 40 دينار هذه كفارة اليمين، تقسم بين 10 من الفقراء، لكل فقير 4 دنانير، 10 × 4 = 40. لابد لـ10 ولابد أن يكونوا فقراء، مش زي ما يقولوا للأسف بعض الناس اليوم: والله نحطهم في صندوق يا شيخ الجامع نعطيهن يا شيخ للمستشفى. لا، كفارة اليمين الله سبحانه وتعالى قال: فكفارته إطعام 10 مساكين، حددهم ب10 ووصفهم بالمسكنة وهو الفقر. وبالتالي يا حاجة ليش تقاطعي ولدك؟ حتى لو أخطأ في حقك، أنت أمة، أنت جنة ونار، واحدة من اثنين، يدخل الجنة بسببك يدخل النار والعياذ بالله. وبالتالي كوني عونا لابنك، وحتى لو أخطأ في حقك والله غلبات زوجته والله كذا، يعني عاونيه على البر والتقوى وأعينيه على أن يكون بارا لك، فاركبي سيارته وادخلي بيته وعليك كفارة اليمين، ولا شيء عليك إن شاء الله. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني والله لا أحلف على شيء فأرى غيره خيرا منه إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير. فأنت ذهابك لابنك وركوبك سيارته هو خير من القطيع.
3: الأخت نرجس طلبت نصيحة، إن كان هو منقطع الخط مكملتش كل كلامها، لكن اللي فهمناه من كلامها يعني إن هي مريضة وتوجهت للمستشفيات العامة الحكومية، ما لقيتش فيه حسن معاملة، لقيت فيه سوء معاملة، وقالت كشخوا علينا وما يعاملوش فينا كويس، فاتجهت اضطرت للاتجاه للقطاع الخاص والمصحات والمستشفيات الخاصة. لكن الظاهر إن لقيت فيه يعني يبوا منها تكاليف عالية، وحتى يعني بعد ما تدفع يطلبوا منها لو بتراجع ولا بتولي مرة تانية يطلبوا منها الدفع مرة أخرى ومرة أخرى وهكذا يعني عدة مرات. فالظاهر إن هي تشكو يعني من ما فيش رقابة على القطاع الخاص، ما فيش حسن التدبير في القطاع العام. توجه كلمة شيخنا نصيحة لها يعني نصيحة المسؤولين أو
4: والله هي نصيحة المسؤولين، وهذه المشكلة ليست حادثة الآن. يعني إحنا مش القطاع الخاص، إحنا الليبي اللي عنده فلوس يمشي لتونس أصلا، حتى القطاع الخاص في ليبيا ما يمشي لاش، لحاجتين: في تونس أرخص، أراه غير السبب واني ديما نقول فيها، نقول لا يولي جنيه ليبي بجنيه تونسي، والله ممكن ما عاد لاقي ليبي معالج في ليبي، حتى على البنادول يمشي لتونس. لكن المخلي الليبيين الآن يجوني إن فرق العملة كبير الآن آخر مرة تقريبا ب 43 قرش يعني الدينار الليبي ب 43 قرش مع الغلاء اللي حاصل في تونس يعني الألف دينار ليبي يعطوك 430 تونسي مع الإيجار السكن صار غاليا ومع الدوال غالي ومع كشف الدكتور اللي غالي كان ب 30 تو الآن وصل حتى قالوا لي 100 ولا 120 يعني 120 انت تحكي قريب 250 جنيه ليبي فهذا اللي مخلي الليبيين راهو ماشيين للقطاع الخاص القطاع العام هذا شبه مات يعني لدرجة ان الليبيين ما عادش يمشوا له اصلا مع انه والله الا فيه خدمات غريبة يعني لي واحد من الناس برا صار لي ظرف قالوا لي برا صور صورة فاني طالع قال لي برا لمستشفى القلب صور قديمة الدوة شوية بالك واحد يمشي وما يلقاش توا فقال لي برا صور قلت له لا فكني منه المهم القطاع الخاص طبور التصوير هذا العادي الاكسري العادي هذا ولا شن اسمه بينما في مستشفى القلب والله ما لقيت حتى حالة قدامي ولا استغفر الله بالك في حالة ولا اثنين يعني في القطاع العام أقل من القطاع الخاص لكن الناس فقدت الأمل فيه تمشي يقول لك جيب اليبرة جيب الخيط جيب المش عارف شني والله الدكتور مهناش والله ما عندناش تعقيم والله ما عندناش حضانة فالناس تجاوزت القطاع العام أصلا وبدت تمشي القطاع الخاص مع ما فيه من مساوئ رأوا أقل مساوئه النقد اللي نشوف فيها نيرة طبعا هي مشكلة كبيرة النقد إن تدفع تو كذا ودبح في الطالع وفي النازل لكن الإشكالية الأكبر هي ما فيش علاج حتى علاج ما فيش يعني هل بناس يمشوا ياخذوا منهم مبالغ لباس بيها وبعد ما يمشوا لتونس يطلع مش هو المرض بكل ولا لي علاقة
3: حتى شيخنا المواصفات ما فيش يعني التزام بمواصفات ومعايير
4: طبعا
3: البناء وغيره والأجهزة والتعقيم
4: يعني يعني والله جاني مرة اتذكر دكتور هيك كان يسعى لإنشاء مستشفى خيري والمستشفى يحتاج إلى مبالغ يعني يحتاج إلى أرقام وقال لي عندي مجموعة من الدكاترة بارك الله فيهم سيتبرعون بالعمل وأن يكون المهم فمن ضمنها قال لي والله غرفة التخدير فيها عرصة قال لي يعني قال مش متوقع أن نحكي أنه هو باني فيلا عادية وبعدين دارها على قولتك انت مستشفى
3: نعم.
4: فتلقى لا دار العناية لها مواصفات دار العناية ولا الحمامات ولا الاستقبال ولا يعني كلها وغير دير مستشفى خاص واربح ملايين وحتى يعني عمي رحمة الله عليه قال درت عملية على عيني والله حمام ما عندهم معنا أرقام فلكية يضربوا فيها قال اللي بيجي يقولوا له برا للجامعة وقريب تي معقولة هكي وهذا كله طبعا تقصير من الدولة راهو
3: المفروض أصلا حتى الترخيص ما ينعطلهمش ترخيص
4: طبعا ما ينعطلهمش ترخيص ويتحاسب ودورة وحتى العمالة اللي فيها مفروض لهم أجر خاص لكن احنا الدولة رافع يديها من الموضوع هذا بكل ووخرها قصة الأدوية العراقية والمشاكل اللي يبي يحطوه في قطاع يبي يخنبوا بس للأسف هذا كلام نقول على معظم الليبيين واني نقولهم راه ما تقول ليش فلان لقى 1000 جنيه ردها هذا امين ولا فلان كلي نفص من على حساب الحكومه وخلصها من جيبه راه هذا مش امين عندي لان هذه اي واحد يديرها من هو الامين اللي يلقى الخزنه قدامه وما يخنبش هذا احنا هذا اللي مشكلتنا فيهم هذا اللي يشدوا المناصب ويقدر يلهف الملايين وما يلهفش هذا هو اللي تقول عليه الامين اما واحد رد 20 جنيه ولا ما خنبش 1000 هذا مفروض انه طبيعي يعني لكن مشكلتنا اللي يلقوا الخزينه قدامهم مفتوحه وهذا كله من قله الرقابه ومن قله اطلاع الدوله بمسؤولياتها والكلام راهو هذا قديم قبل فبراير وبعد فبراير غير اللي كانوا يخنبوا قبل 100 وتو بدوا يخنبوا 7000 لكن الخنبه مستمره من زمان فالاشكاليه ما دام ما فيش اعصا وما فيش حبس وما فيش قانون ترى نحاول عبثا الإشكالية شن يصير الآن فلان أمين الشيخ عبد الرحمن أمين حتى يلقى الخزينة قدامه ما يخنبش باي الحمد لله حطوه في قطاع الصحة في النصف، واللي فوق يبي يخنبه واللي تحت يبي يخنبه، شن بيديروا له؟ يديروا له شيء كيدي، بلاغ كيدي باش يحبسوه هو مسكين، مع أنه هو الأمين، ولا هو يقام عليه الحد ويحبس، ولا على الأقل يطرد من العمل، واللي فوق وتحت باش، لأن الخنبة من الدولة غالبا ما تجيش من نفر واحد، راهو تبي مجموعة إدارات المالية من الرقابة مش عارف شنو هما يتفقوا مع بعضهم باش يخنبوا، خنبات الكبيرة نحكي، تبي هلبة. وبالتالي راهو الأمناء اللي فوق ما نقولوش ما فيش، لا فيه، لكن بالتأكيد إذا كان جو حيحاربوا حربا شديدة، لأنه يبي يلغي السبوبة من الجماعة الحيتان الكبيرة اللي تبي تلهف. فمسألة وهذا مش في الواحد بسرة، مش في الصحة بسرة، وين التعليم اللي عندنا ترى؟ وين الأمن اللي عندنا ترى؟ وين سمي ايش انت بتسمي، اعطيني قطاع في ليبيا ماشي باهي أصلا. كل الأمور غير ممكن باعتبار المريض أو توا لماني مثلا يخنبوا مني حاجة نقول والله حديد وتتعود ولا اللي هو وتمشي، لكن المريض هو اللي مسكين يشعر بسوء وضع البلاد شرقا وغربا وجنوبا. يعني تو مثلا واحدة من الحاجات أهلنا في الجنوب مثلا من أيامات القدافي، هذه يعني شيء واقف عليه هيك شبه من ناس ثقات، يعني يشكو من قصة التطعيمات متاع الأولاد ويمتع العقارب إن ما فيش، والله يقولوا اللي نعطوه لهم طول يتهرب للشاد ويتهرب للنيجر، يعني منهم فيهم أولادهم اللي شادين غادي هم اللي هربوا. تبقى قداش بنعطيك يعني، كانك انت تهرب بس تبي تخنب وتاني يوم نعطيك 100,000 وحدة وانت بلادك كلها ما فيهاش 50,000، وبعد يومين تقول لي تموا شني كل يوم هم العقارب يلدغوا في الناس ولا يلسعوا في الناس. فالمسألة زي ما قلنا يعني البلاد بهذه الطريقة إن شاء الله خير، هو الأمل دائما في الله عز وجل، لكن ما لم يفعل القانون ويقال للظالم أو للمفسد أو للسارق سرقت ويتحاس يا سيدي، حتى بتقصاش إذا غير حبسة، بس غير حبسة باش اللي يجي بعده يبدأ خايف، على الأقل ما يخنبش مليون، يخنب نص مليون يبدأ عندنا احنا إنجاز نشوفه فيه، لما تحبس اللي بعده يخنب ربع لين يجينا حد باهي. أما اللي يخنب يترقى والله، وهذا قالها القدافي زمان علنا، يعني لما قالوا له خيرك انت تدور بجماعتك الوزارات، حط هذا من هني، حطه في التخطيط، نحيم التخطيط، حطه في التعليم وهكذا تقلب فيهم، خيرك ما تجيبش ناس جدد، يعني قالهم بالفم المليان، وهذا يقدروا يرجعوا للناس على اليوتيوب، قالهم هادو خنبوا لين شبعوا، تبوني نغيرهم نجيب ناس تاني، معناه بيخنبوا هلبة، خلي هذا على الأقل هو يخنب مليون بس، كان نجيب جيعان بيخنب خمسة. انت معقول هذا كلام يقوله رئيس دولة؟
3: نعم، بارك الله فيك شيخنا.
13: 90.9 FM.
14: الأخ أحمد محمد قال ما حكم من ختم القرآن ونسيه؟ هذا لا يليق بشخص من الله عز وجل عليه بحفظ كتابه في صدره ثم يفرط في هذه النعمة العظيمة، هذه ليست علامة خير. هذا يعني مشايخنا زمان الأولين يقولوا هذا مسلوب والعياذ بالله، يعني سلب هذا العطاء، الله عز وجل أعطاه هذا العطاء ثم يعني رأى أن قلبه ليس أهلا لحمل الكتاب فسلبه منه والعياذ بالله، هذه علامة سوء. لكن مش بنقوله هي حرام وكذا، لأن الآيات اللي وردت كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى، نسيتها يعني تركت العمل بها، يعني لم تعمل بها، لأن العمل بالقرآن هو المقصد من إنزاله. صحيح الحفظ هذا مرتبة عالية ومنزلة رفيعة وله فضل عظيم، لكن العمل به أهم من مجرد الحفظ، يعني مجرد الحفظ هذا يكون حجة عليك، لكن عندما تحفظ القرآن وتعمل به هنا يكون حجة لك بإذن الله تعالى. لكن ترك العمل به هو الذي يوجب العقوبة، أما نسيانه لا يوجب عقوبة، لكن لا يليق بالإنسان يعني بعد أن من الله عز وجل عليه بإيداع صدره القرآن أن يفرط في هذه النعمة العظيمة، ما يليقش هذا. وهذا أيضا سائل الأخ مروان عجاج يقول بنسأل عليه الجمعية اللي يكون فيها جمع المال من عدة أشخاص وكل شهر يأخذها شخص. الجمعية هذه معروفة خاصة عند النساء وأصحاب الأعمال، لأنه يصعب أن يجتمع عنده مبلغ كبير من المال يستطيع أن يشتري به سيارة أو أن يستغله في بناء بيت مرحلة من المراحل على الأقل، أو يستطيع أن يؤثث به أو أن يتزوج به، لأن الإنسان إذا بقي عنده المرتب غالبا لا يستطيع أن يبقي منه شيئا، لكن إذا ألزم نفسه بما يسمى الجمعية فيستقطع جزءا من المرتب من حين نزول المرتب، يأخذ 500 أو 1000 ويضعها في الجمعية، وبعدين كل مرة يأخذ يعني شخص من المشتركين يأخذ الجمعية، فإذا كانوا مثلا 10 ويدعوا في 1000 دينار معناها كل مرة بتجيه 10,000، 10,000 تعاون على شراء سيارة، تعاون على زواج، تعاون على مرحلة من المراحل، تعاون على الأثاث. فبعض الناس يستعملها يعني هذه الجمعية لتوفير المال. هي فيها خلاف بين العلماء، ومشهور المذهب عندنا المنع صحيح، لأن فيها يعني السلف بشرط السلف، يعني أسلفني أو أسلفك بشرط أن تسلفني، نسلفك أنا الشهر هذا 1000 مقابل أنك الشهر الجاي تسلفني 1000، وهذا فيه منفعة، فبالتالي هو يؤول إلى سلف جر نفعا، هذا عند بعض العلماء. لكن يعني دار الإفتاء تفتي بالجواز، لأن الشبهة فيه ضعيفة، شبهة فيه ضعيفة، وهو إلى التعاون أقرب، يعني يعني هذا زي هبة الثواب باش نتعاونوا، مثلا اللي عنده عرس تجيب له هدية وهذا كيجيب له هدية، وبعدين لما تصير نفس المناسبة يعني للشخص الدافع حتى هو يجيبوا له الهدايا هذه، فلذلك يعني هو إلى التعاون أقرب، وبالتالي أجازه علماء الشافعية وغيرهم. ودار الإفتاء في هذا الباب لا تضيق على الناس، وإنما تفتي بالجواز لضعف الشبهة، الشبهة هنا ضعيفة، شبهة الانتفاع، فبالتالي لا بأس إن شاء الله. وقد أفتى كثير من أهل العلم بجوازها، وهي يعني حل من الحلول في ظل يعني المصاريف والتكاليف المرتفعة، هو حل يعني الجمعية هذه حل من الحلول، فبالتالي إن شاء الله لا بأس بها وفقا لفتوى دار الإفتاء. هبة السيد، يبدو أن الأخت مصرية، تقول كنت عايزة أسأل على حاجة، الخلاصة أنها هي أخذت قرضا ربويا، وقالت يعني أصبحت أمورها يعني على غير ما يرام، وقالت زوجي تعب وجال نزيف وبعدين دار عملية وكذا. المهم الخلاصة تقول عندي 5 أولاد وأنا عارفة كل هذا بسبب القرض الربوي، نبي نعرف شن ندير باش نرفع الذنب هذا عن نفسي. يا أختي الكريمة، الأخذ الربا محادة لله ورسوله وحرب ومبارزة، الإنسان الذي يقدم على الربا يبارز الله سبحانه بالمحاربة، فلا ينبغي للمؤمن أن يتصدى لمثل هذا الأمر أولا. لذلك العلماء يعني اتفقوا على أن الضرورة تبيح الشيء الممنوع والمحظور، لكنهم اختلفوا في الربا هل تبيحه الضرورة أو لا تبيحه لشدة الوعيد على الربا، فلذلك الإنسان لا ينبغي أن يقدم على هذا الأمر. أما وإنه قد أقدم فالآن يعني يندم على هذا الأمر ويعاهد الله عز وجل على أن لا يعود في هذا الذنب مرة أخرى، ويكثر من الاستغفار والأعمال الصالحة، وكل ما هو فيه لعله بسبب ذنوبه بسبب هذه المعصية فليتب إلى الله سبحانه وتعالى. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم، وما أصابكم من مصيبة بما كسبت أيديكم، فالإنسان يرجع إلى الله ويستغفر ويتوب، ويكثر من الالتجاء إلى الله وقراءة دعاء الهم والكرب حتى يرفع الله عز وجل عنك بإذن الله. أخت هبة، إذن الإنسان عندما يستقيم على طاعة الله سبحانه وتعالى يفتح الله له أموره ورزقه وبركته، ويحضرني في هذا الموضوع قصة سمعتها من الشيخ الشعراوي رحمه الله. يعني قال صديقة كان مديرا لمدرسة، وأتى لزيارة الشيخ الشعراوي، وخلاص وقفوا الاتصالات خلنا نكمله قبل، وأتى لزيارة الشيخ الشعراوي رحمه الله وفي يده أقلام، فسأل الشيخ عن حاله فقال الحال ليس جيدا وعندي إيجارات متراكمة والأطفال يحتاجون إلى دروس خصوصية ولم أستطع أن أوفر هذا المال. فقال للشيخ ما هذه الأقلام التي في يدك؟ قال هذه من المدرسة. قال كيف تأخذ المال العام؟ فقال يا شيخ هذه أقلام يعني لن تضر المدرسة. قال لا، يعني لازم ترد الأقلام هذه المدرسة ولا تقترب من المال العام، ربما يكون الله عز وجل ابتلاك بسبب ولوغك في هذا المال العام اللي هو غلول، يعني كل الناس سيسألونك عنه يوم القيامة. فقال مشيت رددت هذا الأقلام وتاب إلى الله سبحانه. قال فالمرتب زي ما هو لم يتغير شيء، والأولاد زي ما هم، لكن الله سبحانه أنزل البركة في ماله وفي ولده. فلما لقاه بعد فترة قال الإيجارات يعني خلصتها مقدما، والأولاد يعني لم يعودوا يحتاجون لدروس خصوصية. فالإنسان يعرف أن عندما يلغ في المال الحرام ولا عندما يقدم على المعصية تتعقد أموره كلها، لكن عندما يعاهد الله سبحانه على التوبة ويقف عند حدود الله ويمضي في طاعة الله سينزل الله البركة في ماله فيكفي، وفي ولده فلا يحتاجون إلى يعني لا دروس خصوصية ولا شيء، ويعني حتى المؤن تخف وتقل عندما تنزل البركة في المال. لذلك يعني أوصيكم وأوصي نفسي أولا بالمحافظة على أكل الحلال، وخاصة الإنسان لا يطعم أولاده الحرام، تنزع البركة من يعني علمهم ومن خلقهم ومن برهم، فليحذر الإنسان من ذلك.
8: إني أود أن أتكلم في مقدمة موجزة عن فئة من الناس في هذا المجتمع وفي المجتمعات الإنسانية بصفة عامة، هم مرضى التوحد. أريد أن أتكلم عن هذا الأمر من ناحية شرعية يعني بكلام موجز سريع إن شاء الله. مرضى التوحد، التوحد هذا مرض يعني ما كنا نعرف هذا الاسم، لم يكن متداولا مشهورا، وهذا المرض في أغلبه يرجع إلى اختلال في الأمور العصبية ولدى الطفل، يأتي للأطفال ويترتب عليه خلل في السلوك وخلل في الأمور الاجتماعية، ويترتب عليه في الغالب تأخر في المشي وتأخر في الكلام وتأخر في الفهم. والأمر هذا بدأ في انتشار، ولهذا الآن يعني قلما تجد مثلا أسرة كبيرة إلا ووجدت أحد أطفالها مصابا بمرض التوحد هذا، وبعضهم يسميه مرض الذاتوية. فهذا المريض ينطوي على نفسه ويعيش وحده ولا يحب الاختلاط له، يحب العزلة ويحب نمطا معينا في حياته. هل هؤلاء مكلفون شرعا أو ليسوا مكلفين؟ أولا، هذا المرض هو في ازدياد كما ذكرت، وللأسف بلادنا تعد متأخرة في الاهتمام بمرضى التوحد، ولهذا نجد يعني بعض الأطفال المصابين بالتوحد نجد آباءهم يتوجهون إلى بعض الدول العربية المتقدمة في هذا الباب، مثل الأردن ومثل مصر وبعض الدول الأخرى، ولا زال الاهتمام بمرضى التوحد للأسف في بلادنا خجولا. نعم لهم جمعيات ولهم كذا، لكن دعم الدولة ضعيف والخبرة في هذا الأمر قليلة. طبعا الأب والأم مسؤولان عن الأبناء، سواء نشأ الولد عاقلا أو نشأ فاقدا للعقل هذه مسؤولية الأب ومسؤولية الأم. وإذا نشأ الولد مريضا بمثل هذا المرض التوحد أو غيره فإن المسؤولية تزيد وإن الأجر كذلك يزيد. ولهذا الأب الذي يهتم بولده هذا ويحاول أن يدخله المجتمع وأن يحسن من أمره وأن يهتم به مأكلا ومشربا وملبسا وسلوكا وعلاجا وغير ذلك، فلا شك أن الأجر يكون على قدر التعب

يمكن أن يكونوا أفراداً صالحين مصلحين وأن يكون لهم أثر في مجتمعه. السؤال المهم هنا، هل مرضى التوحد مكلفون شرعاً أو لا؟ كلنا يعلم أن العقل هو مناط التكليف، إذا وجد العقل وجد التكليف، فمن بلغ عاقلاً فإن الله سبحانه وتعالى يحاسبه على أفعاله ويصير مكلفاً، وإن بلغ مجنوناً أو فاقد العقل، مجنوناً فاقد العقل، فإنه حينئذ لا يحاسب، لما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: رفع القلم عن ثلاث، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يفيق. وبالتالي من بلغ من الناس بلغ الحلم وهو فاقد للعقل، فإن الله سبحانه وتعالى لن يحاسبه ولا يعد مكلفا شرعا، وإنما يعني الخطاب المتعلق به هو من باب خطاب الوضع وليس من باب خطاب التكليف، لأن خطاب التكليف أي الأمر بالواجب والمندوب والمباح والمكروه والمحرم هو أمر من الله تعالى للمكلفين. أنا درست يعني بعض التقريرات المتعلقة بمرضى التوحد، يقولون أو تقول هذه التقديرات إن حوالي 70% من مرضى التوحد عندهم تخلف عقلي، ونحو 30% منهم هو مرض عندهم مرض قليل أو متوسط، ويمكن يعني إصلاح هذا الشخص المصاب بالتوحد. وبالتالي الحكم الشرعي في هذه المسألة، وقد وردت إلينا عدة أسئلة على منظومة الإفتاء وغيرها، يسألون يقولون مثلا، يقول أحدهم إن لابنا أو بنتا هو الآن على وشك سن البلوغ وربما ظهرت عليه حتى علامات البلوغ، هل آمره بالصيام ونحن الآن على اعتاب شهر رمضان المبارك بلغنا الله وإياكم ذلك، وهل نأمره بالصلاة، هل هو مكلف شرعا؟ فأقول إن الأمر كل إن مدار الأمر على التكليف، على العقل، إن وجد العقل وجد التكليف. وبالتالي الأب والأم مسؤولون الآن أن يتابعوا تصرفات الابن، هل الابن هذا يتصرف تصرف العقلاء في الأخذ والإعطاء والتمييز بين الخير والشر وبين الصالح والفاسد وبين ما ينفعه وما يضره، هذا هو مناط التكليف. إن وجد هذا الأمر يكون المريض هذا مكلفا، وإن كان هذا موجودا وهو الأكثر والأغلب في مرضى التوحد فإنهم حينئذ يكونون غير مكلفين. وبالتالي نحن نقول للناس: من له ابن عنده مرض التوحد أو بنت فينظر، إذا كان السلوك يعني ليس سلوك إنسان عاقل وهو متخلف ذهنيا ولا يتصرف تصرف العقلاء فهذا غير مكلف، لماذا أنت تمنعه من الأكل والشرب في نهار رمضان؟ وأنا سمعت أن بعض الآباء أقفل دارا على ابنه طيلة شهر رمضان في النهار يمنعه من الأكل والشرب، مع أنه غير مكلف شرعا، غير مكلف شرعا، وهذا ربما يصير حراما، هذا يصير تعذيبا له، نعم وهو إنسان غير عاقل. وبالتالي أنا أنصح الآباء والأمهات الذين لهم أبناء عندهم مرض التوحد ولا يستطيعون أن يجزموا هل هم مكلفون وعقلاء أو ليسوا مكلفين، لأن التوحد كما ذكرت ليس على نمط واحد وليس على مرتبة واحدة، وبالتالي أنا أنصحهم بأن ينقلوهم إلى الأطباء المختصين، لا الأطباء الذين يتعلق يعني تتعلق تقاريرهم بالتضامن، لأن مسألة ربط المرتب بالتضامن ربما تجد تساهلا وتسامحا من بعض الأطباء حتى يتحصل الابن على مرتب التضامن. أنا أريد أن ينقله إلى طبيب يطلب منه هذا الأمر، يقول له: يا حضرة الطبيب، أنا جايب لك ابني هذا
عمره 12 سنة ولا 13 ولا كذا ولا كذا، وظهرت عليه أو ربما ستظهر عليه علامات البلوغ، هل ابني هذا مكلف؟ لأن الطبيب المختص هو أخبر منك ومني بهذا الأمر، فهو سيراقب تصرفاته وسيراقب سلوكه وسيخاطبه ويكلمه، وبالتالي يقول لك نسبة التخلف العقلي الموجود عند هذا الابن. إذا كان التخلف العقلي شديدا وقال لك إن

0: ليس عاقلا، إذن تعامل مع ابنك على أنه إنسان مجنون فاقد للعقل، كيف تجبره على الصلاة وتجبره على الصيام وتجبره على يعني ما أوجبه الله تعالى على العقلاء وهو فاقد العقل؟ وإن كان مثلا يعني الذي داء التوحد الذي أصيب به إن كان يعني مثلا أمرا خفيفا يظهر مثلا أنه يحب العزلة ويحب الانفراد، لكنه يتصرف تصرف العقلاء، إذا كلمته رد عليك، يميز بين الصالح والفاسد، بين الخير والشر، بين الصواب والخطأ، وإنما يعاني من عزلة ويعاني من انفراد، فمثل هذا قد يكون عاقلا ويمكن إصلاحه والتعامل معه، والاحتياط يقتضي أن يؤمر بالصلاة وبالصيام. لكن هذا الكلام الذي أقوله يظل كلاما نظريا، إنما يجري تطبيقه بمتابعة سلوك الابن وعرضه على الأطباء المختصين في هذا الباب. ومن الخطأ كما ذكرت آنفا أن بعض الآباء وبعض الأمهات يتعامل مع ابنه المصاب بالتوحد أو بمثل هذه الأمراض مثل العتة وكذا، يتعامل معه على أنه عاقل، يمنعه من الأكل والشرب في رمضان، وهذا يدل على أن الولد فاقد للعقل. لأن نحن نرى أبناءنا يعني يحبون الصيام ويحرصون عليه وهم في سن 7 و8 يعني من العمر، في الصف الثاني والثالث وهو يصوم، وبالتالي ابن أو ولد يعني مثلا عمره 14 عاما وتقول له إننا في شهر رمضان وهذا شهر الصيام لا تكمل كلامك حتى يأخذ الإناء ويشرب، هذا يدل على أنه ليس عاقلا. فهذه رسالة أوجهها إلى الآباء والأمهات في اعتاب في قرب شهر رمضان المبارك، من كان له ابن أو بنت مصاب بمثل هذا المرض وإن ثبت لديه أنه فاقد للعقل، لم يكلفه الله بالصيام ولا بالصلاة، ولا ترهقه بمثل هذا الأمر وهو فاقد للعقل، والله سبحانه وتعالى قد أعفاه من هذا الأمر. وإن كان لك شك أنه يتصرف أحيانا تصرف العقلاء أو أنه مثلا يحب العزلة فقط ولا تظهر عليه علامات فقد العقل، فيجب عليك أن تتابع هذا الأمر وأن تعرضه على الأطباء المختصين، وأن يكون الحكم الشرعي بعد ذلك هل ابنك مكلف أو غير مكلف معتمدا على تقارير أهل الخبرة من الأطباء. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعين كل أب وكل أم لها ابن أو بنت مريضة بمرض التوحد أو بغيره من الأمراض، ونسأل الله أن يدخر لهم الأجر. ونحن نراهم في المجتمع ربما انعزلوا حتى عن باقي المجتمع من أجل أولادهم. أنا رأيت بعض الآباء يعني يقول أنا لا أستطيع أن أغيب عن البيت كثيرا، وأنا تركت الاختلاط بالناس من أجل أنني أتابع ابني، ابني أصبح كبيرا يحتاج إلي عند دخول الحمام وعند في الصباح وفي المساء، فأقول له إن الله سبحانه وتعالى سيكتب لك أجر عنايتك بابنك هذا، والقاعدة الشرعية تقول الأجر على قدر النصب على قدر المشقة، فبقدر ما عانيت من مشقة في تعليم في تربية ابنك وفي العناية به، والحال أنه أصيب بهذا المرض، فيكون لك الأجر إن شاء الله. الأخ مصباح من الجنوب له سؤالان. السؤال الأول يعني هو سألني قال على مرض التوحد هذا اللي تكلمت عليه أنا أول الحلقة والأحكام الشرعية المتعلقة به، قال هو هل يأتي متأخرا أم لا؟ يعني أنا لست يعني طبيبا يا أخ مصباح، لكن ما نراه وما قرأت عنه أن مرض التوحد هذا يأتي للأطفال، أحيانا يأتي مع الولادة، وقالوا الأكثر أنه يأتي بعد مرور عام وعامين وثلاث، هذا الذي ذكروه. أما أنا فقد تكلمت هنا عن الأحكام الشرعية المتعلقة بالولد أو البنت الذي يصاب بالتوحد وقد وصل إلى البلوغ، هل هو مكلف أو غير مكلف، هذا الذي تكلمت عنه، وقلت إن كان تصرفه لا يساوي تصرف العقلاء ومن رآه يقول هذا غير عاقل، فبالتالي هذا غير مكلف شرعا. وهنا أريد أن أزيد أمرا، بعض الناس يقول كيف يا شيخ تقول لي مش مكلف وهو في اللي نقول احنا يعني عندهم ذكاء وعندهم حتى شيء من يعني من الخداع يحصل عند مرض التوحد؟ اقول هذا يقع حتى عند غير بني ادم، هذا يسمى الالهام. انت تعال حتى لغير بني ادم من الحيوانات اكرمكم الله، هل مثلا لو تجي لي شاه وتفتح له باب الزريبه تطلع من الباب ولا تمشي ما يجي للباب طول تعرف، هذا إلهام، هذا الإلهام الذي يجعله الله في الكائنات الحية هذا ليس مربوطا بالعقلاء، وبالتالي ما ينفعش تقولي والله هذا المريض عاقل لأن مثلا يعرف يستخدم الهاتف والله يعرف يستخدم، لا، أنا أقول المدار على السلوك، هل سلوكه كالعقلاء أو أول ما تشوفه أنت وتلاحظه طول تعرف أنه ليس من العقلاء، هذا الذي عليه المدار.
1: الأخ عبد السلام، نبدأ بسؤالك إن شاء الله. الصدقة الجارية هي الصدقة التي يستمر نفعها، مثلا شخص حفر بئر ماء زي ما قال الأخ عبد السلام، فالصدقة والأجر يلحقه ما دام بئر الماء قائما. شخص مثلا وضع صدقته وقفا لطلبة العلوم الشرعية فتعلم الطلاب، فكل حرف يتعلمه الطلاب أو يعلمونه لمن بعدهم ثم تستمر سلسلة التعليم إلى يوم القيامة، هذا كله في موازين حسناتي. فالصدقة التي يستمر نفعها هي الصدقة الجارية. لكن يسأل أخ عبد السلام يقول هل إعطاء المال لغزة الآن أفضل أو نحفر به بئر ما في إفريقيا ولا في بعض الدول الفقيرة أفضل؟ الآن واجب الوقت يا أخ عبد السلام هو دعم إخواننا المجاهدين في غزة، هذا واجب الوقت. الآن إخواننا المجاهدين في حاجة شديدة جدا إلى المال، والمال كما نعلم عصب الجهاد، فلا يقوم الجهاد إلا بالمال، لأن السلاح يحتاج إلى مال والطعام يحتاج إلى مال، والأهل يعني إخواننا في الأنفاق يقاتلون يريدون يعني من يخلفهم في أهاليهم، من يطعم أهاليهم، من يعني يجلب لهم الطعام والماء واللباس، فلذلك لا يقوم الجهاد إلا بالمال. والآن عندنا يعني آبار الماء تتحمل التأخير مرة أخرى، لكن الناس يعني يستقر في خلدها أن الصدقة الجارية بئر ماء ومسجد. الآن المساجد يعني مترامية في أنحاء البلاد المساجد، وكل مسجد تلقى فيه صف أو صفين في الصلاة، ما حاجة الناس إلى كثرة المساجد؟ صحيح المساجد فيها أجر وكذا، لكن المساجد فارغة أو يعني تكفي الناس، بل زيادة على الكفاية الناس. لكن الآن إخوان المجاهدون يحتاجون إلى الدعم بالمال، وهذا واجب الوقت، فتتوجه إلى الجهاد، لأن الجهاد الآن عندما يصمد إخواننا وينتصرون بإذن الله قريبا على أعدائهم، أنت يكون لك أجر عظيم في استمرار الإسلام في غزة واستمرار الجهاد هناك، لأنك كنت مسهما في تثبيت المجاهدين ودعمهم بالمال.
2: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
0: أود أن أتكلم في مقدمة سريعة مجيبا فيها عن سؤال ورد على صفحة البرنامج، ورأيت هذا السؤال مهما، وخاصة يعني أن له أثرا وشيوعا في بلادنا. تقول صاحبة السؤال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال الله تعالى في كتابه الكريم: ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل. والسؤال: هل إذا قطعت من اتهمني زورا وبهتانا بالسحر بناء على حلم وقول شيخ أكون قاطعة للرحم، ويعلم الله أني أدعو لهم بالخير في كل صلاة؟ قال الله تعالى: إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. والحمد لله أني أحفظ ثلث القرآن ومحافظة على الصلاة وبارة بوالدي، ولكني أزكي نفسي ولا أزكي نفسي، ولكني ابتليت بظلم إخوتي، فأرجو منكم النصح لي والدعاء. أقول: مسألة اتهام الناس بالسحر هو أمر آخذ في الشيوع للأسف في مجتمعنا الليبي، وربما يكون الأمر كذلك حتى في باقي المجتمعات الإسلامية، وخاصة بعد وسائل التواصل الاجتماعي وشيوع كلمة السحر، وأصبحت كلمة السحر، مع أن السحر ثابت في الإسلام، من أنكر يعني لا يستطيع إنسان أن ينكر وجود السحر، الله أخبر بالسحر، وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم عد السحر من الموبقات السبع. ولكن هناك يعني مفهوم مغلوط في مسألة السحر عند عوام الناس، فأصبح اليوم من يفشل في دراسته يقول إنه مسحور. والمرأة إذا لم تستقر حياتها مع زوجها تقول إنها مسحورة، ومن يفتقر بعد غناه يقولون إنه مسحور، ومن يفشل في دراسته يقولون إنه مسحور، ومن يقتل نفسه شنقا أو ينتحر يقول أهله إنه مسحور، وهلم جرى، حتى أصبح الناس اليوم يجعلون السحر أو دعوى السحر شماعة يلصقون عليها معاصيهم وآثامهم وفشلهم في الحياة وعدم استقرار أمورهم. وهذا لا شك هو أمر يعني خطير وخاطئ في نفس الوقت. فأقول مسألة اتهام الناس بالسحر لمجرد قرائن ومجرد شبه وظنون وتخريصات هو أمر محرم في شريعة الإسلام. فالشريعة جاءت لحفظ العرض، عرض الإنسان، وجعلت حفظ العرض من كليات الشريعة الخمس. ولا شك ولا شك أن اتهام الإنسان البريء، الإنسان الذي لا يعلم عنه مسألة السحر، اتهامه بالسحر فإنه لا يقل أو لا يبعد كثيرا عن اتهامه بالزنا واتهامه بارتكاب الفاحشة، لأن أمر السحر أمر عظيم، والمجتمعات يعظمون أمر السحر، لأن الإسلام عظم من أمر السحر وجعله من الكبائر، وجعل يعني الفقهاء عاقبة السحر أن تقطع عنق السحر. ولكن السحر لا يمكن إثباته على شخص إلا بإقراره، رقم واحد أن يقر أنه هو الذي سحر فلانا وهو الذي عمل له السحر أو تسبب له فيه، ويثبت كذلك بشهادة العدول، ويثبت بالأدلة التي يعني من خلالها تبيح الشريعة إقامة الحد على الساحر. أما للأسف واقع المجتمع اليوم فالناس كثيرون ما يشتكون، ورأيناهم وسمعناهم في منظومة الإفتاء يشتكون أن أقاربهم وجيرانهم ومعارفهم يتهمونهم أحياناً بالسحر لمجرد رقم واحد منام، كما قالت الأخت، للأسف هذه الأخت السائلة قالت الآن إخوتي، أحد إخوتي يتهمني بالسحر بناء على حلم، أحلم في الليل أن أختها سحراتها حطت له سحر، دارت له مش عارف كذا في طعام في لباس، ناض الصبح قالها أنت سحرتيني وأنت الآن ساحرة. وكلمة ساحرة أيها الناس في المجتمع تسري مسر النار في الهشي، زي النار لما تولع النار في عشب يابس ولا في أوراق شجر يابسة في لحظة يحترق المكان كله. للأسف كذلك لما نجو نقوله فلانة ساحرة خلال يوم ولا يومين ينتشر الخبر عند كل المعارف والأصدقاء والأقارب. هل يجوز أن يثبت السحر بمجرد منام؟ المنام أيها الناس لا تثبت به أحكام شرعية، لا يمكن أن تثبت أحكام شرعية لمجرد اتهام الناس، لمجرد الاستناد إلى منام. رأيت البارحة في النوم أن أخي ولد عمي قريبي جاري صديقي اسحرني، وهذا للأسف يعني ما أنزل الله به من سلطان. كذلك أحيانا الناس يستندون في اتهام بعضهم بعضا بالسحر لمجرد تصرفات غريبة، وما أكثره عند النساء، يقولك والله فلانة عندها تصرفات غريبة عندها كذا، أكيد هذه ساحرة أكيد، ويعني ينتشر هذا الكلام، وكل مرأة تقول لحدها ريت فلانة ريت كيف تسكر في شنطتها بروحها ريت كيف تنزوع لنفسها أكيد هذه بتدير سحر. لا مستند إلا هذا الأمر، وللأسف هناك مستند آخر وهو أمر خطير في المجتمع، وهو اتهام النساء بالسحر بمجرد زيارة القبور. يا جماعة مسألة زيارة النساء للقبور ليست محرمة، نرهي ليست محرمة عند جماهير العلماء. زيارة النساء للقبور تدور إما بين الجواز وإما بين الجواز أو الكراهة على أقل يعني على أسوأ الظروف هي مكروهة. ولهذا إحنا في مذهبنا عند المالكية يعني عندنا زيارة النساء للقبور إما مباحة وإما مكروهة، ليست محرمة. أما الآن مسألة السحر كما ذكرت ابتداء، نحن لا ننكر السحر، والسحر موجود، السحر وجد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام سحر سحرته يهودية، والسحر وجد في عهد الصحابة، وقتل عمر رضي الله عنه اثنين أو ثلاثا من السواحر، هذا ثابت. لكن أن نجعل السحر شماعة لمجرد مرأة زارت القبور، زارت أقاربها، زارت كذا، كيف يا جماعة؟ هذا لا يجوز ابتداء. ها هو النبي صلى الله عليه وسلم مر بامرأة تبكي ميتا عند قبر، فقال لها اتق الله واصبري، ولم يقل لها إن الزيارة محرمة. وبالتالي ما أريد أو أود الحديث عنه الآن أننا لا يجوز لنا أن نستند لاتهام الناس بالسحر وخاصة النساء لمجرد قرائن، لمجرد تخريصات، ظنون، وفي أغلبها ظنون كاذبة. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن. كذلك من الأشياء التي يتهم الناس بها غيرهم بالسحر وهي لا قيمة لها في معيار الشرع، مسألة أن الجان المتلبس بالمريض يقول سحرني فلان، والله هذا كم قطع من أرحام وكم أشاع من عداوات وبغضاء بين الأقارب والجيران. شخص مريض متلبس به الجان، يجوا يعالجوا يضربوا في الجان، هذا اتكلم من اللي جاب السحر، يقول اللي جاب السحر جارنا فلان، جارتنا فلانة، قريبكم فلان، مش عارف من هو، صديقكم فلان أو فلانة. هل يصدق الجان المتلبس بالإنسان في دعواه أن صاحب السحر فلان أو أن الذي أدخله إلى جسد المريض هو فلان؟ يا جماعة، هو هذا الجان الذي دخل إلى جسد هذا الإنسان هو نفسه فاسق، ليس عدلا. هو لو كان مؤمنا بالله هل يجوز له أن يؤذي شخصا من الإنس ويدخل في جسده؟ هو فاسق والله. هذا راه للأسف مفهوم مغلوط يعني كثيرا، وأنا مرت بي عدة أسئلة في منظومة الإفتاء في هذا الباب، أن بعض الناس يقولون إن الجان تكلم على لسان المريض وقال إن الذي أدخلني إلى جسد المريض ولا المريضة هو فلان أو فلانة أو كذا. هذا لا يجوز أن يستند إليه في اتهام الناس بالسحر. ولهذا أقول أيها الناس إن اتهام الناس بالسحر ورميهم بالسحر ونسبتهم إلى فعل السحر لا لإقرار من الساحر ولا لشهادة عدول ولا لأدلة يقينية معتبرة في الشرع، وإنما استنادا إلى مجرد منام يحلم في الليل، مجرد بعض التصرفات الغريبة، مجرد أن المرأة شوهدت في المقبرة، مجرد أن الجان تكلم على لسان المريض وقال إن الذي تسبب باللمس بالمس أو بالسحر هو فلان. هذه الأمور كلها لا يجوز الاستناد إليها في اتهام الناس بالسحر. فاتهام الناس بالسحر هو رمي لهم، هو طعن في أعراضهم، وقبل ذلك هو طعن في ديانتهم، وهذا ليس أمرا هينا، لأنه يسبب ذعرا وخوفا، ويسبب كذلك أن الناس يشيع بينهم هذا الأمر ويتركون هذا الشخص أو المرأة لمجرد هذه الدعوة. والله سبحانه وتعالى يقول والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبين. أنت الآن جيت اتهمت فلان وقلت هو الساحر أو فلانة هي الساحرة، ليس عندك دليل على ذلك ولا برهان، فأنت آذيته بشيء لم يفعله، فقد احتملت بهتانا وإثما مبين. والله يقول يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. والنبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قال من ضار ضاره الله. فاحذروا أيها الناس إلى مثل هذا الأمر. وكما أسلفت أكثر من يفعله في مجتمعنا هم النساء. الآن المرأة مجرد ما كان هي بنتها ليلة العرس مرضت، أكيد ساحرتنا، أكيد سحرتها، سحرتها سلفتي فلانة أو إحماتي فلانة، والله بنت عمي فلانة، وكان هو ولدها في عرسها القو عنده شيء، والله القو ناسين خلال في السروال، والله ناسين كذا، هذا سحر، أكيد ساحريننا عيلة فلان. هذا يا جماعة راه يقطع الأرحام، هذا أمر ينشر العداوة والبغضاء، هذا أمر يذهب بالثقة بين الناس. نعم السحر موجود، لكن السحر لا يمكن أن يستند فيه إلى مجرد هذه التهم، وإلا كان هذا، لماذا الشريعة سدت باب رمي الناس بالزنا وجعلته
2: مستمعي إذاعة دار الإفتاء، حان الآن موعد أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس وضواحيها.

أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله.

0: اللهم صل وسلم على رسول الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: وهذا السائل يقول: مع دخول موسم الصيف تنتشر العديد من الحفلات والفعاليات، وبعضها يقال بأنه لا يوجد فيه اختلاط بين الرجال والنساء، فما حكم حضور مثل هذه الحفلات؟ وهل مجرد عدم وجود الاختلاط يكفي لجوازها، أم أن هناك ضوابط شرعية أخرى ينبغي مراعاتها؟ الحق أن مثل هذه المسألة لمعرفة الحكم الشرعي فيها يحتاج الإنسان إلى أمرين للنظر في هذا الحكم. الجانب الأول الذي ينبغي أن ينظر إليه وهو معرفة الواقع، معرفة الواقع هل هو محفوف بمخالفات شرعية أم لا، يعني واقع الحال الذي هم فيه هل هو محفوف بمخالفات شرعية، وهذه المخالفات الشرعية هي إما تتعلق بفساد الدين، وإما أن تتعلق بفساد الأنفس، وإما أن تتعلق بفساد الأموال، لأننا نحن أهل الإسلام والحمد لله نتعبد إلى الله عز وجل بجميع أمور حياتنا، فالمسألة لا تتعلق بضياع الصلاة والصوم فقط، وإنما حتى حفظ الأنفس من الضياع، وحفظ العقول بالخمر أو المخدرات وعدم تأثرها، وكذلك حفظ الأموال، كله مما يتعبد به، كله عبادة. ولهذا إذا الحكم الأول، إذا كانت هناك علة تتعلق بهذا الجانب، يعني أمر يتعلق بالدين، إما أنه يعني عري أو اختلاط بين الرجال والنساء، أو خلوة بين الرجال والنساء، أو على سبيل المثال ضياع في الأنفس، يعني ماشيين لمكان فيه من المخاطرة اللي ممكن يحصل فيهم يعني ضياع في أبدانهم أو في أموالهم، فيه مظهر من مظاهر الإسراف، فهذا يمنع للواقع الذي هم فيه، للواقع. وكذلك أحيانا الواقع نجد أن الواقع سليم، يعني أمر الدين طيب، والأنفس محفوظة، والأموال أحيانا بل أحيانا حتى مجاني الحضور، فعلينا ننظر بعد ذلك إلى الباعث والمآل. هل الباعث والمآل بريء أو فيه أهداف طيبة؟ إما أن تكون فيه براءة أو مجرد لقاء عشوائي، أو أنه فيه أهداف طيبة، فهذا لا بأس، ما فيش بأس، إذا كان خالي من المخالفة الأولى، ومن قام بهذا الأمر إما أن جعل أهداف تربوية، أهداف علمية، أهداف تربوية كاللقاءات التي تجعل الحين في المؤسسات العلمية، في المدارس، في كذا، للطلاب في بداية العام الدراسي، أو لقاء في الموظفين لأجل تحفيزهم، لأجل ترويح عنهم، مع عدم المخالفات في الأمر الواقع، يبقى هذا نظرة إلى ما قال طيب، جانب تربوي، جانب نفسي، يعني جوانب عدة. أحيانا حتى الاجتماعات التي هي ينبغي أن تكون هادفة تثقيفية، إما أنها خاص بالنساء، تثقف المرأة في مجدة على الساحة من مخاطر المخدرات، من بعض الأمراض، من بعض السلوكيات اللي ممكن تخدع بها المرأة، أحيانا لقاءات بشريحة الشباب فقط أو الرجال فقط، للتنبيه عن بعض المخاطر التربوية الآن اللي دخلت على الناس بسبب الانترنت والنقالات وغيره وغيره، واللي بعض أولياء الأمور يمكن فعلا لا يفقه أو لا يعلم ولا يعرف حتى ما الذي جد على الساحة من شرور حيال توصيرهم، فهذا أمر طيب. بل إذا كانت المقاصد هذه المآل، شو معنى المآل والمقصد؟ المآل والباعث، المآل هو ما يترتب عليه، والباعث هو السبب الذي حملهم على هذا الفعل. ولهذا تأثر الحكم بالمآل، والمآل اللي هي عاقبة هذا الفعل، والباعث اللي هو السبب الحامل على الفعل، ضربوا مثل على ذلك، قالوا كبائع العنب، الفقهاء قديما قالوا كبائع العنب، أحيانا تكون براءة، يبيع في العنب ويشري هذاك بريء منه، فهذا أمر لا بأس به. أما إذا كان هو عرف البائع، عرف، علم من حال المشتري بأنه يريد أن يشتري لأجل أن يصير هذا العنب خمر، نقول له حتى أنت ماشي صح لك تبيع، لا يجوز لك البيع، لأنك أنت عرفت أن الناس هذو يدوروا في عنا بمواصفات معينة ويقولوا قداك مع أن الصفقة اللي بينك وبينهم سليمة، بيعطوك الفلوس وهم بياخذوا السلعة بعد النظر فيها وما فيش مشكلة في السلعة، لكن فسد عليك المآل، المآل اللي بتقول له السلعة هذه بتقول إلى خمر وانت عرفت أنها بتقول لخمر، فممنوع عليك أنك أنت تبيع لهم الخمر هذا. وهكذا أي شيء بيشري آلة حادة، والآلة الحادة في الأصل أنه ممكن يذبح بها ضحية، يمكن يذبح بها عقيقة، فهذا مأجور، أنت تبيع لموس يذبح ضحية والعقيقة مأجور، وقد تكون مباحة بيستعملها في سائر أمور الحياة. لكن لقد الله جاء حد قال لي أنه بيدير بها جريمة، حرام عليه يبيع له، لأن المآل بعد هذا العقد بيؤول إلى جريمة. فحتى هذه اللقاءات نفس الشيء، إذا كانت هي هكذا عشوائية مش كذا، أهو مجرد لقاء الناس أو فيه أهداف تربوية وهدف طيبة حتى ولو للترويح عن الأنفس ما فيش بأس إن شاء الله، مدامها خالية من المخالفات في الأمر الواقع. لكن إذا كانت هي خالية من المخالفات في الأمر الواقع في ظهر الحال، لكن من قام بهذا هو عنده أهداف بيوصل بها إلى أمور تضر بهم بعد حين، يعني هذا موجود أحيانا، يبقى فيه دوافع زي معروف أهل البلاد نقول إحنا عندهم نوع من المحافظة وغيره وغيره، يبي يحطوا فيهم على الخروج، أهو مقاهي خاصة بالنساء، أهو يبدو يدخلوا في الدخان ويدخلوا في الرقيلية في بعض المواطن، ما أقصد مش بالضروري هنا في بلادنا، هذا في بلاد عموم المسلمين تجد مرأة مقعمزة في قهوة وتدخن في الرقيلية زي الراجل، يعني التدرج في معنا في أول الأمر يمكن يقولك هذه خاصة بالنساء، لكن أنا ما عرفتش أن يدخلوا في الرقيلية في بلادنا ما نعرفش، لكن في بعض الدول الأخرى يدخنوا في الرقيلية وزي هذي الراجل تماما، فحتى هما ممكن تدرجوا بهم. فإذا علمنا أن هذا اللقاء فيه تدرج للفساد يبقى هذا ممنوع لأجل المآل. فعلى كل حال الناس اللي قائمين على الجانب التربوي، القائمين على جانب الأمني والأمور هذية، ما ينبغيش أن تكون عندهم سذاجة وتكون عندهم غيره، يكون عندهم فطنة ويبدو عارفين الأشياء هذه وين مآلها، وين تصب، نقول إحنا شو الأهداف اللي بيوصلها القائم على هذه البرمجة، من خلال معرفتها تمنع أو تجاز. لكن إذا كان الكان الواقع طيب، لا اختلاط ولا ضرر في الدين ولا ضرر في المال ولا ضرر في الأبدان، والمآلات طيبة، ما عليه شيء، لا بأس، يعني يبدأ هذا من عموم المباح، يعني من عموم المباح اللي هو الإنسان يبدأ أحيانا فيه ترويح عن النفس، والله يبقى فيه يعني فوائد تربوية وعلمية.
0: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية، تستمعون الآن إلى برنامج الإسلام والحياة.

0: مليئة الأزهار يجيب كل سائل ومستجيب.
1: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أيها الإخوة المشاهدون في هذه الحلقة الجديدة من الإسلام والحياة. ضيفنا في هذا اليوم هو فضيلة الإمام المفتي الشيخ الدكتور الصادق بن عبد الرحمن الغرياني حفظه الله ونفعنا بعلمه، فباسمكم جميعا نرحب بفضيلة الشيخ. السلام عليكم شيخنا، أهلا وسهلا بك.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله شيخ عبد الله، وحيا الله السادة المشاهدين والمستمعين الكرام.
1: أهلا وسهلا بك شيخنا الكريم، ونبدأ هذه الحلقة على بركة الله بذكر أرقام هواتف البرنامج التي يمكنكم التواصل عبرها، وهي كالتالي 064-6466-094-466-5680، والرقم الآخر 094-466-5180. يمكنكم الاتصال بنا أو مراسلتنا عبر الفايبر أو الواتساب على الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة. كما يمكنكم أيضا متابعتنا على البث المباشر عبر موقع التناصح، وكذلك عبر أثير راديو دار الإفتاء الليبية على التردد 90.9، وعلى قناة دار الإفتاء الليبية على التردد 11137 عمودي على النايل سات. نجدد الترحيب بكم شيخنا الكريم ونبدأ بهذا السؤال. يقول سؤال بارك الله فيكم: فضيلة الإمام المفتي الشيخ الصادق بن عبد الرحمن الغرياني حفظه الله، كثرت شكاوى الناس من المعاناة وتفاقم الأزمات من عدم العدالة في توزيع المرتبات، فأغلب المرتبات تبقى على ضعفها مع زيادة التضخم وغلاء المعيشة، بينما تضاعف مرتبات قطاعات بعينها في واقعة تمييز طبقي دون وجه حق، وأيضا ما يعانيه قطاع الصحة من قلة الخدمات واختفاء العلاجات للأمراض المستعصية والدائمة كالأورام والسكر والكلى، وأخيرا أزمة قطاع الكهرباء التي زادت من معاناتنا مع ارتفاع درجات الحرارة دون معرفة أسبابها الحقيقية وعدم وجود عدالة في طرح الأحمال. فنأمل من فضيلتكم التوجيه والحديث عن معاناتنا والمطالبة بحقوقنا كمواطنين، لنا الحق في هذه الخدمات والمساواة فيها. بارك الله فيكم، تفضل شيخنا.
2: بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأحييكم جميعا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا نتكلم عما يجب على المسلمين عامة، حكاما وشعوبا يجب عليهم جميعا دعم المجاهدين في غزة وفي فلسطين بكل وسائل الدعم الممكنة، وذلك واجب عليهم في أعناقهم، فرض من فروض الإسلام، لقول الله تعالى: وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر. ووجوه النصر كثيرة، منها الوقوف في الميادين وجمع التبرعات والدعوة إلى مناصرة المجاهدين على المنابر والدعاء لهم ودعمهم بكل الوسائل الممكنة، وعلى الأخص من وسائل الدعم المفيدة والتي لها أثر فعال لنصرة المجاهدين شيئان. هناك أمران من أهم وجوه الدعم: ما دامت حكومات البلاد الإسلامية فرطت في ذلك، أكثر من 50 دولة، حاكم أكثر من 50 دولة خذلوا المجاهدين وتركوا نصرتهم ولم يقدروا حتى أن يطالبوا بتنفيذ الاتفاقيات التي وقعوا عليها مع العدو وضمنوها، حتى هذا عجزوا عنه ولم يقدروا عليه وتخلوا عنه وتركوه وتركوا النصرة وخذلوا المجاهدين. ما دام الحكام في أكثر حكام المسلمين في أكثر من 50 دولة تركوا ما فرض الله عليهم، هذا لا يسقط الفرض على عامة المسلمين وشعوب المسلمين. عليهم واجبات كثيرة وتتنوع هذه الواجبات، ولكن بالأخص هناك وجهان من وجوه النصرة فعال ينبغي لهم أن يقوموا به ويقدروا عليه. النوع الأول هو المقاطعة، مقاطعة الشركات الداعمة للصهاينة واليهود، الشركات التجارية، هذا إلى يومنا غير فعال. ما قام المسلمون بهذا الواجب الذي هو في أعناقهم، عندما يشتري 2 مليار من المسلمين هذه السلع الداعمة لليهود الذين يقتلون إخوانهم، فهم في الواقع يقتلون إخوانهم بأموالهم، أن هذه الأموال التي يدفعونها إلى الشركات الداعمة هذه يتقوى بها اليهود ويملكون بها السلاح ويملكون بها القرار ويزيدون في الأرض عتوا وعلوا وفسادا بهذه الأموال، ونحن ندعمهم بها ونقدمها إليهم. عندما يقف المسلم ليشتري سلعة يجب عليه قبل أن يشتريها، كأن هذا الدعم وهذا الدينار وهذا الدولار الذي يدفعه يعلم أنه ستشترى برصاصة وتقتل إخوانه، ليمثل نفسه في مكانهم. لو افترضنا أن هذا العدو سيقتل بهذا المال صاحب هذه السلعة التي يشتريها أو الذي يبيعها، لو يمثل نفسه في هذا الموقف ويضع نفسه موضع إخوانه المجاهدين ويعلم أن هذه الرصاصة ستقتله أو تقتل ابنه أو أمه أو أخته لما فعل ذلك. ولكن الناس لا يبالون، يشترون السلع الكمالية التي هم في غير حاجة إليها، ويشترون السلع التي لها بديل، ولكن لأن هذه التي تدعم اليهود أجود وأحسن وأروق في منظرها بالنسبة إليه لا يبالي، يدفع المال. ولو فعلت المقاطعة من 2 مليار مسلم حق التفعيل لجاء هذه الدول راكعة صاغرة تطلب من المسلمين ما يريدون تنفيذه فينفذوا. لو فعلوا ذلك لنصروا إخوانهم، لكنهم في هذا الباب وهو المقاطعة خذلوا إخوانهم. المسلمون أيضا مقصرون، لم يقوموا بهذا الدور على الوجه المطلوب. قليل منهم من يفعل ذلك، وكثير منهم من لا يبالي. السلع الكمالية والسلع التي لها بديل، صدرت فتاوى من مجامع علمية ومن دور إفتاء توجب على المسلمين مقاطعتها ولا يجوز شراؤها. هذا مطلب عام من جميع المسلمين، صغارا وكبارا، رجالا ونساء، فقراء وأغنياء، ضعاف أقوياء، هذا واجب عام على 2 مليار. لو فعلوه لتغيرت الموازين. هناك أمر آخر هو واجب على الأغنياء على القادرين، أما الفقراء فهم في عفو منه، وهو الدعم المالي، الدعم المالي إلى أن ينزاح العدو ويندحر وينتصر المجاهدون، مش دعم مالي مؤقت دفعت في الشهر الماضي ولا في اليوم الأسبوع الماضي ولا دفعت بالأمس. هذا الدعم هو واجب على القادرين مستمر إلى أن يحصل للمجاهدين الغنى بأنفسهم عن دعم غيرهم. ما دام المجاهدون محتاجين للسلاح أو للمعيشة أو لتدبير حياتهم فهذا الواجب قائم لا ينقطع ولا يتوقف، لا يتوقف ولا يغني عنه ما دفع بالأمس، بل هو واجب مستمر قائم إلى أن يحصل للمجاهدين الكفاية وينتصروا على عدوهم. هذا الواجب يعني هو على القادرين عليه وليس على الفقراء ولا على الضعفاء. الله تبارك وتعالى يقول يقول تعالى ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل، ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. هؤلاء في عفو، ولكن إذا صدقت نيتهم وعزموا على نصرة المجاهدين إن قدروا وتألموا وتحسروا وتأسفوا وحزنوا على عدم قدرتهم فإنهم يؤجرون على ذلك كما يؤجر المنفقون، لأن من هم بحسنة ولم يعملها كتبت له، والذي يعني يؤسف له أن هذا العدد الكبير من عدد المسلمين في أنحاء العالم الآن لا يستطيعون أن يقدموا حتى ما يغني أهل غزة من فقرهم وعن معيشتهم ليكسروا الحصار عنهم. 2 مليار لو افترضنا أن منهم الثلث فقط قادرون على 700 مليون، لو افترضنا أن اللي يقدر على أن يدفع كل شهر دولار واحد لتجمع للمجاهدين كل شهر 700 مليون دولار، هذا تفريط عدم وجود هذا المبلغ أقل ما يكون لدعم المجاهدين وجمع التبرعات لهم يعني كسر حصار المجرمين الذين يحاصرونهم ويمنعونهم من ضرورات الحياة ومن الدواء ومن القوت. هذا القدر الذي لا يتوفر الآن من المسلمين في أنحاء الأرض للمجاهدين هو تقصير، وسيحاسبهم الله تبارك وتعالى عليهم. على كل قادر لا ينفق ولا ينصر المجاهدين. الله تبارك وتعالى يقول قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. وعيد في غاية الشدة، فعلى كل مسلم أن يعتبر ويتعظ. نأتي بعد ذلك إلى ما تفضلت به. في الحقيقة تعاني الآن ليبيا أزمات كثيرة بالإضافة إلى الأزمات السياسية التي تسلط بها المجرمون والظالمون والتدخل الأجنبي والأمريكي وغيره، بالإضافة إلى ذلك الخدمات الآن في أدنى مستوياتها متدنية للأسف أينما اتجهت. لو ابتدأت كما ذكرت بالقطاع الصحي، القطاع الصحي كان في حكومة السراج، حكومة الفرقاطة التي ما رأينا منها خير، كانت وزارة الصحة كلها هيئة واحدة وميزانية واحدة، عندها وزير وعندها وكيل هو اللي يتصرف في كل شيء، متهم بالفساد لكن الفساد هو على يد واحدة لأن كل الوزارة لها ميزانية واحدة ومش متوزعة ومش متقسمة، ذمتها المالية واحدة، وهو يعني متهم بالفساد. ولكن على كل حال أو على ما يعني الفساد منحصر في جهة واحدة لأن الوزارة كلها خدمات المتعلقة بالصحة كلها متركزة في وزارة الصحة والوكيل العام للصحة. الآن في هذه الحكومة حاولوا واجتهدوا في ظنهم أن يحسنوا الخدمات الصحية، فكان الأمر أسوأ من ذي قبل. كان المتهمين بالفساد والسرقة جهة واحدة وذمة مالية واحدة هي وزارة الصحة ووكيل وزارة الصحة المسيطر على كل شيء، تو أصبحت وزارة الصحة يمكن فيها 8 ولا 10 ذمة مالية مستقلة، كل واحد يعني هات ما عندك، بدل ما كان كل القطاعات هاي تديرها جهة واحدة أصبحت هناك هيئة متعلقة بالكلى، هيئة متعلقة بداء السكري، هيئة متعلقة يعني تطوير الدعم وتطوير العلاج، هناك هيئة متعلقة بالأورام، هناك هيئة متعلقة بالطب وما إلى ذلك، يعني أشياء وأسماء كثيرة قسمت وجزأت المجزأ وصارت الميزانيات مبعثرة، وهناك جهات أخرى يعني لها أيضا تصرف إدارة الإمداد وإدارة كذا، وكل وحدة يعني ما متهمة بالفساد. في الغالب كلهم إلا من رحم ربك متهمون بالفساد، لأن بدل ما كانت يعني هذه هيئة أو لجنة العطاء العام لجنة واحدة هي اللي تستورد الدواء بعد دراسة متخصصة وتلاحظ الضوابط والشروط المطلوبة من أول ما يأتي الطلب من الإدارة المختصة إلى أن يصل الدواء إلى الناس في إدارة الدعم، وكذا، بدل هذا أصبحت هناك 8 ولا 10 جهات كل واحدة منهم عندها صلاحية أن تستورد الدواء لنفسها، ما عاش في لجنة واحدة. احنا كنا لجنة واحدة والتفوا عليها وقالوا لا هذه غير قادرة على التوفير وكذا، ما بهاك لو كان تركوها لكنا في حال أحسن مما نحن فيه. عندما كانت هذه اللجنة، لجنة العطاء العام شغالة، كان الدواء على الأقل بنسبة 50% موجود. الآن الدواء غير موجود، وخصوصا في الأدوية الغالية الثمن، الناس مهملون ويموتون بسبب عدم قدرتهم على الوصول إلى الدواء، سواء فيما يتعلق بالكلى ولا يتعلق حتى دواء السكر الرخيص اللي هو كان يعني في كل مكان وكل مستوصف موجود، الأنسولين اللي هو الآن يعني مبتذل بسعر التراب هو في العالم، لكن حتى هو الآن مفقود مش موجود. هذا ماذا ما سببه؟ سبب هذه التقسيمات، عندما كانت الأمور في هيئة واحدة وذمة مالية واحدة كان الشر أخف علينا مما نحن فيه الآن. ولذلك وزارة الصحة، السياسة الموجودة في وزارة الصحة سياسة غير صالحة، وسياسة على المسؤولين فيها عليهم أن يتذكروا ويتدبروا ويعرفوا أن كل من يموت من المرضى بسبب إهمالهم هم شركاء في قتله، لأن من يملك شيئا ومنع منه شخصا آخر حتى أدى إلى موته كان شريكا في قتله. وذلك لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وذكر منهم رجلا على قارعة الطريق معه فضل ماء منع منه ابن السبيل. قال العلماء: بمنعه من الماء حتى أدى عطشه إلى موته كان كأنه قتله، فهو شريك في قتله. وكذلك من يملك الميزانية وتصل له الميزانية من هذه المؤسسات الثمانية ولا العشرة، أبدأ من إدارة يعني هذه الإدارات التي ذكرناها بذمم مالية مستقلة، ما دام أعطيت لها ميزانيات ولم توفر الدواء ولا العلاج، وكذلك إدارة الإمداد. إدارة الإمداد للأسف يتلاعب بها في وزارة الصحة. كان في يوم من الأيام عندما كانت هناك لجنة عطاء واحدة، كان هناك رجل أمين وتتبعنا أعماله، فما وجدنا عنده خيانة، لكن عزل بسبب عصيانه أمرا إداريا فقط. رئيس الحكومة يقول أمرته بكذا، لا تدفع مستحقات كذا، هو دفع المستحقات وليس فيها فساد، دفع المال لأصحابه، لكن لأنه خالف أمرا إداريا فقط لم يعذر، عزل وفصل فصلا نهائيا ولم تقبل فيه الشفاعة، مع أنه نظيف وما عنده شيء يتعدي. والناس الملوثون اللي ثابت عليهم يعني بالدليل، والحكومة تعرف هذا، ثابت عليهم الرشاوة وثابت عليهم العمولات وثابت عليهم السرقات، لا يزالون في مناصبهم وفي أماكنهم، والحكومة تدافع عنهم ولا ترضى أن تعمل معهم شيء ولا أن تؤذيهم. هذه مسؤولية خطيرة جدا تتحملها الحكومة، مسؤولة عنها. مجلس الوزراء ورئيس مجلس الوزراء مسؤولون مسؤولية مباشرة على تدهور الأحوال الصحية، وكل من يموت بسبب الإهمال هو في أعناقهم. هذه إدارة يعني الإمداد يتلاعب بها. كانت في المدة الماضية فيها شخص ماهوش متخصص في هذا الشأن أصلا، مش مسألة الصحة والدولة علاقته بذلك، ثم أتي إليها في

غير موجود ومفقود وما فيش صيدلية تصف لك كذا، والناس يشكون ويأتون إلينا بالعشرات وبالمئات ولا نستطيع أن نقدم لهم شيئا. وكذلك الفساد الموجود في مؤسسات أخرى. تو الآن عندما يسأل هذا السائل ويتألم في هذا الصيف من انقطاع الكهرباء بالساعات الطويلة وعدم العدل في طرح الأحمال، تتعجب كيف يحصل هذا. النشرات الموجودة التي تنشر من مؤسسة النفط ومن الجهات الرسمية تقول لنا أن كمية شحنات البواخر التي تأتي بالوقود وبالطاقة وبالبنزين وبغيرها زادت على الأول بمقدار الثلث. كان قبل يجيبوا في 10 بواخر يجيبوا الآن في 15، كان قبل يجيبوا مثلا في 12 أو يجيبوا في 18. وكانت الأمور والسنة الماضية كانت الكهرباء مستقرة، الآن لما زاد الإنفاق بهذا العدد الكبير من البواخر صارت الكهرباء تنقطع على الناس. ما تفسير ذلك؟ هذه السرقات ازدادت وتضاعفت، بدل ما كان السارق يسرق ب50% ما عاش صدر 50% ب80%، لأن البواخر هذه لما زادت الطوابير في المحطات على البنزينة، كان يفترض أن تختفي، لكن لما وقفوهم على المقايضة السرقات اللي كانت تتم في المنطقة الشرقية وبعض الناس في المنطقة الغربية عن طريق المقايضة، لما وقفوهم عليها وكثر فيها الكلام والاحتجاجات قالوا باهي نوقفوها المقايضة. لكن بدل ما كانوا يشلوا في 10 بواخر بدوا يشلوا في 15، والأزمة اشتدت لشيئين: لتسرق هذه البواخر اللي زادوها، يعني تباع في مكانها قبل أن تفرغ خمرتها، تباع في عرض البحر. هذا التفسير لها، ما تجي تفسير آخر، لأنه يفترض منطقيا إذا زادت الشحنات الناس يستريحون وتختفي الطوابير وما نحتاجش إلى أن نقف الساعات الطويلة بسياراتنا ولا نحتاج إلى أن نطرح الأحمال. الأمر بالعكس، لما زاد الاستيراد وتحويل الأموال من الخزينة لشراء بالعملة الصعبة لشراء الشاحنات هذه الشحنات اللي متعلقة بالبنزين والنفط، لما زاد المال وزاد الصرف زادت الخنبة وصارت الطوابير وصار طرح الأحمال. وللأسف طرح الأحمال يعني فيه شيء من التلاعب، مبني إما على تعمد فساد وإما على عدم خبرة. الناس اللي يعني توكل إليهم هذه المهمة لا يعرفون حتى المفتاح اللي يسكر ولا اللي يفتح. نجدهم عندما يغيرون الأحمال يستمر سكر تسكير الضي وفتحه والتسكير وفتحه 10 ولا 20 مرة، باش يحرقوا كل الأجهزة اللي عندك أنت في البيت. كانك سخانة تحرق والسخانة تبي الآن 1000 دينار، وكان عندك ثلاجة تنحرق، يحل ويسكر ويحل ويسكر في دقيقة واحدة 10 ولا 15 مرة. ما سبب هذا؟ هذا تلاعب وإلا جهل لتوكى إليه هذه المهمة، مش عارف حتى المفتاح اللي يسكر واللي يطرح الأحمال مش عارفه، يجرب تجريب. ما هذا العبث وما هذا اللعب؟ ما فيش أي مسؤولية، ما فيش أي متابعة، ما فيش أي ملاحقة، ما فيش يعني نيابة يعني ترى في هذا الإجرام وهذا الفساد وهذه السرقات وهذا الظلم لعباد الله الذين يئنون منه ويبكون ويشكون، ولا أحد يعني يفعل شيء. القانون غير موجود، معطل، محاطين على الرف، واللي يعمل حاجة ربما يكافأ. كان في منصب وتمت متة يعينوه مستشار ولا يحولوه لملحقية في الخارج، بدل ما يأخذ كذا يقول يأخذ كذا. هذا يعني أيضا نوع آخر من أنواع الفساد.

0: المتفشي والناس تشكو منه وتئن. والنوع الثالث هو التفرقة والهوة الكبيرة بين المرتبات لعملة طبقية مقيتة بغيضة، كأن عندنا يعني مواطنون يعني نبلاء وآخرون درجة ثانية وثالثة دون العصور الوسطى. النبلاء مرتباتهم من 10,000 و12,000 و15 و20، وعامة الناس مرتباتهم مسحوقة، وبالأخص المتقاعدون الذين علمونا والذين علموا أولادنا وأطفالنا ولا عندهم خبرة كبيرة وقديمة في مؤسسات تدرج بالترتيب الإدارية ولا العسكرية بمهنية حتى تقاعد، يأخذ الآن هو متقاعد تقاعد على 1,000 ولا 1,500 ولا 800 دينار، واللي يجوا بعده على يعني مؤسسات على بكرة أبيها. لو كان هو التفرقة والتمييز في المرتبات مبني على المؤهلات وعلى الخبرة وعلى تحمل المسؤوليات فهذا أمر مشروع، لأن السنة تقول أنزل الناس منازلهم. لما نعطيك شيء لأنك أنت تقدر عليه وغيرك ما يقدرش عليه هذا من حقك، لأنك خرطت العرق وتعبت وتأخذ في شيء بحقه. لكن جيلي مؤسسة فيها جيوش مجيشة من أول يا أخي، فيها 30,000 ولا 20,000 ولا 40,000، ونزيدهم مرتباتهم 150% ولا 100%، وفيهم اللي ما يعرفش حتى يفك الخط. هذا يخلي الناس يعني مش يتأسفون، يعني تصيبهم لوعة وكمد، يقول لك يعني ليش ما يمشيش حتى لهذه المؤسسة. هذه أصبحت مزايا تعطى لبعض الجهات تشترى بها الولايات والذمم، وأصبحت فسادا عريضا لا أول له ولا آخر. هذا مخالف للعدل، مخالف للمنطق. المزايا والمرتبات عندما تكون مبنية على المؤهل وعلى القدرة هذا أمر مشروع، لكن عندما تكون مبنية على المحاباة مؤسسة بعينها، هذه المؤسسة العسكرية في المنطقة الشرقية الآن 150% زيادة، شوف لوين يوصل الظلم. معناه اللي كان ياخذ في 2000 بياخذ 5,000 توا، واللي كان ياخذ في 5,000 توا بياخذ 12,000. إذا كان المؤسسة العسكرية فيها 200,000 الآن، ستجد بعد شهر ولا شهرين المنتسبين لها ستجدهم 400,000 من تزوير وجنسيات أجنبية وموتى وإلى آخره. هذا عبث وهذا ظلم. والناس المتقاعدون في كل حلقة من الحلقات يتصلون ويشكون، ما عندهمش قدرة على أن يلبوا ضروريات الحياة، الدواء مفقود كما قلنا، والرعاية الصحية غير موجودة، والتأمين الصحي غير موجود، وغلاء المعيشة. الدول عادة عندما ترتفع المعيشة وترتفع الأسعار والغلاء يرتفع، عندهم دراسات يجعلون شيء من المقاربة بحيث ترفع مرتبات الناس بصفة عامة، مش ناس معينين، ناس معينين من تابعين لجهات خاصة وإدارات خاصة هي اللي تبقى مرتباتهم تغنيهم وتكفيهم بمقتضى هذا الغلاء، وباقي الناس تحت خط الفقر. اللي ياخذ 2000 جنيه ولا ياخذ 1000 الآن ولا ياخذ حتى في اللي ياخذ في 800، هذا كيف يعيش في هذا الغلاء الفاحش الموجود الآن؟ ولذلك الواجب الشرعي على ولاة الأمور وعلى الحكومة أن توحد المرتبات بما يتناسب مع الغلاء، جميع المرتبات توحدها بما يتناسب مع الغلاء، مش واحد نعطيه 10 و12 وهو لا يحسن شيء، والآخر اللي مقريه واللي معلمه نعطيه 1,000 دينار. هذه الفجوة وهذا الظلم الاجتماعي في صرف المرتبات للناس أدى إلى التنافس المحموم، حتى خاطم الشارع يجيك يقولك بالله كلمني رئيس الحكومة نبي نعمل في ملحقية. شوف إلى أي حد، إلى أي مستوى صار التهاون بهذه الوظائف. كان الملحقية لا يبعث إليها ولا يرسل إليها إلا المتخصص في العلوم السياسية ويتقن على الأقل لغة ولا لغتين، هيك كان. لكن الآن حتى خاطم الطريق اللي ما يعرف شيء اطمع في الملحقية، لأنه ريه جارة ولد عمه وأخوه والخالته اشتري، يعني لأن ليهم علاقات ولا انسبات ولا يعني بصورة من الصور معينين في ملحقية، هو ياخذ في 1000 ولا 2000، وصاحب اللي زيه ولا أدون منه مستوى ياخذ في 10,000 دولار، لما يصرف فيهم يولوا 8,000. هل هذا معقول؟ هذا منطق؟ هذا أنت الملحقيات أول حاجة يجب أن تقلص، وحتى صدر فيها قرار لم ينفذ، والأعداد اللي فيها أعداد مهولة لا حاجة إليها، يجب أن تقلص وتوفر الأموال للناس. هذا كله عدوان على حدود الله وعلى حقوق الناس، والنبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من هذا. الحديث الشريف والشرع الحكيم، كما أنه وعد المقسطين من ولاة الأمر ومن الحكام بالدرجات العالية وبمنازل النور وبأنهم على يمين الرحمن، وعندما سئل عنهم النبي صلى الله عليه وسلم من هم، قال الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا، كما أنهم إذا عدلوا وكانوا من المقسطين في منازل النور ومنابر النور، فإن من يخون ومن يغش هو في دركات النار. النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث ماقل بن يسار كان مريضا، فزاره عبيد الله ابن زياد، ابن زياد اللي هو معروف زياد ابن أبيه الحاكم الجائر اللي كان يحكم العراق الظالم، ابنه عبيد الله كان واليا على البصرة، زار معقل بن يسار وهو في مرضه، فقال له لو أني معقل بن يسار، قال يا فلان وكنت على البصرة واليا، ولو أعلم أني أقوم من مرض هذا ما حدثتك بهذا الحديث. خايف على نفسه، قال لو كان أعرف أني بنعيش وبنصح ما قدرش نحدك بهذا الحديث، لأنك ستفعل به ما تفعل. قال له أما إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد يستريه الله رعية فيموت يوم يموت وهو غاش لهم إلا حرم الله عليه رائحة الجنة، وكنت قال له وكنت على البصرة، يعني وضعها على عنقي وفي مسؤوليتي وفي رقبته. وكذلك عائشة رضي الله عنها قالت كما جاء في صحيح مسلم، جاءها رجل قالت له من أين أنت؟ قال من أهل مصر. قالت ما فعل معكم وليكم ومن كنتم تغزون معه؟ قال لها ما نقمنا منه شيئا، ما اللي يموت لبعير يعطيه بعير، اللي يموت لعبد يعطيه عبد، اللي يحتاج إلى نفقة يعطيه نفقة. فقالت له ما يمنعني أنه فعل بأخي محمد بن أبي بكر ما فعل، ما يمنعني ذلك أن أحدثك بحديث سمعت قاله النبي صلى الله عليه وسلم في بيت هذا. ما هذا الحديث؟ قالت له من قال صلى الله عليه وسلم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم اللهم فاشقق عليه، ومن رفق بهم فارفق به. عائشة رضي الله عنها كانت منصفة، مع أن هذا الوالي فعل ما فعل بأخيها محمد بن بكر، لكن مع ذلك أنصفته ومدحته ودعت له وذكرت له حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن من رفق بالناس الله تبارك وتعالى يرفق به. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر في أحاديث كثيرة من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا فما أخذ بعد فهو غلول. وقال صلى الله عليه وسلم: من استعملناه على عمل فكتمنا مخيطا، أخفى إبرة بس مقدار إبرة، فكتمنا مخيطا كان غلولا يأتي به يوم القيامة. والغلول ماذا قال فيه النبي؟ تعلمون ماذا قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ كما في الصحيح حديث أبي هريرة قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فذكر الغلول وعظمه وعظم أمره، ثم قال: لا ألفين أحدا منكم يأتي يوم القيامة وعلى رقبته بعير له رغاء يقول: يا رسول الله أغثني. أقول له: قد بلغتك، لا أغني عنك من الله شيئا. ويأتي على رقبته فرس له يعني حمحمة، يقول: يا رسول الله أغثني. أقول له: قد بلغتك، لا أغني عنك من الله شيئا. وذكر الصامت على رقبته، صامت يعني الدولار والدينار والدرهم وباخرة النفط وشحنة النفط، يأتي بها على رقبته يجرها في القيامة على رؤوس الأشهاد فضيحة له، يقول: يا رسول الله أغثني. هكذا الحديث يقول: يجي البعير وعلى رقبته الشاة وعلى رقبته يعني الذهب والفضة. وعلى ذلك فقس، يعني ما كان هناك بواخر، حتى من يسرق الباخر سيأتي يجر الباخر على رقبته ويقول: يا رسول الله أغثني. أقول له: قد بلغتك، لا أغني عنك من الله شيئا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل مال نبت من سحت، كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به. ولذلك فإني أحذر هؤلاء الناس، إن كانوا حريصين الحكام ورؤساء رئيس الحكومة والوزراء وكل مسؤول في أي إدارة وفي أي مسؤول، لا يظنن أنه يحسن إلى أصدقائه ولا إلى قرابته وإلا إلى عائلته بأن يمكنهم ويغض النظر عنهم ويمكنهم من الصفقات ومن السرقات ومن التحايل على الأموال. لا يظن بذلك، لا يظن نفسه أنه يحسن إليهم، بل هو يعذبهم. هل يرضى أحد منا أن يلقي بابنه في النار أو بابنته في النار أو بصهره في النار أو بقريبه وصديقه في النار؟ لا يرضى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول هكذا: كل لحم نبت من سحت فالنار به، فالنار أولى به. واللي يكتم مخيط واحد، مش مئات مليون ولا مليار ولا عشرات الملايين ولا كذا، من كتم مخيطا واحدا، من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا أعطيناه مرتب فما أخذ بعد إن شاء الله درهم واحد فهو غلول. وقد سمعنا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم عن الغلول.
1: جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم شيخنا الكريم. ونأخذ بعض الاتصالات. الأخ سراج من طرابلس، تفضل أخ سراج.
2: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
2: أحييك شيخ عبد الله وأحيي سماحة المفتي الله أن يحفظه. قبل قليل استمعت لنصيحة المفتي للمسؤولين وقد أجاد وأفاد، أقول له قد نصحت وأخلصت النصيحة، نسأل الله أن يحفظك. لكن خطر في بالي سؤال، نبي رأي الشيخ في ما حدث الأيام الماضية من استحداث لاستجلاب لبعض الفنانين والمغنيين وإقامة الحفلات.
1: نعم،
2: فنبي رأي الشيخ في هذا.
1: طيب طيب، جزاك الله خير، بارك الله فيك. نعم نعم شيخنا، إذا هذا سؤال من أخ سراج يسأل عن الفنانين المطربين الذين أتت بهم الحكومة من المدة الماضية في ما يسمى الآن ليالي الصيف.
0: هذا من الغش اللي كنا نتكلم عن من ولي من أمر أمتي شيئا أو ما من عبد يسترعيه الله رعية فيموت وهو يوم يموت وهو غاش لهم إلا حرم الله عليه رائحة الجنة. هذا من الغش، أن تبذل أموال الدولة. الناس يشكون من نقص الدواء ومن نقص الغذاء وغلاء الأسعار وانقطاع الكهرباء ومن ضروريات حاجيات الحياة وضرورياتها، وأموال الدولة تصرف على الغنانين والمطربين والفنانين، مش غناء اللي هو حتى في خلاف غلاء مجون حرام باتفاق المسلمين، المشهورون بالمجون وبالسكر وبالفحش وبإفساد الشباب والمراهقين والمراهقات في بلدانهم، زي هذا اللي جابوه من تونس واللي قبله جابوه من سوريا وجايبينه على الطائرة الرئاسية. مش حتى يعني احنا عندما يعني أرسلوا للأسف عندما أرسلوا وفدا إلى البرازيل من مشايخ دار الإفتاء ليتحروا الذبح، أرسلوهم في طائرة يعني هذه الطائرة التجارية على الدرجة الثانية. تصور رحلة 11 و12 ساعة مشايخ علماء ماشيين في مهمة بعثتهم الحكومة على الدرجة الثانية مش حتى الدرجة الأولى. تصور كيف يعني العذاب والمعاناة اللي حصلت لهؤلاء العلماء ولهؤلاء المشايخ، والله لن أسكت عليها، هذه تكتب في التاريخ. المسؤولون الآخرون اللي ذهبوا مع المشايخ في رفقة المشايخ من وزارات الاقتصاد ولا الغرفة التجارية كلهم شوفوا الدرجة الأولى، إلا المشايخ والعلماء اللي رافعينهم باش يبوا يحلوا ويحرموا رافعينهم في الدرجة الثانية في رحلة 11 عام. وهذا فنان ماجن يأتي في طائرة خاصة طائرة رئيسية، وكذلك هذا المطرب اللي جابوه من تونس ليغني لهم في ليالي الصيف. أكثر علماء كثير وجماعة من علماء الصحابة ومن علماء السلف في قوله تعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا، كثير وجماعة من علماء الصحابة والسلف قالوا هذه في المغنين، في من يعني يغني ومن يدفع الأجر على الغناء، هؤلاء هم المتوعدون في هذه الآية. فالذين فعلوا هذا الفعل عليهم أن يتوبوا إلى الله ويستغفروه، والمال الذي دفعوه في ذمتهم وفي أعناقهم لا يجوز لهم أن يدفعوه من أموال المسلمين، لا يحل لأحد. من يعني ما هي الفائدة من ذلك؟ الفائدة من ذلك أنكم تقولوا للأجانب أن نحن رانا ما ناش يعني متعصبين وما ناش يعني متشددين ولسنا من الناس المغالين وكذا، والله لن يرضوا عنكم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. يعني فتقرب منهم وطلب رضاهم مستحيل، عليكم أن تطلبوا رضا الله تبارك وتعالى بالرجوع واللجوء إليه، وتطلبوا منه العفو والعافية حتى مع عدم هذه الموبقات الواضحة. هذه موبقات واضحة لا تحتاج إلى بيان ولا دليل وإلى مفتي، أنك تأتي بماجن يعني يغني ويفسد الناس وتعطي أموال. الدفع المال للغناء حرام بإجماع المسلمين، لا يجوز، هذا مما لا تجوز عليه الأجرة، ونحن مش ندفع له في دينار ولا اثنين ولا ثلاثة ولا كذا، يدفعوا له في مئات الآلاف من الدولارات وطائرة خاصة إلى غير ذلك. على هؤلاء أن يتوبوا إلى الله ويستغفروه ولا يعودوا إلى مثل هذا. كل من تسبب فيه، ليس شخصا واحدا، كل من تسبب فيه وعلمه وسعى إليه وأعان عليه فما حصل كله في رقبته.
1: جزاكم الله خير وبارك الله فيكم فضيلة الإمام المفتي الشيخ الصادق بن عبد الرحمن الغرياني، حفظكم مولا ونفع بكم المسلمين وبارك الله فيكم، نشكركم شكرا جزيلا، كما نشكركم الإخوة المشاهدون على طيب متابعتكم، وإلى لقاء آخر، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
2: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
3: علم الشريعة تاج عز لابسه، يشدو به ألقا سعدا وجل.
4: الشيخ النفاتي موسى.
3: علم الشريعة
5: بالنسبة لصلاة الفوائد، الإنسان مش مطالب أن يصلي الظهر اللي عليه فوائد يرجيها لين يجي وقت الظهر مثلها، والعصر لما بيصليها لابد لين يجي وقت العصر، هو بيصلي العصر متاع سنين أو أيام فاتت بيرجيها لين يجيها العصر جديد، لا هذا غير مطالب به الإنسان، بل الصلاة الفائتة كما قال صلى الله عليه وسلم فليصليها متى ذكرها، متى ذكرها، متى أردت أن تقضيها تقضيها صلاة الفائتة.

0: شيخ عبد الغني بن سعدان.
1: وصاغ من دره لها الصلوات الواجبة خمسة، هي صلاة الصبح وصلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء، هذه كلها فرائض الخمسة، ما غير هذه كلها يا إما سنن يا إما مندوبة، وفي اللي هي مرتبتها سنة مؤكدة زي الشفع والوتر، لم يتركهما النبي صلى الله عليه وسلم في حياته لا في حضر ولا في سفر، فكان مواظب صلى الله عليه وسلم، والصحابة مواظبون على هذه الصلوات. وهناك الصلوات فيها أجر وثواب عظيم لينا احنا، يعني غنيمة لينا احنا، يعني مشيش واحد يقول أنا بنصلي الفرض بس والتاني مانيش مصلي ما هوش فرض، بل أنت المفروض تحرص على أدائه اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، فلا تفرط في قيام الليل ولا تفرط في الشفع ولا تفرط في الوتر ولا في ركعتي الفجر ولا في الرواتب ولا في الضحى، ولا يزال عبدي كما في الحديث القدسي يتقرب إلي بالنوافل، حديث المعروف، فالإنسان يستعين بهذه الصلوات مش كونها هي مش مفروضة أنا مانيش مصليها.
2: إنسانا
3: حتى الملائك صلت والسماء ذكرى.
0: الشيخ محمد المزوري.
3: ووحدانا والأرض حتى المحيط.
4: القرآن هذا كلام الله، والاستماع إليه عبادة من العبادات، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، هذا بكلام الله سبحانه وتعالى. يحاول الإنسان قدر الإمكان أن يجتهد في التقرب إلى الله بالعبادات التي أمر الشارع الكريم بها، سواء من أي حيث أمر الوجوب أو من أمر بالندب، يعني
3: يحفظ في الهيجاء حامله والله.
0: الشيخ عبد المحسن الكاتب.
3: قرآنا يا رب فاغفر لأهل العلم قاطبا.
5: خيار الناس أفضلهم قضاء، فالرد بأفضل صفة إذا كان مشروطا أو في حكم المشروط عرفا فهو ربا لا يجوز، وإذا كان غير مشروط وغير متعارف عليه ومشترط عكسه واختار المدين أن يرد بأفضل صفة فهو جائز في جميع المذاهب. الرد بأكثر قدر هذا في خلاف بين المذاهب، يعني سلفني ألف ورديت لألف ومية تبرعا مني بدون شرط وبدون عرف، عند المالكية هذا ربا وعند غيرنا يجوز. الرد بأزيد صفة هذا جائز بجميع المذاهب، لأن الحديث مشهور فيه استلف النبي صلى الله عليه وسلم للصدقة بكرا، ثم لما جاء الرجل يريد أن يرد دينه بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى إبل الصدقة، وهي كانت صدقة للمسلمين وليست للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له شوف له بكر، لما مشى بيشوف له بكر ما لقاش، قال له ما لقيتش إلا خيار الرباعية أحسن منه وأكثر الحم وأكثر قوة وممكن حتى قادر على التخصيب والتاني لا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له رد لعادي، وقال خير الناس أفضلهم قضاء.
3: داخله بالخير والنفع تعليما وإتقانا.
0: الشيخ عبد العزيز جمعة.
3: سح وابله فافتر.
6: كيف أثني على الله تبارك وتعالى؟ طبعا يبدأ بالحمد والتمجيد بذكر أسماء الله جل وعلا وصفاته ونعمه، هذا من الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. الثناء على الله يكون يعني بذكر الأسماء الحسنى بالصفات صفات الله جل وعلا أفعاله العظمى ذكر آلائه ونعمه على عباده، وورد ذلك في عدة حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء اللهم ربنا لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك الحق. هذا من الثناء على الله جل وعلا. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، ادع عنا الدين واغننا من الفقر. هذا من الأحاديث اللي جاء فيها الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. ويقدر الداعي يدعي بما تيسر، مثل يقول أقدر يقول اللهم لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، أو اللهم يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، يا ربي لك الحمد بالإيمان والإسلام والقرآن، أن كل هذه العبارات ما فيهاش بأس، وهو ومن قالها فقد أثنى على الله جل وعلا. يعني ثم تبدأ في الدعاء قول اللهم يا ربي لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، فهذا من الثناء على الله جل وعلا بذكر أسمائه الحسنى وصفاته جل وعلا.
3: لله در امرئ أفنى شبيبته يتلو ويحفظ.
7: برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح، يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحاً.

0: تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: من رياض الصالحين.
2: باب تحريم الظلم والأمر برد المظالم. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح، فإن الشح أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. رواه مسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نتحدث عن حجة الوداع والنبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا ولا ندري ما حجة الوداع، حتى حمد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأثنى عليه، ثم ذكر المسيح الدجال فأطنب في ذكره وقال: ما بعث الله من نبي إلا أنذره أمته، أنذره نوح والنبيون من بعده، وإنه يخرج فيكم، فما خفي عليكم من شأنه فليس يخفى عليكم، إن ربكم ليس بأعور، وإنه أعور عين اليمنى، كأن عينه عنبة طافية، ألا إن الله حرم عليكم دماءكم وأموالكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا، ألا هل بلغت؟ قالوا: نعم. قال: اللهم اشهد ثلاثا: ويلكم أو ويحكم، انظروا لا ترجعوا بعدي كفارا، يضرب بعضكم رقاب بعض. رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من 7 أراضين. متفق عليه. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ليملي للظالم فإذا أخذه لم يفلت. ثم قرأ: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد. متفق عليه. وعن معاذ رضي الله عنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله تعالى قد افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوا لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. متفق عليه. وعن أبي حميد عبد الرحمن الساعدي رضي الله عنه قال: استعمل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من الأزد يقال له ابن اللتبية على الصدقة، فلما قدم قال: هذا لكم وهذا أهدي إلي. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، فإني أستعمل الرجل منكم على العمل مما ولاني الله، فيأتيني فيقول: هذا لكم وهذا هدية أهديت لي، أفلا جلس في بيت أبيه وأمه حتى تأتيه هديته إن كان صادقا؟ والله لا يأخذ أحد منكم شيئا بغير حقه إلا لقي الله يحمله يوم القيامة. فلا أعرفن أحدا منكم لقي الله يحمل بعيرا له رغى، أو بقرة لها خوار، أو شاة تيعر. ثم رفع يديه حتى رؤي بياض إبطيه فقال: اللهم هل بلغت؟ متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرضه أو من شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم تكن له حسنات أخذت من سيئات صاحبه فحمل عليه. رواه البخاري. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه قال: كان على ثقل النبي صلى الله عليه وسلم رجل يقال له كركرة فمات، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو في النار. فذهبوا ينظرون إليه فوجدوا عباءة قد غلها. رواه البخاري. وعن أبي بكرة نفيع بن الحارث رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، السنة 12 شهرا، منها 4 حرم، 3 متواليات، ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، ورجب مضر الذي بين جماد وشعبان، أي شهر هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: أليس ذا الحجة؟ قلنا: بلى. قال: أي بلد هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: أليس البلدة؟ قلنا: بلى. قال: فأي يوم هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: أليس يوم النحر؟ قلنا: بلى. قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، وستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم، ألا فلا ترجعوا بعدي كفارا، يضرب بعضكم رقاب بعض، ألا ليبلغ الشاهد الغائب، فلعل بعض من يبلغه أن يكون أوعى له من بعض من سمعه. ثم قال: ألا هل بلغت؟ ألا هل بلغت؟ قلنا: نعم. قال: اللهم اشهد. متفق عليه. وعن أبي أمامة إياس بن ثعلبة الحارثي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. فقال رجل: وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله؟ فقال: وإن قضيبا من أراك. رواه مسلم. وعن عدي بن عميرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من استعملناه منكم على عمل فكتمنا مخيطا فما فوقه كان غلولا يأتي به يوم القيامة. فقام إليه رجل أسود من الأنصار كأني أنظر إليه، فقال: يا رسول الله اقبل عني عملك. قال: وما لك؟ قال: سمعتك تقول كذا وكذا. قال: وأنا أقوله الآن. من استعملناه منكم على عمل فليجئ بقليله وكثيره، فما أوتي منه أخذ وما نهي عنه انتهى. رواه مسلم. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: لما كان يوم خيبر أقبل نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: فلان شهيد وفلان شهيد، حتى مروا على رجل فقالوا: فلان شهيد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلا، إني رأيته في النار في بردة غلها أو عباءة. رواه مسلم.

0: أرأيت إن قتلت في سبيل الله تكفر عني خطاياي؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، إن قتلت في سبيل الله وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف قلت؟ قال: أرأيت إن قتلت في سبيل الله أتكفر عني خطاياي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر إلا الدين، فإن جبريل قال لي ذلك. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون ما المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال: إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. رواه مسلم. وعن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما أنا بشر، وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي له على نحو ما أسمع، فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أقطع له قطعة من النار. متفق عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. رواه البخاري. وعن خولة بنت ثامر الأنصارية وهي امرأة حمزة رضي الله عنه وعنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. رواه البخاري.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
0: باب تعظيم حرمات المسلمين وبيان حقوقهم والشفقة عليهم ورحمتهم. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. متفق عليه. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مر في شيء من مساجدنا أو أسواقنا ومعه نبل فليمسك أو ليقبض على نصلها بكفه، أن يصيب أحدا من المسلمين منها بشيء. متفق عليه. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي رضي الله عنهما وعنده الأقرع بن حابس، فقال الأقرع: إن لي عشرة من الولد ما قبلت منهم أحدا.

0: فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من لا يرحم لا يرحم. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قدم ناس من الأعراب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: أتقبلون صبيانكم؟ فقالوا: نعم. قالوا: لكننا والله ما نقبل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو أملك إن كان الله نزع منكم الرحمة. متفق عليه. وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم الناس لا يرحمه الله. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم للناس فليخفف، فإن فيهم الضعيف والسقيم والكبير، وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء. متفق عليه. وفي رواية: وذا الحاجة. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدع العمل وهو يحب أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم. متفق عليه. وعنها رضي الله عنها قالت: نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال رحمة لهم، فقالوا: إنك تواصل. قال: إني لست كهيئتكم، إني يطعمني ربي ويسقيني. متفق عليه. وعن أبي قتادة الحارث بن ربعين رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأقوم إلى الصلاة وأريد أن أطول فيها، فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي كراهية أن أشق على أمه. رواه البخاري. وعن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاة الصبح فهو في ذمة الله، فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء، فإنه من يطلبه من ذمته بشيء يدرك ثم يكبه على وجهه في نار جهنم. رواه مسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلم، من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم، لا يخونه ولا يكذبه ولا يخذله، كل المسلم على المسلم حرام، عرضه وماله ودمه، التقوى هاهنا، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا، ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يحذله ولا يحقره ولا يخذله، التقوى هاهنا، ويشير إلى صدره 3 مرات بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. رواه مسلم. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. فقال رجل: يا رسول الله، أنصره إذا كان مظلوما، أرأيت إن كان ظالما كيف أنصره؟ قال: تحجزه أو تمنعه من الظلم، فإن ذلك نصره. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حق المسلم على المسلم 5: رد السلام، وعيادة المريض، واتباع الجنائز، وإجابة الدعوة، وتشميت العاطس. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: حق المسلم على المسلم 6: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك أنصح له، وإذا عطس فحمد الله فشمت، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه. وعن أبي عمارة البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع، ونهانا عن 7: أمرنا بعيادة المريض، واتباع الجنازة، وتشميت العاطس، وإبرار المقسم، ونصر المظلوم، وإجابة الداعي، وإفشاء السلام. ونهانا عن خواتيم أو تختم بالذهب، وعن شرب بالفضة، وعن المياثر الحمر، وعن القسي، وعن لبس الحرير والاستبرق والديباج. متفق عليه. وفي رواية: وإنشاد الضالة في 7 الأول.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
0: باب ستر عورات المسلمين والنهي عن إشاعتها لغير ضرورة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يستر عبد عبدا في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة. رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل أمتي معافى إلا المجاهرين. وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد ستره الله عليه، فيقول: يا فلان، عملت البارحة كذا وكذا. قد بات يستره ربه ويصبح يكشف ستر الله عليه. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا زنت الأمة فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يثرب عليها، ثم إن زنت فليجلدها الحد ولا يثرب عليها، ثم إن زنت الثالثة فليبعها ولو بحبل من شعر. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قد شرب، قال: اضربوه. قال أبو هريرة: فمن الضارب بيده، والضارب بنعله، والضارب بثوبه، فلما انصرف قال بعض القوم: أخزاك الله. قال: لا تقولوا هكذا، لا تعينوا عليه الشيطان. رواه البخاري.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
0: باب فضل ضعفة المسلمين والفقراء والخاملين. عن حارثة بن وهب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ألا أخبركم بأهل الجنة؟ كل ضعيف متضعف لو يقسم على الله لأبره. ألا أخبركم بأهل النار؟ كل عتل جواظ مستكبر. متفق عليه. العتل الغليظ الجافي، والجواظ بفتح الجيم وتشديد الواو وبالضاء المعجمة، وهو الجموع المنوع، وقيل الضخم المختال في مشيته، وقيل القصير البطين. وعن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: مر رجل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال لرجل عنده جالس: ما رأيك في هذا؟ فقال رجل من أشراف الناس: هذا والله حري إن خطب أن ينكح، وإن شفع أن يشفع. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم مر رجل آخر فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما رأيك في هذا؟ فقال: يا رسول الله، هذا رجل من فقراء المسلمين، هذا حري إن خطب ألا ينكح، وإن شفع ألا يشفع، وإن قال ألا يسمع لقوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا خير من ملء الأرض مثل هذا. متفق عليه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: احتجت الجنة والنار، فقالت النار: في الجبارون والمتكبرون، وقالت الجنة: في ضعفاء الناس ومساكينهم، فقضى الله بينهما: إنك الجنة رحمتي أرحم بك من أشاء، وإنك النار عذابي أعذب بك من أشاء، ولكليكما علي ملؤها. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه أن امرأة سوداء كانت تقم المسجد أو شابا ففقدها أو فقده رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عنها أو عنه فقالوا: مات. قال: أفلا كنتم آذنتموني؟ فكأنهم صغروا أمرها أو أمره. وقال: دلوني على قبره. فدلوه فصلى عليها، ثم قال: إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله تعالى ينورها لهم بصلاتي عليهم. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رب أشعث مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. رواه مسلم. وعن أسامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قمت على باب الجنة فكان عامة من دخلها المساكين، وأصحاب الجد محبوسون، غير أن أصحاب النار قد أمر بهم إلى النار. وقمت على باب النار فإذا عامة من دخلها النساء. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة: عيسى بن مريم وصاحب جريج، وكان جريج رجلا عابدا، فاتخذ صومعة فكان فيها، فأتته أمه وهو يصلي فقالت: يا جريج. فقال: يا رب، أمي وصلاتي. فأقبل على صلاته فانصرفت. فلما كان من الغد أتته وهو يصلي فقالت: يا جريج. فقال: أي رب، أمي وصلاتي. فأقبل على صلاته. فلما كان من الغد أتته وهو يصلي فقالت: يا جريج. فقال: أي رب، أمي وصلاتي. فأقبل على صلاته فقالت: اللهم لا تمته حتى ينظر إلى وجوه المومسات. فتذاكر بنو إسرائيل جريجا وعبادته، وكانت امرأة بغي يتمثل بحسنها، فقالت: إن شئتم لأفتننه. فتعرضت له لم يلتفت إليها، فأتت راعيا كان يأوي إلى صومعته فأمكنته من نفسها فوقع عليها فحملت، فلما ولدت قالت: هو من جريج. فأتوه فاستنزلوه وهدموا صومعته وجعلوا يضربونه، فقال: ما شأنكم؟ قالوا: زنيت بهذه البغي فولدت منك. قال: أين الصبي؟ فجاءوا به، فقال: دعوني حتى أصلي. فصلى، فلما انصرف أتى الصبي فطعن في بطنه وقال: يا غلام، من أبوك؟ قال: فلان الراعي. فأقبلوا على جريج يقبلونه ويتمسحون به، وقالوا: نبني لك صومعتك من ذهب. قال: لا، أعيدوها من طين كما كانت. ففعلوا. وبين صبي يرضع من أمه، فمر رجل راكب على دابة فارهة وشارة حسنة، فقالت أمه: اللهم اجعل ابني مثل هذا. فترك الثدي وأقبل إليه فنظر إليه فقال: اللهم لا تجعلني مثله. ثم أقبل على ثديه فجعل يرتضع. قال: ومروا بجارية وهم يضربونها ويقولون: زنيت سرقت، وهي تقول: حسبي الله ونعم الوكيل. فقالت أمه: اللهم لا تجعل ابني مثلها. فترك الرضاع ونظر إليها فقال: اللهم اجعلني مثلها. فهنالك تراجع الحديث. فقالت: مر رجل حسن الهيئة فقلت: اللهم اجعل ابني مثله، فقلت: اللهم لا تجعلني مثله. ومروا بهذه الأمة وهم يضربونها ويقولون: زنيت سرقت، فقلت: اللهم لا تجعل ابني مثلها، فقلت: اللهم اجعلني مثلها. قال: إن ذلك الرجل كان جبارا، فقلت: اللهم لا تجعلني مثله. وإن هذه يقولون: زنيت ولم تزن، وسرقت ولم تسرق، فقلت: اللهم اجعلني مثلها. متفق عليه.

0: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
1: باب قضاء حوائج المسلمين. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه. من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله تعالى يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. رواه مسلم.
0: من رياض الصالحين.
2: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: لأن الفقه هو منار الطريق، وبه تستقيم العبادات والمعاملات، ولأن مذهب الإمام مالك هو إرث الأجداد والمذهب السائد في البلاد، نصحبكم في رحلة فقهية ماتعة نتجول فيها بين أبواب العبادات والمعاملات، لنبسط المسائل ونقرب المفاهيم من خلال الكتاب المبارك اختصار الشرح الصغير للعلامة الدردير رحمه الله تعالى. في برنامجكم المتجدد تيسير الشرح الصغير في الفقه المالكي، يسعدنا أن نرافق في هذه الرحلة فضيلة الدكتور محمد سلام الرابطي، عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية وعضو هيئة التدريس بقسم الشريعة بجامعة طرابلس، يأتيكم يومي الأحد والخميس على تمام الساعة 7 مساء عبر

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعين الكرام، مرحبا بكم في حلقة 30 من برنامجكم تيسير الشرح الصغير في الفقه المالكي مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد سلام الرابطي، عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية وعضو هيئة التدريس بجامعة طرابلس. فأهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
1: أهلا وسهلا بكم شيخ عبد الرحمن وبالسادة المستمعين الكرام، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بارك الله فيك شيخنا ونفع بك. مستمعين الكرام، شرعنا في الحلقة الماضية في بيان نواقض الوضوء، وعرفنا أن نواقض الوضوء إما حدث وعرفنا أن ناقض الوضوء إما حدث وإما سبب للحدث وإما غيرهما، وهما الردة والشك، والشك في الناقض. ثم تكلم المصنف رحمه الله تعالى على ما يمنعه كل من الحدث الأصغر والأكبر، فقال: ومنع الحدث صلاة وطوافا ومس مصحف أو جزئه وكتبه وحمله وإن بعلاقة أو ثوب إلا لمعلم ومتعلم وإن حائضا لا جنبا وإلا حرزا بساتر وإن لجنب كبأمتعة قصدت. تفضل شيخنا.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا. اللهم يا معلم داود علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. سبق يا شيخ أن أشار إلى هذه المصنف في البداية، أو تكلمنا عنها يعني عند حديثنا عن أنواع الطهارة، أنها طهارة حدث وطهارة خبث، وما الذي يمنع منه الحدث الأكبر والحدث الأصغر، لعلنا فصلنا فيها القول فيما مضى. وذكر هنا المصنف بأكثر إيضاح يعني وتفصيل. بالنسبة للحدث الأصغر، وما يمنع منه الحدث الأصغر يمنع منه الحدث الأكبر، بل الحدث الأكبر بزيادة يعني يمنع من هذه ويمنع من أمور أخرى لا يمنع منها الحدث الأصغر. أولها الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فلابد هذه الصلاة لابد لها من الطهارة يعني، فإذا من غير الطهارة ومن غير وضوء، من غير رفع للحدث الأصغر، سواء كان بوضوء أو بما ينوب عنه وهو التيمم، لا تستطيع أن تصلي. وكذلك عندنا الطواف، الطواف بمثابة الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث عائشة: اصنعي كل ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت. المرأة إذا كانت حائض أو نفساء أمرها النبي صلى الله عليه وسلم ألا تطوف بالبيت ولا. فإذا الطواف تمنع منه المرأة الحائض، وكذلك هو من شروط صحته الطهارة الصغرى والكبرى من باب أولى يعني. كل ما يمنع منه الحدث الأصغر يمنع منه الحدث الأكبر من باب أولى. وعندنا مس المصحف، مس المصحف هذا الحدث الأصغر يمنع إذن من الصلاة ويمنع من الطواف ويمنع من مس المصحف، فمن باب أولى الحدث الأكبر يمنع من هذه ومن غيرها كما سيأتينا. فإذن عندنا مس المصحف أو جزء من أجزائه، تقولي لا هذا المصحف مش كامل، جزء من أجزائه لا يجوز، ولابد أن نفرق بين المس وبين القراءة. أما قراءة القرآن فهي تجوز مع الحدث الأصغر، يعني أنت مش متوضي
0: مرة معنا مرة
1: ظهر قلب ما فيش باس، مش ممنوع منها، لكن مس المصحف لا يجوز لك من غير طهارة، وستأتي الاستثناءات.
0: وذكر شيخنا أن المصحف الآن الإلكتروني أو في الأجهزة الذكية مليش حكم المصحف الورقي،
1: نعم يجوز مسه، وكذلك كتب التفسير كما ذكرها علماؤنا وكذا، يعني ليس لها حكم المصحف اللي هو مصحف القرآن. إذن المصحف أو جزء من أجزاء المصحف وكذلك كتابة شيء من القرآن وأنت على طهارة لا ينبغي،
0: وأنت
1: كذلك كتابة القرآن وأنت على غير طهارة لا يجوز. إذن وحمله كذلك، حمل المصحف، إذن مسه وكتابته وحمله يشترط لها الطهارة، إلا استثناء كما ذكر المصنف اللي هي المعلم والمتعلم لكثرة مسه للمصحف أو لكتابته القرآن في اللوح أو كذا، فهذا يجوز لا بأس به يعني وإن كانت المرأة حائض يعني في فترة الحيض، هذا مش غار عليها الحدث الأصغر، هذا عليها الحدث الأكبر. قالوا اللي بالنسبة لغرض التعليم والتعلم يباح مس المصحف ويباح كتابته القرآن، ما فيش بأس.
0: وشيخنا شن ضابط ولا شن حد التعليم والتعلم؟ هل حتى المراجعة اللي هو احفظ لك اني راجع، هل هو داخل في التعلم؟
1: نعم
0: التعلم
1: نعم. أمن طالما هو يخشى من يعني نقول احنا يثبت، هو اختم القرآن لكن يثبت، شاد المصحف ويقرأ يثبت في القرآن، هذا قاعد في باب التعلم. لكن هو الذي يخرج من اللي هو يتعبد الله، هيك يجيب
0: يقرأ للأجر يعني، بس
1: للأجر. التعبد لابد، أو يعني لغير التعلم مس المصحف أو حملة أو كتابته أو كذا أو شيء منه لا يجوز إلا بالطهارة. لكن رخص للمشقة التي سيعانيها يعني، وترغيبا للمعلمين والمتعلمين وكثرة لمسهم للمصحف ولأجزائه أو للوح القرآن والكتاب وكذا، فهذا يقال له لا بأس أن ترخص لك، إلا الجنب. بالنسبة للمعلم والمتعلم سواء كانت حائض المرأة أو كان على غير طهارة بالنسبة للرجل أو للمرأة سيان، هنا ما فيش بأس. بالنسبة للجنب لا، لأن الجنب بواسطته أن يرفع الجنابة
0: بإمكانه
1: يعني. نعم بإمكانه أن يرفع الجنابة، طالما أنت بإمكانك رفع هذا الحدث لا تستطيع أن تكتب شيء وإن كنت معلما أو متعلما، ولا أن تمس المصحف وأنت على الجنابة. بخلاف الحيض، الحيض النبي صلى الله عليه وسلم قال ليست حيضتك بيدك، يعني المرأة ما تملك أنها ترفع هذا الحيض، فلهذا أبيح للحائض مس المصحف وحمله وكتابته أو كتابة جزء منه كذا. بخلاف
0: طيب شيخنا، قد يقول قائل الحائض حيضتها ليست بيدها وليس بإمكانها رفع الحيض عن نفسها أو النفاس.
1: نعم.
0: طيب اللي انتقض وضوءه، انتقض وضوءه فقط بناقض نواقض الوضوء غير المني، فالواجب في حقه الوضوء.
1: نعم.
0: علاش لو كان متعلم أو معلم يعني قلنا له عادي ممكن تمس المصحف؟
1: وهذا حدث أصغر شيء.
0: نعم.
1: يعني هذا
0: ما الفرق؟ ما الفرق يعني؟ قد يقول قائل ما الفرق بينهما؟
1: نعم
0: يعني؟
1: الفارق بينهما أن الجنابة حدث أكبر يا شيخ، وهذا حدث أصغر. ومنذ البداية قلنا أن الحدث الأكبر يمنع من أمور لا يمنع منها الحدث الأصغر. حتى تعال أنت لقراءة القرآن عن ظهر قلب للمعلم والمتعلم وغيرهما، قلنا قراءة القرآن عن ظهر قلب يعني من حفظك، هذا يجوز للمعلم والمتعلم وغيرهم وأنت مش متوضي عادي مع الحدث الأصغر، لكن مع الحدث الأكبر لا يجوز. فالحدث الأكبر يمنع من أمور لا يمنع منها الحدث الأصغر، ومنها هذه التي نعم. تحدثنا عنها. نعم.
0: نعم بارك الله فيك شيخنا. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: لا جنبا وإلا حرزا بساتر وإن لجنب كبأمتعة قصدت.
1: نعم اللي هو الحرز، وهذا على خلاف بين أهل العلم في جوازه وكذا، هل يجوز يعني من جعل شيء من القرآن في حرز ودائرة بمغلفها وكذا على القول بجوازه، فهذا قالوا ما فيش بأس وإن كان جنبا، لأن هذا للحفظ ولا مثلا لمن به مس وكذا داروا له شيء من القرآن أو كذا ومصحف معلقينه في رقبته ولا غيره، فقالوا هذا ما فيش بأس. مثلا خصوصا المجلد هذا اللي هو عليه غلاف من جلده سريته وكذا ويتسكر، ومثلا لو داروه في نايل ولا غيره على القول بجوازه عند من أجاز ذلك من أهل العلم، وأنه يكون نوع من يعني من الاستشفاء به وكذا، قالوا ما فيش بأس هذا حتى للجنب يديره. والأمر الآخر اللي هو من الاستثناءات اللي هي بأمتعة قصدت. الأمتعة يعني واحد مسافر والشنطة من ضمن ما فيها مداير فيها مصحف، وهو قاصد بيحمل البضاعة من دون هذا المصحف، حتى يقدر يرفع الشنطة هذه من غير وضوء. إذن الأمتعة إذا كانت مقصودة بالأساس هي، والمصحف هذا غرض من الأغراض تبع ماشي، لكن إذا كان هو المقصود أو كلاهما فهذا ينبغي أن يكون حمله على طهارة. نعم
0: نعم. شيخنا مر معنا أن حتى حمل المصحف، حمل المصحف وإن بعلاقة أو ثوب أو غير ذلك، هذا لا يجوز لغير المتوضئ يعني، أو لغير الإنسان اللي عليه الطهارة يعني، حتى من حدث أصغر أو أكبر.
1: نعم نعم
0: إيه؟
1: نعم. لكن هنا الاستثناء، ما
0: هي نعم هذا هو، قلت لأن مر معنا يعني
1: نعم.
0: مر معنا أنه لا يجوز لغير الإنسان اللي ما هوش عليه طهارة إنه يحمل المصحف ولو كان بثوب أو بشنطة أو شكارة أو بعلقة.
1: لكن
0: هذا هو
1: التبع يجوز. وقلنا هذه الاستثناءات إذا مس المصحف وكتابته وحمله لا تجوز في الأصل من غير طهارة. نعم الشيخ توا عندنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي خرجه مالك في الموطأ وغيره يعني في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن حزم ألا يمس القرآن إلا طاهر، وكذلك عندنا قول الله عز وجل لا يمسه إلا المطهرون على خلاف في تفسيره ما المقصود هنا، لكن على أي حال مع أحاديث أخرى كلها توجب الطهارة أو أن يكون من يمس المصحف على وضوء، فلهذا ينبغي عليه أن يكون متوضئا باستثناء قلنا ثلاثة أمور اللي هي المعلم والمتعلم يرخص لهما ولو كانت حائضا بالنسبة للمرأة، وقلنا الجنب لا يرخص له حتى وإن كان معلما أو متعلم، وكذلك مس المصحف وكتابته أو رفعه يجوز إن كان للحرز وكذا للتحرز به على القول بجوازه أيضا جائز وإن كان جنبا، والأمر الآخر اللي هو إذا كان مع أمتعة قصدت بالحمل دونه نعم أو هو كان على سبيل التبع. وقلنا بالنسبة للنقال نزيد نأكد يا شيخ يعني ما أفتى به أهل العلم في هذا الوقت أنه ليس له حكم المصحف فيما يتعلق بمسه فلا يشترط له الطهارة بخلاف المصحف. نعم
0: بارك الله فيك شيخنا. ثم انتقل المصنف رحمه الله تعالى لبيان المسح على الخفين فقال جاز بدلا عن غسل الرجلين بحضر وسفر ولو سفر معصية مسح خف أو جورب بلا حد.
1: نعم المصنف رحمه الله انتقل يتحدث عن مسح الخفين، ومسح الخفين كما هو معلوم المسح على الخفين يعني من المسائل القليلة التي تواترت فيها الأحاديث تواترا لفظيا، التواتر المعنوي عندنا كثير في السنة لكن التواتر اللفظي وهو الذي يرويه جمع عن جمع تحيل العقل أو يحيل العادة تواطؤهم على الكذب، فهذا يعني من المسائل التي أو من الأحاديث التي وردت وتواترت بها الحديث تواترا لفظيا اللي هو حديث المسح على الخفين. عندنا حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ فأهويت لأنزع خفيه فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما. هذا الحديث متفق عليه كما وذكر هذه الأحاديث يعني ابن حجر العسقلاني في بلوغ المرام من أدلة الأحكام، وقال يعني هذا الحديث متفق عليه وأخرج الأربعة إلا النسائي يعني أبو داود والترمذي وابن ماجة أخرجوا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح أعلى الخف وأسفله، وهذا سيأتينا يعني عندنا من الواجب مسح الأعلى وأما مسح الأسفل فهذا عندنا مندوب، فمن اقتصر على مسح أعلى الخف أجزأه وإن لم يمسح على أسفله، وأما من اقتصر على مسح الأسفل دون الأعلى فهذا لا يجزيه. وعندنا حديث علي رضي الله عنه قال لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، لو أنت تجيب تفكر شوي وبعقلك ما هيش بالأمر بالرأي من عنده ما هيش بالدين أو بما
0: يروح تعبدي يعني ما هوش توقيفي
1: وتعبدي لو أنت بتقول القدم من الأسفل هي التي تباشر الأرض وتباشر القدرات والأوساخ وغيرها، فكان الأولى أن نمسح على الأسفل لا على الأعلى، لكن قال له الدين ما هوش بالرأي وإنما هو توقيف عن النبي صلى الله عليه وسلم ومن مقتضى شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يعبد الله إلا بما شرع. وكذلك عندنا حديث صفوان بن عسال الذي أشرنا إليه سابقا وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمرهم قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم ألا إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام بلياليهن إلا من جنابة لكن من بول وغائط ونوم، وذكرنا هذا عند حديثنا في الحلقة الماضية عن نواقض الوضوء منها النوم يعني وهو سبب من أسباب الأحداث، وذكر فيه يعني توقيت للمسح وهو ثلاثة أيام بالنسبة للمسافر. وعندنا كذلك حديث علي رضي الله عنه يعني قال جعل يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليهن للمسافر، وسنأتي على تفصيل المشهور عندنا أنه غير محدد لكن يعني التحديد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولعله أرجح في ذلك. فنبدأ على بركة الله في تفصيل ما ذكره المصنف بعد أن ذكرنا بعض الأحاديث الواردة في ذلك. فقال المصنف رحمه الله: جاز بدلا. شوف الرخصة يا شيخ، عندنا رخصة جائزة ورخصة مندوبة ورخصة واجبة ورخصة خلاف الأولى، فهذا من الرخص الجائزة. قال ابن الشنقيطي في مراقي سعود رحمه الله قال: والرخصة حكم غير إلى سهولة لعذر قرر مع قيام علة الأصلي وغيرها عزيمة النبي، وتلك في المأذون جزما توجد وغيره فيه لهم تردد. يعني هم جزما توجد في المأذون، والمأذون تشمل الواجب والمندوب والمباح وكذلك خلاف الأولى. من المثال على الرخص الواجبة أكل الميتة للمضطر، قالوا هذا واجب إذا خشي على نفسه الهلاك وكذا. الميتة الأصل فيها التحريم، لكن ربنا عز وجل بعد أن قال حرمت عليكم الميتة وكذا قال: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. وعندنا قول الله عز وجل: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فقالوا هذا مثال للرخصة الواجبة، مع أن الميتة الأصل فيها التحريم ورخص للمضطر، بل يجب عليه، لا يباح، يعني واجب عليه حتى لا يأثم أن يحافظ على نفسه بأكل هذه الميتة اللي هي أصلها محرمة لكنها أبيحت له. وأحيانا الرخصة تكون مندوبة،
0: قصر الصلاة في السفر مثلا.
1: قصر الصلاة في السفر عندنا حديث يعلى بن أمية رضي الله عنه سأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه يعني وتلى عليه يعني القصر، قال الله عز وجل: فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. طيب وقال احنا أمنا الآن، يعني إذن ظاهر الآية، وهذا يقول به من يقول بمفهوم المخالفة، وهو من أدلة القول بمفهوم المخالفة، عندنا مفهوم الشرط إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، يعني إن كنتم أنتم ضربتم في الأرض ولم تخافوا ما تقصرش الصلاة. فالآية وردت يعني في قصر الصلاة بالنسبة للخوف، في حال الخوف، يعني في حال الأمن ما يجيش. يعني تعجب هذا يعلى بن أمية وسأل، وهم أهل لسان هؤلاء رضي الله عنهم، أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أهل فصاحة ولسان وبلغ. فقال عمر رضي الله عنه: تعجبت أو عجبت مما تعجبت منه حتى نتعجبت، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. فهذا مثال للرخصة اللي هي مندوبة الأولى، بخلاف الجمع بين الصلاتين. الجمع بين الصلاتين ما هوش رخصة يعني مندوبة، لأن الأصل أن الصلاة في وقتها، وبعض أهل العلم يقول لا ما فيش جمع، مثلا أبو حنيفة وكذا. مذهبنا يعني أن الجمع بين الصلاتين لمن جد به السفر ليس لكل مسافر، فالأمر فيه تفصيل، فقالوا هذه رخصة جائزة بالنسبة للجمع بين الصلاتين. بالنسبة للرخصة المباحة قالوا مثل بيع السلم، الرخصة اللي هي خلاف الأولى قالوا مثل الفطر للمسافر لمن لا يشق عليه الصوم، لأن الله عز وجل بعد أن ذكر قال: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية الطعام المساكين فمن تطوع خيرا فهو خير له، قال بعد ذلك: وأن تصوموا خير لكم. فقالوا إذن الأولى لمن لا يشق عليه الصوم في السفر ألا يفطر. فإذن كانك أنت أفطرت جائز، لكنها خلاف الأولى، الأولى أنك أنت تصيم. فهذا كله حتى نأتي للرخصة يا شيخ، لرخصة اليوم اللي هي معانا، اللي هي رخصة المسح على الخفين. هذه رخصة من الرخص رخص فيها النبي صلى الله عليه وسلم وهي ثابتة، فهي من الرخص الجائزة، يعني
0: كالسلم يعني.
1: نعم، يعني مش الأولى أنك أنت تمسح، أنت لابس خفيك ما فيش باس مسحت، وإلا لأن البعض جعل وكأنه واجب. لا، والأكثر من ذلك يعني على الجوربين، الجوربين المسألة فيها خلاف معتبر بين أهل العلم. ولا شك أن الأحوط أن المسلم يؤدي عبادة يعني لا يقول له أحد أنك أنت عبادتك باطلة، يعني يخرج، يعني من احتاط في العبادة أو من تورع في العبادة احتاط، بيأخذ
0: يعني يؤديها على هيئة متفق عليها بين أهل العلم، يعني نعم. على صحتها
1: أنت والمسح للخفين اللي هو الجلد الطاهر وغيره، هذا متفق عليه عند أهل العلم أو من يعبأ بقوله من أهل العلم، لكن بالنسبة للمسح على الجوربين لا مسألة فيها خلاف، ولعلنا سنذكر ونقف عندها بعد أن نأخذ شروط المسح وكذا. فهنا قال المسح يجوز ولو في سفر المعصية، باهي، قال يعني يجوز مسح على الخف والجورب. الجورب طبعا مش الجورب اللي هو صوف، الجورب اللي عندنا جورب المجلد كما هو ذكره المصنف في الشرح، يعني الجورب اللي هو مجلد إذا كان منصوف وجلد وتول الخفاف اللي هي عندنا حاليا تقدر تقول إنها راهي جورب، هي ما هو جلد الغالب فيها يعني أقل شيء لقتنتني واستعملته يعني تجد هو أصله من قماش أو كذا لكن مجلدينه من الخارج وكأن جلد صناعي ما هو جلد أصلي، فهذا يدخل في اللي هو جورب اللي هو جلد. قال بلا حد، طبعا الحد هذا مشهور المذهب أنه غير محدد، لكن كثير من محققي المذهب ابن عبد البر وابن العربي وغيرهم مالوا إلى أرجحية التحديد وهي يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليهن للمسافر، لكن قلنا هذا ليس هو المشهور في المذهب، المشهور في المذهب تمسح ما شئت، سيأتي ويذكر في الأخير من المندوب فقط أنك أنت الجمعة تنزعة ندبا، لكن إذا لم تحصل جنابة أو يحصل حيض وموجب من موجبات الغسل فإنك تمسح عليه ولا تحتاج إلى نزعه مهما طالت المدة أو قصرت. نعم.
0: ثم قال بشرط جلد طاهر خرز وستر محل الفرض وأمكن المشي فيه عادة بلا حائل ولبس بطهارة ماء كملت بلا ترفه ولا عصيان بلبسه.
1: نعم، هنا المصنف رحمه الله أشار لشروط المسح على الخف في المذهب وذكر 11 شرط، 11 شرط، 6 منها في الممسوح وعندنا 5 في الماسح. الستة التي في الممسوح اللي هو الخف قال أن يكون من جلد، ما يكونش من
0: مصوف يعني أو غيره قطن
1: مثل
0: أو
1: الجوارب اللي عندنا تو، وقال أن يكون طاهر، هذا الجلد جلد طاهر يعني إما من شاتن ذكيت أو حتى المختلف في حليته أو حلة لحم إذا ذكي لغرض جلده أيضا يكون حلال، لكن من المعلوم أن عندنا المدبوغ الجلد جلد الميتة إذا دبغ إلا الكمخت هذا استثناء فإنه لا يكون طاهر طهارة كاملة، فلهذا ينبغي أن يكون من جلد طاهر أي أنه مما يحل أكله وقد ذكي أو مختلف في جواز أكله وقد ذكي، فلا يجوز أن يكون هذا الجلد من جلد ميتة دبغ دباغا، لأنه عندنا الدباغ لا يطهر الجلد طهارة كاملة وإنما يطهره طهارة ناقصة كما هو معلوم. قال خرزة يعني ما يكونش ملصق تلصيق الجلد هذا مخيط خياطة خرزة، وقال ستر محل الفرض، عندنا محل الفرض للكعبين يعني ينبغي أن يكون هو ساتر الكعبين فوق من الكعبين، يعني من الخطأ الآن يعني تجد البعض حتى على من يعني أنه يمسح على الجوربين وغيره والجورب أسفل من الواحد، طبعا احنا عندنا الجورب فوق من الكعب ولا أسفل منه مش حنمسحه عليه في مذهبنا، طيب لكن مع ذلك تجد البعض يمسح على الجورب وهو مش ساتر لمحل الفرض، فينبغي الانتباه في الخف أو في الجورب على القول بجوازه عند من قال بجوازه أن يكون هو ساتر لمحل الفرض يعني ساتر الكعبين فوق من الكعبين. قال وأمكن المشي فيه عادة يعني ما يكونش هو واسع بحيث أنك أنت كان مشيت تطيح، هذا المقصود رو بالمشي يمكن المشي فيه عادة يكون مشدود في الرجل شاد في الرجل بحيث أنك أنت لو مشيت ما يعني لا ينسلت من الرجل ويعني من جراء اتساعه وكذا يسقط عنها. وقال بلا حائل، بلا حائل المقصود أنه هو الخف ما يكونش فوق منه حائل سواء كان هذا الحائل شمع ولا غيره نبو نمسحه عليه مباشرة على الخف مباشرة. نعم هذه الشروط يا شيخ
0: الستة في الخف نفسه
1: في الممسوح،
0: الممسوح
1: والشروط الخمسة الأخرى اللي هي في الممس في الماسح، قال أن يكون هذا الماسح أنا لما بنلبس الخف هذا اللي هو توفرت فيه الشروط الستة هذه ينبغي أن يكون أنا متطهر طهارة مائية مش ترابية، مش نتيمم ونلبس ونقول أنا لابس على طهارة يلا بنمسح عليه بعتالي، لا لابد نكون أدخلتها على طهارة كما جاء في حديث المغيرة بن شعبة الذي ذكرناه في أول الحلقة دعهما فإني قد أدخلتهما طاهرتين، فإذا ينبغي أن نكون لبست هذا الخف على طهارة مائية مش طهارة ترابية، وطهارة مائية تامة يا شيخ يعني مثلا لو أنا توضيت ولكني خليت راسي ما غسلت ما مسحتش راسي ولبست خفين وبعتالي مسحت راسي مثلا، قالوا هذا خطأ لأنني قبل ما نتم الوضوء لبست الخفين، فينبغي أن أنزعه ونكمل وضوئي وبعتالي نلبسه باش تكون أنا لبسته، أو مثلا غسلت الرجل اليمنى ونشفتها أو ما نشفتهاش وغيره ولبست الخف، وبعد ذلك غسلت الرجل اليسرى ولبست الخف. قالوا هذا أنت لبسته على طهارة مائية لكنها ليست تامة، لابد أن يعني بعد ما نتم الوضوء بعتالي نلبس الخف. فهذا المقصود بإذن هذا شروط في المسح، أو هذه ثلاثة شروط: أن أكون قد أدخلتهم على طهارة، وأن تكون الطهارة مائية، وأن تكون هذه الطهارة المائية تامة. قال بلا ترفه ولا عصيان بلبسه. الترفه يعني مش بالزايد أنا لابسه خلاص مش محتاج إليه، لا محتاج له كون الحكاية صقع نبي نتقي به البرد نبي نمشي فيه نبي، إذن لابسه لحاجة،
0: وعندي مرض في الرجلين أو في الأصابع أو
1: فيه مرض ما فيش مرض، المهم لابسه لحاجة مش للترفه أو للزينة أو غيره، فما ينبغيش أن يكون للترفه عند علمائنا. قالوا مثلا يعني للحناء أو من يلبسه للنوم فقط أو كذا، فقالوا إذا كان للترفه وليس لحاجة فلا ينبغي، لكن من الحاجة مثلا لبسها أنك أنت بتمسح عليها هذه حاجة، هذه سنة من السنن، وأنك أنت بتطبقها ما فيش بأس، وهو ييسر لك الوضوء، لأن الوضوء مثلا أصعب شيء فيه مثلا غسل الرجلين ما فيش بأس لو لبست لهذا الغرض ما فيش بأس. قال ولا عصيان بلبسه، هذا مثل المحرم الذكر، طبعا مش الأنثى جايز لها من إحرامها في وجهه وكفيه، لكن الرجل ممنوع من لبس الخفين إلا للمضطر ويقطعهما أسفل من الكعبين كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن وما دام قطعهما أسفل ليس ساتر لمحل الفرض، وكان هو خلاهم فوق الكعبين، وكان غير سواء كان مضطر ولا غير مضطر، إذن هو عاصي بلبسه، إذن نقول له ما تمسحش عليه، لأنك أنت من واجب من واجبات الحج أن تتجرد من المحيط والمخيط. إذن يا شيخ عندنا ولا عصيان بلبسه، قلنا هذا مثاله المحرم، والذكر ليس الأنثى، الأنثى تقدر تلبس لأنها إحرامها في وجهها وكفيها تقدر تلبس ما فيش بأس، لكن الرجل ممنوع من يعني مأمور من واجبات الحج أن يتجرد من المحيط والمخيط
0: كما مر معنا.
1: نعم، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الخفين كما جاء في الحديث، وقال من اضطر يعني ما عنداش يلبس الخفين ويقطعهما أسفل الكعبين، باهي هو لو قطعهما
0: ما عادش يقدر يمسح عليهم،
1: ما عادش يقدر يمسح عليهم،
0: لا يجزيه، لا يجزيه المسح،
1: لا يجزيه. لماذا؟ لأنه ليس ساترا لمحل الفرض.
0: نعم.
1: وإن كان هو خلاها كلها أو هو مش مضطر لبسه، هذا عاصي بلبسه.
0: صحيح صحيح.
1: نعم، وإذا كان عاصي بلبسه فإذا هنا في هذه الحالة لا يجوز له أن يمسح عليه، لأن نقول لك أنت حاج يا شيخ أو أنت معتمر،
0: يعني الصورة الوحيدة شيخنا اللي جائز للمحرم بحج وعمرة أن يلبس فيها الخف إن لو كان مضطر، أو الفائدة الوحيدة من لبس المحرم للخف في حال الاضطرار هي أن يستعملهم للمشي أو بس لوقاية أو من مرض أو نحو ذلك بس فقط، أما الملمسح أو للوضوء لا ما ينفعش. نعم، بارك الله فيك شيخنا. مستمعينا الكرام، نخرج إلى فاصل قصير ثم نواصل باقي حلقتنا من برنامجكم تيسير الشرح الصغير فقه المالكي إن شاء الله تعالى.
2: أنتم تستمعون

لأن الفقه هو منار الطريق، وبه تستقيم العبادات والمعاملات، ولأن مذهب الإمام مالك هو إرث الأجداد والمذهب السائد في البلاد. نصحبكم في رحلة فقهية ماتعة نتجول فيها بين أبواب العبادات والمعاملات، لنبسط المسائل ونقرب المفاهيم من خلال الكتاب المبارك اختصار الشرح الصغير للعلامة الدردير رحمه الله تعالى. في برنامجكم المتجدد تيسير الشرح الصغير في الفقه المالكي، يسعدنا أن نرافق في هذه الرحلة فضيلة الدكتور محمد سلام الرابطي، عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية وعضو هيئة التدريس بقسم الشريعة بجامعة طرابلس، يأتيكم يومي الأحد والخميس على تمام الساعة السابعة مساء عبر

0: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، عدنا إليكم بعد فاصل قصير لاستكمال باقي حلقتنا من برنامجكم تيسير الشرح الصغير فقه المالكي. وكنا قبل الفاصل شرعنا في بيان المسح على الخفين، وعرفنا حكمه وشروطه، الشروط التي يجب توافرها في الممسوح والشروط التي يجب توافرها في الماسح. ثم شرع المصنف رحمه الله تعالى أو ثم بيّن المصنف رحمه الله تعالى ما يكره في الممسوح بقوله: وكره غسله وتتبع غضونه. تفضل شيخنا.
1: نعم، بداية شيخ، المكروه يعني سبق أن أشرنا ولعلنا نزيد نذكر بهذا، أنه هو ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله. يعني من فعل شيء من هذه المكروهات ينقصه شيء من الأجر، فاته شيء من الفضل، لكنه لا يبطل مسحه. فالمكروه الأول من المكروهات اللي هو الغسل، قالوا طبعا دائما عندنا الأقل يندرج في الأكثر والأعظم والأعلى، فعندنا الغسل أعلى من المسح، فهو يكره أنك أنت تغسله. لكن لو غسلته بنية يعني بنية رفع الحدث وكذا، أنه هو شيء من الوضوء، قالوا هذا يعني يرتفع الحدث ويكون صحيح، لكن أنت أتيت بشيء مكروه لأنه ليس مطلوب منك غسله وإنما طلب منك مسحه فقط. فهذا المكروه الأول. المكروه الآخر يا شيخ اللي هو تتبع غضونه، لأن المسح عندنا سواء مسح الرأس أو الأذنين أو مسح على الخفين مبني على التخفيف. فإنك أنت تقعد أنت تبين تتبع في بعض الغضون اللي فيه والتكاميش وكذا، تقعد تبي تحاول تدخل لها المية وكذا، هذا مكروه، لأن المسح خلاص تمسح على ظاهره وخلاص، هذا المطلوب. ليس يعني من المكروه أنك أنت تتبع غضونه وتفاصيله وكذا. ومن المكروهات أيضا تكرار المسح يا شيخ، وسبق معنا يعني ما ذكر هذا في مكروهات الوضوء وكذا، أنه يكره في الغسل الزيادة على الثلاثة، ويكره في
0: المسح الزيادة على المرة،
1: زيادة على المرة على الفرض. وقال ابن عاشر: ويكره الزيد على الفرض لدى مسح وفي الغسل على ما حدد، اللي هو ثلاثة، ما دام محددة بثلاثة ما تتجاوز ثلاثة في المغسولات، وفي الممسوحات ما تتجاوزش المرة الواحدة.
0: ثم أشار المصنف رحمه الله تعالى إلى مبطلات المسح على الخفين بقوله:

0: يوجب عليك نزعهما وغسل الرجلين. قال الأول اللي هو موجب الغسل، موجب الغسل سواء كان جنابة أو حيض ونفاس بالنسبة للمرأة، فإنه يوجب عليك أن تنزع الخفين وأنك تغتسل.
1: يعني يبطل مسح السابق.
0: نعم، ويوجب عليك نزعهما أنك أنت بتغسل عشان تقدر تمسح مسح. وعندنا حديث صفوان بن عسال الذي ذكرناه آنفا، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم ألا ينزعوا خفافهم إذا كانوا سفرا 3 أيام بلياليهن إلا من جنابة، لكن من بول وغائط ونوم. فهنا قوله صلى الله عليه وسلم إلا من جنابة، إذن لما تحصل جنابة أو يحصل حيض ونفاس فإن الرجل أو المرأة يجب عليهما يعني عند رفع الحدث إزالته وغسل الرجلين، فلا يجزئ المسح بعد ذلك. إذن المسح يبطل بالحدث الأكبر اللي هو موجب الغسل، أو سواء كان جنابة أم حيضا ونفاسا فإنه يبطل المسح. والمبطل الثاني من مبطلات المسح على الخفين إذا حصل به خرق، وكان هذا الخرق ثلث فصاعدا، إذا كان سواء كان مفتوحا يعني تبان الرجل من تحته أو يبين الرجل من تحته، تظهر الرجل من تحته أو القدم، أو كان يعني فتق للخياطة اللي فيه والخرز اللي فيه، أو يعني شق، هو مجرد شق، ما دام الثلث فصاعدا فهذا في هذه الحالة بطل المسح عليه ولو كان ملتحم. يعني هو مثلا فيه شق أو فيه فتق في الخياطة وقعد لكن ملتحم بعضه مش مفتوح بحيث أن تظهر الرجل من أو القدم من تحته، قالوا ما دام الثلث فصاعدا لا، كان هو أقل من الثلث انفصلوا هنا، كان تظهر الرجل يعني مثلا هي الخرق هذا دائري أو كذا بحيث أن البلل يتصل إلى القدم، قالوا إن كان تظهر الخرق هذا تظهر منه القدم في هذه الحالة حتى وإن كان أقل من الثلث فإنه يبطل المسح عليه. وإن كان الخرق الذي فيه هو مجرد فتق أو مجرد شق بحيث إنه قاعد ملتحم وأقل من الثلث فإنه لا يبطل المسح عليه. نعم.
1: كان إلا اليسير جدا.
0: نعم نعم، هذا قال وبخرقه، شوف يا شيخ، قدر ثلث القدم. قلنا بالنسبة للخرق إذا كان ثلث القدم فأكثر ما عادش ندور تبان القدم وما تبانش خلاص. ولكن قال وإن التصق كدونه، لما إذا ثلث ما عادش ندوروه تبان الرجل ولا ما تبانش، لكن
1: حتى لو كان ملتصق
0: قال كدونه وإن انفتح إلا اليسير، قال لما يكون دونه وانفتح، إذن اللي دون الثلث مثل ما فصلنا يا شيخ، اللي أقل من الثلث إن كان منفتح ولا مسكر، يعني الشق هذا ولا الفتق ولا غيره اللي صاير في الخف، كان هو متبانش من الرجل وملتحم على بعضه ما ندوره شيء عادي تقدر ما بطلش المسح، وكان هو منفتح بحيث إن بلل اليد عند المسح وكذا يصل إلى وتظهر منه القدم ويصل إلى القدم، قالوا لا هذا بطل المسح عليه ولا يجوز المسح عليه. قالوا إلا كان يسير جدا شوية جدا وتظهر القدم لكنه يسير مش أقل من أقل بكثير يعني، فهذا ما فيش بأس. نعم.
1: ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: وبنزع أكثر الرجل لساقه، فإن نزعهما أو أعليه أو أحدهما وكان على طهر بادر للأسفل كالموالاة.
0: نعم، هذا المبطل الثالث من مبطلات المسح على الخفين، وهو إذا نزع رجله إلى ساق الخف. طبعا عندنا في مشهور المذهب أكثر الرجل، يعني لو نقول إحنا مثلا ثلثي الرجل مشت بدت في الساق، في ساق الخف خلاص يعتبر مدامه الأكثر، هذا هو مشهور. وإن كان ظاهر المدونة أنه لا يبطل المسح إلا بنزع كل الرجل في ساق الخف لما تنزعها كلها. طيب هذا التفصيل. والجانب الآخر بيني نزعتها مرة واحدة حولته، قالوا ما فيش بأس، أنت لابس خفين على بعض ولا خف واحد؟ قالوا لابس خف واحد. لما أنا نبدأ لابس خف واحد على رجلي ولبسته على طهارة وماسح عليه، قالوا ينبغي كانك أنت بتحافظ على طهارتك، أول ما تنزع حتى لو نزعت واحد أول شيء بتغسل الرجل هذه وبتنزع الآخر وبتغسل الرجلين، ما يمشي، لا يجمع بين غسل ومسح. إذن بننزع حتى الخف الآخر وبنغسلهم، وطبعا المصنف قال كالموالاة، يعني الموضوع هذا ما يكونش يطول.

0: طول، بحيث انه لو قدرنا يعني الوقت يجف فيه الاعضاء، بيبس الاعضاء في زمان معتدل، لان هذا هو الوقت المطلوب في الموالاه. فاذا لما نحول، ما دام اني مستيقظ ومنتبه، ينبغي مباشره اني نغسل رجلي، نبادر لنغسل رجلي. لو حولت انا خف واحد، نحول حتى الخف الاخر ونغسل الرجلين، ونكون حافظت على طهارتي اللي انا ماسح فيها على الخف. باهي هذا كويس. وباهي لو انا نسيت نزعت احد الخفين ولا نزعتهم الاثنين معا، لكني نسيت وطال الوقت، حتى جيت بنصلي تفكرت اني اني ماسح الخفين والخفين حولتهم، شنو الحكم في طهارتي؟ قالوا لي بادر الان برا اغسل رجليك. لو قلنا احنا يعني هذه الموالاه واجبه مع الذكر والقدره، ساقطه مع العجز والنسيان. ففي هذه الحاله انا نسيت، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول رفع عن أمة الخطأ والنسيان واستكر عليه. إذا كان أنا نسيت وما غسلتهاش مباشرة بعد ما نزعت الخف، قالوا أمتى ما تتفكر ما فيش بأس أنك تغسل رجلك وأنت بتكون محافظ على طهارتك، طالما لم تنتقد لم ينتقد وضوءك. وكذلك قالوا يعني لو كان هما لابس خفين، واحد توضى ولبس خفين فوق بعضهم، ما فيش بأس أنه يمسح وبعد ذلك ماسح انتقض وضوءه وهو لابس الخفين هذا ومسحها على الخفين الأعليين، وبعد ذلك نزع أحد الخفين اليمين، حول منها واحد ولا حول من اليسار يا سيدي، لأن لتكون اليمنى أولاهما تلبس وآخرهما تنزع، نزع اللي في اليسار. إذا بدأ الرجل اليسار فيها خف واحد ورجل اليمين فيها خفين. قالوا في هذه الحالة ينبغي عليه أن يبادر بنزع الخف الآخر اللي مقابل ليها، وبيمسح عليهم الاثنين ما دام ما طولش وهو متذكر كويس. كان هو ناسي نقول له امتى ما تتذكر، ما دام ما انتقضش وضوءك، تنزع الخف الاخر اللي هي الرجل اللي فيها خفين، تخلي لها خف واحد وتمسحهم الاثنين. واضح تقريبا الشيخ؟
1: واضح. نعم
0: نعم.
1: يعني في حاله النسيان يبني باطلاق. نعم. نعم.
0: ولو طال الوقت.
1: نعم.
0: وكان هو متعمد وطال الوقت، يعني نقوله مثلا وقت 5 دقائق أكثر بقليل، يعني من 5 إلى 10 تقريبا يقدر كجفاف، تقريبا جفاف الأعضاء في الزمن المعتدل. خلاص إذا فاتوا 10 دقائق وانت ما غسلتش رجليك ولا مسحت على الأسفلين بعد النزع، نقوله لك راه خلاص هذا ابطل وضوك، مدامك انت متذكر وكانك ناسي إن شاء الله حتى نصف يوم فات، مدام لم ينتقد وضوك تقدر انت تنزع ويعني تغسلهم أنت ما تتذكر. تغسل كان هم على الرجلين مباشرة وكان على الخف الأسفل
1: تمسح عليهم. نعم. بارك الله فيك شيخنا. ثم تكلم المصنف رحمه الله تعالى على مندوبات المسح على الخفين فقال: وندب نزعه كل جمعة أو أسبوع.
0: نعم، هذا من المندوبات طبعا مبني على مشهور المذهب كما ذكرنا في أول الحديث عن المسح على الخفين، أن المشهور عندنا بغير تحديد، هذا المشهور المعتمد في المذهب. وإن وقلنا أن التحديد يعني كما ذكر طائفة من محققي المذهب وعلماء المذهب، قالوا راه هو أرجح تحديد لحديث علي وحديث صفوان بن عسال اللي ذكرنا وغيره. طيب، على مشهور المذهب وإنه من غير تأقيت، طالما لم تحتاج إلى لم يحصل لك حدث أكبر وتحتاج إلى الغسل، قال تقدر تمسح يوم يومين ثلاثة. وعندنا في ذلك يعني حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم،
1: الله عليه وسلم،
0: اللي هو حديث أبي ابن عمارة رضي الله عنه، أنه قال: يا رسول الله أمسح على الخفين؟ قال: نعم. قال: يومان؟ قال: نعم. قال: ويومين؟ قال: نعم. قال: وثلاثة أيام؟ قال: نعم. وما شئت. هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أخرجه أبو داود، وإن كان في إسناده يعني إسناده ليس بالقوي كما ذكر ذلك ابن حجر العسقلاني في بلوغ المرام، لكن هذا يعني هو دليل من الأدلة التي تكون لمشهور المذهب في عدم التحديد. ولكن ذكرنا أدلة أخرى، حديث علي وحديث صفوان بن عسال وغيرها، للقول الآخر وهو أنه محدد بيوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بليالهن للمسافر، وهو أرجح في ذلك. فالمهم على مشهور المذهب قالوا يندب، ما يجبش عادي بيمسح، ما دام بيمسح قداش ما بيمسح يوم ما فيش مشكلة مقيم ولا مسافر، قال يندب نزعه كل جمعة، يعني حتى وإن كان لبسه الخميس ولا الأربعاء ولا غيره ما طقش أسبوع قاعد، قالوا حب هذا ينزع الجمعة لأن يسن في حقه أن يغتسل مثل غسل الجنابة للجمعة، فهذا شيء قالوا يندب أنه ينزعه. وكذلك يعني هو كان هو لابسه من الجمعة الماضية أو عند مرور أسبوع، يعني مثلا لبسه الثلاثاء هذا
1: ما نزعش الجمعة
0: وصل للثلاثاء القادم، يقولوا له يندب، الأفضل في حقك أنه تنزع. إذن أيهما أقرب، إما الجمعة وإما مرور الأسبوع؟
1: نعم.
0: يندب نزعه. وقلنا هذا كله يعني على أنه يعني مش محدد المسح كما هو مشهور المذهب. وينتبه لشيء يا شيخ، أن المسح على ظهور ظهر الخوف
1: هو شيخ
0: واجب.
1: مقال المصنف رحمه الله تعالى: ووضع يمناه على أطراف أصابع رجله ويسراه تحتها ويمرهما لكعبيه، ومسح أعلاه مع أسفله، وبطلت بترك الأعلى للأسفل فيعيد بوقت.
0: نعم، شوف يا شيخ، بالنسبة لصفة المسح يعني ذكرنا فيها حديث علي رضي الله عنه: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلى. وكذلك يعني عندنا الحديث الذي ذكرناه قبل ذلك عن المغيرة بن شعبة، ذكرناه في أول الحديث عن المسح على الخفين، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما هوى ينزعهما قال: دعهما فإني أدفتهما طاهرتين. والحديث متفق على صحته، وأخرج أبو داود ومسح عليهما، يعني تكملت الحديث: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين ومسح عليهما. وللأربعة غير النسائي، يعني لأبي داود والترمذي وابن ماجة، أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح أعلى الخف وأسفله، والحديث هذا طبعا فيه ضعف. ولهذا يعني علماؤنا قالوا يجب المسح على ظاهر الخفين ويندب مسح أسفلهما، يعني ظهور القدمين ظاهر الخفين واجب. كانك أنت ما مسحتش على ظهور القدمين أراه خلاص، أنت حتى لو مسحت الأسفل ما يجزيكش المسح هذا، وضوءك باطل ومن ثم صلاتك باطلة. لكن لو أنت اقتصرت على الأعلى فقط فأنت وضوءك صحيح ومسحك صحيح، ومن ثم بإذن الله تكون صلاتك صحيحة لأنك أنت أتيت بالواجب. ولكن حبذا المندوب أنك أنت تأتي بالاثنين معا، يعني صفة المسح المندوبة في المذهب عندنا، وهذه لم يعني ليست عند علماء المالكية فقط بل حتى عند غيرهم، هي المسح الرجل اليمنى أو الخف في الرجل اليمنى، تضع اليد اليمنى على أطراف الأصابع لأن بتبدأ من المقدم، واليد اليسرى تحت الأطراف، وتمرهما إلى الكعبين لن تصل الكعبين.
1: هيك تأتي بالمسح من أعلى ومن أسفل،
0: من أسفل في نفس الوقت،
1: نفس يعني المرة
0: تمسح من الأعلى ومن أسفل في نفس الوقت. والرجل اليسرى بالعكس، أو الخف التي في الرجل اليسرى تجعل اليد اليسرى على أطراف الأصابع من الأعلى، واليد اليمنى من أسفل من في أطراف الأصابع، وتمرهما معا حتى تصل إلى الكعبين، فتكون أنت مسحت الأعلى والأسفل، أتيت بالواجب وأتيت بالمندوب في نفس الوقت.
1: وشيخنا الأصابع حطها تكون يعني متفرقة، تكون بحيث تكون أصابع اليد على على على أطراف أصابع القدم يعني.
0: نعم.
1: يعني ما تكونش الأصابع اليد ملتصقة ببعضها يعني.
0: نعم، حتى يعمم المسح على الخف. نعم. سواء من أعلاه أو من أسفله. وقلنا إذا أنت بتقتصر على واحد منهما فتقتصر على الأعلى هو الواجب.
1: إن قال المصنف: وبطلت بترك الأعلى للأسفل فيعيد بوقت.
0: نعم.
1: يعني الأعلى باطلة، المسح باطل، لكن لو ترك الأسفل مندوب أنه يعيد في الوقت،
0: في الوقت حتى يأتي بهذا المندوب اللي هو فوته يعني فقط.
1: نعم.
0: كما هو معلوم يعني عندنا الإعادة في الوقت تكون لفوت سنن أو مندوبات استدراكا لفضلها، أما إذا خرج الوقت هذا من لم يمسح في الأسفل ومسح في الأعلى نقول له أمورك تماما، لكن من مسح على الأسفل ولم يمسح على الأعلى فهذا صلاته باطلة، يعيد في الوقت وخارج الوقت. وهنا يا شيخ مسألة يعني لعل أنهى هو المصنف.
1: نعم.
0: الحديث الآن ينبغي التنبيه لشيء، هو هي من أدب العلم وفقه الاختلاف، وهذه المسألة مما يكثر الجدال حولها والنزاع، وهذا يضلل الآخر ويفسق الآخر ولا يصلي خلفه وكذا. وهي يعني ألا يسعنا ما وسع الأئمة الأربعة ومن قبلهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالأمر فيها واسع. يعني أنا أذكر على سبيل المثال الصلاة يا شيخ عندنا مكروه البسملة في عند قراءة الفاتحة، وعند الشافعي واجبة، ومع ذلك لا نجد أن علماء الشافعية ولا يقولون إياك أن تصلي خلف مالكي لأنهم لا يقرؤون البسملة. فمن المقرر عند الفقهاء وعند أهل العلم أن الاختلاف في الجزئيات والفروع الفقهية طالما كلهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم ملتمس واجتهادات معتبرة وتلقتها الأمة بالقبول، فكما نحن نصلي يعني أو يصلي خلفنا الشافعي لا بأس أن أصلي أنا وراء من مذهبه يتمذهب على يقلد مذهب الشافعي أو غيرها من المذاهب التي ترى جواز المسح على الجوربين. نعم لو جينا من باب الاحتياط من باب الخروج من الخلاف ونقول الأولى خصوصا إن كان إمام أن تأتي بعبادة لا خلاف فيها، لو أنت أردت المسح وخصوصا لو تقيدها هذه الرخصة يعني تخليها مثلا في عند الحاجة، مش أقول نحن غير مترفه بلبسه وكذا عندنا يعني متى نحتاج في وقت الصقع بامتى يجي الصقع، نقول مثلا شهر 12 وواحد واثنين هذه أشهر فيها برد وكذا، وباي طيب الآن الخف متوفر وموجود يعني اشتريته هذا العام ب 16 دينار ولكذا متوفر في الأسواق، تقدر تدير خف أنت وتمسح عليه الخف. يعني بعض الناس من عامتهم وغيره يقول لك لا وين هذا ما نصليش وراه هذا يمسح على الجوربين وكذا، أول شيء بنقوله هذا للشخص اللي قال الكلام هذا ما تفتي به دار الإفتاء، وما هو مقرر عند أهل العلم أن في مثل هذه الأمور يجوز الاقتداء طالما هو قول معتبر وقال به طائفة من أهل العلم صلي خلفه، أنت ما تمسحش أنت بتاخذ بالأحوط ماشي كويس، لكن أنت بتصلي خلف إمام كونه هو يمسح هذا الأمر في رقبته وفي ذمته، هو وهو يقلد بعض أهل العلم ممن أجاز ذلك فالأمر واسع. لكن قلنا لو بدأت الأئمة تو بالنسبة للمأموم كيف ما تبي أنت بتقلد مذهب مالك في ذلك بتقلد غير مذهب مالك في ذلك الأمر قريب، وقلنا لكن الإمام حبذا أنك أنت تحتاط لأنك أنت تصلي بناس مختلفة في توجهاتهم وتقليدهم للأئمة وغيرها، فلو أنت يعني درت خف ومسحت عليه حتى تكون صلاتك أو إمام عند الجميع ما يقولك إش حد لا وما يعني حتى لا يغر صدر المأمومين عليك، فهذا شيء.
1: نعم وهذا شيخنا على ذلك صدرت الفتوى الرسمية عن دار الإفتاء الليبية حيث جاء في السؤال هل تصح الصلاة بالمسح على الجورب الذي يسميه العامة ببلدنا بالشخشير؟ كان الجواب عن النحو الآتي: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد فإن المسح على الجورب الذي ظاهره وباطنه غير مجلد فيه خلاف بين أهل العلم المتقدمين والمتأخرين، وخلاصة الأقوال في هذه المسألة أنه قال بالمسح على الجورب جماعة من الصحابة وجوزه الحنابلة، ولا يجوز عند المالكية والحنفية وجوزه صاحباء أبي حنيفة محمد وأبو يوسف، وعند الشافعية خلاف، منهم من يشترط أن يكون مجلدا ومنهم من يشترط أن يكون منعلا أي يلبس معه نعل من أسفل ليمسح عليه وعلى النعل، ومنهم من جوزه مطلقا إذا أمكن تتابع المشي فيه. وقال ابن حزم رحمه الله المسح عليهما سنة. وسبب الاختلاف بين العلماء في صحة المسح على الجورب من عدمها اختلافهم في صحة الأحاديث الدالة عليه، وهل يقاس الجورب على الخف في المسح وعليه، فالمسألة من مسائل الخلاف، ومسائل الخلاف لا يجوز الإنكار والتشدد فيها ولا تعريض المسلمين بسببها إلى الانقسام، فمن مسح على الجورب يصلى خلفه ولا ينكر عليه كما يفعل بعض الناس اليوم عندنا، ومن ترك المسح احتياطا لدينه أو رغبة في الأفضل أو خروج من الخلاف في المسألة اجتهادية وإيثارا لما تكون عليه العبادة صحيحة بالإجماع، ولم يترك المسح بنية التشدد والإعراض عن الرخصة لا ينكر عليه ولا يقال له تركت سنة، لأنه أخذ في دينه بالحزم وذلك محمود. قال الليث بن سعد رحمه الله إذا جاء الاختلاف أخذنا بالأحوط. وقال العز بن عبد السلام رحمه الله الأولى التزام الأشد والأحوط للدين، فإن من عز عليه دينه تورع، والله أعلم.
0: يعني هي فتوى فيها يعني فحوى الكلام الذي أشرنا إليه، فينبغي عدم التشدد في مثل هذه الأمور، وقد قيل يعني من لم يعرف اختلاف الفقهاء فليس بفقيه. يعني هو وجدنا تشدد من جهتين.
1: نعم
0: شيخ، التشدد ممن يعني يمسح على الجوربين ويصف من لا يمسح عليهما بالبدعة أو بأنه معرض عن السنة أو غير ذلك. لا، هو ليس معرض عن السنة،
1: هي رخصة،
0: هو هي رخصة، وهو أخذ بالأحوط يعني لدينه في ذلك. وبالمقابل نجد البعض ممن لا يرى جواز المسح على الجوربين ويتقلد في ذلك، يقلد في ذلك مذهب مالك وهو المذهب السائد في البلاد، يصف من يمسح عليهما بالتهاون وغير ذلك وأنه لا يصلى خلفه. وكلاهما يعني لا ينبغي أن يكون، وينبغي كما ذكر ابن مفلح والنووي وغيرهم من أهل العلم أنه لا إنكار في مسائل الاختلاف. فهذه يعني مسألة فيها خلاف بين أهل العلم، والاختلاف فيها جائز، ولا شك أن الأحوط الأخذ يعني بعدم مثلا المسح عليهما وتمسح على الخفين، فهذا هو الأولى والأحوط، لكن الأمر في ذلك واسع والله أعلم.
1: بارك الله فيك شيخنا ونفع بك. مستمعينا الكرام، وصلنا إلى ختام حلقتنا من برنامجكم تيسير الشرح الصغير في الفقه المالكي، على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة إن شاء الله تعالى. ويسرني في ختام هذه الحلقة نتوجه بالشكر الجزيل لضيفنا الدائم فضيلة الشيخ الدكتور محمد سلام الرابطي، فبارك الله فيك شيخنا وجزاك الله عنا خير الجزاء. والشكر موصول لكم أيها السادة المستمعون الكرام ولكل العاملين في إذاعة دار الإفتاء المسموعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: السؤال الأول للأخ أبو بكر، قال منذ ثلاثة أيام في صلاة العشاء في المسجد جماعة، قال أدرك الركعة الثانية لكن حصل له شك هل اللي أدركها الركعة الثانية أم الثالثة، فاقتدى بالمصلي أو بالرجل الذي دخل معه في نفس الوقت تبعه، فإيش الحكمة في الحالة هذه؟
3: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. لا بأس بما فعله إذا شك في عدد الركعات واستطاع أن يعرف الصواب بجهة خارجية، واحد بحذاء مثلا قال له هذه الثالثة، ولا زي ما دار هذا الشخص اللي في جنبه إذا كان هو واضح إنه هو شخص يتقن صلاته، يعني مش يكون عيل ولا مثلا شباني رايحة من الخريطة هلبة، لا يعني شخص عادي وما شافاش تردد وقام مثلا للركعة الثانية فعلم أنه قد أدرك ركعتين فقط، فلا حرج في ذلك بإذن الله تعالى. ولو كان تبت منه كان خير، يعني لو كان قال له أكيد فاتونا ركعتين وهذاك أكد له كان أفضل وأفضل، لكن الظاهر مبدئيا لا بأس للمصلي أن يزيل الشك أو الإلباس بشخص آخر سواء كان معاه في صلاة أو حتى خارج من الصلاة، لا حرج في ذلك بإذن الله تعالى.
4: الشيخ قال في صلاة العيد، العيد الأضحى الماضية، الأيام الماضية، قال دخلنا ولقينا الإمام يخطب، فاتتنا صلاة العيد، فقمنا مجموعة من الناس اللي فاتتهم صلينا صلاة العيد ثم التحقنا مع الخطيب.
5: لا لا لا، ليس هذا عمل السلف، وليس هذا، وإنما يصلونها أفذاذا في بيوتهم.
4: نعم.
5: من فاتته صلاة العيد لا يجمع مع والإمام يخطب، ويصلونها أفذاذا عندما يرجعون إلى بيوتهم، وهي ليست فريضة وإنما هي سنة، لأن الجمع مع الإمام هذا ربما يعني يكون فيه تهمة وفيه تفريق وفيه يعني إقامة جماعة والإمام موجود، وهذا يعني يسبب يعني شيئا من الحساسيات وشيء من يعني يقول لك الإمام هذا طعنين فيا، فلا إذا من فاتته صلاة العيد يصليها في بيته.
4: نعم، بعد الخطبة يعني شيخ.
5: نعم
4: نعم، بارك الله فيك.
6: الأخ أحمد شيخنا يسأل، يقول توفيت والدته، هو سؤال طويل لكن ما يخص يعني الجزئية التي يسأل عنها، أن الوالدة توفيت وتركت ذهبا وهذا ذهب بأيدي أخواته يعني بنات المتوفى وإلى الآن لم يقتسم. يقول يعني لا هن بني قسما ولا الذكور طلبوا بحقهم، فما هو الواجب في هذه الحالة؟
5: هو الحق نسأل الله العفو والعافية من الفجور الأنفس، راهو مثل ما هو موجود في الذكور راهو موجود في النساء، غر منهم واللي يغلب وياخذ الحاجة. أحيانا يسيطر على المال الأخ الكبير اللي هو من الأولاد، فيبدو البنات إنه يقول أخونا كلانا وأخونا مثلا وهكذا، لأنه هو اللي سيطر على الوثائق وسيطر على الأرض وسيطر على غيره، ويبدو هم إنه يقولوا أخونا كلانا اللي هو الولد. والعكس الصحيح راهو، وهذه متكررة في المجتمع، فيه من أخوات فيه اللي حازة البيت وأخوتها إليه تحشموا معاش قدروا يحصلوا منها حاجة، أو بيت مش غير ذهب وفيه وثائق وغيره، وهذه وقضية الحلي والفلوس متكررة حتى هي، تلقاها تموت أمها ولا يموت أبوها وهي تحوز الذهب ولا تحوز الفلوس وترفض إعطاها، لأن عندها أخوت يعني عندهم أدب وعندهم استحياء ما يبوش يخاصموها ما يبوش يأخذوا منها بالقوة، فهي تسكت وتستحوذ على المال، فعليها هذه حرام عليها، عليها أن تتقي الله سبحانه وتعالى. ومن أهم ما يجب أن تعرفها كل من يحوز الفلوس والذهب أنه يسأل يوم القيامة عن حق هذا الضعيف هذا الوارث، وحتى عن حق الفقير في الزكاة، لأن الذهب هذا واجب فيه الزكاة. بهي لما واجب فيه الزكاة الوارث هل هو متمكن من المال ولا ما هوش متمكن من المال؟ الزكاة شرطها التمكن. طيب لو كان أختهم قلت لهم زودوا راهو عند الخزنة ولا الصندوق ولا اللي هو فيه كيلو ذهب وهو بنقسمه، قالوا خليه مدسوس وإحنا راضيين، هذه وديعة، يجب عليهم كل واحد يعرف الميزان متاعه ويزكيه حتى ولو مدسوس في مكان واحد عند أختهم. إذا ضاع حق الفقير هنا ما ضاعش؟
6: ضاع نعم.
5: لا في صورة
6: في الأولى لما صارش
5: مضاعش يبدأ أنه وديعة، هي قلت لهم زودوا أو عندنا كيلو ولا كيلو نص ذهب ولا اللي هو هل بلا شوية،
6: كل حد عارف يعني
5: أيوة. يقولهم وزنوا وعرفوا جرامات، أنت عندك 100 جرام، أنت عندك 50، لأن في اللي عنده مال عنده بيضيفها ليه، بيضيفها ليه رأس الحول لفلوسها الخاصة في شيء في حوشة. نعم. وفي اللي ما عندهش، في اللي واجب عليه الزكاة وفي اللي مش واجب عليه الزكاة، فهذا حق الفقير ما ضاعش. لكن لما هو يسيطر عليه واحد هذا من المال الضائع، من المال الضائع، ما ضاعش غار على الوارث، هو ضاع حتى على
6: الفقير للزكاة،
5: لأن تقولي ضايع عليه كيف يزكيه،
6: ما يعرفش أصلا كم عنده،
5: ما يعرفش كم عنده، وفي نفس الوقت هذا المال الضائع بعدها لما بيحصله بيسر عليه كيف بيزكي السنين الماضية ولا بيستقبل به حول ولا بيستقبل بزكي لعام واحد. نعم. يعني المال ضيع تكلموا عليه الفقهاء. فعلى كل حال احنا غير اشرنا لخطورة المسألة، فعليهم من بناتهم يبادروا ولا باس، وقال ما كلمناهمش، يعني الكلام بأدب مش عيب تقيض. مرات تقول لا والله ما كلموناش ما يبوش منه مثلا، ما يتحجج الإنسان مرات بالبطل، فهو نقول انت مدام ما كلمتهاش اختك ومتأدب بارك الله فيك، مشي لها بكل ادب وقولها يا فلانه احنا تنزل لكم على الحوش وعلي كذا، بالله تراها هاتي لنا الذهب خلي بنقسمها لاخوتك، يعني يعتبرها مرأة صالحة ودست لكم، قول انت دستيه وبارك الله فيك وتقلنا عليك الفتره دي كلها، ترى طلعي خلي بنوزنوه باش نعطوا منه حق الزكاه للفقير، ونعطوا كل واحد شن حقه، انت متحمله مسؤوليته بارك الله فيك محصله ذنوبه، ويثني عليها كأنها ما هيش يعني غاصبة ما دام كلمهاش قبل.
6: نعم
5: شيخنا. فلعلها يعني تستجيب لها إن شاء الله.
6: إن شاء الله بارك الله فيكم شيخنا.
7: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء.

0: في رحاب القرآن العظيم تنطلق رحلة جديدة، حيث البيان يلتقي بالجمال، وحيث العربية تكشف عن أسرارها البديعة في حلية يزينها كلام الله جل وعلا. مستمعين الكرام، نرافقكم في برنامجكم الأسبوعي حلية اللسان من إعراب القرآن.
1: وبناء على رغبة بعض المتابعين للبرنامج من المهتمين وطلبة العلم، فسنجعل هذه الحلقات بإذن الله في صورة إعراب ميسر لقصار سور القرآن الكريم، بدءا من سورة الناس بإذن الله تعالى،
0: لنغوص معا في روائع الإعراب ونكشف كيف أن الكلمة في كتاب الله موضوعة بميزان دقيق ومعجزة لا يضاهيها بيان. عبر دقائق آمرة بالفائدة نستعرض مواطن الجمال في تراكيب القرآن، ونقترب أكثر من لسان العرب في أرقى تجلياته. كونوا معنا في موعد ثابت كل يوم سبت عند الساعة 8 مساء عبر أثير إذاعتكم المباركة 90.9 FM. يقدمه لكم عصام النجار، المدقق اللغوي بدار الإفتاء.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم حلية اللسان من إعراب القرآن. هذا البرنامج الذي يأتيكم على أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية المسموعة 90.9 FM. ما زلنا أيها الكرام في إعراب سورة العلق، وقد وقفنا عند قول الله تعالى: أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى. أرأيت، الهمزة فيها حرف تقرير وتنبيه، جاءت بلفظ الاستفهام، وهذا استفهام تعجبي، وذلك في المواضع الثلاثة المذكورة هنا. ورأيت أو أرأيت في مثل هذا التركيب تكون بمعنى أخبرني، وأرأيت الذي ينهى، الذي هو مفعولها الأول وحذف مفعولها الثاني، ودلت عليه الجملة التي ستأتينا في أرأيت الثالثة: ألم يعلم بأن الله يرى. وهذا التركيب كثير في القرآن، منه قوله تعالى: قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به. فالمفعول الثاني لأرأيتم هنا هو الاستفهام: من إله غير الله. ومثله أيضا قوله تعالى: يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم، أنلزمكموها وأنتم لها كارهون. فالاستفهام أنلزمكموها هو المفعول الثاني لأرأيتم هنا. ومعنى هذا الفعل أرأيت منقول من الرؤية إلى معنى الإخبار. فقولك مثلا لشخص آخر: أرأيت إن أصبحت واليا ماذا أنت فاعل؟ فالمعنى: أنظرت في هذا الأمر؟ فأنت تستخبره عما سألته عنه. قال الرضي في شرحه على الكافية: أما قولهم أرأيت زيدا ما صنع، فهو بمعنى أخبرني، ولا يجوز الرفع في زيد في مثل هذا الموضع، بل النصب واجب فيه. وأرأيت هذه التي بمعنى أخبرني منقولة من رأيت بمعنى أبصرت أو عرفت، كأنه قيل: أأبصرته وشاهدت حاله العجيبة؟ أو أعرفتها؟ أخبرني عنها. فلا يستعمل إلا في الاستخبار عن حالة عجيبة. وقد يؤتى بعده بالمنصوب الذي كان مفعولا به لرأيت، نحو: أرأيت محمدا ما صنع. وقد يحذف هذا المفعول الأول، أي أرأيت ما صنع. مثاله قول الله تعالى: أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله، في سورة الأنعام، فحذف منه المفعول الأول. وقوله الذي ينهى، الذي اسم موصول مبني على السكون في محل نصب مفعول به أول لأرأيت. والجملة التي ستأتينا: ألم يعلم بأن الله يرى، في محل نصب مفعول ثان لرأيت. وينهى فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب والجازم، علامة رفعه ضمة مقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر، وفاعله ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو. وجملة ينهى هذه صلة الموصول لا محل لها من الإعراب. وضمير التاء، وهو ضمير الفاعل في رأيت، يعود على الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. وعبدا في قوله عبدا إذا صلى مفعول به للفعل ينهى منصوب علامته الفتحة. وإذا ظرف لما يستقبل من الزمان مبني على السكون في محل نصب على الظرفية متضمن معنى الشرط. وكثيرا ما يقال عنه في كتب الإعراب خافض لشرطه متعلق بجوابه، خافض لشرطه لأنه يضاف إلى فعل الشرط، ومتعلق بجوابه لأن جواب الشرط هو الذي عمل فيه النصب. وحذف جواب إذا هنا اختصارا لأنه معلوم من السياق، ولأن ما قبله أن ينهى يدل عليه، إذا صلى نهاه أو ما شابه. وصلى فعل ماض مبني على الفتح المقدر على الألف منع من ظهوره التعذر، وفاعله ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو، وجملة صلى في محل جر بإضافة إذا إليها. أرأيت إن كان على الهدى؟ أرأيت أعربناها في الآية السابقة، وهي هنا زائدة مكررة للتوكيد. وإن حرف شرط جازم مبني على السكون لا محل له من الإعراب، وكان فعل ماض ناقص مبني على الفتح في محل جزم لأنه فعل الشرط. واسم كان ضمير مستتر جوازا تقديره هو، وحذف جواب الشرط هنا لدلالة ذكره في جواب الشرط الثاني. والتقدير إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى ألم يعلم بأن الله يرى. وقوله على الهدى جار ومجرور متعلق بخبر كان، وعلامة جر الهدى هنا كسرة مقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر لأنه اسم مقصور. قوله أو أمر بالتقوى أو حرف عطف، وأمر فعل ماض مبني على الفتح، وفاعله ضمير مستتر جوازا تقديره هو، وبالتقوى جار ومجرور متعلقان بالفعل أمر. وعلامة جر الاسم هنا أيضا أي التقوى كسرة مقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر لأنه اسم مقصور. قوله بعد ذلك أرأيت إن كذب وتولى، إعراب أرأيت إن كذب كإعراب أرأيت إن كان. فكذب هنا فعل ماض مبني على الفتح في محل جزم لأنه فعل الشرط، وفاعله ضمير مستتر جوازا تقديره هو، وجواب الشرط محذوف دل عليه الذي سيأتي في الآية التالية. وتولى الواو حرف عطف، وتولى معطوف على كذب له نفس الإعراب. وعلامة بناء الفعل تولى أيضا فتحة مقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر. وقوله ألم يعلم بأن الله يرى، الهمزة في ألم حرف استفهام للتوبيخ والإنكار، ولم حرف جزم ونفي وقلب، ويعلم فعل مضارع مجزوم بلم، وعلامة جزمه السكون الظاهر على آخره، وفاعله ضمير مستتر جوازا تقديره هو. بأن الله يرى، الباء في بأن زائدة للتأكيد عند أكثر المعربين، وقيل هي حرف جر للمصدر المنسبك من أن وما بعدها. وقد ضمن الفعل يعلم هنا معنى الفعل يوقن، ولهذا عدي بالباء، وإلا فالأصل أن الفعل علم يتعدى بنفسه، كما في قوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله، وكما في الحديث الشريف عند الترمذي وغيره واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. أن في قوله بأن الله حرف نصب وتوكيد مشبه بالفعل أو حرف ناسخ، واسم الجلالة الله اسم أن منصوب على التعظيم بالفتحة الظاهرة على آخره. وجملة بأن الله يرى في تأويل مصدر في محل نصب سدت مسد مفعولي يعلم، أو كما ذكرنا قبل قليل في محل جر بالباء، أي ألم يعلم برؤية الله له. فالفعل علم يعلم يتعدى بنفسه في الأصل، أي ينصب المفعول به مباشرة دون حاجة لحرف جر بعده، ومع ذلك قد يتعدى أحيانا بالباء ولكن ذلك قليل. هذه الباء قد تكون للسببية أو الإلصاق أو الاستعانة. ويرى فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب والجازم علامة رفعه ضمة مقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر، وفاعله ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو. وقد حذف المفعول به للفعل يرى اختصارا ولأنه معلوم من السياق، فتقديره ألم يعلم بأن الله يراه، وهذا المفعول وهو الهاء يعود على الذي في قوله أرأيت الذي ينهى. وجملة يرى من الفعل والفاعل في محل رفع خبر أن. وقد ذكر الزمخشري في إعراب هذه الآيات ما ملخصه، أن أرأيت الأولى في قوله أرأيت الذي ينهى مفعولها الأول هو الموصول الذي، وأن الثانية وهي قوله أرأيت إن كان على الهدى زائدة مكررة لتوكيد الأولى، وأن المفعول الثاني لأرأيت الأولى وهي أرأيت الذي ينهى يقدر جملة استفهامية دلت عليها أرأيت الثالثة، وهذه الجملة الاستفهامية هي ألم يعلم بأن الله يرى. وأن مفعول أرأيت الثالثة وهي قوله أرأيت إن كذب وتولى محذوف، وتقديره أرأيته إن كذب وتولى، أو أرأيت الذي ينهى إن كذب وتولى. وجملة الاستفهام المصرح بها وهي قوله ألم يعلم بأن الله يرى سدت مسد المفعول الثاني. وقال بعضهم هي المفعول الثاني على تقدير الفاء أفلم يعلم بأن الله يرى. إذن الخلاصة في هذه الآيات الثلاث أن أرأيت الأولى ذكر مفعولها الأول وهو الذي، وحذف مفعولها الثاني لأنه سيأتي في أرأيت الثالثة وهو قوله ألم يعلم بأن الله يرى. وأما أرأيت الثانية وهي قوله أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى فقد حذف منها المفعول الأول والثاني. فالمفعول الأول دل عليه الذي في قوله أرأيت الذي ينهى، والمفعول الثاني دل.
1: مستمعي إذاعة دار الإفتاء، حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس وضواحيها.

إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله.

0: اللهم صل وسلم على رسول الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: جملة الاستفهام: ألم يعلم بأن الله يرى؟ وأما أرأيت الثالثة وهي قوله: أرأيت إن كذب وتولى، فقد حذف مفعولها الأول وذكر مفعولها الثاني، فمفعولها الأول دل عليه المفعول الأول لأرأيت الأولى في قوله: أرأيت الذي ينهى. وهذا خلاصة القول في إعراب أرأيت في هذه الآيات الثلاث. قوله بعد ذلك: كلا لئن لم ينتهي. كلا كما ذكرنا في قوله تعالى: كلا إن الإنسان ليطغى، إما حرف زجر وردع لا عامل له، وهذا الغالب فيها، وإما كما قال البعض هي حرف جواب بمعنى حقا أو نعم، ولا محل لها أيضا من الإعراب. وهذا الزجر والردع في هذه الآية يعود إلى أبي جهل أو غيره ممن ينهى العباد عن الصلاة. قوله لئن لم ينتهي، اللام هي الموطئة للقسم، وإن حرف شرط جازم، ولم حرف جزم ونفي وقلب، وينتهي فعل مضارع مجزوم بلم، وعلامة جزمه حذف آخره، وآخره هو الياء، فأصله ينتهي، والفعل المضارع المعتل كما عرفنا يجزم بحذف حرف العلة، وبقيت الكسرة على الهاء دالة على الحرف المحل، وهو فعل الشرط لإن. وقد اختلف في مثل هذا الموضع هل الجازم للفعل هو إن الشرطية أو هو لم الجازمة، وأكثر المعربين على أن الأقرب وهو لم هو الذي جزم الفعل ينتهي، فهو في محل جزم لإن الشرطية وهو فعل الشرط. وجملة إن لم ينتهي اعتراضية بين القسم المحذوف الذي دلت عليه اللام الموطئة للقسم، وبين جوابه وهو قوله لنسفعا بالناصية. هذه الجملة الاعتراضية إن لم ينتهي لا محل لها من الإعراب. وقوله لنسفعا، اللام واقعة في جواب القسم المقدر، وجملة نسفعا جواب القسم المقدر لا محل لها من الإعراب. أما جواب الشرط في إن لم ينتهي فمحذوف دل عليه جواب القسم، أو نقول جواب القسم سد مسد الجوابين. ونسفعا فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الخفيفة، وقد عرفنا من قبل عند الحديث عن الفعل المضارع أن الأصل فيه الإعراب، وأنه لا يبنى إلا إذا اتصلت به نون التوكيد بنوعيها الثقيلة والخفيفة، أو اتصلت به نون النسوة، فإنه إذا اتصلت به نون التوكيد يبنى على الفتح، سواء كان في محل رفع أو في محل نصب أو في محل جزم. وهنا في قوله لنسفعا بني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الخفيفة، وهو في محل رفع لتجرده عن الناصب والجازم. وهذه النون أي نون التوكيد الخفيفة حرف مبني على الفتح لا محل لها من الإعراب. هذه النون حرف مبني على السكون لا محل له من الإعراب. والفاعل في نسفعا ضمير مستتر وجوبا تقديره نح. والمعنى لنأخذن بناصيته ولنسحبنه بها إلى النار. والسفع هو القبض على الشيء وجذبه بشدة، والناصية هي مقدم شعر الرأس. وأبدلت هذه النون في لنسفعا أي النون الأخيرة نون التوكيد أبدلت ألفا عند الوقوف عليها. وقيل يجب في الوقف قلب النون الساكنة ألفا في نون التوكيد الخفيفة الواقعة بعد فتحة، وقد وقف جميع القراء عليها بالألف. وقيل أيضا أنها تكتب في الخط ألفا لأنها تشبه التنوين. قوله بالناصية: الباء حرف جر، والناصية اسم مجرور بالباء علامة جره الكسرة الظاهرة على آخره، والجار والمجرور متعلقان بالفعل نسفع. ناصية كاذبة خاطئة. ناصية بدل من الناصية قبلها، وبدل المجرور مجرور مثله، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. وأبدلت ناصية من المعرفة الناصية وهي نكرة لأنها وصفت بقوله بعدها كاذبة فاستقلت بفائدة جديدة. فكاذبة وصف لناصية، وخاطئة أيضا وصف آخر لناصية، فهما مجرورتان مثلها، وعلامة جرهما الكسرة الظاهرة على آخرهما. قوله بعد ذلك: فليدع ناديه. الفاء حرف استئناف لا محل له من الإعراب، أو هي واقعة في جواب شرط مقدر، فهي على هذا فاء الفصيحة، أي إن شاء ذلك الذي ينهى عبدا إذا صلى فليدع ناديه. قيل إن المقصود هنا هو أبو جهل. واللام في فليدع لام الأمر حرف مبني على السكون لا محل له من الإعراب، ويدعو فعل مضارع مجزوم باللام علامة جزمه حذف آخره وهو حرف العلة الواو، والضمة دليل عليها. وفاعله ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو، وناديه مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على الياء، ونادي مضاف والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل جر مضاف إليه. سندعو الزبانية: السين حرف استقبال أو حرف تسويف جاء هنا لإفادة التوكيد. وندعو فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة منع من ظهورها الثقل على الواو التي حذفت خطا. وقيل إن الواو حذفت هنا لأنها ساكنة واستقبلتها اللام الساكنة بعدها في الزبانية. وفاعل ندعو ضمير مستتر وجوبا تقديره نحن، والزبانية مفعول به منصوب علامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. قوله بعد ذلك: كلا لا تطعه واسجد واقترب. انتهى وقت الحلقة لهذا اليوم، أحييكم أيها الكرام حتى حلقة قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: نرجع للأسئلة الواردة. تقول في سؤالها: أنا مطلقة وهي ببيت أهلها،

0: عملها والذهاب لبيت أهلها مثلا كل جمعة أو كل جمعتين يعني حسب متعارف عليه والله أعلم. والأشياء الأخرى التي تستأذن فيها يعني تستأذن تأخذ منه الإذن إذا أردت أن تخرج يعني الله أعلم، إلا إذا كان أشياء ضرورة طبعا حتى هي لا تستأذن مثلا مرض لا سمح الله الفجأة أو كذا وآخره، هذا لا يتطلب إذن.
1: الأخ إبراهيم قال المدح في الوجه مذموم، نعم مذموم، لماذا؟ لأن الإنسان هو في حقيقة الأمر عليه أن ينظر إلى حقيقة نفسه سواء الذي الهيئة التي خلقه الله عليها وكذلك من حيث الأعمال التي تجري على يديه من حيث الحقيقة التي خلق الله بها الإنسان. يعني يذكر العلماء يقولوا الإنسان هو بين يعني ما بين أنه نطفة مدرة أو الأمر ثم جيفة نتنة أي بعد وفاته وما بينهما يحمل العذرة. وذكر الله سبحانه وتعالى يعني تسلسل رحلة الإنسان، ذكرها الله سبحانه وتعالى في قوله ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا نطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحمة. يعني هذه حقيقة الإنسان، نطفة كان من طين أصبح نطفة، النطفة اللي هي الماء المهين هذا ثم أصبح علقة يعني هي عبارة عن دم متجلط شين يسوى لو جي حد في حوايجه يغسلها طول يلوحها لأنه شيء ممتهن، هذه حقيقة أصل الإنسان. ثم بعد صار المضغة أصبح عظام، باهي هل الشحم والحم اللي تو رافعه وفي اللي صورته حسنة وفي اللي كذا ومختلفة الناس في هيئاتها هذا كسوة. ربي سبحانه وتعالى قال فكسونا العظام لحمة، فكسونا العظام لحمة، ومعروف أن الإنسان سريع ما يعني يلقي هذه الكسوة، زي اللي لابس كسوة معينة جميلة تياب هذا ما هم جسم ما هم جزء منه دورة هل التوم اللي يختال به بينحي لوحة وبيلبس ثوب آخر. فنقول له حتى أنت الناس توت أختلف هيئاتها في اللي سمين وفي اللي ضعيف وفي اللي كذا وفي اللي غيره، هذه زينة ظاهرة، هذه كسوة. أول ما يدخل للقبر يعني يبدأ التغير ويبدأ العيون يظهر كما ذكروا، أول ما يفسد العين تبدأ دود وتبقى تسيل على وجهه ويبقى الدود في بطنه، يعني فترات محدودة نلقوه هيكل ولا مجرد هيكل عظمي ثم بعد ذلك لا يبقى منه شيء إلا عجب الذنب كما جاءت به النصوص والأثار. إذا الإنسان هذه حقيقته، فمن كانت هذه حقيقته كيف يعجب بنفسه ويتكبر وحتى جاء حد قال له أنت وأنت من وأنت هو وأنت ماشي لهالحال هذا. الجانب السلوكي والجانب الآخر كل واحد هو أعلم بحال نفسه، ما فيه من تقصير. التقصير إذا جئنا لجانب الله سبحانه وتعالى، هل وفى الإنسان بهذا الجانب؟ لما النبي صلى الله عليه وسلم سأله جبريل عن الإحسان قال ما الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إنسان بجهد نفسه لعل يقترب ويصل لهذه المرحلة. هل وصل الإنسان والله واقف في الصلاة الجتة واقفة اتجاه القبلة والقلب برا اللي يفكر في سيارته واللي يفكر في مزرعته؟ إذا أنت شن جابك ليه الإحسان؟ أهو اللي قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إذن التقصير في حق الله كبير، التقصير في حق الوالدين، التقصير في حق العباد. ما دام أنت نقول أنت مقصر فبماذا ستعجب من مدح الناس؟ والإنسان يعرف في حقيقة نفسه هذا. لذلك في المدح ما تمدح حد في وجهه، السبب مخافة أنه يغفل عن هذه الحقائق ويصدق الناس، يصدق الناس يحسب حق يخدع. ولما يصدق هم الناس قالوا بحسن ظن منهم، بارك الله فيهم أحيانا بحسن ظن، لكن الإنسان هو عارف حقيقة نفسه يخدع وبالتالي يصيبه العجب، والعجب يحبط الأعمال ويصيبه الكبر، يقول ما دام هو يحسب روح حق حاجة باهية يبقى يقارن في نفسه بالناس اللي محسوبك يسبوا فيه بالناس ما هو شبهيين، إذن هو خير منهم. ولما يوصل إلى مستوى أنه خير منهم بأي وجه من الوجوه نقول له هذا الكبر، واللي في قلبه مثقال ذرة من كبر ما يخشش الجنة لأن الأعمال أحبطت بالكبر والعياذ بالله. فهذه ذلك الإنسان لا يبالي بما يذكر عليها أن يذكر هذه الحقائق، بماذا هو كان خلق له ذهب ولا هو فضة بنادم، هذا حالة تراب وماشي، وكان هو بالأعمال أو شوف روحه لما يصلي يلقى جسمه في اتجاه وقلبه في اتجاه، يجاهد مجاهدة باش يوصل لعله يصل إلى مرحلة أفضل. فهذه إذن

0: يتعلق بهذا، ما ينبغي أن يبالغ الإنسان في هذا الجانب.
1: تسأل تقول تعينت في فترة ماضية في 2020 وباشرت العمل إلى سنة 2023، وفي الفترة هذه ما نزلهاش المرتب، والآن يعني تقول بعدها صارت لها مشاكل وشبه يعني وقفت عن العمل، فهل يجوز لها أن تأخذ مرتبات وتجعلها يعني في نظير السنوات التي اشتغلت فيها أو لا؟ يعني اللي بينزل لها السنوات القابلة مش المستحقات، هي كانت بدير مقاصة أو أيوة، فهل يجوز لها ذلك أو لا باعتبار دين قالت؟
0: والله هي يعني مثلا ما يسمى عند الفقهاء بالظفر وغيرها، فإحنا نقول لها أنت امشي لقسم المالي، قسم المالي، وقول لهم قداش بتنزلوا لي، وكان أقول لهم نزلوا كذا، أقول لهم بالله نزلوا لي قيمة كذا، ما زلوش عليها لأني راهو عندي سنين ماضية بقدر كذا. فأحيانا هم يسووا لها الوضع المالي هذا، فعلى كل حال الزايد ما تأخذاش، فهي تمشي لهم لما بينزلوا لها القسط المالي يقول لهم راهوني مثلا بينزلوا لها مثلا 10,000 وهي حسابها 7، تقول لهم ديروا لي في التحويل المال 7 بس لأن راهو السنين اللي فاتوا 7 فقط مثلا، وكان فاتيهم ونزلوا لها الزايد ترد الباقي ما تأخذاش.
2: بارك الله فيكم. السؤال الثاني شيخ، تحويل أموال خارج البلاد، قال لي يعني يكون شخص يعني قاعد خارج البلاد فيبي من شخص هنا مبلغ من المال يكون مثلا 1,000 دينار، فيطلب انه يحوله له في الخارج بالدولار مثلا 200 دولار، لكن يطلب منه مع هذا زيادة، قال اعطيني مثلا 300 دولار والفرق رده لك بعدين. قال
3: هذه اشكالية، هي فيها اشكاليتين، اول شيء الحوادة والفتوى فيها بدال افتان لا تجوز، يعني ينبغي إذا كان فيه حوالة اللي بحيث تكون جائزة بالطريقة التي ترها الدار، أن الشخص اللي بيستلم موجود في نفس اللحظة اللي بندخل هنا لمحل الصرافة هنا، يعني الآن بنحول 1,000 دولار مثلا أو بتكون عملية صرف يعني مثلا دينار بالدولار مثلا، والطرف الآن الثاني يخش لنفس المحل في نفس الوقت يخش فيه المحل هنا، نعطي هنا الدينار ويعطي مقابله بالدولار او اليورو او كذا،
2: يتحقق
3: التقابض تقابض في نفس الوقت. هذه مساله هنا حتى لو سلمنا بهذه الطريقه، والان فيها اسمه وبينهما شيء، افترقا وبينهما شيء، نفس الكلام كذا.
2: نعم،
3: عايز ابن عمر ابيع الدينار واقبضه بالدرهم، وابيع بالدرهم واقبضه بالدينار او بالدنانير، قال لا نفس الكلام، لا شيء عليكم، افترقتما وليس بينكما شيء، وهنا افترقوا بينهما شيء، الدين يلحق هنا. فالمسألة من الجانبين غير شائزة والله أعلم.
4: هذه سائلة شيخنا عبر الواتساب، تقول بأن والدي توفي رحمه الله وترك لنا منزلا، مجموعة بنات وزوجات يعني أمهم، قالت كلنا متزوجات إلا واحدة منهم مطلقة موجودة في المنزل هذا بتاع الوالد، حالتها النفسية غير متزنة نفسيا وعندها يعني تعول على أبنائها مع والدي. قال تقول شيخنا سواء نبو نبيعه أو نريد بيع المنزل هذا لأختنا، من ذهبها اللي هو وديع عند أخيه، كأنها حاطة ذهب وديع عند أخوها، فبيأخذوا الذهب هذا في مقابل تنزلهم على البيت هذا، فتسرى للحكم تصرفهم.
5: هذا بيع جائز، نوع من البيوع.
4: نعم،
5: يجوز للإنسان أن يبيع نصيبه أو حصته في ميراثه، فيأخذون الذهب مقابل حصصهم، فهذا أمر جائز وهو من البيوع الجائزة ولا شيء فيه.
4: نعم، بارك الله فيك شيخنا.
1: تسأل عن حكم خروج المطلقة في عدتها نهارا للعمل ولقضاء حاجاتها الضرورية.
0: الخروج للعمل المطلقة جائز زي ما قلنا، هو تقدم السؤال هذا. الأمر اللي كان الزوج قبل الطلاق يعني معتاد أنه عاطفي الإذن، نقول إحني عاطفي الإذن تخرج لعملها، تخرج للمحيط اللي معروف عندهم، كانت تمشي تشري حاجة من دكان، تمشي للطبيب، تمشي لكذا، هذه تمشي حركتها المعتادة لما كانت في حياتها الزوجية. لكن لو أنا بدير حاجة جديدة أو كانت شيء معتاد تستأذن فيه الزوج تستأذن، وإن كان هم بيقول في خصومة ومغاضب، لكن نقولوا شأن المسلم أن ينصف الزوج لما هو قالوا له راه زوجتك بتستأذن منك في اللي بتمشي هي أبوها لمكان معين ولا غيره لأقربهم، وفي اللي عندهم مزرعة قال بتمشي مع أبوها ولا غيره، فينبغي من الزوج ما يكونش متعسف، اللي يعرف فيه مصلحة غير ما تباتش برا يعطيها الإذن، لا بأس، هو هذا الأولى، لكن هي تتقيد بما كانت عليه.
1: نعم شيخنا.
4: المتصل الآخر الأخ حمزة يقول أن أمي عندها وشم في وجهها ونبي نحوله، طبعا بطلب من أم على أساس قالت نبي نحول الوشم هذا للحكم الشرعي، فلما يعني رفعها لعيادات التجميل لإزالة الوشم هذا امتنع الدكاترة من إزالة الوشم بحجة أن مرأة كبيرة وما تتحملش العملية. فإيش
5: الحكم؟ إيه نعم نعم لا حرج عليها في ذلك، وهذه للأسف من العادات السيئة اللي كانت موجودة اللي ما يعيشولاش الصغار ولا غيره ولا باش يديروا الوشم في وجهها، وطبعا هذا يكون مشين في كثير من الأحيان. وقالت هي يعني تبي تغيره، ولكن لما مشوا بيغيروه الأطباء قالوا لما تصحتها ما تسمحش، نقولوا لها لا حرج عليها والله أعلم.
4: بارك الله فيك شيخ.
6: الأخ توفيق من يفرن يسأل قال هو قيم مسجد ويأخذ في أجرة من الأوقاف على تنظيف المسجد والعناية به، يقول هل عندي أجر عند الله ولا باعتباري نأخذ في أجرة خلاص؟ لك أجر إن شاء الله، فالأجرة لا تمنع الأجر، الأجرة لا تمنع الأجر، كونك تأخذ في أجرة ما يمنعكش الأجر، لا تمنع عنك الأجر من الله سبحانه وتعالى. لا شك أن مطلق الإخلاص في ترك الأجرة لمن هو يعني قاد مقتدر وعند ما يكفيه، شخص غني أنعم الله عز وجل عليه ويبي يخدم المسجد، الأفضل في حقه أن يتعفف عن الأجرة ما يخداش، حتى لو خداها يحطها هذا أعظم أجرا عند الله. لكن مش معناه اللي يأخذ في أجرة ما عنداش أجر، إذا أخلص لله في عمله لا عنده أجر، وهو يستحق الأجرة لأنه اقتطع جزءا من وقته لتنظيف المسجد، فهو يأخذ في الأجرة مش لأجل نظافة المسجد وإنما لأجل اقتطاع هذا الوقت، وهذا يرجى له ثواب عند الله سبحانه وتعالى وأجر من قام المسجد ويعني قام بشؤونه، أجر عظيم عند الله. ولا أدل على ذلك من أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى المرأة التي كانت تقوم المسجد فصلى عليها بعد أن صلى عليها الناس، كانت امرأة تنظف المسجد ففقدها النبي صلى الله عليه وسلم فسأل عنها، قالوا لا رأوا يعني توفيت، فقال هل لا آذنتموني خير ما خبرتونيش، فقالوا لي يا رسول الله كنت قائلا كنت مقيل يعني خلاص احنا صلينا عليها، فقال دلوني على قبرها، ثم ذهب فصلى عليها. وهذه يعني خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم بأنه يصلي على من صلي عليه، صلى عليها في القبر، وهذا يدل على عظم ثواب من يعني ينظف المساجد.
4: شيخ نجيب على الأخ محمد يقول صلاة القصر في حالة لو كنت مسافر وصادفت ودخلت المسجد ولقيتهم يصلوا صلاة الجماعة.
5: نعم لقيتهم يا أخ محمد دخلت المسجد ويصلوا جماعة تتم معاهم، إذا دخلت المسجد وهم يصلوا وبتصلي معاهم بتتم معاهم، رجيتهم ليل تموا وتب تصلي بروحك تخسر، أما مش تقتدي معاهم وهو يجلس للتشاهد وانت تجلس معاه تصلي ليل يسلم، ولا تسلم وتنصرف هو أنت من محابيس الإمام، فإن أتم الإمام فتتم معه. وعكس الصورة لو الإمام كان هو اللي مسافر فلما يسلم تنوض أنت الحاضر وتتم صلاتك.
4: نعم بارك الله فيك شيخ.
7: الأخت أمل شيخنا قالت أن تنزل منها مادة كل مرة بشكل، ومع وسؤالها يعني هل يعني يجب عليها الاغتسال من هذه المادة غسل الجنابة، هل تعتبر على جنابة؟ قالت المادة هي تنزل منها دون شهوة.
8: لا لا لا لا ما نزل من المني دون شهوة، هذا في حكم النجاسة العادية، يعني لو شخص مثلا خدروه مثلا خرج منه مني، ولا شخص جات برضه خرج منه مني، ولا مرأة ولا رجل دون شهوة، هذا يتعامل معاملة البول ومعاملة الإفرازات العادية. إذا كان هذا نزل مرة بس في اليوم ولا مرتين في اليوم بس، هذا يجب منه غسل المكان وغسل ما أصابه من الفخذين مثلا، وغسل الحوايج اللي أصابه مش كل حاجة، يعني يقدر الإنسان مثلا إذا واحد عنده سروال عربي وأصابه شيء من هذا، بول ولا مذي ولا هذه ولا لأي شيء من هذه للمرأة، هو أي شيء أو إفرازات المرأة مش لازم تغسل الحوايج كلهم، راهو ما أصابه ذلك النجاسة فقط، فيقدر يلم أزيد منها شوية ويعصرها عصر باش ما تصيرش مشقة، وتتوضأ وتبطل الوضوء وتبطل إذا كانت قليلة وتبطل الصلاة. أما إذا كانت ملازمة معظم اليوم طول اليوم هي تصب طول اليوم، ولو غيرت الملابس الداخلية توا تنزل بعد ربع ساعة، غيرتها بعد ربع ساعة تنزل بعد ساعة بعد نص ساعة بعد ساعة بعد نص ساعة، رأوا هذه لا تبطل وضوءا ولا يحتاج معها إلى غسل إزالة النجاسة. غير الفرق أن إزالة النجاسة تسقط بمرة واحدة في اليوم، يعني شخص مثلا تخرج منه قطرة واحدة غصبا عنه من البول يوميا، كل يوم مرة كل يوم مرة كل يوم، هذا يعفى عن إزالة النجاسة. والله واحد عنده بترة مثلا يخرج منها الدم كل يوم مرة كل يوم مرة، هذا يصلي بحواجه ولا يزيل النجاسة. أما مسألة الوضوء والصلاة فلابد أن يكون ملازما معظم اليوم لنقول له صلي ولا تعد الوضوء. طبعا هذا من النجس نفسه راهو، لو كان واحد مثلا عنده سلس في البول ودخل للمرحاض الغائط ما نقولولاش لا الغائط لا يبطل، ولا خرج منه الريح نقولوا له الريح لا يبطل، ولا واحد عنده ريح خرجت منه قطرة بول نقولوا له معفو عنها، لا راهو معفو عن ذلك السلس فقط، والسلس هو الذي لا يتحكم فيه الإنسان. ولذلك الأخ بدر اللي قال نقدر نشد روحي خمسة دقائق وستة دقائق هذا لا يسمى سلسا، السلس اللي يخرج جبرا عن الإنسان حتى يبي يشده ما يقدرش يشده، زي البول اللي من تطورت عنده أو تطور عندهم مرض السكر أو الغازات لمن لديه انتفاخات غير طبيعية في العرض أو ما يخرج من رحم المرأة من إفرازات تكون دائمة الخروج، هذه لا تستطيع التحكم فيها، هو الذي نطبق هذا هو الذي نطبق عليه أحكام السلس.
7: نعم بارك الله فيك شيخنا. الأخ يونس طلب توجيه كلمة لمن يشوش على عمل القافلة المتجهة إلى غزة لكسر الحصار عن أهلنا في غزة، وفي نفس الوقت توجيه كلمة للقائمين على القافلة للإخلاص لله تعالى وأن يكون عملهم خالصا لله وعدم انتظار النتائج بيد الله.
8: مبدئيا ينبغي للمسلم ألا يشكك في نية هؤلاء، هذا مش كلام موجه لسيد يونس، لكن ظاهر فعلهم الصلاح، ظاهر فعلهم الصلاح، ناس مسيبة أعمالها ومسيبة خدمتها ومسيبة أهلها وبتمشي، وربما ينحبسوا وربما يقصفوهم ربما ينشدوا في مصر ما نعرف شوين ينشدوا، فظهر فعلهم الصلاح. لكن إخلاص النية هذه أمر نرجوه منهم، يعني أن يكون العمل خالصا لله عز وجل، وأن تكون التنظيم أيضا على قدر المستطاع أن يكون أفضل. لكن على كل حال المزايا الحسنة في هذه القافلة لا يمكن التشويش عليها بأن فلان والله سكار، ولا فلان يسمع في الموسيقى، ولا فلان ماشي بروحها معهاش محرم، يعني كلام، أنت عندك مشكلة أكبر من هذا الآن. يعني مشكلتي مش يعني هل ما فيش واحدة متبرجة إلا لماشيات في القافلة وباقي نسوينا ما شاء الله عليهم 100%، باش نقعد نسبه في القافلة إلا فيهم واحدة متبرجة، ما نقعد نسب اللي بيهم 100% طول العام لأن عندنا متبرجات، سب التونس طول العام لأن عندنا متبرجات، سب الليبيين طول العام لأن عندنا من ما يصلوش، ما هو أنت توا تقول والله فيهم ما يصلوش، مش فيهم اللي صلوا، ما لسب ليبيا طول العمر وسب تونس طول العمر وسب الحجاز طول العمر، لأن كل بلاد فيها اللي ما يصليش وكل بلاد فيها اللي متبرجة وكل بلاد فيها اللي ما ينصعش للقانون، فحتى هم مدايرين قوانين ومدايرين تنظيمات، وفي اللي أنت راك تتكلم الله أعلم 3,000 4,000، هل 3,000 4,000 هذو بتمشيهم زي اللينسة؟ هذا مستحيل، تحني 5 أفار مش قادرين نوحدوا بينهم، تبين نوحدوا بين 5,000 ولا الله أعلم كم يصل. إذن مبدئيا ينبغي المعاونة بكل ما نستطيع لإنجاح هذه القافلة، ولعل حتى لقدر الله إذا فشلت المعنى المعنوي الذي يصل إلى أهلنا في غزة إن أهل السنة معانا وإن العرب معانا وإن المسلمين معانا يكفي. طبعا في اللي يقولك لا والله هم ما رافعين شيء، مش رافعين مساعدات، بالعكس أكبر مساعدات أن يخش المسلمين يزيدوا ويحرجوا اليهود في هذا المجال، لأن الضغط على اليهود صار كبيرا جدا. يعني لما يتكلم واحد ملحد زي بيب غوارديولا هذا المدرب الأسباني المشهور في لحظة تكريمه بالدكتوراه الفخرية ويقعد يتكلم على غزة، يعني الموضوع يعني ماشي صح مع كثرة الآلام ومع كثرة الشهداء ومع كثرة الدمار ومع كثرة الآلم، لكن ماشي صح. أنت جزء من انتصار اليهود على المسلمين غالبا قصة هذه الهولوكوست، وأن هم مظلومين وأن هم محروقين. الآن العالم تغير، العالم يرى أنهم هم المجرمين وأن هم القتلة وأن هم الحارقين. هذا جزء كبير ومهم جدا جدا جدا في الانتصار، مش الآن، بعد الله أعلم رب كم تقدر الانتصار. فالتشويش على القافلة بأن هم مخدوش تأشيرات ولا هم مش منظمين ولا فيهم من يصليش ولا فيهم واحد حليق، يعني كلام والله ينبغي ألا يقال وألا يعاد. هم غزة في اللي جاهدوا وفي اللي يجاهدوا تلقاه ما يصليش ولا تجاهد وهي بالكلمة ولا باللي هو بالفلوس وهي مش متحجبة. فمسألة أن تقولي فيهم مش متحجبين، ماذا بينا والله كلهم يكونوا متحجبين وكلهم يكونوا مصلين وكلهم يكونوا مشايخ، لكن هذا الواقع مش هكي. فما لا يدرك كله لا يترك جله، يعني احنا نقعد ننق عليهم ونعيط عليهم لين يرقدوا هكي، يعني درنا اللي علينا وولينا احنا ما شاء الله علينا وقدمنا نصرة غزة لما فشلنا القافلة. هذا كلام صراحة بعيد وكلام ساذج وكلام أحمق أقل ما يقال فيه، وينبغي لهؤلاء أن يشد على أيديهم وأن يعني يهزبوهم. هذا اللي يقولوا هكي ينبغي أن يغلظ لهم في القول باش يتحشموا على وجههم ويحسوا على دمهم. يا سيد أنت ما تبيش، لكن هذا الإشكالية هو الكلام يجر بعضه. الإشكالية أن أهل الباطل صار باطلهم حقا لدرجة أن بدو يطلعوا ويقولوا في الكلام هذا. قبل أهل الباطل يخاف اللي بيسكر يسكر وهو ساتر روحه، ولا يزني وهو ساتر روحه، ولا يسب المجاهدين ولا يجي ضدهم وهو ساتر روحه. لكن لما يصير الباطل حقا لعدم إنكار المنكر وعدم الأمر بالمعروف، يصير الباطل حقا ويصير الحق باطلا، بحيث لو يطلع واحد يبي يرد الحق وبيدافع عن الباطل يتهم هو في دينه أنه هو هذا مش شخص بالسليم وأن نيته مش صافية وأنه هو ضد الدين وأنه هو ضد الشرع من لعدم إنكار المنكر. فالآن احنا لقينا اللي يسبوا في القافلة قريب أكثر من اللي يشكروا فيها، وهذا خلل كبير حقيقة. أنت لا قدرت تنصر ولا قدرت تتكلم ولا أعطيت فلوس، وحتى اللي بيدير هيك تقعد تعلق عليه، والله الحقيقة لها هلبة بكل يعني فوت الحد زيادة عن اللازم. شني هو التعليق الأول؟
7: هذا هو الشيخ نطلب، هو أيضا توجيه كلمة للقائمين على القافلة الإخلاص لله،
8: يعني والله إن شاء الله يتكلمنا عليها هذه.
7: نعم تكلمت عليها شيخنا.
8: نحمل فعلهم على الصلاح، وإن كان لا مانع من زيادة تذكيرهم بأن يكون هذا العمل خالصا لله وأن ينوه من الجهاد في سبيل الله، هذا أمر حسن مع عدم، لا نقول هذا تشكيكا فيهم وإنما لزيادة النتائج. بعد ذلك هل تنفع ولا ما تنفعش، تنصر ولا ما تنصرش، مش هذا مكاني كمستمر.
7: أيضا شيخنا هو قال أن يخشى أن يكون ما نعانيه من الربا والزنا وغيرها من الآفات ونتيجة من نتائج خذلاننا لأهلنا في غزة، يعني
8: هذا لا شك أن جزء منه، لأن هذا الذي يقول عليه موجود قبل، لكن جزء من الخذلان هذا سنتحمل مسؤوليته أمام الله عز وجل، سواء بعقاب في الدنيا أو بمساءلة وعقاب في الآخرة، وبخاصة ممن كان يستطيع أن يفعل ولم يفعل. فالأمر صعب، ونرجو الله عز وجل ألا يؤاخذنا بتقصيرنا.
7: بارك الله فيك شيخنا.
5: إجابة لسؤال الأخ رجب، قال السنة والشيعة والفرق والأحزاب، وهذا طبعا للأسف مما فرق الأمة، وإلا فالله سبحانه وتعالى هو سمانا المسلمين، هو سماكم المسلمين، فالإنسان مهما كان انتماؤه واتجاهه الواجب إن الأمة الإسلام تكون أمة واحدة، سواء كان اختلاف عقدي ولا اختلاف مذهبي، ما ندكوش هذا الاختلاف ليل نخلوه يفرق الأمة. والنبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع ينبه على ذلك، ويوم الحج الأكبر يقول لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. ولهذا يجب على المسلمين أن ينتهوا عن هذا التفرق المذموم الذي أضعف الأمة، ويكون المسلم أخ المسلم، وما يعني صح أنه هو يتفقوا فيه أو يختلفوا فيه، لكن ما يكونش فيه اختلاف بالتكفير والتفسيق والتبديع والعياذ بالله. يقول هو الآن من ولي الأمر في ليبيا؟ الآن ليبيا مختلفة بالنسبة لليبيا، مقسومة الآن كيف ما تراها الآن. الغرب عندهم في البرلمان يقولوا برلمان واحد، الحكومة هنا في طرابلس ما هوش معترف بها البرلمان، البرلمان معترف بحكومة موازية موجودة في بنغازي المعروفة بحكومة حماد، الجيش منقسم، جيش في بنغازي وجيش في ليبيا. أنت لما تتكلم تتكلم عليه ليبيا ككل، يعني الآن اللي هو معترف به دوليا واللي هي الحكومة الموجودة واللي هي الآن هي اللي تملك صرف الأموال والمرتبات والتعامل مع الدول الأخرى هي حكومة الوحدة الوطنية، فهي لها ولاية الأمر، هذه الحكومة هي اللي لها ولاية الأمر في الوقت الحالي في ليبيا.
9: أنتم تستمعون

0: توضيحات في علم التركات، برنامج يعرف لنا علم الميراث بكل جزئياته وكيفية احتسابه وتطبيقه، وصولا لكمال العدالة الشرعية التي ارتضاها الله لعباده الصالحين.
1: بما فرقوا شيخ بمسألة قلنا نحن من تجب عليه نفقته في حياته، بما فرقوا بينها وبين غيرها من من تجب النفقة عليهم؟ يعني
2: ما هذه تختلف شوي الصورة حتى في مسألة العلاج، في أمور تختلف يعني الأقارب والزوجة في خلاف شوية، لكن نحن نتكلم على خلاف أهل العلم في تجهيز الزوجة، لكن نحن كما نقول في العلاج نقول في ذلك من حسن العشرة. لو حتى في العلاج اختلفوا أهل العلم، إذا مرضت الزوجة هل يجب نفقته مصاريف على زوجها أم على نفسها أم على أهلها؟
0: توضيحات في علم التركات يأتيكم يوم السبت على تمام الساعة 9 مساء.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج توضيحات في علم التركات مع ضيف الحلقات فضيلة الشيخ حسن فرج أبو زقية. مرحبا بكم شيخنا.
4: مرحبا بكم شيخ إبراهيم وبالإخوة المستمعين عبر أثير هذه الإذاعة.
3: شيخنا، عرفنا في الحلقات السابقة الخلاف في توريث الإخوة مع الجد، وأن المسألة على قولين: الأول أن الجد مثل الأب فلا يرث الإخوة معه مطلقا، والقول الثاني أن الإخوة يرثون مع الجد، وهذا مذهب الجمهور. وعرفنا أن للجد مع الإخوة حالتان: الأولى ألا يوجد معهم أصحاب فروض، وعندها يكون للجد الأفضلية من خيارين: المقاسمة أو ثلث المال، فيفرض للجد الأحظ منهما. والحالة الثانية أن يوجد مع الجد والإخوة أصحاب فروض، فيأخذ صاحب الفرض فرضه، ثم يشترك الجد مع الإخوة في الميراث، ويعامل بالأحظ له من المقاسمة أو ثلث الباقي أو سدس جميع المال. وتكلمنا كذلك عن مسألة لها ارتباط بميراث الجد مع الإخوة وهي الأكدرية، ونأتي الآن للحديث عن مسائل المعادة. ما هي المعادة وما صورتها أو صورها؟ فتفضلوا شيخنا.
4: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يقربنا إليك، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد، نعم شيخ إبراهيم، تكلمنا في الحلقة السابقة والتي قبلها عن ميراث أو أحوال الجد والإخوة، وذكرنا الحكم في ذلك ونعيده باختصار. قلنا أن الصحابة رضي الله عنهم اختلفوا في ميراث الجد والإخوة، وكان منهم من يتحرج حتى عن الكلام في هذا الباب، فيقول كما ورد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه كان يقول: سألونا عن كل شيء ودعونا من الجد والإخوة، يعني لصعوبة هذا الأمر وشدة الخلاف فيه كان حتى الصحابة بعضهم يتحرش حتى من الكلام فيه لا يتكلم. سبب الخلاف كما ذكرنا أن مرتبة الجد والإخوة وقربهم من الميت اختلفوا فيها، في من رأى أن الجد أب، وهذا ذكرناه حتى من خلال الآيات أن الجد يسمى أبا، وذكر ورد ذلك في مواضع عديدة من القرآن الكريم وذكرناها. ولكن القول الثاني أن الجد والإخوة بمنزلة واحدة، لأن الجد مع أن الجد يعتبر من الأصول والإخوة يعتبرون من الحواشي، لكن الجد أصل غير مباشر كما هو مفهوم. الأصل المباشر هو أب الميت وأمه مباشرة، الأصول غير مباشرة زي ما نقول الدرجة الثانية اللي هم الجد والجدة وإن علوا. الإخوة يسمون من الحواشي، حواشي معناها يسموا فيهم بعض الفرضيين يطلق عليهم مصطلح الحواشي، يقولوا هم المشاركون للميت في أصوله المباشرة. هذه ما تنطبق هذه الصفة على الإخوة والأخوات. في حواشي آخرين يسمون حواشي أيضا، يعني ليسوا من هم الحواشي، هم ليسوا بأصول ولا فروع. عفوا، الحواشي الدرجة الأخرى منهم وهم أعمام الميت ويعني حالهم أنهم يسمون بالأصول هم الورث المشاركون للميت في أصوله غير المباشرة. يعني ما يشتركوش في الأب والأم، يشتركوا مع الأب والأم في الجد والجدة وهكذا. سبب الخلاف شيخ إبراهيم كما قلنا أن هناك من شبه الجد بالأب وجعله شبيها له في كل الأحوال، خلاص ما فيش أب وفي جد يحل محل في كل الأحوال، وهذا قلنا انفرد به الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه وبعض الأئمة الآخرين اللي هم مثل أبو داود وإسحاق والمزني وغيرهم. أما قول الجمهور فأن الجد والإخوة درجة واحدة، وهنا نذكر مرة أخرى أننا لما نتكلم عن الإخوة مع الجد أقصد أو نقصد الإخوة الأشقاء والإخوة لأب، لأن هنا السبب الخلاف فيها أن علاقتهم بالميت أو قرابتهم بالميت كلهم يدلون بالأب. الجد هو أبو الأب والأخ هو ابن الأب، فمن هنا جاء الخلاف. أما الإخوة لأم فلا علاقة لهم في هذا الباب أصلا، لأنهم يحجبون بالجد كما قال الشيخ ذكرناها من قبل، ويفضل ابن الأم بالإسقاط بالجد ففهمه على احتياط. هذا الجد يعني أمر مفروغ منه ومتفق عليه أن الإخوة لأم يحجبون بالجد. تكلمنا في الحلقة السابقة شيخ إبراهيم والتي قبلها عن أحوال الجد والإخوة، وذكرنا لما يجتمع الجد مع الإخوة إذا كانوا يعني بروحهم في المسألة أو معهم أصحاب فروض، وبينا فيها الحمد لله نسأل الله التوفيق يعني أن نكون قد وفقنا فيها وأن نكون قد بينا فيها. اليوم بإذن الله تعالى فيه جزء أو فرع من باب الجد والإخوة يسمى باب مسائل المعادة أو المسائل المعادة حسب تعريفه تعرف أو تضاف. مسائل المعادة، ما معنى المعادة؟ من هنا جاءت كلمة المعادة، يعني تعرف أو معناها من العد، كلمة المعادة من العد. معناها باختصار هو أن يجتمع مع الجد إخوة أشقاء وإخوة لأب. تقول الأولى تكلمنا عليها الأحوال الأولى، إذا كان جد إخوة متى الأفضلية من كذا، إذا كان معه الإخوة من صنف واحد يعني كلهم أشقاء أو لأب، هذا ينطبق عليه ما قلناه في الحلقات السابقة. أما اليوم فنقول إذا اجتمع الإخوة الأشقاء والإخوة لأب مع الجد ما هو العمل؟ هل نسويهم كلهم ببعضهم؟ هنا يأتي هذا الباب الذي يسمى باب مسائل المعادة. هي باختصار كتعريف لها بعدين ندخل في تفصيلها وأمثلة عليها. بمعنى عام هي أن الإخوة الأشقاء يعدون كعدد الإخوة لأب على جدهم، يعني لما يهلك يموت الميت ويترك جدا وإخوة أشقاء وإخوة لأب، ما نجوش من البداية نقول والله أنتم الإخوة الأشقاء الأب محجوبين أطلعوا من الأشقاء. الشيخ يقول لك لا رجي شوية ونمشي، خلينا نصفي مع جدي هو الأول. وهذه فيها نوع من الحيلة، لكن هي صحيحة تنظر لها من مبدأها صحيحة. يعدون الإخوة كلهم على الجد أشقاء أو لأب، كلهم يعدون في العدد، ثم يأخذ الجد الأحظ له من هذا مع هذا العدد الأحظ له، كما قلنا إن كان ما فيش معه أصحاب فروض إما أن يأخذ ثلث المال يقاسم أو يأخذ ثلث المال، وإن كان معه أصحاب فروض آخرين أفضلية ثلاث خيارات، إما أن يقاسم وإما أن يأخذ ثلث الباقي وإما أن يأخذ سدس المال. نفس الحال موجود هنا، لكن هنا المسألة فيش أن الإخوة الأشقاء يعدون إخوتهم لأبيهم على جدهم، وبعد أن يأخذ الجد نصيبه وينصرف يحجبونه. وهي في الحقيقة لو تنظر لها مبدأ صحيح. لماذا؟ لنفترض أن هلك هالك، وهذه أول مسألة في المسائل المعدة، هلك هالك عن جد وأخ شقيق وأخ لأب. لو منظور الحال شو بيقول؟ لو ما فيش جد كيف سيتوارث الأخوان؟ يعني لو أن الهالك هلك عن أخ شقيق وأخ لأب سيكون مال كله للشقيق تعصيبا، لأن الشقيق أدلى للميت بجهتين بأب وأم، والأخ لأب أدلى بجهة واحدة وكلهم عصبة على فكرة. فش من حد صاحب فرض إذا اجتمع العصبة فنأخذ الأقوى والأقرب، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل، في رواية فلأقرب رجل ذكر. وهنا الأخ الشقيق معروف أنه أقرب للميت وأقوى من الجهة من الأخ الأب. فهنا لما يجي الجد بنقول هل نقول الجد والله يرى الأخ الأب محجوب أنت والشقيق فقط؟ الشقيق يقول لا، يقول لي جدي يعني معي خويرة، أنا معي أخي. إذا صار مع الجدي أخوين ذكور، والجد مع الإخوة كما قلنا يحسب كذكر معه. إذا الجد هنا له إحدى خيارين أو أحد خيارين، إما أن يقاسم وإما أن يأخذ ثلث المال، وهنا استوى المقاسمة مع ثلث المال. فيأخذ الجد الثلث بالمقاسمة ثم ينصرف، يفضل الثلثين ما بين من ومن؟
3: الشقيق ولي
4: أب. الشقيق ولي أب. بيجي لأخ الشقيق يقول له لا من لا حظ لك معي، لا حظ، أنا الذي أنا أحجبك. فينفرد الأخ الشقيق بالثلثين المتبقيين، ما يقدرش يحتج الجد. لماذا يحتج الجد؟ لأن الأخ الشقيق شن بيرد على جده؟ بيقول له يا جدي لو أنا غير موجود هل كنت ستحجبه؟ مش هيحجبه، كان سيقتسم معه. معناها الأخ الشقيق الذي حجبه هو الذي يأخذ نصيبه. من هنا جاءت مسائل المعادة، يعني وكأنه سبحان الله زي ما قلنا في الأكدرية أن الجد كدر على الشقيقة في الأول حساب سدس بس اللي فاضل إخداه، وقعد يستنى لما افترضنا لها نصفها الشرعي باعتبارها صاحبة فرض، وقالت أنا كيف نطلع بلا شكي، رجع عليها ثم ضم ما أخذه مع ما أخذ هو ما قدر لها لو النصف ثم يقتسمون. هنا بالعكس الإخوة يحسبون الإخوة لأب، الإخوة الأشقاء أقصد، يحسبون أو يعدون الإخوة لأب على جدهم، وبعد أن يأخذ الجد نصيبه يحجبونه، يحجبونه من الأول، يحجبون بعد أن يأخذ الجد نصيبه. من هنا جاءت تسمية مسائل المعادة. مسائل المعادة الحقيقة في بعض العلماء حصرها في صور معينة، مثل إمام الشيخ محمد الشطي رحمه الله في كتابه المشهور لباب الفرائض، في لباب الفرائض نعم، حصرها في 17 مسألة، جعل جزءا منها يفضل لا يفضل للإخوة لأب شيئا، يعني لأنهم محجوبين، أو كنا أحيانا يكونوا مش محجوبين لكن لم يفضل لهم شيء، لم يفضل لهم شيء كما سيأتي. وفي مسائل أخرى يفضل لهم شيء ولو مقدار بسيط. هذه المعدة مش معناها رأى المعدة كل الإخوة لأب ما يرثوش، لا، أحيانا لا يرثون سواء كانوا محجوبين أو لم يفضل لهم شيء، وأحيانا يفضل لهم شيء، سنأتي على ذكر ذلك إن شاء الله. لكن الكلام على أن حصر بعض الفقهاء أو بعض الفرضين في هذه الصور 17 فيها كلام، يعني هناك من زاد عن هذه الصور فما نقدرش نحصره، لكن ننقل ما قرأناه أن بعض المؤلفين أو بعض الفرضين حصروا في 17 صورة، والحقيقة أنها تزيد. هذا ما لمسنا. نبدأ بالصورة الأولى اللي هي ذكرناها قبل قليل، هلك هالك عن جد وأخ شقيق وأخ لأب، هذه أبسط صورة فيها. فلما قاسم الجد هنا أخذ الثلث وانصرف، يأتي الأخ الشقيق ويحجب الأخ لأب ويأخذ هو الثلثين المتبقية. نعم. الصورة الأخرى أن يكون بدل الشقيق شقيقتين، بدل الشقيق شقيقتين، فيقول هنا هلك هالك عن جد وأختين شقيقتين وأخ لأب. هنا الجد له أفضلية خيارين، إما أن يقاسم وإما أن يأخذ
3: ثلث
4: المال. هنا الجد لو قاسم شن الجد معه؟ الجد وأختين شقيقتين وأخ لأب. الجد هنا ذكر، يعني عندي ذكرين وأنثيين، المسألة من ستة حتكون بالتعصيب، هياخذ الجد 2 من 6 اللي هو الثلث، إذا استوى الثلث مع
3: المقاسم
4: يقاسم الجد، يأخذ الثلث بالمقاسمة ويخرج، يبقى الباقي بين الأختين والأخ الأب. ونحن عندنا الأختين مش كيف الأولى، الأولى كان الأخ الشقيق قال لهم أنتم محجوبين أطلعوا، هنا الأختين ما يقدروش يحجبوا الأخ الأب. لماذا؟ لأنه عاصب،
3: لا،
4: وهن في مقامي هنا فرض نقدر نقول. فشم بيقولوا الشقيقتين أخوه من بوهم؟ بيقولوا مراجي، نفترض أن جدنا مش موجود، هكذا تصور مسألة، تفترض أن الجد غير موجود، لو هلك الهالك عن أختين شقيقتين وأخ الأب كيف سنورثهم؟ سنقول للشقيقتين
3: الثلثان
4: والباقي الأخ الأب لأنه عاصب. فتقول الشقيقتين لأخيهما ناخذ فرضنا
2: واللي يفضل خوده واللي يفضل خوده. فهنا الشقيقتين ياخذ يستحق
3: ثلثين
2: ثلثين، وهذا الباقي الحقيقة لما خذا جد الثلث فضل الثلثين. فهنا الأخ الأب مش محجوب كما في الصورة الأولى، إنما لم يفضل له شيء. لم يفضل له شيء. هذه الصورة. الصورة الأخرى قد يكون بدل الشقيق شقيقين مثلا، أو حتى بدل الأخ الأب واحد نقوله أخوين لأب، أو نقوله حتى أخت لأب. هذه صور كثيرة طبعا تقدر تتصورها. فنتصور أن الهالك هلك عن جد وأخ شقيق وأخت لأب، فهنا يعني عندي ذكرين وأنثى. ما أحظ الجد ما أحظ الأوفر له، هنا يقاسم أفضل له من ثلث المال، لأن بالمقاسمة سيستحق خمسي المال، لأن عندي جد يمشي باثنين ذكر، الأخ الشقيق يمشي باثنين ذكر، الأخت لأب تمشي بواحد. فهنا الجد الخمسين طبعا أكبر من ثلث المال، سيقاسم يأخذ الخمسين وينصرف. يبقى المسألة بين الأخ الشقيق والأخت لأب. ما فيش حد يقول أخت لأب أنا صاحبة فرض، لا، لأن من شروط الأخت لأب أن تكون صاحبة فرض كما ذكرناه في باب النصفي، وذكرنا إذا تعددنا في باب الثلثين، ألا يكون معها شقيق أو شقيقة. لماذا؟ لأن الشقيقة يحجبها، والشقيقة هي التي تستحق النصف أولى منها، هي التي تستحق النصف أولى منها. فهنا وجد شقيق، إذن يحجب الأخت لأب ويأخذ الثلاث أخماس الباقية من التركة. هذه صورة. الصورة الأخرى لو بدل الأخت لأب أختين لأب، طبعا نفس المسألة حتكون لو كان أخ لأب، لأن الأختين بقوة أخ أو في العد بقوة أخ. فنفس الكلام يأخذ الجد بعد المقاسمة يأخذ الاثنين من ستة اللي هو الثلث ما يعادل الثلث، ثم يأتي الأخ الشقيق ويحجب الأختين لأب حجب حرمان. هنا حجب حرمان، بكي لما كانت أخت شقيقة أختين شقيقتين ما قدروش يحجبوا الأخ لأب لأنهما صاحبات فرض وهو عاصب. أما هنا لا، هنا الأخت لأب صاحبة فرض، لكن هناك من منعها أو حجبها من هذا الفرض، حجب حرمان اللي هو الأخ الشقيق. الأخ الشقيق طبعا يحجب كل الإخوة لأب ذكورا وإناثا، حتى يقول لي واحد يقول لي باي توا العاصب الأخ لأب عاصب زيه، والأخت الأخت لأب نقول لأن الأخت لأب هو أقوى منها، إذا حجب الذكر اللي هو أقوى منها فما بالك بالأنثى. يحجبها الأخ الشقيق، يحجب كل الإخوة لأب سواء كانوا عصبة أو أصحاب فروض اللي هم الأخوات النساء. عفوا. الصورة الأخرى هي طبعا صور كثيرة شيخ إبراهيم.
3: نعم.
2: هذه الصور اللي ذكرناها ليست من باب الحصر، زي كما قلت لك لو بنحصر 17 مسألة حيطول الكلام، ربما اليوم إن شاء الله حتكون مقدمة أو معرفة كيف نجري العملية في المعد عملية الحساب. ممكن إن شاء الله إذا الوقت ما سعفناش المحاضرة القادمة نذكرها كلها بالتفصيل.
3: نعم.
2: نأخذ مثال آخر على هذه جملة ثلاث أمثلة تقريبا أو أربعة على الأحوال أو المسائل التي لا يفضل فيها الإخوة لأب شيء. إما لكونهم إما لكونهم محجوبين أو لكونهم لم يبق لهم شيء. محجوبين إذا كان معهم أخ شقيق ذكر يحجبهم، ولم يبق لهم شيء إذا كان معهم إناث مثلا زين بكري أختين شقيقتين لما خذنا التلتين لم يفضل الأخ لأب شيء. فالأخ لأب شيء نقول أنت راك مش محجوب، حقيقة أنت لست محجوبا، إنما لم يفضل لك شيء. نأخذ مثال آخر من الصور التي يفضل فيها شيء ولو كان بسيط، يفضل فيها شيء ولو كان بسيط. مثلا لو نقول هلك هالك عن جد، جدنا وأخت شقيقة واحدة وأخ لأب، جد وأخت شقيقة وأخ لأب. هنا عندي المسألة فيها معدة من مسائل المعدة، فنقول هنا الجد إما أن يقال أحظ له إما أن يقاسم وإما أن يأخذ ثلث المال، وهنا المقاسمة أحظ له لأنهما ذكرين وأنثى، سيأخذ اثنين من خمسة، سيأخذ خمسي التركة وهو أحظ له من
3: الثلث.
2: لما يأخذ الجد الخمسين
4: يفضل الباقي بين الأخت الشقيقة والأخ لأب. انتبه، والأخ لأب. فالأخت الشقيقة شو بتقول أخوها مبوها؟ تقول لي أخوي والله راجع شوية، أنا توا كان جدي مش قاعد، كيف نور ثانوياك؟ أنا منأخذ النص وأنت تأخذ الباقي، هذه الحقيقة. فتأخذ الأخت الشقيقة، يفرض لها النصف هنا، يفرض لها النصف. طبعا لما نجي لمسألة حساب تنجو إن شاء الله في باب الحساب لقدام، كيف نستخرج أصول المسائل وكيف نصحح وكيف كذا. المسألة هنا في الأصل كانت من خمسة، اللي هو عدد رؤوسهم جد وأخ لأب وأخ شقيقة، من خمسة كانت. أخذ الجد اثنين، بقي ثلاثة بين الأخت الشقيقة والأخ لأب. عند التصحيح، لأن الخمسة هذه لما الأخت الشقيقة بتأخذ النصف شيخ إبراهيم، الخمسة لا نصف لها.
1: أيوة.
4: وقواعد الفرائض وضعها العلماء هذا العلم سبحان الله، على أن تكون كلها أعداد وأرقام صحيحة لا انكسار فيها.
1: كسور لا،
4: ما فيش كسور. كأسهم وكفرائض كسور بعدين في قسمة المال أو الأرض أمتار أو شيء، هذا ربما فيه كسور. أما الفرائض الأسهم لا، ما فيهاش كسور. كلها وضعوا القواعد والأسس والضوابط كلها تكون أعداد
1: صحيح.
4: صحيحة. فهنا لما نجي نشوف الخمسة اللي أصل المسألة الأول، الأخت الشقيقة بتأخذ نصف، الخمسة لا نصف لها صحيح، أقصد رقم صحيح. فأصحح مسألتي من عشرة، أضربها في اثنين حتى يكون لها نصف. أصحح مسألتي من
1: عشرة،
4: من عشرة تصحيح من عشرة بعد التصحيح، سيأخذ الجد حيأخذ من عشرة أربعة، أربعة. إنك إن يأخذ اثنين من خمسة صار يأخذ أربعة. الأخت الشقيقة بتأخذ نصف العشرة، العشرة لها نصف رقم صحيح اللي هو خمسة. لما أخذ الجد أربعة والشقيقة أخذت خمسة، في فضل ولا ما فيش؟ ولو قليلة، لكن هنا فضل الأخ لأب شيء، يأخذ السهم الباقي تحصيلا. لكن ما يقدرش يقولها لا نأخذ أنا ضعفك، قسمت مع جدي علي كذا، ما يقدرش يحتج عليها. إنها بتقول لا، تقول لا جدنا خذها حقه وعده، هذا غير باب العد. لكن لو أنا وياكم روحنا كيف نور، كما كان يقول الشقيق له لو جدنا مش موجود أنا حنحجبك، وكان يقول لجدي لو أنا جدي مش محجوب ما كنت لي تحجبه. الأخ لأب أنت ما عندكش قوة تحجبه، أنت تورث معاه، يبدأ أنا اللي حجبته. والشقيقة بتقول لو جدي مش موجود مش حنحجبك صح، لكن كيف ميراثي معاك؟ النصف، تأخذ النصف، والباقي الذي يفضل وهو سهم واحد يأخذه الأخ لأب. هذه صورة. الصورة الثانية هي طبعا صور كثيرة، لكن نأخذ مثال صورة أخرى يعني بس نغير النوع الثاني شيخ إبراهيم، اللي هو لو أن جد وإخوة ومعاهم وارد ثاني، بش النوع يكون فيه التنويع في مسائل معد. فنقول مثلا لو هلك هالك، لو هلك هالك عن جد، عن نأخذ معاهم أم في الأول، عن أم، عن أم وجد وإخوة، أو بدل أم خليها جدة يا سيدي مش مشكلة، عن جدة وجد وإخوة أشقاء لأب مختلطين، فيهم واحد شقيق وفيهم زوز لأب، واحد شقيق وفيهم زوز لأب. فهنا المسألة حتصح طبعا عندي صاحب فرضنا، حياخد الصاحب الفرضي والجدة سدسة أولا، ياخد سدسة ويطلع الباقي خمسة أسداس. هذه يعني ننظر إليها أو نقسمها بين الجدي وإيش والإخوة أشقاء لأب مع بعض. كيف نقسمها؟ يعني من جول الصورة الثانية والنوع الثاني شيخ إبراهيم، الجد هنا له أفضلية ثلاث خيارات،
1: ثلاث خيارات
4: مش خيارين،
1: وجود ثلاث خيارات فرض.
4: وجود صاحب فرض، إما أن يقاسم
1: أو
4: الأحظ له، إما أن يقاسم أو ثلث الباقي كما قال الشيخ بعد ذوي الفروض والأرزاق، أو سدس المال كما قال الشيخ وزارة أن يأخذ سدس المال وليس عنه نازلا بحق. أقل شيء يطلع به الجد قلنا في المسألة كالأب، قل من السدس ما يطلعش، ولا ينقص هذا المقدار إلا بالعول، بس مسألة فيه عول، لكن في الحقيقة يفرض له السدس، لا يفرض له أقل من ذلك. فهنا ننظر للباقي، الباقي خمسة أسداس، أنا عندي جد وعندي
1: أم،
4: بيكونش أخ شقيق، لأن لو في أخ شقيق هيحجب، إحنا بنشوف اللي يفضل. لو أخ شقيق ومعه إخوة لأب، لو أخ شقيق ومعه إخوة لأب، وأنا شن بيصير؟ الجد بنشوف المقاسمة أو ثلث الباقي أو سدس المال الأحظ له، يأخذ الجد الأحظ له، ثم يأتي الشقيق ويقول لإخوتي لأبيش أنت محجوبين. أما لو كان جد وأخت شقيقة مثلا وأختين لأب، الخمسة أسداس المتبقية أنظر إليها، نشوف الجد الجد الخير الأول شن بياخد شيخ إبراهيم؟
3: المقاسمة.
4: مقاسمة. هم كم معاه؟ معاه ثلاث إناث، أخت شقيقة وأختين لأب. الأخت الشقيقة تحسب بسهم، والأختين لأب بسهم، سهم ضم ثلاثة، والجد بسهمين ذكر، إذن خمسة. الجد لو قاسم شو بياخذ من خمسة؟ قلنا البقيات خمسة، حياخذ اثنين
3: من خمسة.
4: من خمسة اثنين من خمسة، وأصل مسألة من كم أنا عندي؟ من ستة في الأصل. إذن سيأخذ سهم، سيأخذ سهماني من ستة اللي هو أصل مسألة. سهمين من ستة شنو يعادل شيخ إبراهيم؟
3: الثلث.
4: ثلث المال.
3: ثلث المال كامل.
4: ثلث المال كاملا. في حالة المقاسمة سيستحق ثلث المال. معناها الخيارين الآخرين شنو ندير لهم؟ نستثنيهم. لأن شو الخيار الثاني اللي بعده؟ هو ثلث الباقي. ثلث المال أكبر من ثلث الباقي، تجاوز. الخيار الثالث
3: السدس.
4: سدس المال واخذ ضعفه، كيف تنزل السدس؟ إذا هنا سيقاسم الجد، سيأخذ اثنين من خمسة. كم بقي؟ بقي ثلاثة، اللي بقي نصف التركة، ثلاثة من
3: ست.
4: ست. شوف هنا هذه لن يفضل فيها شيء مثلا. تجي الأخت الشقيقة بتقول أخوتها من أبوها اللي معاها اللي هو أخ لأب مثلا أو أختين، بتقول أنا صاحبة فرض، أنا صاحبة فرض، نأخذ نصفي، وكان فضلت حاجة خذوه. هو واصل فرض النص، فاضل ثلاثة من ستة، تأخذه الشقيقة، والباقي شنو نقوله؟ لم يفضل لهم شيء. ما عادش يفضل لهم شيء. الأخ لأب شنو نقوله؟ نقول أنت مش محجوب رك، أنت نعديت مع الجد صح اثنين أربعة خمسة، لكنك هنا لم يفضل لك شيء، لأن الشقيقة أخذت نصفها كاملا، وهو ما بقي بعد ما أخذ الجد نصيبه، فضل نصف النصف المال.
3: هذا فرض الشقيقة.
4: وهذا فرض الشقيقة، تقول لها أني مش حمنا حجبكش صح، أني ما نحجبك، لكن لو فضل لك شيء خذه. وهنا لا يفضل شيء، وهذه من أحد المسائل التي لا يفضل فيها شيء، وهي صور كثيرة كما قلنا شيخ إبراهيم. لكن بإذن الله تعالى لو أسعفنا الوقت المحاضرة الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى نحصرها كلها بإذن الله،
3: بعون الله تعالى. نكمل شيخنا مسائل المعدة في الحلقة القادمة مع شيء من زيادة التفصيل. جزاكم الله خيرا شيخنا الشيخ حسن فرج أبو زقية على ما تفضلتم به، ونفع الله بكم. مستمعينا الكرام، وصلنا لنهاية حلقة اليوم، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
5: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
6: هذه الحلقة إعادة.

0: لأن السؤال في الدين عبادة، ولأن الجواب أمانة، والكلمة فيه ليست رأيا بل دين يدان إلى الله عز وجل به. كم من قلب تردد، وكم من نفس توقفت تبحث عن الحق وتخشى الزلل. هنا حيث يصغى للسؤال قبل الجواب، وحيث توزن الكلمات بميزان العلم، وتعرض الفتوى بمسؤولية وخشية. برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح. يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا.
1: الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وإن أنت شئت جعلت الصعب سهلا. اللهم سهل علينا كل أمر عسير برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الإخوة المستمعون والمشاهدون الكرام، أرحب بكم في برنامجكم المباشر فتوى، الذي يأتيكم عبر أثير راديو دار الإفتاء الليبية على التردد 90.9 FM وعلى التردد 97.9 FM من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 وحتى الساعة 1 ظهرا. نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم على الأرقام 092-092-15-00 092-092-16-00 وعبر الواتساب عبر على الرقم 092-092-17-00. عندنا السيد أبو طه، السلام عليكم. يبدو أن السيد أبو طه، بسم الله، السيد أبو طه السلام عليكم. السيد أبو طه، يبدو أن في إشكالية في الاتصال. أيوة سيد أبو طه، إذن أخذ بعض الأسئلة الواردة عبر الواتساب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والدي رمى الطلاق على والدتي عدة مرات، وفي كل مرة كان لا ينوي الطلاق، وليس من نيته وقلبه، ولكن الكلمة تكون على لسانه لحظة الغضب، وأصبحت بينهم طلقة واحدة بعدها تحرم والدتي عليه. أنا طالبة أدرس بالجامعة، حصلت مشكلة بيني وبين والدي في بيتنا، أدى إلى حلف والدي بالطلاق إذا ذهبت إلى الجامعة. قال علي الطلاق ما عاد تمشي للجامعة، وقال لي والدتي يبقى طلاقك إذا مشت للجامعة. وكان في شدة الغضب، وهو لا ينوي طلاق والدتي وليس بينهم نزاع ولا مشاكل. السؤال هنا، هل إذا ذهبت إلى الجامعة يقع الطلاق أو ينزل الطلاق على والدتي؟ للأسف الشديد يقع، هذا من الطلاق المعلق، والطلاق المعلق عند الغالبية الساحقة من جماهير الفقهاء يقع

0: إلا وحصل فيها الندم من الزوج ومن الزوجة، يا إما بيديروه بيقع الطلاق، ويا إما بيقعدوا طول عمرهم عايشين في حياة ضنكة وسيئة نتيجة الحلف. يعني نسمع في واحد يقول عليه الطلاق ما عاد ماشية، ولا عليه الطلاق بثلاثة ما عاد ماشية الحوش عيالك. تبقى قداش بتمن تقعد لمرأة ما تمشيش، وبعدين لما تقعد ما تمشيش بتنكد عليه هو، ومن حقها أن تفعل. ويخي يقول الفقهاء إن الزوجة هي التي صارت زوجا، اللي يحلف عليه فعل من زوجته، الزوجة هي التي صارت زوجا، والزوج هو الذي صار زوجة. بمعنى أنت معاشت به تمشي ولا تفعل الذي حلف عليه ويقع الطلاق، فكأن العصمة حقيقة صارت في يدها وليست في يده هو. ولذلك مسألة مشنيته ومسألة بخوف ومسألة غاضب، هذا كل كلام يعني لا محل له من الإعراب. إذا كان غاضب جدا جدا جدا بحيث لا يعي ولا يميز، هذه مسألة أخرى. أما هو لا يكون حلف بالطلاق ولا يكون طلاق إلا في حالة الغضب أصلا. يعني إذا كان الإنسان سعيدا وفرحا لما يطلق؟ ولو طلق وهو سعيد وفرح يعلم أن هذه آخر الحلول، ما عاش عند حل تاني، فلا يمشي يجري بجرة شيخ، ولا يقول لقلد لي، ولا يقول لدير لي، ولا نعطيك فلوس ولا غيره. وبالتالي الحلف بالطلاق هذا يمين الفساق، وإذا حلف به حانثا يقع. يعني هي مسألة جتني من أيام على التطبيق، مش أخذي دواء لمرته من الصيدلية، وبعدين مش عارف شنو صار بالضبط معاش نتذكر، جاي للصيدلية قال له الدواء هذا كذا كذا، وهذا الدواء منك تاع الصيدلية. قال له لا مش مني، ما عنديش منه في الصيدلية، وهذاك يقول له منك. والمهم صارت بينهم مساجلة ودوشة، فقال له عليه الطلاق بالثلاثة إلا منك، وتعاركوا ما شاء الله أن يتعاركوا وروح. قال بعد ما روح للحوش لقي ورقة تانية تفيد إنه واخد الدواء هذا اللي حلف عليه بالطلاق بالثلاثة، واخده من صيدلية تانية مش من الصيدلية هذه. فالآن هذا يقع الطلاق، هذا ليس طلاقا معلقا، هذا حنط بالطلاق. لما قال عليه الطلاق إلا من الصيدلية وطلع مش منها، يقع الطلاق ثلاثا للأسف. ولا يفيده يمين الغموس، لا يفيده اليمين اللغو كما سيأتي بعد الاتصال. أخت أم لجين، السلام عليكم.
1: عليكم السلام يا شيخ، بارك الله فيكم على هذا البرنامج الرائع.
0: آمين يا رب العالمين.
1: نسألك يا شيخ، أنا عندي هي تاكم شارياتا لغرض اللبس يعني، واخدات أثمان يعني في 2018-2019، وقيمتها كان 12,800. وبعدين بعد وقت كان عندي مبلغ مالي حتى هو ما يقارب 10,000، ومعها مو مخذت فيه بتاعكم. بتاعكم الثاني كان لغرض اللبس ولغرض اني انا بنوفر فيه فلوس، لان انا صاحبة ضد الظهر وانا المسؤولة عليهم يعني مو فصيل. فقلت ان منا نلبسه ومنا يقعد لهم هم يعني. وبعدها حتى هو شريت
0: النية الأكبر أنا هي
1: بقيمة بسيطة ما يقارب 1,600. فأنا الوقت هذا كله يعني ممكن التاكم اللي شريت الأول هذاك اللي غرض لبس لبسته مرة أو مرتين ما يقارب هيكي 3 سنين فاتوا، وأما الثاني ممكن لبست منه حديدة أو خاتم لأني أنا نبي نلبسه مش لأن لبستهم يعني باش ما نبيش نصدق أو حاجة. وبعدين ما يقارب عامين ما لبستهمش الزوز.
0: وأنا
1: زي ما قلت لك بالنسبة للأول شريات باش نلبسه، الثاني يعني
0: الأول أنت قلت بنلبسه،
1: فما نعرفش هل غير شوي المفروض العامين هذول ما لبستهمش فيهم أصدق عليهم أو لا.
0: يا أخت أم لجين
1: أصدق يا شيخ، نبي نعرف
0: تسمع فيا
1: يعني بتاعهم. أنا نعرف كل واحد قداش في جرام، لكن ما نعرفش المفروض لو أنه هم في حالة إن أنت قلت لي صدق عليهم يعني.
0: تسمع فيا؟
1: نعم
0: تسمع فيا.
1: نسمع فيك.
0: إيه بكر نكلم فيك. تمام. التاكم الأول قلت بناخده لللبس ولا بناخده كنز؟
1: أنت الأول لللبس، ما عنديش أنا بكل يعني هو كان هذا باش نلبسه.
0: وهو خفيف ولا غليظ؟ خفيف ولا رقيق؟ الغليظ
1: باهي وزن 40 جرام.
0: 40

0: يعني
1: وخذيت
0: غالب النساء يلبسوا فيه، مش زي بتاع الصدارات هذا الغليظ هذاك
1: لا
0: المكعب.
1: لا لا هيك زي التعليقة غليظة، هو غليظ شوية يعني تاكل لبس.
0: باي تمام. والتاني قلت خذتيه، خذتيه
1: لغرض اني ما بيش نصرف الفلوس هادو، وقلت نلبسه اثنين في واحد يعني.
0: بين النية الأساس إنك خايفة على الفلوس، ولا النية الأساس تبي
1: النية
0: تلبسي؟
1: الأساس إني نوفر لبناتي، لأني أنا
0: تمام
1: المسؤول الوحيد عليهم
0: باي
1: يعني،
0: تمام
1: حتى
0: باي
1: الإجراءات هذه المنحة وكلها قاعدة ما درتهاش، فأنا اللي نصرف عليهم في كل شيء يعني.
0: باي تمام.
1: هي يا شيخ
0: التالت،
1: ومن فضلك
0: التالت قلت خديت حاجة خفيفة بلف،
1: هيك
0: ولا
1: زوز خرسات وخاتم مع بعضهم جوني 1600 ووزنهم 7 جرامات.
0: بيت الأول 40 جرام، والتاني
1: الثاني 32،
0: 32، والثالث
1: هما الصغيرات هادو كان وزنهم 7 جرامات.
0: 7 جرامات. باقي العيار شنو هادو؟
1: عيار 18 3.
0: الثلاثة باقي احنا باش ما نخشوش في التفاصيل الآن، كنز ومش كنز، انت اصلا هادو مش بالغين النصاب.
1: أنا اللي بدي نطمن
0: ايه،
1: يعني، ما
0: لان
1: أعرفش.
0: النصاب 113 وهادو مش باقي واصلين 113، هادو بالضبط 72 79 جرام، يعني بعاد هلبه. وبالتالي بغض النظر في التفاصيل الاولى، انت الان لو هذا بس ما عليك
1: هذا
0: الزكاه
1: بس
0: فيه.
1: يا
0: لا
1: شيخ
0: لا ما
1: سامحني على المقاطعة، تو أنا حاليا شريت لهم زوزة حديدات فلوسهم يعني، أنا وفرت لهم مبلغ يعني، هم يعني يعطوا فيهم الأقارب يعني العيلة وكذا، أخواتي أخوتي الأولاد وكلها، فلما طلعت القيمة بتاعهم وفلوسهم شريت لهم بيهم زوزة حدايد بقيمة 7000 ناقصات، 3500 3400
0: قديش جرام هذا؟
1: مع بعضهم فيهم 6 جرامات.
0: لا لا قاعدين بعاد، قاعدين بعاد، يعني حتى مع هذا، حتى مع هذا بغض النظر الآن مال واحد ولا مش مال واحد ولا كذا، بغض النظر على التفاصيل الدقيقة، أنت الآن ما عليك الزكاة، لأن كل اللي عندك 85 جرام من عيار 18 و85 جرام من عيار 18 ما همش نصاب، نصابهم 113
1: 113
0: وحاجة. أيوة
1: بهي شيخ. سؤال تاني بس سمحني،
0: تفضلي.
1: عندي والدتي عندها تهب حتى هي يعني شمبير خلال رشقة، وعندها حدايدات وخواتم، ولكن ما نعرفش يعني، واخدتها زمان كانت تلبس فيه زمان، بحكم انها كبرت مع الصدر وكذا قاعدين عندها مرة يعني، هي هذا كان واخده لها الوالد يعني للبس زمان،
0: باه
1: توا حاليا الفترة هي من سنين فاتوا يعني، اخواتي كانوا بيلبسوا منها ويرجعوا لها، وهي تلبس في الخواتم والحدايد، فهل يجب عليها ان هي تصدق عليهم او لا،
0: والكبير
1: او
0: معاش
1: لازم
0: تلبس
1: نشوف
0: فيه، الكبير متاع الصدرة معاش تلبس فيه،
1: الشمبير والخرال والرشقة بس هذا ما تلبس فيه.
0: وبهادو قداش وزنهم؟
1: والله هذا ما نعرفش، لكن هم
0: إذا
1: فعلا
0: كان هم في العادة هادو 18 ولا 21؟
1: مش عارفة الأمانة، لكن تقريبا 21.
0: المهم 21 نصابه 97 جرام وحاجة، وسبعة تقريبا، وال18 113
1: 113
0: وحاجة وسبعة، فأنت أسأليها إذا كان 21 وفايت 97 جرام بتزكي، وكان 18 وفايت 113 جرام بتزكي، وكان أقل ما تزكيش، لأن الذهب الكبير حتى وإن كان متخذا لللبس لكنه لا يلبس إلا نادرا، من الصدر للصدر اللي الآن معاش فيه هلبة، قبل كل عرس يتصدروا، الآن معاش فيه الكلام هذا، فهذا يعطى حكم الكنز، يعطى حكم الكنز بمعنى يزكى كل عام، والأفضل الأفضل إذا كان في زكاة تزكي منه هو مش بالفلوس، لأن لما تزكي منه هو سنة 2 3 4 10 وينزل عن النصاب معاش فيه زكاة، لكن لو بتزكي من الفلوس تقعد تزكي طول العمر، مرات تلقى روحها طالعة مطلعة زكاة أكثر من حقه هو، يعني إذا كان بتزكي لـ30 و40 وعام، مرات بالفلوس مش بالوزن تلقى روحها مزكية أكثر من حق الذهب نفسه.
1: فهمت عليك،
0: أيوة
1: شكرا جزيلا
0: ماشي،
1: شكرا.
0: بالتوفيق. ماشي أخت شيماء، السلام عليكم.
2: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: تفضلي أختي.
2: حالك يا شيخ؟
0: الله يبارك فيك، تفضلي.
2: الله يسلمك، دخلت في الحكم الشرع يعني، أنا مرة يعني كتب يعني زوجي منعني من كل طرح من اخواتي.
0: غير شوية شوية اخت شيماء، حكم الشرع في ماذا؟
2: زوجي انه هو يعني كثير السب والشتم واللعن، وحرمني من زيارة اخواتي، حرمني من زيارة خالاتي وعماتي. ابي وامي نمشي لهم في الشهر ونصف مرة.
0: حول ولا قوة الا بالله.
2: يعني عادي
0: خاطر صغاري، بس معنا صغاري كبار يعني في الثانوي في الاعداد. باي تسمعي نصيحة يا أخت شيماء، تسمع الفتوى وتسمع النصيحة بإذن الله تعالى.
2: بارك الله فيك.
0: ماشي ماشي. السلام عليكم أخت بنت الوطن. السلام عليكم.
3: ايوه عليك السلام ورحمه الله وبركاته.
0: كيف الله يبارك فيك.
3: عندي شويه اسئله من فضلك يا شيخ.
0: تفضلي.
3: عندي سؤال لو نبي نسال على حكم اداء الطريق يا شيخ. مين بدك ماشيه مثلا على رجلي اكثر ماشيه نتاع رجلي يا شيخ، نلقى خبزك نلقى في يا شيخ يشربوا حشاك من السياره ويلوثوا في الشيش الميه وخبزه من ايديهم صغار يلوثوا فيها. يبدو الناس يعطسوا عليها يا شيخ. باهي.
0: باه.
3: مشي في يوم من الايام اني ماشي لحال توفى يا شيخ جيراننا مش بعيد علينا جارتنا رحمه الله عليها الدم. شنو يا شيخ جات خبزه في طريقي بننهضها لما بدنا ننهضها وهو كان يوم ريح. انا لما طبخت لوطه بدنا ننهض الخبزه يا شيخ تحت تسمع كلها طاح شعري قاعد عليها. لما تلفت لساني تلفت نشوف مين مشي لقيت جارنا يشبه حكي واضح. ما عادش يا شيخ التسمى الحصول الخلال الداخل ما عادش عرفت كيف نبي نديل.
0: باه.
3: مشي قعدت نقول استغفر الله استغفر الله، حطيت يدي على شعري على راسي قعدت نقول استغفر الله استغفر الله، مشي وطى عيونه لوطى الراس قعدت نقول استغفر الله استغفر الله، ما عادش عرفت التسمى كيف نديل.
0: باه.
3: يشهد ربي يا شيخ ما عمره صار لي الخلال كيف حصل له كيف تلبس في بعضه وقعدت حايره.
0: باه.
3: ايه المهم يا شيخ وانا نعاني كل فيك نعاني من الوسواس يا شيخ، يعني نعاني من الوسواس من الصلاة في الوضوء في الصوم في الغسل في الطهارة في المشي في كل حتى اثناء الحديث يا شيخ.
0: ما تو هذا ما ليش علاقة بالسؤال الاول.
3: إيه لا انا شوية فصلت عليه السؤال الاول يا شيخ.
0: باه تمام
3: باه رحمة والديك.
0: تمام باه. عندك الوسواس وعندك الموقف هذا اللي صار، عندك حاجة تانية؟
3: والسؤال على الخبزة يا شيخ لما يأكلوا لو فيها في الطرقات نلقى فيها أكثر من مش ما يا شيخ حاشا وجهك اللي يشرب ويلوح هذه فوق مشروب هذه كعكة شوكولاتة هذا كعكة شبعدة مش عارفة شيل الشوارع كلها معبين خبزة يا شيخ.
0: باي تسمعي الإجابة بإذن الله تعالى. الله
3: يرحم والديك.
0: ماشي ماشي. السلام عليكم. السيدة شيماء قالت زوجي يعني الخلاصة أنه يضرها بشكل كبير، كثير اللعن والسب والشتم ولا يجعلها تذهب لبيت أهلها إلا مرة كل شهر ونص، وهي قالت أني قاعدة على خاطر صغاري. من ناحية الفتوى، من ناحية الفتوى يجوز لك البقاء معه ويجوز لك طلب الطلاق بالضرر ما دام اولادك حاضرين ويعرفوا، يعني لو ترفع الامر للقضاء ويثبت عليه الكلام اللي تقولي فيه يفتي بوقوع الطلاق بالضرر. الان النصيحه اذا كان الامر عادي وانت خديت عليه وزي ما نقولوا احنا لين قلبة تقزر عادي ولا زي القزير معاش يأثر فيه الكلام هذا تقعدي عادي ما فيش بس. وإذا كان لا لأن في نسوين نقول خلاص أنا بيجيني جلطة بيركب لي الضغط بيجيني السكر كذا، هذه النصيحة أنك أنت تاخذي بعضك وتطلبي الطلاق بالضرر. علاش؟ لأنك أنت تهنيتي على أولادك وعلى بنويتك. لو كان واحدة عندها صغار نقول لها والله حاولي تصبري على خاطر صغارك، سنة أولى ولا ثانية ولا ثلاثة سنين ولا أربع سنين، مرات الله غالب هذه مصيبة ونزلت بك، ونقول لك والله حاولي تستمري. لكن مادام أولادك كبار وقاموا بأنفسهم والضغط هذا يعني كبير عليك وقد يؤدي بك إلى الأمراض وقد يؤدي بك إلى ما لا تحمد عقباه، فالنصيحة هي طلب الطلاق بالضرر. الحكم يجوز لك البقاء والصبر والدعاء، ويجوز لك طلب الطلاق بالضرر، وانت اللي تعرفي أيهم أفضل ليك. في كثير من النساء يحكوا في حكاية ما تقول مستحيل هذه تقعد لدرجة تهرب، حتى لهروب لما نقولوا لك طلب الطلاق بالضرر تقول لا أنا ما نبيش نطلق. كيف بعد الكلام هذا اللي كله يضرب فيك ويسب فيك وا وا وا تقولي ما نبيش نطلق؟ تقول ما عنديش وين نمشي، بوها ميت ولا يتيمة ولا عيالها فقراء، ولا الألم اللي بتلقاه في أو المشقة اللي بتلقاه في عش عيالها أكثر من اللي في عش زوجها. نقول له هكو عندي الله غالب شو بنديره هكي إذا كان الحالة هكي، لأن هذا أحلى المرين لك. لكن لما يبدأ هو أسوأ المرين والمر في بيت الأهل هو الأفضل، ننصحها بعد ذلك بطلب الطلاق. لكن من ناحية شرعية يجوز الأمران، يجوز البقاء ويجوز طلب الطلاق بالضرر. مسألة الرفوع، مسألة الرفوع لحوش أهلها هذه يمكن اللجوء فيها للعرف. يعني مثلا عرف أهل تجورة إن كل جمعة أو على الأقل مرة في الأسبوع الزوج يرفع زوجته لبيت أهلها. لما يجي واحد في منطقة تجورة يخلي زوجته بالشهر ونص وبالشهرين، هذا يعتبر ضرر في حقها، كان هي مش راضية. لكن في منطقة يقعدوا بالسنة ما يرفعوش في زوجاتهم، واحد يرفع زوجته مرة كل شهرين، نقولوا لا هذا مش ضرر. لأن الإنسان لما يجي في محيط بيبدأ متعود على هذا المحيط، ما يشعرش بروحه متضرر إذا كان زي ما قلنا مثلا في مناطق يبعدون الزيارات كل 4-5 شهور. لما يخليها 4-5 شهور ما تشعرش إن هي عندها حاجة غلط في البنويت اللي زيها أو في النساء اللي زيها. علاش؟ لأن كلهم يمشوا بالثلاثة 4 شهور ولا 5 شهور. لكن لما تجي واحدة زي ما قلت في تجورة أختها تمشي لحوش عيالها كل أسبوع، وسلفاتها يمشوا كل أسبوع، وصاحباتها يمشوا كل أسبوع، وجيرانها يمشوا كل أسبوع، وهو يخلي فيها بدون سبب شهر ونص بدون ما يرضيها، هذه يكون ضررا في حقها. هذا الأمر يكون ضررا في حقها. فالمسألة ما فيش حد في الشرع لازم يرفعها كل أسبوع ولا كل أسبوعين ولا كل شهر ولا كذا، المسألة ماشية بالاتفاق. لكن كيف نعرف ضرر ولا مش ضرر؟ إذا رفعت الأمر للحاكم زي ما قلنا بمحيطها وعرف المنطقة اللي هي فيها. إذا كان يرفع فيها زي باقي النساء، هذه نقول لها لا ضرر، تجورة يرفعوا فيهم كل أسبوع وهي تبي تمشي كل يوم، قالها لا هلب علي. رفعت الأمر للقضاء، قالت له والله ضرني بعدم رفعي لبيت أهلي. علاش؟ لأنه يبيني نمشي مرة كل أسبوع. ما القاضي يقول لها يا بنتي أنتم في تجورة كل نسوين يمشوا مرة كل أسبوع، يعني أنت شني عندك زايد على باقي نسوين باش تبي تمشي كل يوم؟ قالت له لا والله أني بنمشي كل يوم ونتضرر بعدم المشي. القاضي لا يحكم لها بالطلاق. طبعا هذا بعد ما يقول للزوج، يعني طبعا ما فيش ضرر لا يحكم لها بالطلاق. لكن إذا كان يمشي كل أسبوع وهو يخلي فيها بالشهرين، القاضي يقول له والله يحاول ترفعها كل أسبوع أو على الأقل كل 15 يوم، أو على الأقل رضيها لما ما تبيش تمشي رضيها، مش تخليها في الحوش وتطلع عندها وكذا. إذا أرضي الزوج بذلك خير، إذا لم يرضى بذلك لا، هيك قد يطلق عليه بالضرر بعد ذلك، قد مش بالضرورة، لكنه يعتبر إضرارا بحكم العرف. السيد علي.
4: السلام عليكم شيخ طيب سامع.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
4: عندي أسئلة مسؤولة.
0: تفضل.
4: السؤال الأول، السؤال الأول شيخ، في يوم كنت أصلي مع جماعة في الطون، فركعت أنت يتروح الواقف، فأصبح ركعت وقفت ركعت قبل الإمام، ما ركعش الموال، فالمسلمين في
0: يا سيد علي
4: فبعد ما
0: تلقى السلام جبت
4: علي.
0: يا سيد علي شوية بعد الهاتف على فمك، بس الصوت قوي شوية عندي.
4: قلت لك
0: ايه،
4: في يوم صليت الظهر مع جماعة في المسجد.
0: صليت الظهر في المسجد به
4: صليت الثلاث حتى يتمحي وهم رفعوا الركوع يتحدي وقت قبله،
0: وقفت قبل الإمام.
5: مستمعي إذاعة دار الإفتاء، حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس وضواحيها.

أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله،

0: اللهم صل وسلم على رسول الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: شكرا. مش عارف ما عنديش روحي، كل شيء تاني.
2: ما تعرفش روحك وقفت قبل الإمام ولا ما ركعتش بكل؟
1: إيه.
2: كيف سمعنا؟ يعني لما الإمام قال السلام عليكم، لما الإمام قال سمع الله لمن حمده، لما قال سمع الله لمن حمده، أنت واقف ما عرفتش روحك، هل أنت سبقت الإمام ولا ما ركعتش من الأصل؟
1: بالضبط
2: وبعدين؟ إيه. انت مش مسبوق قبل، مش مسبوق، مش مسبوق قبل.
1: لا لا لا لا
2: باي، لما الامام سلم انت جبت ركعه.
1: ايوه وقفت جبت ركعه.
2: باي فعلك صحيح ان شاء الله، فعلك صحيح، لان احتمال الركعه ذيك بطلت، احتمال قايم، لانك انت ما جزمتش انك ركعت ولا ما ركعتش. ما هو الوقوف، أيوة. الوقوف قبل الإمام هذا لا يبطل الصلاة، نقول لك ولي وخلاص، لكن إذا لم تركع معه، إذا لم تركع معه، والأصل أن كان أنت ما دمت تلحق عليه في السجدة الأولى ولا الثانية تجيب الركوع وتلحق عليه وتصح صلاتك. مدام لم تفعل ذلك فتبي تلغي الركعة ديك وتجيب ركعة زي ما درت أنت، فتصرفك صحيح بإذن الله وصلاتك صحيحة.
1: سؤال تاني.
2: ايه
1: نفس الشيء مع جماعة، مع جماعة الإمام في ركعة ثالثة ما فعش، أنا مضفت في ركعة الرابعة ولا سبحان الله.
2: غراج شوي، هي ثلاثية ولا رباعية؟
1: لا رباعية، لا رباعية،
2: ركعة رباعية.
1: ركعة ثالثة ما فعش رباعية،
2: في الركعة الثالثة يحسب روح يصلى أربعة.
1: بالضبط.
2: قعد للتشهد.
1: وهو قعد للتشهد حق الناس هذا الله.
2: سبحتوا له به؟
1: وقف.
2: به؟
1: هم نفس الشيء بعدي، نفس قبلي.
2: إيه.
1: قبلي ولا بعدي؟
2: لا بعدي، لأن عنده زيادة. إذا كان ما عنداش سجود قبل ذلك، كان مثلا منساه السورة اللي بعد الفاتحة، ولا قلب الجهر سر، ولا ما جابش تشهد الوسطي. المهم إذا كان هذه بس المشكلة، في هذه بس، فاللي فعل الإمام صحيح إنه هو سجد بعد السلام وليس قبل السلام.
1: بارك الله فيك. يا شيخ سألتها كيف بإذن الله الخير، عندنا نسمع الواتساب الناس فيه يرد علي يقول لي الرقم هذا خاص بالاتصال فقط،
2: وانت تقول انك اتصال الواتساب. ايه خاص بالاتصال في وقت الاذاعه، مش في الليل ولا في الصبح.
1: لا
2: لا لا لا لا لا لا ما نستقبلوش عليه الا في وقت الاذاعه. لو تتصل قبل وقت الاذاعه ولا بعدها مش حيرد عليك حد.
1: بالنسبه للرساله يرجع لي كتابيه، بالكتاب يرجع لي.
2: لا لا
1: هذا مختص بالاتصال فقط.
2: ايه هذه رد الكتروني، هذا رد الكتروني يا اخوي. تتصل به الواتساب وقت الاذاعه، وقت الشيخ يتكلم. لو اتصلت قبل الاذاعه مش حيرد عليك حد، لو اتصلت بعد الاذاعه، يعني لو اتصلت العشرة مش حيرد عليك حد، لو اتصلت الواحد وعشرة مش حيرد عليك حد. تبي يردوا عليك بالواتساب اتصل من 11 الى الواحد.
1: لا انا نكتب رسالة، نكتب رسالة على الواتساب.
2: لا حتى الرسالة ما يردوش عليها. راه
1: طيب كيف تقولوا رسالة من
2: مرات مرات اذا كان ما فيش اتصالات ناخذ الاسئلة اللي على الواتساب، اذا كان في اتصالات الاولوية للاتصالات. واضح.
1: ما
2: هو هذا الكتروني، رد الكتروني. اللي يتصل هم مدايرين للواتساب، يقول اللي يتصل ابعث له الرسالة، اقول له راو الاتصال ما اتصال بس ما ردوش على الرسائل.
1: انا سمعتها مش الاتصال. يعني نكتب رسالة
2: رسالة عشرة في الجيل تمام. ما قلت لك الرسائل مرات ردوا عليهم ومرات لا. إذا كان الحلقة معبية اتصالات أرى ما نشبحوش للرسائل، وإذا كان الحلقة ناقصة اتصالات ردوا على الرسائل. ماشي. السلام عليكم سيد يونس. السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: لا بس عليكم سيد يونس، شن حالك باهي؟
3: بارك فيك الله يعزك وبارك فيك إن شاء الله، وبارك الله فيك ورزقك الله مبارك وبارك الله فيك
2: آمين يا رب.
3: الله العزة والنصر. والله هو ما دخل مسؤول توجيه يعني إذا حدث الحدث
2: آمين يا سيد يونس. آمين بارك الله فيك. سيد أبو بكر.
4: أيوة السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله.
4: كيف الحال باي؟
2: الحمد لله.
4: بالله يا شيخ لبي نكلم.
2: تفضل.
4: الدين نحن الأخلاق قبل ولا العبادات قبل؟ أما هي تي لولوية للشيء لولوية. الأخلاق ولا للعبادات؟
2: باه. بتبي
4: نعم
2: اي با تمام. هاي شنو تحس؟
4: نحس لا ما عاد في اخلاق بالخاصه بالشباب هذه، ما عاد في اخلاق هذا يمكن حتى في النساء والله ما عاد في اخلاق. ثاني حاجه
2: الشباب وشن الشباب ومني
4: كيف يقول شكرا كيف يقول اسف مش عارف يختم عليك ولا يعدى عليك يضرب السياره ويمشي يفكر عليك ويمشي يجي يكلمك ولا يقول لك والله بتشري خبزة، إذا بتشري خبزة ولا بتشري حتى خضرة، كنت على راسي بيك يعني، درت بعيد إن شاء الله تبي حط 10 ساعات، عمرك محمد نزل فيك، فالأخلاق يعني ماذا بي خطبة الجمعة ما يركزوا على الأخلاق، مش يجبد لي قال وقال عنه وعنه عن عن 1400 سنة، بقول لك 90% من الخطبة من الناس مش ما تم بها وقت، زي ما تخش زي ما تطلع بالضبط.
2: باي تسمع
4: الاخلاق في ديننا احنا الاخلاق قبل ولا العبادات؟
2: باي تسمع الاجابه.
4: اللي يصلي ويدير ولكن اخلاقه تفتح.
2: باي تسمع الاجابه باذن الله تعالى.
4: ماشي بارك الله فيك شكرا يا استاذ.
2: ماشي لا لا تفضل السيد ابو علي.
5: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
5: حياكم الله وابقاكم
2: اجمعين يا رب العالمين.
5: عندنا سؤالين بارك الله فيك وفي عنك.
2: آمين يا رب تفضل.
5: السؤال الأول، أنا من ذوي الاحتياجات الخاصة وطبعا عندي حفاظ، والحفاظ لما نصلي مرات فيها المخارج
2: في بقايا.
5: أيوة هل يجوز لي الصلاة فيه؟
2: باه إن شاء الله. لا بس عليك أول شيء
5: هذا السؤال الأول.
2: باه
5: السؤال الثاني، هل يجوز لي إبدال نصاب الذهب بالفضة لمصلحة الفقير؟
2: باه
5: نصاب الزكاة.
2: يعني أنت عندك بدل بتزكي عليه 94,000 بتزكي على 16 ولا بال 16 ممكن 9. تمام، تسمع الإجابة بإذن الله تعالى.
5: بارك الله فيك.
2: ماشي ماشي. سيد أبو طه.
6: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا بأس عليكم سيد أبو طه.
6: بارك الله فيك عم جد طيب يا شيخ.
2: أجمعين يا رب العالمين.
6: يا حمد زوج موضوع عندك تتكلم عليه كإمكانية موضوع الأول. طريق ساحلي ما بعد وقت غط الرمان للجربولي فخدمنا مش مدلل عن خطوط طحن بارك الليل. والله هيك رحمة ربي الحمد لله كي هلبا ناس تنجو من حوادث لأنه شيني بيلي مسك ضابط وضع متاعه في الطريق واقي ما فيها شيء ضام ولا ضابط جاي في النص لا شيء سيارة قلت لي أخو فيه خوي قال واحد سرعة قلت 140 يا
2: شيخ. لا لا صحيح صحيح.
6: نعم
2: صحيح أني مريت بها من يومين الكلام اللي تقول فيه 100% بصراحة.
6: بالليل الواحد ما
2: يصرح وانت مشطريك
6: بالحاشية
2: صحيح يعني انت تقول على الخطوط يعني يديروا الخطوط
6: مظبوط.
2: به سؤال تاني
6: والموضوع تاني شيخ عن موضوع اول المنتجات البشرية العمال اللي قاعدين نفس الشيء بالسوق وبالزراعة مبروض مقفوم كلهم اما اللي علاقة مبروض يعتقلوهم هاش نبهم ولا مصري يشد أي حاجة اسمها خضرة اسمها زي ما تقول كوشة أي حاجة لا علاقة بالتموين الغذائي مفروض يلغوا أي شخص مصري في المواضيع أي أشياء. وبارك الله فيك وارحم والديك إن شاء الله.
2: والدينا والديكم إن شاء الله والدينا والديكم. الأخت بنت الوطن قلت في ناس يلوحوا في الخبزة والمية في الطرقات ويعفسوا عليها. بالنسبة لإلقاء الخبز أو الطعام هذا محرم شرعا. ما تبيش تاكل خلاص أشبعت، الأولى أنك تشده لمرة تانية لأن هذا راهو كفر بالنعمة. لما نلقوا مجمعات القمامة كلها معبية ماكلة وبالحمها وبكذا هذا كفر بالنعمة يسلبها الباري عز وجل منك. ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون، يعني جوع وخلاه يخاف. وهذه الآية فيها مثال حي الآن واضح اللي هو بيروت. بيروت فيها 11 نهر والناس مش لاقين ما يشربوا، وكل يومين ثلاثة تفجير، كل يومين ثلاثة هد الحزب الفلاني، هد الجهة الفلانية، دارت صارت ضربت اليهود، ضربوا اليهود. فواضح احنا ما نبوش نوصل لهذه المسألة. في النهاية خلاص الطعام تغير ولا شبعت ولا كذا، لأن الكلام اللي نقول فيه لما تصير عزومة في صالة والله واحد يخرج متألم صراحة من كمية الأكل التي ترمى في اللي والله بيلحمها، في اللي ينقرش اللحمة شوية وينوض البصلة وكلها، ويجي اللي هذا الشخص المسؤول اللي بينظف مش يحط مثلا الماكلة بروحها يرفعوها لبقر ولا يرفعوها لسعي ولا يرفعوها للدجاج، لا تلقاه يحط في الكوشيك البلاستيك ويحط في الحكاكة متاع الواحد ويحط في الكلينكس، يعني هذه الماكلة بتمشي تتلوح في الكناسة. وهذا كفر كبير بالنعمة وإثم أيضا. لا خلاص تقول والله يعني في عرس معاش نقدر نسقيه مرة تانية ومعاش حد تاني ياكله بقى نقوله مقبول، انت من الأول نقص. دير صواني ان شاء الله حتى فيها لحمة، بس قول يا جماعة من اللي غرضة في اللحمة بس جيب له لحمة بس، من اللي غرضة كشيك بس اللي هو متاع الساقم هذا، من اللي غرضة في زوز هيك على الأقل تنقص، ومش عيب والله لو يبدأ بها واحد حدا يطبع الناس. لأن احنا نشوفه مثلا جاب أول واحد مالوف كلها تجيب مالوف، جاب مش عارف روزاتا كلها تجيب روزاتا، جاب موز كلها تجيب موز، ما خلينا نقلده في الحاجات الباهية على الأقل. رأوا كمية أكل ترمى في القمامة بشكل غير طبيعي. يا سيدي ما قدرتش، والكلام هذا ما نقدرش نسأل اللي جايين بيأكلوا عندي، خلاص مال الصالة قول لهم راهو ما تلوحوش الماكلة إلا بروحها، تندار في حفاضات ولا تندار في بورزات خاصة وتعطى للحيوانات. أما تمشي تأخذ الرز ولا الكسكسي ولا اللي هو وتلوح في الكناسة، والله هذه جريمة. وبالتالي اللي لوح في الماكلة هذه الخبزة ولا كذا من السيارة هذا آثم، واللي يعفس عليها متعمد أو يقدر يقيمها وما قامهاش آثم أيضا، ما لم يصل الأمر إلى المشقة. أني كان بنمشي لعملي، ولا زي الأخت بنت الوطن ماشية لحوشة بتقعد تلقط في الخبزة توصل كل يوم توصل المغرب، لا هذه مشقة، الإثم على من فعل. لكن قال كان شطية شطيتين قمتهم وحطيتهم على صور ولا كذا أجرك كبير، زي قصة الورق اللي فيه الكتابة العربية في الوطاء، نفس الفكرة. اللي لقى ورقة فيها كتابة عربية مفروض يأخذها ويحطها في شق في الحيط ولا كذا. لكن كان كل ما هو ماشي بيقعد يدور في الطريق، والطريق كلها أوراق خاصة في جنب المدارس وكذا، هذا معفو عنه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إلقاء الماء من ناحية هو ماء لا مانع منه شرعا، أني شربت شيشة وفضلت فيها شوية لا مانع أنني ندلقها على الأرض. علاش؟ لأن هي في النهاية بتمشي للأرض، تستفيد منها الأرض مزة الطعام. طبعا هذا ما لم يؤدي إلى الإسراف، يعني في منطقة الناس كلها عطشانة تجي أنت تدلف المية هيك بدون سبب، هذيك مسألة أخرى. لكن نحكي واحد شرب طاسة مية ولا شيشة مية وفضلت فيها شوية ورماها على الأرض، مش الشيشة ولا الطاسة، المية لا بأس. لكن أنك تلوح شيشة ولا تلوح طاسة ولا تلوح بانجا ولا اللي هو، هذا في أذى للمسلمين. إحنا ديننا يحط على إماطة الأذى من الطريق، مش على وضع الأذى في الطريق. وضع الأذى في الطريق هذا محرم على المسلم. فأنت لما تحط شيشة مرات واحد بيهرب منها بالسيارة تدير حادث تدير مشاكل، أنت ما تنذرش بها، تعفس عليها سيارة من جهة تمشي تضرب حد ماشي ولا خاطم، هذا كل أذى يحدث. وحتى المنظر بغض النظر، حتى ما صارش هذا، المنظر والتوسيخ الطريق بروحه هذا إثم على المسلم ولا يجوز. وهذه مسألة للأسف كثيرة وظاهرة في البلد، وسببها أن الناس ما عندهاش وطنية، تلقاه في حوشة منظم ونظيف والبرة يفسد. هذه واحدة من الاتحاد الأوروبي هي اللي لاحظت الملاحظة، قالت هذه دلالة على أن الناس مش حاسين أن البلاد هذه بلادهم، حاس بأن الحوش حوشة ينظف وينظم ويدير ويحافظ، لكن البلاد هذه شعر بها مش لي، للجماعة اللي فوق ولا للرئيس ولا اللي هو، فاني مالي مالها، لو هذا وكسر هذا واخنب هذا ودير هذيك. فهذه مشكلة كبيرة من ناحية الشرعية لا تجوز وهي محرمة. أخرج إلى فاصل قصير ثم أكمل الجزء الثاني من حلقة اليوم بحول الله وتوفيقه، فابقوا معنا.

0: لأن السؤال في الدين عبادة، ولأن الجواب أمانة، والكلمة فيه ليست رأيا بل دين يدان إلى الله عز وجل به. كم من قلب تردد، وكم من نفس توقفت تبحث عن الحق وتخشى الزلل. هنا حيث يصغى للسؤال قبل الجواب، وحيث توزن الكلمات بميزان العلم، وتعرض الفتوى بمسؤولية وخشية. برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح. يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا.
1: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ثم الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وإن أنت شئت جعلت الصعب سهلا. اللهم سهل علينا كل أمر عسير برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا أرحم الراحمين. الأخت، أذكر الإخوة المستمعين أو المستمعون بأرقام الهواتف 092-092-15-0 092-092-16-0، والاتصال عبر الواتساب 092-092-17-0. أخ سعد، السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله.
1: تفضل سيد سعد.
2: نعم
1: تفضل.
2: الصوت مش واضح عندي يا شيخ.
1: تفضل اسأل. هاي
2: أنا عندي واحد صديق
1: باي. ايه
2: الصديق هذا طبعا عنده حتى هو صديق ثاني في عام 2011، لما صارت المشاكل واحد طبعا عنده صديقة عندها حوازة بسم الله ما شاء الله، يعني ممكن مساحتها فوق 10 هكتار وفيها يعني جميع المستلزمات. فلما طبعا ضايقوه شوية هو، فلما ضايقوه جاء لصديقة قال له أنا بنكتب لك الحوازة هذه مبايعة ونخلي لك مبلغ من المال بحيث انك انت تتصرف فيه، يعني تستثمر الحوازه والمبلغ المالي هدايا حلال عليك، اي حاجه تستثمر منها كذا واحد، وطلع خارج ليبيا. وقال لي على اساس انك انت لو سمعت انني ما روحتش ولا حاجه نعطيك اسماء الورثة بالله عليك بلغ. طبعا مشيت العمليه صح لغايه ما تقريبا 2018-2019 توفى صاحب الحوازه خارج ليبيا. فصديقي هدايا مشي لأصحاب الورثة وقال لهم اه الموضوع فيه 1-2-3 وسلم لهم الحوازة، ولكن ما قال لهمش على المبلغ اللي خلاه طبعا الراجل المتوفي، واللي قال له يعني عادي تصرف فيه اعتبره ملكك انت. فشن الفتوى هذه، هل يقول لهم ولا ما يقول لهمش؟
1: هو قال له اصرف منا على الحوازة، ولا قال له خودها انت؟ يا ريت سيد سعد يتصل مرة أخرى لتوضيح نقطة ولا اثنين تانيات. عندنا سيد مختار.
3: أيوة، السلام عليكم الشيخ.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: أنا والله أمس سألت سؤال الشيخ لكن ما فهمتش منك.
1: إيه.
3: أنا عندي انبعاث أرق قسمتهم على أولادي. القطعة عندي 6 أولاد وثلاثة بنات أنا.
1: ما يا رب يبارك.
3: يبارك فيك. القطعة الأولى أعطيت لكل ولد حصتين وحصة حصة.
1: لكل ولد حصتين؟
3: الأولاد أعطيتهم حصتين حصتين.
1: والبنت حصة؟
3: والبنت حصة حصة.
1: باه.
3: القطعة الثانية أعطيتهم للأولاد وبنوفها بنوفها حياش، والبنات أعطيتهم الحوش القديم، الحوش القديم وبشقتين فيه فوق شقتين، وراضيين بالكلام هذا، راضيين البنات والأولاد. فهمت عليه شيخ؟ فأنا أمس الشيخ قال لي لازم تسلمه لهم، أنا ساكن وبنطلع نسكن في زريبة برا، والبنات بأزواجهم متزوجات وعندهم صغار،
1: على الأقل على الأقل أعطيهم الحوش الفوقي.
3: أنا الحوش الفوقي فيه زوز أولادي توا.
1: ما وهيك كلام الشيخ صح، كلام الشيخ صح، اسمعني بس. هيك كلام الشيخ صح، بعد ما ربي ياخذ امانته ان شاء الله بعد عمر طويل، وانت هاي ساكن في الحوش، الحوش هذا راه لن يذهب للبنات، سيكون تركه، لان هبه باطله. الهبه شرطها، الهبه شرطها ان الموهوب له اللي هو هني البناويت يحوز البيت في حياتك انت، يحوز البيت يعني يتصرفوا فيه تصرف الملاك، وانت ما دامك ساكن فيه، وانت ما دامك ساكن فيه ما ما ما, ما فيش هبة، ما فيش حيازة.
3: هم راضين، هم راضين بالكلام هذا،
1: وكان راضين هيك كلهم يرضوا في الاول، ولما تجي في وقت التقسيم يقولوا لا نبو حقنا، هذه هبة باطلة، هذا هذا يعني زي ما يقولوا اللي بينكلوا عليها وشرب راه، هذه مش مش مسألة ولا اثنين ولا عشرة صايرتنا، يعطي للأولاد ويكتب الحوش للبنويت ويقعد ساكن في الحوش، يجوا الأولاد والأولاد عطيهم أراضي ما شاء الله. نقولهم صحيح هي هبة باطلة مدام أبوكم قعد ساكن في الحوش، لكن مدام أبوكم أعطاكم وأعطاكم رزق والحمد لله، أعطوا تنازلوا للبنويت على الحوش. تقول لي والله، يقول لي والله قرش ما تعب عليه، هيك باللفظ الصريح.
3: الاولاد اللي ساكنين فوقي انا بشقيق ما كملوش حياشهم قاعدين.
1: بنقول لك حل، نقول لك حل، هو اكتب الحوش الفوقي للبنويت، وخلي الاولاد يدفعوا ايجار للبنويت لين يحولوا. هيك هبه، هيك هبه، هبة يعني اكتبها باسم البنويت، والبنويت يقولوا للولاد كام تقعدوا أعطونا إيجار، والبنويت يأخذوا الإيجار، هيك تكون هبة محوزة يعني. على الأقل على الأقل البنويت يضمنوا الحوش الفوقي، كان الولاد بعدين كانوا على مستوى كلمتهم وأعطوهم حتى اللوطي خير وبركة، كان مبوش أو على الأقل خذوا تلت الحوش، ما نبوش نقولوا نصه، خذوا تلت الحوش، لأن الحوش الفوقي مش زي اللوطي.
3: أيوة.
1: لكن
3: السؤال الثاني،
1: ايه بتفضل.
3: السؤال الثاني، احنا زمان هادينا في الاعراس، هادينا واحد جاب لي شاه، واحد جاب لي اشكاله سكر، واحد جاب لي كذا من الحاجات هذه، هل واجب ان نردها ولا هذه هديه يعني؟ كيف يعني؟
1: انتم عرفكم اللي يجيب حاجه لازم ما يردوا له ولا مش لازم؟
3: لا مرات ترد، تو زمان النعجه كانت بخمسين دينار، لكن تو النعجة بالفين دينار.
1: خليني غير قبل هذه، خليني قبل هذه لا لا لا غير شوية بس
3: على استطاعتها
1: يعني في العادة، في العادة ان اللي العادة اللي يجيب وما يردش الناس يستهجنوا فعله،
3: لا يجيب ويردوا.
1: غير شوية بس، مثلا واحد جابوا له في عرسة، جابوا له شاه وكذا، ولما هو مشى ما جاب مرفع شيء، الناس يقولوا عادي ولا يستهجنوا فعله؟
3: لا لا لا عادي عادي،
1: يعني حتى ما جابش ما يدوروش شيء.
3: ايه ايه حتى ما جابش ما يدوروش
1: باي. تمام، اذا كان هيك انت حر بترد باهي ما تبيش ترد باهي، جاب لك حاجه بعشر الاف وبترد لحاجه بجني باهي، جاب لك حاجه بجني وبترد لبلفين باهي، زي ما تبي، لكن ماذا بينا سلع في النهايه، ماذا بينا سلع. هو جاب لك شاه كانت هذاك الوقت بخمسين جنيه، شوف الآن شم تعطيه أنت، تعطيه تلاجة، تعطيه غسالة، تعطيه فلوس، تصرف أنت، مدامة في عرفكم إن اللي جابوه له مش ملزم بأنه يرد، كان ملزم هذه كمسألة أخرى اسمها هبة التواب، وكان مش ملزم، وكان مش ملزم، واني عادي أنت رد اللي تبي ترده بعدين. أيوة. ماشي ماشي. السلام عليكم سيد هشام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
4: حياك الله
1: وإياكم بإذن الله تعالى.
4: الحمد لله شيخ. مختصر عليك، أنا عندي أخوي عنده قطعة أرض وقاني صاحب شباهي
1: باه.
4: أنا يطلع لي ورد ناس فوقه قال لي ما نبي منك شيء
1: باه.
4: تسمع فيها شيخ؟
1: إيه إيه.
4: قال لي لما تبني ما نبي منك شيء، فهمت؟ قال لي ابني وعادي الأمور 100% إن شاء الله. بعدين بعد 3-4 سنين من الزواج غير كلامه، قال لي لا تبني 30,000 حتى التدريس الداخل في السيارة ماش خلاني ندرس، فهمت؟ قصدي على أبسط حاجة بيك يزيد في أي سبلة، فهمت؟ قال لي نبي 30,000 توا، قال لي حق الشعار بقطعة الأرض وهذا.
1: با
4: 30,000 قصدي صعبات شيخ في الوقت هذا، نبي قصدي شيل الفتوى باهي
1: يعني. والله الفتوى فيها
4: انا حصلت 30,000 نعطيه ولا ما نعطيش، لانه هو قال لي ما نبي شيء في الاول.
1: هو من الناحيه الشرعيه باي عندك ورقه على الكلام هذا؟
4: عنديش لكن عندي شهود.
1: با خلاص اذا كان عندك شهود ما يحقلاش يطلب منك حتى قرش، والمسلمون على شروطهم.
4: عندي خوتي اولاد عمي عندي البشهود.
1: خلاص ما لا ما، لكن لو تبي تعطيه باش تكفى شره وتتهنى ومعاش تبي، ما فيش ما يمنع شرعا انك تعطيه.
4: لكن كمثال عندي مثال حصلت 30,000 شيخ، انا نبي نستاسع على روحي ونبي نتبعد عليه، ما نعطيش دي ولا
1: لا لا لا لا كم هو ماذا بينا ما تعطيش حتى لو جوك 30,000 ما تعطيش باش ما تخليش يركب الحرام، افضل من انك تعطيه.
4: تمام شيخ، لانه هو بعد ما فهمت بعد 3-4 سنين عنده هيك العيله بتاعها هم اللي داروا له الفراسه هيك.
1: فاهم فاهم بدون ما تقول، هذا بدون ما تقول. ايه بدون ما تقول. معروف السبب شنو هو. لكن على لكن على
4: عرفني انت، عندي حتى ولدي عمره 7 سنين يلعب يصفق علي يقول لي دوشه في الحوش لوطه دوش، يقول له وين ولد.
1: يعني إذا كان قدرت تحول يا سيد هشام حول، وإذا كان ما قدرتش ولو ما تبيش تدفع له بيديلك دوشة وبيتعبك أعطيه، لو ما تبيش تدفع له ما يبيش يزيد عليك أكثر مما أنت فيه ما تعطيش. لا لا ما لا خليك هيك خير، وكان استساعة تحول في تركينا تاني إن شاء الله ربي يوسع لنا وعليك إن شاء الله خير. ماشي ماشي. السلام عليكم. آخر اتصال بس تمام نصيب. الأخت بنت الوطن سألت علي مسألة، إن هي تلقت في الخبزة والشاربة اللي هي تكلمة التستمال، يعني معظم الناس الآن ما يعرفوهاش، طاحت منها الشاربة بالواحد وعلقت في الخلال وشعرها بان، فنظر لها أحد الجيران ولما قالت استغفر الله استغفر الله وكذا الجار غض بصره. هو بداية المرأة المفروض أنها ما تطبصش برا من بيتها مهما يكون، حتى وإن لابس الفضفاض إلا لضرورة. يعني أنت الآن لو مثلا دفيتي الماكل هك برجلك ولا خذيت عصا ودفيتيها كان أسلم من أنك تبصي، لكن في النهاية لا إثم عليك. والراجل هذا بارك الله فيه أنه هو غض بصره، هو ممكن فوجئ بالمنظر قدامه قاعد يشبح لما أنت قلت استغفر الله، يعني رجع له شاهد العقد، يعني ما كانش ينظر بسوء نية. فأنت ما عليك شيء، وبإذن الله تعالى نقوله حتى هو ما عليه شيء. ومرة تانية المرأة مثلا لما تمشي لسوق ولا تمشي لخضرة، يعني نلاحظوا فيها، ما نبوش نقوله حرام المرأة تخش لسوق ولا خضرة ولا كذا، لكن ما تقعدش تطبص في كل مكان، يعني الصندوق الخضرة لوطة تقعد مطبصة توازي، في النهاية بكل دير القرفصاء يعني في النهاية، وحتى هي فيها وما فيها. لكن مسألة تطبص المرأة وتبدأ في زحمة وكذا راهو منظر مش لائق، بكل وممكن حتى الناس يحطوا علامات استفهام على المرأة، لأن المرأة مطالبة بالستر أيما مطالبة. فمسألة أن المرأة تبصك وتساوم وكذا مسألة ينبغي الانتباه لها. مسألة الوسوسة، الوسواس يا أختي لا حل له إلا العمل بخلاف ما يقول. الدعاء ليس علاجا أساسيا، والرقية ليست علاجا أساسيا، هي علاجات مساعدة، لكن العلاج الأساسي أن تعمل بخلاف ما يقول. قالك حي والله وضوءك باطل، قول له باطل ونبي نصلي به. حي والله ما قريتش الفاتحة في الصلاة، ايه ما قريتهاش ونبي نكمل. حي صليت ثلاث ركعات مش أربعة، ايه صليت ثلاث ركعات ونبي نسلم. هيك لو ضغطت على روحك أسبوعين ثلاثة حيذهب الوسواس. لو تبي تقعد تطيع فيه حيزيد عليك. يعني اني مشيت يقول حي والله بعد ما كملت الوضوء يقول لي رجلك اليسار ما درتهاش، نمشي ندير رجلي اليسار. واني طالع يقول لي حي ما نسيت ودانك، نمشي لوداني نديرهم. حي يعني في ناس يحكى عنهم انه يجي من الاذان ويقعد يتوضى لين الجماعه يصلوا، هو يمشي يخش لبدايه الباب ويولي كيف يعدل القعميص طيب ينوض ويولي يعاود في الوضوء، يمشي خطوتين ويولي. هذا وسواس كبير. والإشكالية وين؟ الإشكالية أن هذا الوسواس هي طاعة للشيطان وليس طاعة للرحمن كما يقول الفقهاء، وبيمشي بيك راه بيبدأ بيك في النجاسة، بعدين بيخش فيك الطهارة، بعدين بيخش فيك الصلاة، بعدين بيخش فيك الصوم، ويمشي يمشي لن يوصل في العقيدة. في ناس الآن يتصلوا بي كأن يبيني نقول أنت كافر بالسيف، تقول يا ودي مش كافر، وهذا وسواس وفوته، واللي درت أصلا ما ليش علاقة بالكفر لا من قريب لا من بعيد. يقول لي شكرا بارك الله فيك. وتاني يوم نلقاه بعت لي سؤال، تي لا ما وني هيك قصدي، لا ما يعني التتبع. وهذه راه مش حالة ولا اثنين ولا عشرة ولا مية، يعني نقول في الكلام هذا لأن يعني أصعب مسائل الجينة مسائل الوسواس على ال 14-13، تضطر ان تطول، تضطر ان تعاود الشرع 20 مرة، تضطر ان تعلي صوتك من كثرة الانسجام والواحد، وتعود له ويقول لك باي ما واني درت هكي، تقول له ايه هذا وسواس وهذا ما تعدلش عليه تمام هكي، يقول لك لا ما واني درت هكي، وعاودك مرة واثنين وثلاثة وعشرة، لان معناها تشعر

وسواس، ابدا اعالج من الان. دير مره اثنين يمشي مني طول، اني نحكي على تجربه شخصيه، راه يمشي منك طول، حي الوضوء مش عارف شني، حي قطرة بول، حي مش عارف شني. لو جاتك المساله مرتين فجرت بعضهم، المره الثالثه ما تعدلش عليه، يمشي منك طول. تعدل عليه للعشرين تبي 3-4 ايام علاج، تسمع لمية مرة تبي شهر علاج، تسمع لميتين مرة العلاج يبدأ قريب من المستحيل. فمن الإنسان، هذه نصيحة، من اللي يتعاود عليك مرتين ثلاثة، المرة الرابعة خالفة، فجرت بعضهم طبعا، فجرت بعضهم، لأن هذه دلالة على الوسواس. لكن أنا مرة في الأسبوع اللي فات صارت لي حاجة، وبعد أسبوع ولا أسبوعين صير لي حاجة تانية، لا هذا شك نعمل به. لكن لما يكتر عليك الشك مرتين ثلاثة، لابد تقص دابرة بكري. نقول لك تقص دابرة لأن فعلا دابيره سيء وعاقبته وخيمة. راهو نسوين، خاصة نسوين، يعني في حتى رجال خاصة نسوين راهو يبكوا لما يتصلوا، وتوصل بهم لمرض، يمشوا ل شنو اسم هذا الطبيب النفسي، ويخش بهم في الوسواس القهري. انت من الاول قص عليه الطريق، من الاول قص عليه الطريق. فانت يقول لك حي والله الولد هذا عليه بول ووقف على المنادير، خلي يوقف، مانيش غسلتهم. طبعا هو شو بيصير، بيبدأ يضغط عليك، لما بتعالج عليه بيضغط عليك، بدل كان في اليوم يوسوسك 3 مرات مثلا، لما تبي تبدأ تعالج وبتعمل بخلاف ما يقول حي يوسوس لك 100 مرة ولا 200 مرة. لو خالفته في 200 مرة حيضعف يضعف يضعف يضعف لين ينتهي. لو سيرته يعني اتصلت بي امرأة الساعة 3 في الليل، لين استغربت، أنا كلمتني فلانة باي كذا كذا الوسواس القهري، الصوم الوسواس القهري. المهم قعدت معها ما شاء الله، وقلت لها قولي لي شنو يصير معاك. كلمتني بعد فترة قلت لي والله مشي معي العلاج هذا متاع أترك مشي معي. كلمتني بعد 3 شهور قلت لي ما صار شيء، كل شيء ولا. قلت لها الآن معاش نقدر نعود لك، أنت جربت العلاج والعلاج نفع بيك، ما فيش داعي نجربه تاني، استمري على العلاج هذا. فأنت تسلم روحك للشيطان يتعبك، تخالف الشيطان ترتاح. ولذلك كما قلت الفقهاء يقولون من يتتبع الوسواس فليعلم أنه يطيع الشيطان ولا يطيع الرحمن، لأن ظاهر الأمر أن في أجر. أني لما توضيت مرة ودال لي شك، وسوس لي ودال لي شك، عودت مرة تانية، المرة تانية فيها أجر، عودت المرة الثالثة فيها أجر، المرة الرابعة فيها أجر لو كان الوضع طبيعي. لكن لا، أنت أني ما تحصلش في الأجر، راك تحصل في الإثم، لأن تخلي الوسواس هو اللي يقود فيك. في اللي جاي الوسواس في الطلاق متبهدل تبهديلة ما الله بها عليم، يعني حتى يفكر في زردة مش عارف كيف يدور بها يدور بها يدور بها لأن يبي يطلعها طلاق. وهذا كلام نحكي لكم من واقع، راه مش كلام تنظير وخلاص. فقص عليه من البداية، ما تخليش. وانت حتى على فرض مثلا قالك انت ما قريتش الفاتحة وما باش تاخذ بكلامه وما عودتهاش، حتى لو انت ما قريتهاش صلاتك مقبولة عند الله عز وجل، لانه هو اللي يكي قال لك دير، هو اللي قال لك علاج الوسواس يكون بخلاف ما يفعل شرعك قال. والناس جربت ولقيت هذا هو العلاج، طبعا مع الدعاء بعد ذلك اللي متطور به الحالة، انه يدعي ان ربي يفك منه وياخذ مية رقية. لكن زي ما قلنا هذه علاجات تنوية، لو يرقي ويدعي وهو كل ما يقول للشيطان حاجة يعودها، كل ما يعود في الصلاة 10 مرات ويعود في الوضوء 20 مرة ويغسل في الحوش 30 مرة، يعني في اللي ترانا في دار الافتاء حتى نكلم زوجها كل يوم، قديمة شوية هي القصة، يبدو أن أمورها مشت بعد ذلك. كل يوم على الأقل عندي نيم 21 دقيقة، من 20 دقيقة ل 34.

0: نص ساعه لل29 ونقول ارى اول ما بنسمع صوتك ما عادش بنرد عليك، لان ما دام تسالي فيا معناه قاعد الوسواس مسيطر عليك وتقول لي باي ما فيش فايده. ثاني يوم تتصل بي يومين تتصل بي، ما خلت واحد ما اتصلتش بيه. فلين دار الافتاء اتصلوا بزوجها قالوا لها راه لابد ما تكون معين، يعني واحد من العلاجات هذه زي لما تشك في النجاسه نقول لها كلمي زوجك ولا في نجاسه هني. لا ما فيش، ما خلاص باش ترتاح. والافضل انها ما تكلماش اصلا، تعمل بان ما فيش نجاسه حتى وهي فيه، ما دام مش واضحه ومش اي واحد بيشوف النجاسه ما تعملش بها اصلا وما تعدلش وتستمر. وحتى لو طلعت فيه نجاسه هي بالنسبه لها معفو عنها، لان الضنك اللي هي فيه اكثر من الذي يصاب بالنجاسه في ثيابه مره في اليوم، اكثر بعشرات المرات، فكيف يعفى عن هذا ولا يعفى عن ذاك. السيد يونس يحكي عن الانسجام عن النقال. والله مصيبة النقال هذا، ميزة ومصيبة. يعني الآن أي واحد دار النقال سنة سنتين تقول له سيبة، مستحيل يقول لك نسيبة، ما نقدرش نعيش بلا بيه. هو يخيل له يعني توا ماشي في مرحلة أن نعيش بلا بيه، ماشي أو قاعد مش كل اليوم روح من العمل اللوحة لساعة واحد في الليل ولا كذا، أنا شفت واتساب ولا كذا باش نجاوب الإجابات ولا كان في حاجة ضرورية. لكن الناس يعني الآن واحد من الناس نقول مش عارف، مثلا زمان لما نبوا ننسقوا بنتلاقوا في مكان بعيد، كيف كنا ننسقوا وكيف كنا نتلاقوا فيه المكان هذاك؟ يعني أنت تمشي لا عندك هاتف، كيف تتصل بصاحبك تعرف اطلع ولا ما اطلعش، اخطر له ولا ما اخطرلاش، اعرف المكان وين ولا ما اعرفش المكان وين. هذه كلها قبل تقول غريبة، مش عارف كيف الناس كانوا يديروا في مواعيد ويتلاقوا. الآن هذا كله ميسر، الاتصالات الدولية عن طريق الواتساب هذا كان عرس باش تكلم واحد برا، تبدأ خايف على الرصيد على المبلغ لأنه يكون كبير. الآن تهدرز أنت وياه صوت وصورة حتى ساعة بقرشين ولا ثلاثة قروش، بالإضافة للمسائل الأخرى الجيدة. الآن معظم الشركات تخدم بالواتساب ولا تخدم بالإيميل، ما نش فاضي كل يوم نبعث لك واحد وشبح يلقاك وشبح، لا نبعث لك إيميل وأنت مسؤول عليه، الإيميل قدامي في الشركة ولا في المصلحة ما قريتاش أنت مسؤول. فهذا يتطلب أنه لابد يكون عندي واحد، لابد يكون عندي معرفة أحوال المسلمين والتطورات، هذا كله مهم جدا جدا نقال. لكن خش بنا في مرحلة الإدمان، يعني الأطفال الصغار يقعد يصر على الكبار لين يعطوا مرة اثنين ثلاثة أربعة ويعيط ويخبط ويعيط ويخبط لين تلقى روحك أعطيه التلفون بالسيف، خلاص من الصداع أنت مروح من العمل ربي يعلم بيك، جاك أعطيني التلفون، لا يا ولدي أعطيني التلفون، لا يا ولدي يعيط، فبتقيل بتقضي عليك 20 مرة أعطيني التلفون، فبتعطيه التلفون. وكلهم يقولوا أن قبل 5 سنين جريمة أن يعطى الطفل التلفون. برا شوف الآن في ولد ما يخلش التلفون ويقعد عليه بالساعة والساعتين والثلاثة وربما حتى أكثر، هذه مضرة من ناحية. والمضرة الأسوأ في الحياة الزوجية، فتش التلفون زوجي لقيت كذا كذا، زوجتي لقيت مكالمة كذا كذا، زوجتي تخش للمواقع، زوجي مش عارف شني لقيت عنده. وبرا عاد حوادث الطلاق التي حدثت من الجوال حدت ولا حرج. فالإشكالية ان احنا الآن نستعمله في 1% من الخير و 99% أقل ما يقال إنه مش خير، كان مش شر. قداش من ولي الأمر؟ والله الموضوع صعب باش الآن ولدك ما تشري لاش نقال ولا بنتك ما تشري لاش نقال، وهي كل الشباب اللي معاه ولا البنات اللي معاها عندهم ما مستحيل أب يعني إلا كان جلد وقوي و بتقول له تابع، بيتابع يوم اثنين ثلاثة عشرة وبعدين بيتجاوز الموضوع، ماش يتابع لأن المسألة يوميا. فما يلقى إلى الطفل أيضا قصص الشبهات على الإسلام وقصص النسوية وقصص الملحدين كلها، واخد شغل غير عادي في الشباب الليبيين للأسف، شغل غير عادي من ناحية الشر مش من ناحية الخير. فهي مصيبة لابد منها، كونها مصيبة هذه مصيبة، والمصيبة التي أشد منها أنها لابد منها. يعني ني الآن تعب لأن ما عنديش الواتساب عندي البيلة، تعب لأن ما عنديش الواتساب على الهاتف، هلبة من الأصدقاء لأن كان عندي على الهاتف وبعدين سيبته، هلبة من الأصدقاء يلوموا فيه وكيف وبعتنا لك وما تقول ليش وكذا، وني قاوم في نفسي ما نبيش ناخده صراحة، لأن على الأقل على الأقل هذا لما يبدأ عندك الهاتف الساعة ساعتين في اليوم ضايعات، هذا زي ما نشوف فيك مهما تكون اشبح شني، مدام هو في ذك وعندك انترنت، حي هذه مش عارف مباراة، حي فلان متعارك مع فلان، فتلقى روحك هذه الساعة ساعة ونص على الأقل قبل ما ترقد تاخذها. حتى النوم يعني كل الناس اللي نعرفهم عندهم تلفونات قبل ما يرقد بيقعد يشبح للتلفون على الأقل على الأقل مليح نص ساعة، وتضيع مسكر، هذا فيه ضرر على كل أجزاء العين، ويخلي النوم طبيا مش مستقر، وخاصة الريلز هذا، فترة واحد دار حادثة تتفترش، الفقرة اللي بعدها تضحك، الفقرة اللي بعدها قرآن، الفقرة اللي بعدها مراش وضحها كيف، الفقرة اللي بعدها مكد، الفقرة اللي بعدها ضحك، الفقرة اللي بعدها حكمة، الفقرة اللي بعدها لغز. فحتى الدماغ دماغ الكبير يصير له خلل فيرقد هو مشوش، فما بالك لما الكلام هذا يصير للطفل. يعني المهم المشكلة النقال هذه مشكلة عويصة، واللي أشر من أنها مشكلة أنها مشكلة لابد منها، هذه المشكلة اللي أكبر من المشكلة الأولى. سيد أبو بكر يسأل الدين أم الأخلاق، الدين يقدم الأخلاق على العبادات أو يقدم العبادات على الأخلاق؟ هو كل واحد الدين، الدين كل واحد، ولكن العبادات هي الجذور والأخلاق هي الورد ولا الحاجة اللي فوق. قد تكون جذور، قد تكون جذور ولا تكون أخلاق، لكن ما تكونش أخلاق بدون جذور. مش هتلقى أنت ورد ولوطة ما فيش عروق، مش هتلقى تمار ولوطة ما فيش عروق. فالعبادات أصلا كلها هي لتهذيب النفس وتعويض على الأخلاق الحسنة. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، الفحشاء والمنكر هذا أخلاق. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. الصيام أصلا هو تعويض على معرفة حال الفقراء والإحسان إليهم، الزكاة كذلك، الحج تعويض على تهذيب النفس وأن تستصغر نفسك أمام عظمة البارئ عز وجل ويكون فيك تواضع، تواضع أخلاق، تنحيل الكبر أخلاق. فهم في الحقيقة ما نقدرش نقولوا له والله دير العبادات ولوح الأخلاق ما ينفعش، ولا نقولوا له أخلاق وما تديرش عبادات ما ينفعش. يعني صعب جدا إن تلقى واحد أخلاقه مع الناس باهية وعباداته كلها مضروبة، مستحيل. وارد إنك تلقى واحد عنده عبادات وأخلاقه زفتة، لأن عباداته ما هيش بالطريقة اللي تخليه يحسن الأخلاق، وغير هيك قطع ملام مخلص لا ينسجم معها، لا يشعر بقيمتها، فما تأثرش عليه من ناحية الأخلاق. لكن اللي تأثر في العبادات قطعا ستكون أخلاقه حسنة. هذا من ناحية أن الاثنين زي بعضهم ما فيش أهمية، لكن من ناحية الإثم، إثم الأخلاق أكبر من إثم العبادات. يعني إني سبيت، هذه مخالفة للعبادة، سبيت هيك بيني وبين روحي، هذه مخالفة للباري عز وجل. لكن لما سبيت شخص ثاني، هذه اللي سبيت بروحي ما تأذاش مني واحد مسلم، هذه بيني وبين ربي، الغفران للباري عز من الباري عز وجل سهل. لكن لما نسب واحد تاني ما ينفعش نتوب هيك، لما نتوب اللي بيني وبين ربي يقبل مني، لكن لما نسب واحد تاني ما ينفعش نتوب هيك وخلاص، لابد أن نمشي نطلب منه السماح. ولو ما سمحتاش يوم القيامة يا بيلو علي سيئاته يا بياخذ من حسناتي. ولذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم أتدرون من المفلس، قالوا له اللي ما عنداش درهم ولا دينار، قالهم لا، يأتي بجبال من الحسنات، ولكن سفك دم هذا وقذف هذا وأخذ مال هذا، با يبدو يأخذ منا في الحسنات، يأخذ منا مقابل الأخلاق، لأن هذا تو نتكلم في أخلاق. قال جبال من الحسنات معناه عنده عبادات، عنده عبادات، لكن أخلاقه سيئة سفرت للعداد، مش سفرت للعداد بس، هذه الجبال كلها انتقلت للناس اللي سبهم واللي ضربهم واللي درس قدامهم وما خلاهمش يطلعوا واللي لوح قدامهم الكناسة واللي واللي، هذو كلهم ياخذوا منه حسناته، تموا حسناته ومزال الناس يطالبوا فيه، يقولوا لهم بقى خلاص الميزة متاع الحسنات معاش عندكم، خذوا من سيئاتكم وحطوا عليه. هذه لا ترد في العبادات، واحد مقصر شوية في الصلاة، واحد في صومة مثلا يرقد هلبة ولا يسب ولا كذا، ما ما ما ما تجيش، ما ياخدوش منه نتيجة العبادات. قد يغفر الله الله وقد يعذبه بمقدار ذلك النقص، لكن ما ياخدش من حسناته ولا يخذف عليه سيئات الآخرين. والدليل متاعها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قالوا لامرأة تصوم النهار وتقوم الليل ولكنها تؤذي جيرانها، قال هي في النار في رواية، في رواية لا خير فيها هي من أهل النار. وقالوا لها لامرأة تانية تصلي فرضها ما عندهاش الصيام وتتصدق بالأقط وكأن حاجات بسيطة ولا تؤذي جيرانها، قال هي من أهل الجنة. والله هي في الجنة. الفارق بينهم هذه عباداتها أكثر ولكن أخلاقها سيئة خشت للنار، هذه عباداتها بسيطة. ما ينفعش نقول واحد ما عندهش عبادات وأخلاقها راقية بيخش الجنة، هذه ما هناكش الكلام هذا. راه يعني واحد إتيكيت، يقولوا إتيكيت يعني ليدر السيارة غلط ولا يغلط فيك ولا كذا، لكن لا يصلي لا يصيم لا يحج لا يزكي، هذا ما نقولوش ناجي راهو. لا، الدين كل واحد عبادات وأخلاق، فهذه بدون هذه ما تنفعش وهذه بدون هذه ما تنفعش، الاثنين ما ينفعوش، اللي ينفعوا الاثنين مع بعضهم، وبمقدار التقصير في كل واحدة منها ينال المرء جزاءه يوم القيامة. السيد أبو علي قالني من ذوي الاحتياجات الخاصة وقد أصلي في الحفاظ في بقايا، لا حرج في ذلك. هو الآن المسألة مالية وجسمية، إذا كان أنت ربي منعم عليك وتقدر تشري الحفاظات عادي في كل مرة تغير، ومن ناحية البدنية ما تتعبش ناسك وانت مش طايب يعني يقدروا يغيروا لك، الأفضل أن تغير لكل صلاة، أو الواجب أنك تغير لكل صلاة. لكن إذا لم تكن بهذه الطريقة، حقها غالي، غالية جدا، كان كل صلاة بنديروا لها واحد معناها تبي ميزانية، وني مش كل الناس عندها ميزانية نقولوا له صلي فيه ولو فيه بقايا عادي. لا، قال أنا عندي ميزانية ونقدر نلبس حتى 1000 طرف في اليوم عادي، ما يهمنيش، ولكن جسمي طايب راهو، بيلفتوني على اليمين وبيلفتوني على اليسار وبيشحوا من تحت وبيديروا، هذا بيزيد يتعبني في المرض، نقولوا له صلي بيه عادي. إذا كان هذان الأمران لا يضرانه ولا يضرانه، والناس اللي يديروه أيضا ما يضروش، لأن حتى الناس قايل انت كل صلاة تعالى بدل لي، تعالى بدل لي، تعالى بدل لي، ممكن شهر اثنين حتى الولد تطير له. فغالب الناس اللي يسألوا لما نقولوا لهم على الشروط هذه يقولوا ما فيش. ففي الغالب أن الصلاة بها جائزة ولا حرج، لأن إزالة النجاسة واجبة مع الذكر والقدرة، هذا مش ناسي، لكنه غير قادر إما ماليا وإما جسديا وإما من قبيل الناس اللي بيبدلوا له. مثال نقولوا له صلي وصلاتك صحيحة، هل يجوز إبدال نصاب الذهب بالفضة لمصلحة الفقير؟ الآن نصاب الذهب 94,000، نصاب الفضة ممكن 9,000، واني عندي 12,000. لو بنحسب بالذهب معلية الزكاة، فاني نبي نحسبها بالفضة باش نزكي الفقير لا يضيع عليه. زكي خير وبركة، إذا لم تكتب لك زكاة فهي صدقة، وإذا كتبت لك زكاة فالخير أكثر، توكل على ربي عادي. لكن لماذا لا الفقهاء لا يحسبونها بالفضة؟ لأن أصلا اللي عنده 9,000 الآن في ليبيا غني، هو حتى اللي عنده 94,000 قريب معاش غني نتيجة تعقيدات الحياة، فما بالك باللي عنده 9,000؟ يعني تفسد السيارة مش بيشري سيارة جديدة، تفسد السيارة يلقى روحه يتسلف باش يصلحها، تفسد له الثلاجة، ثلاجة من 2,000 و3,000 وانت طالع، هذا النوعيات اللي الرديئة الباهية حتى بثمانية وبتسعة، الغسالة ب3,600 وكذا، فما هوش غني اللي عنده 9,000 دينار. هذا الناحية الأولى. الناحية الثانية إن الناس يكنزون الذهب ولا يكنزون الفضة. ترى تعالى واحد قول له أنت شنو مخلي لليام، في حد يقول لك نخزن في الفضة، كله يقول لك نشري في الذهب، نشري في الذهب، نشري في الذهب. وبالتالي التعامل الغالب بالذهب، فينبغي أن يكون التعويل عليه. ونصاب الفضة، الفضة ليس حامله أو واجده يعتبر غنيا، فما تطالبوش بالزكاة. وبالتالي هذا، لكن واحد قال لا أنا مالي مال الكلام هذا، أنا نبي نعطي حق ربي، عندي 10,000 ونصاب الفضة 9,000 نبي نزكي، 10,000 حال عليها الحول طبعا، قولوا له زكي عادي، قولوا له حرام عليك راهو. فرق إن احنا نحسبه بالذهب شيء، وفرق إن هو بيقول نبي نخرج بالفضة شيء، في حد يقول له حرام عليك ولا لا عادي زكي وإن شاء الله ربي يتقبل منك. السيد أبو طه يسأل على الطريق بعد غوط الرمان إلى القرابولي، هو مش من بعد غوط الرمان، هو من مستشفى القلب يا أخي، حتى قبل مستشفى القلب، قبل بالك لا البيفي ولا ما فيش ضيرة، والقيادة في الليل مجازفة حقيقة، وخاصة لجماعة النظارات مجازفة بكل ما تحمل الكلمة من معنى. أراه الطريق هذه الساحل بلضي جريمة، جريمة بمعنى الكلمة، لكن الدولة متجاوزة الموضوع، يعني فايت الموضوع بالليبي، كأن أرواح الناس هذو لعبة ولا كذا. وظن أن معظم ليبيا مش غير المنطقة اللي قال عليها. أراه زمان مشيت برا واحدة في حياتي اللي سبها، كانوا فيها ذو البطم العاكسة حقيقة، كانت حلا بسيطا أرخص وحل جذري، ورام دايرها في النصف، القدافي دايرها في النصف بس، لكن للأمانة من 10 كيلو وانت عارف المنعطفات وين والدنيا كيف ماشية، وتعرف روحك في وسط الطريق ولا في الجنب ولا كيف. فمشكلتنا احنا في الفساد، مشكلتنا في الفساد، حتى الخطوط اللي يديروا فيهم شهرين ثلاثة وفمل له، يجيبوا في أرض نوعية تبدأ مش عاكسة في الليل، وأول فرمل عليها ولا غبرة ولا كذا ما عاش تلقى لها جرة بكل. فحتى بنقولوا ديروا الخطوط بس نعرفوا حل، ممكن يفوتنا أسبوعين ثلاثة وبعدين نرجع لنفس المشكلة الأولى. إن شاء الله ربي يصلح الحال وخلاص. قال المفروض المصريين ما يخليهمش يشدوا لا الخضره ولا الخبز. اني معاك اني معاك، جيب لي ليبيين يخدموا خبزه ترى، جيب لي ليبيين يخدموا خضره ترى، مش حتلقى. وبالتالي مش حل ان ما يشدوش بس، لهم لازم ما يشدوا بالسيف علينا للاسف، لان احنا نحسب روحنا يعني شعب الله المختار، فلازم يديروا لي خبزتي، ولازم ما يديروا لي الصور متاعي، ولازم ما يديروا لي المايولكا، ولازم ما يديروا لي الخضرة، ولازم ما يديروا لي الحم. نادر جدا اللي تلقى ليبيين يخدموا في الكلام هذا، حتى اللي يخدم مشرف بس، حتى اللي عنده جزار ليبي مش هو اللي عاند، تلقاه جايب مصاروة ولا أفريقيين ويخدموا له. لكن الحل أن الدولة تراقب، أن الدولة تراقب وتسكر. وهذا الجماعة اللي لقوا عندهم المبيدات ترى مسألة تسكر لها بس، هذه ما تمشيش راهو، ولا حتى تحبسه بس. اللي عالم أن هذه مسرطنة وجايبها ويبيع فيها، والله لو ما أخذاش عقاب رادع تقدر الدولة، ما نبيش نقول شن هو ني العقاب الرادع، لكن عقاب رادع فعلا لمثله إشكالية. خرج علينا بالأمس مجموعة من الناس مدايرين بيان، قالوا والله المحاصيل بتفسد لأنكم سكرتوا المبيدات. تخلي تفسد نقعدوا جيعانين ولا نقعدوا بالسرطان؟ يعني في سرت واحد قال لي إحصائية مش عارف في 3 شهور ولا كذا 2000 مصاب بالسرطان، يعني هذه ممكن فبريكيا كلها ما تلقاهاش، ولا فلمانيا كلها ما تلقاهاش، ولا في سنة. إحنا في منطقة ما فيهاش 100,000 تلقى فيها 2000 مصاب في 3 شهور. ينبغي للدولة أن تضع حدا لهذا الأمر. الناس فعليا لما كثرة تبدو يقول لك أزرع في حوشك، وحيتحركوا لو جاع الليبيين في بطونهم حيتحركوا، لكن مادام ما جاعوش قاعدين يلفقوا يديروا في حلول تلفيقية، وإن شاء الله ربي يصلح الحال وخلاص. فالقصة مش قصة مصري ولا تمشي ولا ما تمشيش، وإن كان المصريون حقيقة أكثر سوءا من غيرهم الأمانة هك، لكن راقبة وخد منا ضرائب وجعلها كفيل وفلوس خير. هم اللي بيلي خش لمصر الآن قريب يطلعوا حتى مش لتيتة، كان يلقوا طلعوا حتى مش لتيتة مع الإهانات وكذا. احنا ما نبوش نديروا زيهم، لكن نبو نحمو روحنا، بس نبو نحمو روحنا. فالحقيقة والله ما مسألة يعني صعبة جدا جدا جدا. السيد سعد قال عندي صديق، هو سكر الخط لكن قال عندي صديق كتب في وقت الثورة، كتب حوازة لصاحبه واعطاه فلوس، وقال لي حسب ما فهمت من السؤال الأول قال الفلوس اصرف منهم على الحوازة، وكانت تبي حاجة خود، وكان اني ما ولتش وهرب لخارج ليبيا، وكان ما ولتش اعطيها للورطة. هو طبق الجزء الاول انه هو اعطيه للورطة، يبقى المبلغ اللي اعطاه هذا يقول عليه للورطة ولا لا؟ اذا كان اخر كلمة هو قالها، لان كلامه الاول عكس الاخير او الاخير عكس الاول، قال حلال عليك. إذا كان قال حلال عليك بهذه الطريقة أصرف منه على الحوازة والباقي حلال عليك، هذا ما يقول لهمش. وحتى لو قال لهم يقول لي حلال عليك وأعلم في خيلكم أركبوه، حتى بالقانون ما عندهم شيرة. يجي يقول لا لا ما أعطاني شيء، خلاص أقول لهم عندكم بينة؟ لا ما عندناش، فمن لا تم القضية، ما فيش قضية أصلا هي. فإذا قال حلال عليك هذا الحكم اللي قلت لك عليه، لا يقول لهم وياخذه وماشي الأمور. إذا قال أصرف منا على الحوازة وكانك استحقيت خود، رأوا اللي ما استحقاش وفضل، هذا ليس من حقي، يعطيه للورطة، واللي استحقه واللي دفعه على الحوازة هذاك تمام معاش يطالب به مرة أخرى. فاني كلمت السيد سعد قلت له يا ريت يتصل، لكن هذا هو التفصيل، اذا قال لي حلال عليك تمام لي هو. قال له صرف منا على حوازه، وكان كاستحقيت خود بهذا المعنى وما زادش، كان استحق حاجه قبل ما يرد الحوازه واخذها تمام، وكان ما استحق شيء ولا استحق واخذه وفضل له مبلغ، المبلغ هذا لابد ان يرده الى الورثه. بهذا أكون قد وصلت إلى نهاية هذه الحلقة، فإن كان صوابا فمن الله وحده، وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان. ألتقيكم في حلقات أخرى بحول الله وتوفيقه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: مستمعين الكرام، كنتم تستمعون إلى برنامج فتوى.

0: طريقا للقوم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فما زلنا بصدد قراءة وشرح كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم للقاضي عياض، وقد بلغنا الفصل 23 من الباب الثاني من القسم الأول، وفيه يتكلم عن خوف النبي صلى الله عليه وسلم وخشيته لله وطاعته إياه وشدة عبادته له. يقول المؤلف رحمه الله:
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأما خوفه ربه،
0: أما خوفه ربه، أما أداة شرط وتفصيل كما تقدم الحديث عنها في بعض الفصول، وهو كثيرا ما يفتتح بها فصول هذا الباب، وما يليها هنا مبتدأ قد تليها الجملة الشرطية، كما قال الله تعالى: فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم. لكن هنا ولي أما الجملة الإسمية، وما بعدها مبتدأ وهو خوفه، والخوف مبتدأ مرفوع مضاف إلى فاعله لأنه مصدر، وما بعد هذا اللفظ منصوب وهو لفظ ربه. فما سبب نصب لفظ الرب في هذه الجملة؟ منصوب بالمصدر المضاف إلى فاعله وهو الضمير العائد على النبي صلى الله عليه وسلم. وأما خوفه ربه
1: وطاعته له وشدة عبادته فعلى قدر علمه بربه.
0: وطاعته له وشدة عبادته له معطوفات على خوفه. والجواب بعد ذلك: فعلى قدر علمه بربه. فالنبي صلى الله عليه وسلم كانت خشيته لله كبيرة، وطاعته له كثيرة، وشدة عبادته له أكثر وأكثر. لماذا؟ بين هنا السبب في جواب أما المقرون بالفاء: فعلى قدر علمه بربه. هذا هو الجواب مقرونا بالفاء. وقدر علم النبي صلى الله عليه وسلم بربه كبير، والله جل من قائل يقول في سورة الأنعام وفي سورة الزمر: وما قدر الله حق قدره. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يقدر لله قدره، ولعلمه بما لا يعلمه غيره، فهو يرى الملائكة و رأى النار ورأى الجنة وغير ذلك من أهوال الحساب والعذاب مما يجعله شديد الخوف من الله سبحانه وتعالى.
1: ولذلك قال فيما حدثنا أبو محمد بن عتاب قراءة مني عليه قال:
0: محمد بن عتاب هو شيخ القاضي عياض الأندلسي المتوفى عام 520، وقد تقدم في بعض الأحاديث في الفصول السابقة رواية عنه.
1: حدثنا أبو القاسم الطرابلسي، حدثنا أبو الحسن القابسي، حدثنا أبو زيد المروزي، حدثنا أبو عبد الله الفيربري.
0: أبو عبد الله الفيربري هو محمد بن يوسف تلميذ الإمام البخاري المنسوب إلى مدينة فيرابر بكسر الفاء أو فتحها، فيرابر وفرابر، في وسط آسيا.
1: حدثنا محمد بن إسماعيل.
0: المراد بمحمد بن إسماعيل هو الإمام البخاري المتوفى عام 256، وتلميذه الفيرابري المتقدم محمد بن يوسف المتوفى عام 320.
1: حدثنا يحيى بن بكير عن الليث.
0: الليث هو الليث بن سعد المتوفى عام 175، كان شديد التراء، وذكروا في ترجمته مع شدة ترائه لم تجب الزكاة عليه في سنة من السنين. لماذا؟ لأنه ما كان يبقي المال مكنوزا عنده، إنما يقضي به حاجات المسلمين ويتصدق وينفق ويدخل في المعاملات الاقتصادية التي تزيد في تثمير المال ولا تأكله الزكاة.
1: عن عقيل عن ابن شهاب عن
0: سعد. ابن شهاب هو شيخ الإمام مالك ابن شهاب الزهري المتوفى عام 124.
1: عن سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا.
0: هذا الحديث يرويه الإمام البخاري بهذا السند، وهو من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عبد الرحمن بن صخر، وجاء في أول الخبر أنه كان يقول، وهذا التعبير يعني كثرة التكرار لما ورد في لفظ الحديث، كان يقول، يعني لا لم يقله مرة واحدة قاله فقط، لا، كان يقوله يكرره، وتكراره إنما هو لوعظ الناس وتعليمهم وتنبيههم إلى الموعظة العظيمة في هذا الحديث. ولفظ الحديث مرة أخرى
1: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا،
0: أسلوب شرط أداته لو تعلمون ما أعلم، ومعنى لو الامتناع لامتناع، يعني لو تعلمون ما أعلم، لكن نحن لا نعلم ما يعلم النبي صلى الله عليه وسلم. قال لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، يعني لضحكتم ضحكا قليلا، فقليلا نعت لموصوف محذوف، وكذلك كثيرا لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، لكننا والحال كما هو معلوم من الناس أنهم يضحكون كثيرا ولا يبكون كثيرا، إنما يبكون قليلا بخلاف لفظ الحديث، فهو امتناع لامتناع، لامتناع نظر لامتناع العلم بقدر الله سبحانه وتعالى كما يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم، لا يحدث ما يقع للنبي صلى الله عليه وسلم، فهي امتناع لامتناع، تفيد الامتناع بسبب امتناع الشرط، امتناع الجواب بسبب امتناع الشرط. لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. ونلاحظ أنه أدخل لام هذه على الفعل التي هي جواب لو، في جواب لو، لأن لو إذا دخلت في الجملة الشرطية يدخل في جوابها اللام ليعرف بأنه جواب للو، لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. والحديث صحيح يرويه الإمام البخاري رحمه الله، وجاء برواية أخرى سيذكرها المؤلف. نعم.
1: زاد في روايتنا عن أبي عيسى الترمذي رفعه إلى أبي ذر رضي الله عنه.
0: يقول القاضي عياض بأن حديث الإمام البخاري وقعت فيه زيادة في رواية أخرى أخرجها الإمام الترمذي رحمه الله، وليست تلك الرواية عن أبي هريرة وإنما هي عن أبي ذر، ولكن المؤلف عبر بقوله رفعه إلى أبي ذر بصيغة الفعل الماضي هكذا، أو رفعه إلى أبي ذر بصيغة المبتدأ. ومصطلح الرفع عند أهل الحديث يراد به نسبة الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا الاصطلاح كان حق المؤلف أن يعبر بوقفه على أبي ذر أو وقفه على أبي ذر، لأن الحديث الذي يروى عن الصحابي ولا يسند للنبي صلى الله عليه وسلم يسمى موقوفاً على الصحابي، أما المرفوع فهو المسند المنسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن بعض شراح الشفاء قالوا بأن المؤلف لا يريد بلفظ رفعه أو رفعه هذه، لا يريد المعنى الاصطلاحي للفظ الحديث المرفوع، إنما يريد به حالا مؤولة بمعنى عازيا إياه إلى أبي ذر، من مجرد العزو إلى أبي ذر وليس الرفع بالمعنى الاصطلاحي عند المحدثين، وهذا تأويل لا بأس به. نعم.
1: قال: إني أرى ما لا ترون وأسمع ما لا تسمعون، أطت السماء وحق لها أن تأط.
0: النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا في هذا الحديث الذي يرويه الإمام الترمذي أنه يسمع ما لا نسمع ويعلم ما لا نعلم، ويقول بأن السماء تأط، أطت السماء بمعنى صوتت، كان لها صوت مثلما تقف على الشيء فينضغط تحت قدميك، أو تجلس عليه فينضغط تحتك ويحدث له نوع من التقعر والحركة، فأطت السماء وحق لها أن تأط بالبناء للمعلوم، ويجوز وحق لها أن تأط بالبناء للمجهول، ويكون فاعل الفعل حق، نائب الفاعل للفعل حق هنا المصدر المؤول من أن تأط، وحق لها أن تأط، يعني الأطيط هذا يكون من حقها أن تأطه وينبغي لها أن تفعله.
1: ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك واضع جبهته ساجدا لله.
0: ما في السماء موضع أربع أصابع، ليس كفاً بتمامها، لا، الكف خمسة أصابع مع راحة اليد، إنما هي أقل من ذلك، أربع أصابع إلا وفيها ملك ساجد لله سبحانه وتعالى، وهذا يعني عظم وكثرة مخلوقات الله سبحانه وتعالى من الملائكة التي تسبحه وتعبده وتكبره وتعظمه.
1: والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، وما تلذذتم بالنساء على الفرش، ولخرجتم إلى الصعودات تجأرون إلى الله.
0: الصعودات جمع صعد، والصعد جمع صعيد، والصعيد يطلق على وجه الأرض، ويطلق على المكان المرتفع، ويطلق على التراب، ويطلق على المكان الواسع. وشراح الشفاء يقولون بأن الصعودات المراد بها هنا الطرق، فهي الأمكنة الفسيحة، ومراد النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس لو يعلمون ما يعلم من عظمة الله سبحانه وتعالى وشدة عقوبته لمخالفيه لخرجوا لا يلوون على شيء في الطرقات الواسعة الفسيحة يتضرعون إلى الله، وهو معنى تجأرون إلى الله. فالجأر أو الجؤار هو رفع الصوت، يعني تتضرعون إلى الله وتتوسلون أن يسلم وينجي من عذابه الأليم.
1: لوددت أني شجرة تعضد،
0: لوددت أني شجرة تعضد، يعني التمني بأن يكون الإنسان شجرة تقطع أغصانها ويقطع الخشب منها حتى لا يحاسب، لأن الحساب إنما يكون للمكلف والشجرة غير مكلفة. ولكن هذا اللفظ الوارد في الحديث يستبعد أن يكون من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وقد بيّن ذلك أهل الحديث وبيّنه القاضي عياض أيضاً، إنما هو كلام من كلام الراوي أدرجه في الحديث، وهو ما يطلق عليه باللفظ المدرج، يعني الراوي يسوق لفظ النبي صلى الله عليه وسلم ثم يورد من عنده كلاماً يضيفه إلى الحديث، فالقارئ غير المتبين وغير العارف قد يتوهم أن هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وهو لا يصح. ولماذا لا يصح؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يطلب الأدنى ويترك الأعلى الذي وهبه الله إياه، وهبه النبوة والرسالة، ووهبه من مكرمات الدنيا والآخرة الشيء الكثير، فهو رسول الله الخاتم صلى الله عليه وسلم، اسمه ينادى به مع اسم الجلالة 5 مرات في اليوم والليلة على رؤوس المآدن، الدنيا كلها يصدع فيها المسلمون بكلمة التوحيد مقرونا فيها اسم النبي صلى الله عليه وسلم مع اسم الجلالة. إيمان الناس به وصلاتهم وسلامهم عليه وزيارتهم له بعد مماته عليه الصلاة والسلام، كل هذا وغيره من الشفاعة ومن الإسراء به في الدنيا ومكرمات الآخرة الكثيرة التي تقدم بعض منها، كل هذا من فضل الله على نبيه صلى الله عليه وسلم. ولهذا لا يطلب النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون شجرة تعضد ويقتلع منها بعض الخشب لتشعل به النار، فهو كلام مدرج من كلام الراوي لا صلة له بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: روي هذا الكلام وددت أني شجرة تعضد من قول أبي ذر نفسه وهو أصح. وفي حديث المغيرة صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتفخت قدماه.
1: المغيرة هو المغيرة بن شعبة رضي الله عنه وأرضاه، أسلم عام 5 من الهجرة، وكان ذكيا لبقا يعرف بأنه أحد دهاة العرب الأربعة. فالمغيرة بن شعبة رضي الله عنه وأرضاه المتوفى عام 50 من الهجرة، كانت له مشاركات في فتوحات الإسلام كبيرة، وولي الإمارة لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب في العراق، ووليها أيضاً لأمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنهما، ووليها لمعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه. فالمغيرة بن شعبة كان يوصف بأنه من دهاة العرب الأربعة، وعند العلماء هؤلاء الدهاة في مقدمتهم معاوية ابن أبي سفيان، قالوا داهية من دهاة العرب لأناته، لأنه كان يتأنى في اتخاذ قراره ومواجهة خصمه ومحاربته إلى غير ذلك. وعمرو بن العاص وهو صحابي أيضا رضي الله عنه وأرضاه، قالوا كان داهية من دهاة العرب للمعضلات، فإذا وقعت المعضلة كان حلها عند عمرو بن العاص رضي الله عنه. والمغيرة بن شعبة هذا قالوا عنه بأنه كان داهية من دواهي العرب لبديهته، سرعة جوابه وقدرته على فحم خصمه والتعبير في الموقف بما هو يجب أن يعبر به. والرابع زياد بن أبيه، قالوا عنه بأنه كان داهية من دهاة العرب للكبير والصغير، يعني للمواقف الكبيرة والمواقف الصغيرة، ولمخاصمة الكبير والصغير، يعني لا يضعف أمام أحد من الناس، وبقدرته وبمكنته علاج المواقف المختلفة المتنوعة.
0: وفي رواية كان يصلي حتى ترم قدماه.
1: المغيرة بن شعبة رضي الله عنه وأرضاه في روايته لهذا الحديث بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقيم الليل حتى تنتفخ قدماه، يعني حتى يصيبه ما يصيب الإنسان من كثرة الوقوف من انتفاخ جلد القدمين. وفي حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم الليل حتى تتورم قدماه، وعبر راوي الحديث بحتى ترم قدماه، وترم فعل مثال ماضيه ورم، والمضارع يرم كوعد يعيد، ودخلت عليه هنا حتى الناصبة فصار منصوبا حتى ترم قدماه صلى الله عليه وسلم.
0: فقيل له: أتكلف هذا وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟
1: سئل النبي صلى الله عليه وسلم حينما وقع له ذلك من تورم قدميه لطول صلاته سؤالا تعجبيا ليس المراد منه فهم حقيقة ما وقع له من التورم في القدمين، وإنما للتعجب من فعله هذا مع علمه بما يؤدي إليه من سوء حال قدميه. فبما أجاب؟ أجاب جوابا تقريريا، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: أفلا أكون عبدا شكورا؟ فمع سبق فضل الله عليه بمغفرة ذنوبه، فإنه عليه الصلاة والسلام أراد أن يثبت لربه سبحانه وتعالى بأنه عبد من عباده، وأنه مكلف كغيره من خلقه بالتكاليف الشرعية، وأنه ملازم لما كلف به غير مفرط فيه، وهو خلاف ما يعلم من بعض الناس مما يسمى استدراجا لبعض الناس، أنه إذا أحسن الناس به الظن غرته نفسه وهواه ولعب به الشيطان، فربما ترخص في بعض التكاليف الشرعية وعد نفسه فوق تلك التكاليف، فهذا لا يحل ولا يجوز شرعا. وقدوتنا النبي صلى الله عليه وسلم في كثرة عمل الطاعات لنيل رضا الله سبحانه وتعالى وعدم الغرور بما كسبه الإنسان وحصله في هذه الدنيا من كثرة العبادات أو وفرة العلم أو كثرة الرزق وإنفاقه في سبيل الله سبحانه وتعالى. وبعض القراء ربما يقرؤون لفظ حتى ترم قدماه بترم قدماه، وهذا غير صحيح. الترم من الرميم، وهو التحول إلى تراب، من رمى يرم يصير رميما، لكن هنا من الورم والانتفاخ لا من صيرورة الشيء رميما.
0: ونحوه عن أبي سلمة وأبي هريرة.
1: وهذا الحديث روي أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، وذكر المؤلف أبا هريرة معطوفا على أبي سلمة، وفي بعض النسخ ليس معطوفا عليه أبي سلمة وأبي هريرة، وإنما يرويه أبو سلمة عن أبي هريرة، فأبو سلمة تابعي المراد به هنا أحد التابعين يرويه عن أبي هريرة، وليس الصحابي المعروف زوج أم سلمة رضي الله عنهم جميعا، إنما هو

0: تعني الدوام، فمن يفعل شيئا باستمرار قد يعبر بلفظ ديمة، وأصله اللغوي هذا، وهو صحيح في المعنى وفي استعمالنا في لهجتنا من باب المجاز، فالسحابة الممطرة الغزيرة تطلق في الاستعمال على الظرف الزماني المستمر كثيرا.
1: كان عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم ديمة، وأيكم يطيق؟
0: النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل الطاعة ويلازم عليها، لا يشترط أن تكون الطاعة كثيرة وكبيرة وتستغرق وقتا طويلا، بل المطلوب هو أن الإنسان إذا شرع في طاعة وقرر أن يأخذ فيها ينبغي ألا يتخلى عنها، لأن التخلي عن الطاعة كأنه نفور منها وكأنه تهاون فيها وتجاهل لها. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان عمله ديمة، الركعات المعدودة في وقت من الأوقات كصلاة النافلة كصلاة الضحى مثلا ليست بالكم الهائل من الصلاة تستغرق وقت الضحى كله، وإنما هي ما بين تسليمة وأربع تسليمات، أي بين ركعتين وأربع ركعات يصليها الإنسان ثم ينصرف لحال سبيله، يشتغل ويعمل ويكدح في هذه الحياة الدنيا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يحرص أن يعلم أصحابه والمسلمين جميعا ألا يفرطوا في صالح العمل، فالمداومة على العمل لو كان حتى ولو كان قليلا أجدى وأنفع من العمل الكثير الذي ينقطع عنه الإنسان، يفعله المرء أسبوعا مثلا ثم يعجز عنه فيتركه. لا يأخذ الإنسان نفسه بالتدريج حتى تستأنس إلى صالح العمل وتألفه ويستمر عليه.
1: وقالت: كان يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم.
0: هذه من ظواهر وصور عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، أنه لا يصوم أشهرا متوالية، فقد جاء في الحديث أنه ما أكمل شهرا إلا رمضان، رمضان صيامه فرض، فالنبي صلى الله عليه وسلم يكمله كما يكمله سائر المسلمين، لكنه في الأشهر الأخرى يصوم الثلاثة أيام في وسط الشهر، وهي معروفة بالأيام البيض، أو يصوم الاثنين والخميس، أو يصوم أياماً معينة كالعشر الأول من ذي الحجة، التسع منه من أول ذي الحجة إلى اليوم التاسع وهو يوم عرفة، أو العاشر من المحرم إلى غير ذلك مما هو معلوم من سنته صلى الله عليه وسلم. وكان لا يكثر الصيام إلا في شعبان، وحينما سئل قال عنه: شهر يغفل عنه الناس ترفع فيه الأعمال، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم ويفطر ويصلي ويرقد ويفعل الطاعات هكذا بصورة غير إلزامية وغير مستمرة على نمط واحد، فهو القدوة لسائر الناس يقتدون به بما يخفف عن نفوسهم ولا يكلفهم الشطط.

0: ونحوه عن ابن عباس وأم سلمة وأنس وقال كنت لا تشاء أن تراه في الليل مصليا إلا رأيته مصليا ولا نائما إلا رأيته نائما. وقال عوف بن مالك
1: أنس هنا رضي الله عنه يقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا شئت أن تراه مصليا جئت ووجدته كذلك، وإذا شئت أن تراه نائما جئت ووجدته كذلك. يعني النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأحوال الكثيرة ليس له صورة ثابتة يلزمها في وقت معين لا يحيد عنها، يصوم ويفطر ويقوم ويرقد بحسب ما يخف على نفسه. ولهذا حينما رأى حبلا مربوطا في ساريتي المسجد سأل لمن هذا الحبل؟ قالوا لزينب إحدى أمهات المؤمنين رضي الله عنها. فقال لما؟ قالوا إنها إذا فشلت وتراخت قامت إلى الحبل فاستمسكت به وحاولت أن تعيد إلى نفسها النشاط وأن يذهب عنها النوم، فقال حلوه، أمر بأن يحل الحبل وقال ليصلي أحدكم نشاطه، ليصلي أحدكم نشاطه. يعني إذا كان الإنسان نشطا منتبها واعيا بما يقرأ وما يفعل فليحرص على الصلاة، فإن لم يكن نشطا ودب إليه النعاس يخشى على نفسه أن يتلفظ بخلاف ما ينبغي أن يتلفظ به في قراءة القرآن فيفسد العبادة وقد يضر دينه. ليصلي أحدكم نشاطه في حال نشاطه ولا يحمل نفسه مكرهة على العبادة وهي لا تطيقها.

0: عقل يبني.
1: وقال عوف بن مالك: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستاك ثم توضى ثم قام يصلي، فقمت معه فبدأ فاستفتح البقرة، فلا يمر بآية آية رحمة إلا وقف فسأل، ولا يمر بآية عذاب إلا وقف فتعود، ثم ركع فمكث بقدر قيامه يقول: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة.
2: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، تسبيح لله سبحانه وتعالى يفعله النبي صلى الله عليه وسلم في أخريات الليل وهو قائم يصلي لله، ووجد راحة وطمأنينة في ذلك الوقت، فصلى بالبقرة وآل عمران والنساء والمائدة. قيل إنه صلى تسليمتين، كل تسليمة بسورتين، البقرة وآل عمران والنساء والمائدة. وقيل كان ذلك في ركعة واحدة وصل هذه السور. وفي بعض روايات الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ البقرة والنساء وآل عمران، ومعنى هذا أنه حدث تنكيس في القراءة بتقديم السورة التالية على السورة السابقة لها، وهو دليل من لا يكره التنكيس في الصلاة. فمعلوم أن علماءنا رحمهم الله يكرهون ويجعلون من مكروهات الصلاة التنكيس القراءة بأن تقرأ السورة التالية وفي الركعة الأولى مثلاً، ثم تقرأ السورة التي فوقها في الركعة التي تليها. لكن بعض أهل العلم يجيزون ذلك ولا يرونه مكروهاً، وهذا دليلهم. وهو يسبح هذا التسبيح العظيم الذي فيه إشارة إلى عظمة الله سبحانه وتعالى في إرادته ومشيئته وأمره ونهيه وفي ملكه المتصرف فيه سبحانه وتعالى. فالجبروت صيغة مبالغة في الجبر، والملكوت قيل هي أيضاً صيغة مبالغة في الملك، وقيل بأن المراد بالملك الظاهر المعلوم عندنا، والملكوت هو الملك الباطن. وعند بعض أهل العلم أن الملك والملكوت كالإسلام والإيمان والفقير والمسكين، فهذه الألفاظ الثنائية يقولون عنها إذا افترقت اجتمعت، وإذا اجتمعت افترقت، أي أنك تصف المسلم بأنه مسلم، ومرادك لا شك أنه مسلم ومؤمن في نفس الوقت، فحينما تلفظ اللفظ الواحد يدخل فيه الآخر. وإذا جمعتهما فقلت الإسلام والإيمان، عندئذ تقصد بالإسلام أركانه المعروفة وبالإيمان قواعد أركانه المعروفة. وهكذا الملك والملكوت، الملك والملكوت عند بعض أهل العلم كذلك. وقد ذكر التفريق هذا الاجتماع، وإذا اجتمع أو هذا المبدأ إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع، الشيخ الصاوي رحمه الله في بلغة السالك في باب الزكاة في شرحه لأقرب المسالك في باب الزكاة ذكر هذه القاعدة، أن الإسلام والإيمان والفقير والمسكين إذا افترق كل لفظ يدل على معنى يخصه، فإذا اجتمع حمل هذا على هذا، إذا اجتمع كل منها حمل على لفظ على معنى يخصه، فإذا افترق حمل هذا على ذاك وذاك على هذا. ومثال ذلك قول الله تبارك وتعالى: فإطعام 60 مسكينا. قالوا المراد بالمسكين هنا يندرج فيه الفقير، ليس مقصورا على المسكين وهو الذي لا يملك إلا قوت يومه، وإنما يندرج فيه الفقير، لأن القاعدة إذا افترق اجتمع. فذكر هنا لفظ المسكين فقط فيندرج فيه الفقير. وهكذا قال بعض شراح الشفاء: الملك والملكوت بهذا المعنى، إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع. نعم.
1: ثم سجد وقال مثل ذلك، ثم قرأ آل عمران ثم صورة صورة يفعل مثل ذلك. وعن حذيفة مثله.
2: حذيفة هو حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وأرضاه، صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنافقين، الذي أعلمه بأسمائهم. فكان عمر رضي الله عنه بعد أن سأله هل هو فيهم فأجابه بأنه ليس فيهم، كان إذا قدمت الصلاة، إذا قدمت الجنازة للصلاة عليها، يبحث عن حذيفة، فإن وجده في الجماعة أيقن أن الميت ليس منافقا فتقدم وصلى عليه، فإن لم يجده ترك الجنازة وخلى بينها وبين الناس يقدمون من شاءوا للصلاة عليه. فحذيفة بن اليمان رضي الله عنه وأرضاه هذا الصحابي الجليل. نعم.
1: وعن حذيفة مثله وقال: سجد نحوا من قيامه، وجلس بين السجدتين نحوا منه، وقام حتى قرأ البقرة وآل عمران والنساء والمائدة. وعن عائشة قالت: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بآية من القرآن ليلة.
2: النبي صلى الله عليه وسلم قام ليلة كاملة يقرأ آية، هي قول الله تبارك وتعالى في آخر سورة المائدة خطابا لنبي الله عيسى عليه السلام، خطاب يحكيه الله سبحانه وتعالى عن نبيه عيسى يوم القيامة لربه، حيث سأله: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال: سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بعلم، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت الغفور الرحيم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يتمنى نجاة أمته ويسعى لذلك ويدعو ربه ويتضرع له ويستشفع عنده لأمته ويطلب الخلاص لها، ولكن تلك الليلة بات يقيم الليلة بهذه الآية: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت الغفور الرحيم. وهذا المعنى الجميل للآية فعل الإمام مالك رضي الله عنه وأرضاه كما جاء في ترجمته: في إحدى الليالي قام يصلي يقوم الليل بآية، هي قول الله تبارك وتعالى في آخر سورة التكاثر: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. فنسأل الله سبحانه وتعالى النجاة من النعيم لما فيه من الخطر، نعيم الدنيا لما فيه من الخطر على الإنسان، وتعريض نفسه لعقاب الله سبحانه وتعالى.
1: وعن عبد الله بن الشخير: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ولجوفه أزيز كأزيز المرجل.
2: عبد الله بن الشخير بكسر الشين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي وفي نفسه حرقة شديدة عند قراءته لكتاب الله في الصلاة متدبراً معاني القرآن. النبي صلى الله عليه وسلم لا يقرأ القرآن هدرم كما هو يفعله كثير من أهل العلم وطلبته، لا بل يقرأه متدبراً مراعياً متفهماً لمعانيه المؤثرة في نفسه، فكان يشعر بحرقة وهو يقرأ آيات الوعيد وآيات الإنذار والتهديد للناس.
1: قال ابن أبي هالة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم متواصل الأحزان دائم الفكرة ليست له راحة.
2: هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كما وصفه ربيبه ابن أبي هالة هند بن أبي هالة، من أنه كان يطيل التفكر صلى الله عليه وسلم، وكان يتأمل في خلق الله وملكوته الواسع، وكان يشعر بما يشعر به المسلمون من آلام وويلات لمصارعتهم أهل الكفر في زمانهم وما كان يقع بينهم من غزو، وهو ما يجدر بنا اليوم أن نفعله لما يصيب المسلمين اليوم من المآسي. المسجد الأقصى يقسم بين اليهود والمسلمين ليفتكوه منا، والمرابطون فيه يعتدى عليهم بالضرب وبالرمي وإطلاق النار وإحراق بسطه وإفساد حاله، بل يكرهون على الخروج منه وتركه حتى يظفروا بالتفرد به. والمسلمون أيضاً يتركون دار الإسلام فراراً من القصف بالطائرات والبراميل المتفجرة، يفرون بأرواحهم وأبنائهم إلى دار الكفر، لأنهم لم يجدوا من المسلمين من يدفع عنهم تلك الأمور المهلكة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا أقوم طريق وأن يلهمنا التضرع إليه لإنقاذنا وإنقاذ المسلمين أجمعين.
1: وقال صلى الله عليه وسلم: إني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة، وروي 70 مرة.
2: استغفار النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن نزلت عليه سورة إذا جاء نصر الله والفتح، وفيها: فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، فكان يستغفر: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم، ونحو هذا.
1: وعن علي رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سنته فقال: المعرفة رأس مالي، والعقل أصل ديني، والحب أساسي، والشوق مركبي، وذكر الله أنيسي، والثقة كنزي، والحزن رفيقي، والعلم سلاحي، والصبر ردائي، والرضاء غنيمتي، والفقر فخري، والزهد حرفتي، واليقين قوتي، والصدق شفيعي، والطاعة حسبي، والجهاد خلقي، وقرة عيني في الصلاة. حديث آخر: وتمرة فؤادي في ذكره، وغمي لأجل أمتي، وشوقي إلى ربي عز وجل. انتهى الفصل.
2: والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.